0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوشيا 8 سنين. مين؟ ملك. حقك تعرف انه يلي عم نقول عنه هو الملك يلي ضل على العرش 8 سنين؟ لا، انما كان عمره 8 سنين لما صار العرش لإله. يوشيا، حفاظ الاسم منيح، يلي قريته بهالمجال انطلاقا من العهد القديم بالكتاب المقدس وتحديدا سفر الملوك الثاني، انه يوشيا ما تولى الحكم وهو عمره 8 سنين لحاله، انما الشعب هو اللي نصبه ملك بعد موت بيو ملك امون. وكل هالشي للحفاظ على سلالة داوود حتى ما تنطفئ، فنصبوه ملك تحت الوصاية. ويقال انه اجا هالملك يوشيا فرصة من الله، وحكم هالملك يلي كان عمره 8 سنين 31 سنة. وبأيام يوشيا كانوا الولاد يعتبروا صاروا رجال بسن 12. المهم انه بس صار عمره 16 يوشيا تحمل المسؤولية وصار من أهم الملوك يلي قادوا الإصلاح. وفينا نقول كمان إنه اسم يوشيا يعني الرب يشفي الرب يعين. ومنقول أخيراً إنه كمان الشعب نصب يوآش ملك وهو كان عمره 7 سنين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

0: نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى دعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
1: الحكمة.
2: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا. يا إخوة، إن كنت أكرز بعد بالختان فلما أضطهد أيضا؟ إذا شك الصليب قد أبطل. يا ليت الذين يفتنونكم يقطعون، فإنكم أيها الإخوة إنما دعيتم إلى الحرية. على هذا فقط ألا تجعلوا الحرية فرصة للجسد، بل اخدموا بعضكم بعضا بالمحبة، لأن الناموس كله يتمم بكلمة واحدة وهي أحبب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فاحذروا أن تفنوا بعضكم بعضا. فأقول أسلكوا بالروح ولا تقضوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وكلاهما يقاوم الآخر حتى إنكم لا تصنعون ما تريدون. فإن كنتم تقتادون بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد واضحة وهي الزنا والفجور والنجاسة والعهر وعبادة الأوثان والسحر والعداوات والخصومات والغيرة والمغاضبات والمنازعات والمشاقات والبدع والمحاسدات والسكر والقصوف وما يشبه ذلك. وعنها أقول لكم كما قلت أيضا سابقا، أن الذين يصنعون مثل هذه لن يرثوا ملكوت الله.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة. وأهلهم لملكوتك السماوي،

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله،

أؤمن بالله واحد آب ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس

بعينه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي أمين.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود.

أقمتنا وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما، فشاء

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلهنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

أطيب التحية الصباحية بوجهها لكل المستمعين. ويوم مبارك بنتمنيه للجميع. وأكيد مبارك لأنه عيد ميلاد العذراء مريم، عيد ميلاد أمنا اللي بالسماء واللي دايما بتصلي لنا. تعرفوا مستمعينا الكرام، دايما وبأعياد ميلادنا نحن بنكون ناطرين الأشخاص اللي بيحبونا كيف بدهم يهتموا فينا بهذا النهار وأي طريقة بدهم يعيدونا. أقولكم العذراء مريم شو ناطرة منا لليوم. أكيد ناطرة أنه نحن نعرف فعلا كيف نقدر نميز حياتنا، نميز ما بين الخير والشر بحياتنا، كيف نقدر نكون أولاد صالحين ما نخيب أمل ابن يسوع. وطبعا دايما دايما أن نصلي تنقدر نبتعد عن كل شيء من الممكن يولد لنا بقلبنا من أفكار ونوايا سيئة، من كره، من حقد، من شر. أكيد بهمنا اليوم إلا نحن قلبنا كبير وبيحب، رغم كل شيء رح نضل نحب.

خلونا كلنا لليوم نكرس قلوبنا للعذراء مريم لحتى ما يتولد فيها أي فكرة أو أي نية منا منيحة. خلينا نكرس لليوم لساننا للعذراء مريم لحتى تراقبنا، وطبعا لحتى تخلي الكلمة اللي بدها تظهر من تمنا أنها تكون كلها فايدة حب وحنين وفايدة سلام وأمان لألنا وللجميع.

أحبك لأن الله يحبك ولأنك أم فادية ومخلصي. أحبك لأنك الإنجيل الحي المعاش المطبق، ولأنك صورة الحقيقية، لأنك نموذج المسيحي الكامل. أحبك لأني عندما أرفع نظري إليك أصل السماء وألامس القداسة والطهارة والجمال والروعة. أحبك لأنك تعرفينني باسمي مثل الله، وتعتبرينني ابنك الوحيد. أحبك لأنك عرفت الألم بسببي، وأنك تحت الصليب تمخضت بي وبكل إنسان حتى أصير أخلي يسوع ابنا لله على صورته ومثاله.

مريم ليست تمثالاً، هي حركة وسرعة والسير نحو الآخر ومساعدة وخدمة وتضحية. فهل نجرؤ على قول إننا نحبها ونحن أنانيون وصوليون نفضل المصلحة الشخصية؟ مريم صامتة متأملة مصلية، وهل نحبها ونحن نكذب ونغتاب ونفتري ولساننا سليط على مشاعر الآخرين وسمعتهم؟ فلنتأمل كيف نحب ونكرم من هي أم وحامية ومحامية وشفيعة لنا.

إذا ما تأملنا في حياة القديسة مريم العذراء سنتعرف لما استحقت التطويب وتكريم البشرية لها طوال الأجيال، فسوف نرى مريم في إيمانها وتقبل كلمة الله بطاعة وفي محبتها وخدمة الآخرين وفي رجائها وحكمتها المتفكرة وفي تقواها نحو الله وتفانيها في إنجاز الواجبات الدينية وفي حياة الشكر التي عاشتها من أجل المواهب المأخوذة وفي حياة الصلاة الدائمة وفي وداعتها وفي قوة صبرها في المنفى والألم وفي حياة الفقر التي عاشتها بكل كرامة وثقة في الله وفي طهارتها وفي حياتها كربة بيت وفي آمانتها الكاملة وفي تواضعها العظيم وفي صمتها المملوء حكمة وفي حياة السلام والفرح الدائم.

لبنان الحر دايما معكم. مسيرة مريم هي مسيرة كل مسيحي يدخل بالإيمان في علاقة مع الله، وبالنظر إلى مريم نسير كما سارت، وتكون غايتنا الأخيرة هي المسيح يسوع وحده. مريم عاشت حياة الأرض بكل ما فيها من صعاب وقلق، عاشت فقيرة ولم تضطرب ولم تقلق، وواظبت على صلتها بالله والهيكل. عاشت مطرودة غريبة في أرض بعيدة عن وطنها، ولم تتكاسل أو تهرب من أمام الرب. عاشت حياة الترمل ولم تتذمر أو تشتكي، بل واظبت صلاتها ورسالتها. عاشت ثكلة بعد رحيل الابن ولم تلعن السماء والأرض. عاشت عذراء عفيفة ولم تشتهي إلا أن تكون أمة للرب. عاشت زوجة ترعى منزلها وواجباتها، ولم تهمل بيتها أو الاهتمام برعاية ابنها الوحيد رغما عند آلة الدخل.

وفي الختام نقول: من كان في التجربة فليتوجه إلى مريم، من كان في الألم فليصلي إلى مريم، من كان في حزن فليحادث مريم، من كان في فرح فليدعو مريم، من كان في سفر وغربة فليحمل مريم معه، ومن كان في نزاع الموت فليصرخ إلى مريم، ومن كان مريضا فليطلب مريم. هيك بنكون ختمنا سوا صبحيتنا لليوم. بدنا نشكر كل المستمعين. 7:45 بنقدم لكم النشرة الصباحية الأولى، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحرة.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاية سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: طهران تتفرج وحزب الله يحاول جرها إلى الحرب والنبطي في ندائها الثاني. الحزب خطأ فصل لبنان عن ساحة إيران. ما هو جديد الودائع والذهب؟ وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصر. العين الإسرائيلية مركزة على ما بعد علي الطاهر والجولات العسكرية الجنوبية المقبلة مع عودة حزب الله إلى التمترس وراء الجنوبيين وقتلاهم ودمار ممتلكاتهم، وهو يستعد يترقب يطور ويتحين الفرص كما قال بنفسه، متجاهلا أن هؤلاء الذين اتخذهم متاريس بشرية لتحقيق الأجندة الإيرانية يقولون له كفى، وهذه الكفة ترجمت بأكثر من 400 توقيع مرفقة مع نداء لإرسال الجيش اللبناني فورا إلى النبطي تحت شعار أنقذوا عاصمة جبل عامل، وأسئلة موضوعية حتما لن تلقى أي إجابة.
1: ففي نداء النبطي الثاني طالب أكثر من 400 موقع بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومصرفيون وأعلاميون وأكاديميون وكتاب وناشطون والنائب فراس حمدان بإرسال الجيش فورا إلى النبطي تحت عنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية.
0: أضاف النداء النبطي وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير، المسؤولية عن الجريمة تقع على مرتكبها، والمسؤولية عن الخيارات والقرارات والمواقف تقع على من اتخذها أو غطاها أو سكت عنها، ومن أمسك طوال سنوات بقرار الحرب والأمن وقال للجنوبيين إنه الأقدر على حمايتهم، عليه أن يجيب اليوم عن نتائج خياره، أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟
1: وما حصل في تلال علي الطاهر لا يمكن تجاوزه، فهذه التلال هي بوابة النبطي وأحد المواقع الأساسية لحمايتها، وعندما أصبح ممكنا وضعها في عهدة الدولة والجيش اللبناني رفض ذلك فوقعت في يد الاحتلال. الأرض التي لم تسلم للدولة في الوقت المناسب أصبحت في عهدة العدو، والنبطي باتت مهددة من بوابتها، لم يعد مقبولا تكرار الخطاب نفسه. حماية الناس والأرض يجب أن تتقدم على كل اعتبار حزبي أو إقليمي وفق ما جاء في نداء النبطي الثاني.
0: في الأثناء أفادت منصة أخبار الآن الإسرائيلية بإبلاغ سكان الشمال بأن الجيش سيشن هجوما في لبنان وأن أصوات انفجارات ستسمع في المنطقة الحدودية.
1: وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر في أيام، ونقلت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق في جنوب لبنان ويتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات في منطقة ستسمى الخط الرمادي خلف الخط الأصفر، وستقام فيها مواقع لشن العمليات إضافة إلى تقليص قواته في الجنوب.
0: صحيفة يوديوت أحرنوت الإسرائيلية ذكرت في تقرير مفصل أن الجنوب يشهد أياما حاسمة، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لتدمير البنى التحتية المحيطة بتلة علي الطاهر الاستراتيجية، كما أشارت إلى أنه بعد استمرار الحزب في إطلاق المسيرات الانقضاضية ورد إسرائيل الواسع تتزايد المخاوف من انهيار وقف النار.
1: ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الأجواء في تلة علي الطاهر شديدة التوتر، والهدوء النسبي الذي ساد المنطقة يتبدد بسرعة، وأنه في خلال الأيام الأخيرة تحولت المنطقة الاستراتيجية إلى ساحة قتال محدودة جغرافيا لكنها فتاكة، حيث يمكن لأي إطلاق نار أن يؤدي إلى انهيار البنية الهشة لاتفاق وقف النار بين إسرائيل وحكومة لبنان.
0: وتابعت يدعوت أحرنوت أن الاختبار الميداني وصل الآن إلى أيامه الحاسمة التي يتوقع أن يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله حول التلة، متحدثة عن تزايد حدة سلسلة الحوادث، وأنه في خلال عمليات تمشيط نفذتها أمس قوة من استطلاع جولاني في منطقة قلعة شقيف فتح عنصر من حزب الله كان مختبئا داخل مبنى النار من مسافة قصيرة باتجاه الجنود، ورد الجنود بإطلاق النار في اشتباك مباشر وسريع وقتلوه، كما استعانوا بقصف مدفعي مركز باتجاه مصدر إطلاق النار، وأصيب جنديان بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى وأبلغت عائلاتهما.
1: وبحسب الصحيفة فإن حادث قلعة شقيف ليس سوى حلقة واحدة في سلسلة متصاعدة من التصعيد، في خلال الليلة قبل الماضية أطلقت مجددا مسيرتان انقضاضيتان باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في تلة علي الطاهر.
0: في المقابل لفتت الصحيفة إلى مهاجمة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من البنى التحتية والمقرات والمستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في النبطية وكفر رمان إلى استهداف عناصر داخل مركبة كانت تنقل وسائل قتالية.
1: كما أنه وراء تبادل الضربات التكتيكية تتم تطورات استراتيجية أوسع بكثير، فالجيش الإسرائيلي مصمم وفق الصحيفة أيضا على استكمال تطهير البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر في خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعادة انتشار قواته والانسحاب المخطط له إلى خطوط أكثر خلفية، وأن المستوى الأمني الإسرائيلي يدرك أن الحزب يحاول الحفاظ على هذه الأصول ومنع تدميرها.
0: وإضافة إلى ذلك، رأت التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله يرغب في شر إسرائيل إلى تصعيد واسع يؤدي إلى تفكك وقف إطلاق النار وانهيار النموذج التجريبي الذي بدأ تطبيقه بين إسرائيل ولبنان.
1: وبعيدا من الساحة اللبنانية، تتجه أنظار أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نحو طهران، إذ إن حزب الله يحاول وبحسب التقرير إدخال إيران في صورة مباشرة في المعادلة في الوقت الذي تتعرض فيه الأخيرة لضغوط متزايدة نتيجة العمليات الأمريكية ضدها.
0: إلا أنه ووفق تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية والسلاح الجو الإسرائيلي لا توجد معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إيراني وشيك، لكن يتم أخذ احتمال إطلاق نار مباشر من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل في الحسبان بسبب الضغوط التي يتعرض لها النظام الإيراني في الأسابيع الأخيرة، كما أن أي إطلاق نار من إيران سيؤدي إلى جولة قتالية.
1: واستنادا إلى تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، توجد خطط جاهزة لتوجيه ضربة قاسية إذا ارتكبت إيران الخطأ وهاجمت إسرائيل، وقد يقود هجوم كهذا إلى جولة قتالية عنيفة تستمر أياما عدة وربما إلى مواجهة أوسع من ذلك.
0: ومع ذلك، أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن من سيحدد وتيرة المواجهة وحدودها في مثل هذا السيناريو ستكون الولايات المتحدة، التي تمارس ضغوطا كبيرة لمنع اندلاع مواجهة إقليمية شاملة.
1: وفي جديد الميدان، قصف مدفعي وغارتان الليلة الماضية على النبطي الفوقة إلى غارة على بلدة المنصوري، وأحرق الجيش الإسرائيلي منازل عدة في طلوسة.
0: وكان سقط قتيل جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الريحان قضاء جزين، وسجل تفجير إسرائيلي في بني حيان.
1: وأعلنت وزارة الصحة حصيلة غير نهائية في الأيام الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى 27 قتيلا و69 جريحا، من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
0: وفي تطورات يوم أمس، سقط في كفر رمان 11 قتيلا وعددا من الجرحى بعدما شن الطيران الإسرائيلي غارة على مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات يعود لداني فرحات في محيطه مستديرة الشيوعية ودمره.
1: كما أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية في كفر رمان، ما أدى إلى مقتل المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية أو المسعفين علي شحرور وهادي فرحات كان على متنها.
0: تزامنا، شن الطيران الإسرائيلي غارات على النبطي الفوقة وعرب صليم، دمرت منزل موسى بشرارة.
1: كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطي، ومشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي أجواء ومحيط بلدة أرنون.
0: وسابقا أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصوري جنوب سور، استخدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، وكررت التفجيرات لاحقا واستهدفت غارة دراجة نارية على طريق سجد الريحان أدت إلى مقتل سائقها.
1: وكان الجيش الإسرائيلي وجه أنذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد نحو 22 دقيقة، وعلى إثر الأنذار سجلت حركة نزوح كثيفة من قرى قضاء النبطي ومحيطها.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل.
1: وشدد على أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي وأن المطلوب من الجانب الإسرائيلي التجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه، إضافة إلى أن هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية.
0: حزب الله وفي إطار حملاته الشعواء على الرئيس عون توجه إليه عبر إعلامه:
2: وما ينكل بجثامين الشهداء من نساء ورجال وأطفال ويزيد من أوجاع أهلهم موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أراد استنكار الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه لم يعرف رغم كل هذا الدمار والقتل والتجزير إن كانت إسرائيل تريد الحرب أم تريد السلام، فسألها وطالبها بجواب واضح ومعلوم كما قال، فماذا يقال عن سلطة كهذه؟
1: ومن القاهرة قال وزير الخارجية يوسف رجي الذي شارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية:
3: السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلى ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية علي برو تحدث عن الرد المحتمل:
4: نحن في مرحلة الاحتواء، نستعد، نترقب، نطور، نتحين الفرص، نراهن على الظروف. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة بالمصلحة السياسية، بيستمر نتنياهو بحكمه ولا لا. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة، ردنا بيلغي الانتخابات وبيريح نتنياهو من مأزقه. ردنا هو مهيئ لإله كل حلفائنا، وهل هناك مصلحة؟ خطأ نفصل ساحة لبنان عن ساحة إيران.
1: ماليا، يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر في شأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
0: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قال عن قانون الفجوة المالية:
5: قانون الفجوة المالية أو قانون الانتظام المالي والسداد الودائع خرج من عند الحكومة بنهاية عام 2025، ولكن كان في ملاحظات عليه من قبل مصرف لبنان وملاحظات عليه كمان شديدة من صندوق النقد. بعد ذلك عم نجرب نحاول نوحد النظرة، ومفروض يروح على المجلس النيابي بنهاية شهر أيلول. إذا عم نحكم على وتيرة خروج القوانين من المجالس النيابية بلبنان، ما بعتقد بيطلع قبل من 6 إلى 8 شهور. أكيد في شيء منسميه نحن الشوائب، لأنه بقلب الموجبات اللي على مصرف لبنان تجاه المصارف ويعني تجاه المودعين في تقريبا 79.5 مليار دولار، يمكن بنهاية السنة بيكون 79 مليار دولار. دفعنا لهلأ 6.1 مليار دولار للمودعين بالتعميم 158 و 166. بعتقد أنه الشوائب الموجودة بقلب الموجبات اللي بعدها على ميزانية مصرف لبنان يمكن توصل ل 30% من هاليمة، والمتبقي يدفع للمودعين أو نقدا خلال بعض السنوات أو من خلال سندات بتكون هي مدعومة من مصرف لبنان.
1: وعن الخط الأحمر وثبات الليرة أجاب حاكم المركزي:
5: ما في عنا خط أحمر للأسف بأزمة موجودة وبحرب قائمة للبنان. بدنا نكون شوي أكتر موضوعيين. نحنا ما في عنا مخزون لإلنا أو ريزيرفز لمصرف لبنان. هؤلاء إني الودائع يلي بيحطوها المصارف إذا مصرف لبنان، الودائع الإجبارية والودائع الإلزامية بسموها، هيدي بتتخطى اليوم تقريبا 8 مليار دولار. وفي عنا أكيد ودائع الدولة اللبنانية لأن عم تلم ضرائب الدولة اللبنانية وعامل بعمل جبار. وزارة المالية خاصة مش بس لم الضرائب، امتنعت عن صرف، يعني في عندها شيء اسمه الانضباط المالي. بيناتهم في عنا تقريبا 12 مليار دولار كأصول أجنبية بميزانية مصرف لبنان. نحن اليوم في ثبات لليرة مش تثبيت لليرة. هيدي السياسة قائمة على أنه نحن في عنا طلب على الليرة لأنه في طلب لدفع الضرائب تبعنا بالليرة اللبنانية. طالما الحكومة قادرة أن تجبي الضرائب تبعها يلي عم تتوصل لتقريبا 6 مليار دولار بالسنة إكويفلنت بالليرة اللبنانية، طالما نحن السعر بيضل ثابت منضل محافظين على الثبات النقدي.
0: وفي شأن الذهب في مصر في لبنان، أوضح السعيد
5: الذهب ليس مخصص لمشاريع الدولة وليس مخصص أن يدفع لا عن الدولة ولا عن المصارف. إذا في موجب على مصرف لبنان، مصرف لبنان منه قادر يقوم فيه وفي حاجة ملحة وإلزامية لبيع الذهب، بينطرح سعادة هذا الموضوع. بس أنا بالمبدأ مني مع بيع الذهب، بعتقد في عنا أصول عقارية وغيرها، في عنا أصول مالية وغيرها قادرين نقوم فيها قد ما فينا بالتزاماتنا. منتأمل كتير أنه الوضع السياسي اللي هو أخطر شيء بالبلد، خطر مش الميزانيات ولا المصارف، أن يكون في حرب بالبلد. إذا في عنا منحة سلمي بالمنطقة، بعتقد هذه بتعطينا دفع أكثر أنه نتجنب بيع الأصول المهمة اللي عنا إياها، تنقوم بموجباتنا تجاه المودعين.
1: كهربائيا، وافق مجلس الوزراء الأردني على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا في إطار مساعدة لبنان لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء.
0: قضائيا، كشف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عن أنه ومن الناحية العملية سيعرض رؤيته على مجلس القضاء الأعلى لدراسة قانون العفو العام من قبل المرجع المذكور، كما أنه بصدد عقد اجتماع الجمعة المقبل مع قضاة النيابات العامة لتبيان آلية عملانية للتطبيق.
1: أضاف أنه مع توقيع القانون وطلب نشره من قبل رئيس الجمهورية أصبح لزوما توضيح آليات تنفيذه تفاديا للوقوع في تناقضات في التطبيق من قبل المراجع القضائية المختصة، لا سيما من قبل النيابات العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.
0: وبالتالي تابع القاضي الحاج فإن بعض بنود هذا القانون هي بنود مشفرة تحتاج إلى منج مغربي لفك طلاسم تشفيرها من أجل حسن التطبيق وتوحيد التوجه القانوني في التطبيق، موضحا أن الحاجة ماسة لتدخل النيابة العامة التمييزية لتوحيد المسار التطبيقي لهذا القانون من خلال النيابات العامة الاستئنافية المختصة إضافة إلى العسكرية والمالية، مع وجوب دخول مجلس قضاء بغية توحيد الرؤية لتطبيقها من قبل سائر المحاكم والمراجع القضائية.
1: عين على العالم. متحديا واشنطن، أفاد مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري الإيراني بأنه على كل السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران، في حين أكد رئيس غرفة النقابات الإيرانية قاسم فرهاني أن عملية تأمين السلع وعرضها في الأسواق مستمرة من دون عقبات. من ناحيته، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

0: تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، مضيفا سنقابل الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار. وتابع أعدنا ضبط الوضع العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية على حد تعبيره.
1: في الغضون وبعد تقرير سابق مشابه لوكالة الطاقة الذرية شكل دافعا للولايات المتحدة وأطراف أوروبية للسعي لنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، قال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إن غياب المعلومات عن منشآت إيرانية نووية وعجز المفتشين عن التحقيق ميدانيا يشكلان مصدر قلق خطير، مضيفا أن طهران أبلغت الوكالة بأنها لن تتعاون إلى حين إحراز تقدم سياسي.
0: وكان الرئيس دونالد ترامب قال أن أسعار النفط ستنخفض عندما ننتصر في الحرب على إيران، وأن سعر الوقود سيصل إلى 3 دولار للجالون ثم إلى أقل من دولارين، وسيحدث ذلك سريعا. وكرر أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
1: إلى حرب اليمن، يبدو أن الحكومة الشرعية حسمت قرارها لتحرير صنعاء مطلقة عملية في البيضاء. فقد قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد، وأكد مساعده أنه تم اتخاذ قرار حاسم لتحرير صنعاء من قبضة الحوثيين. كما أفاد رئيس مجلس قيادة اليمني بأن القوات اليمنية ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة.
0: وخاضت القوات المشتركة مواجهة عنيفة مع جماعة الحوثي عند نقطة شراجة الاستراتيجية التي تربط الطريق بين مديريات الساحل الغربي ومدينة تعز.
1: من جهتهم أعلن الحوثيون استهداف تعزيزات للقوات الحكومية في الجوف بعدد من الصواريخ البالستية، إضافة إلى تصديهم لزحف واسع باتجاه جبال لبنات لمن وصفتهم بمرتزقة العدو السعودي في المنطقة نفسها.
0: ومن اليمن إلى إسرائيل، التي أطلق جيشها عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شرق القدس، واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمة واعتقالات.
1: وفي الملف الأوكراني، وعقب توقف لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو وكييف، أطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة فجرا للتحذير من هجوم روسي جديد، في حين أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في منطقتين في ضواحي كييف.
2: أخبار الرياضة.
0: كشفت مجلة فوربس عن أنه نجم الكرة المصري محمد صلاح يلي أمضى 9 سنين ببناء إرث كروي تاريخي مع ليفربول الإنجليزي، أنشأ محفظة استثمارية بتضم 4 شركات مسجلة ببريطانيا تأسست بين 2014 و2022، وبتتنوع أصولها بين الاستثمارات التجارية والعقارات السكنية.
1: وعن الأداء المالي وأحصاءات الديون وحجم الأصول، كشفت المجلة كمان أنه القيمة الإجمالية لأصول 4 شركات قبل خصم الالتزامات توصل ل 72.9 مليون دولار، وبتنخفض قيمة أصول الصافية مجتمعة بعد خصم الالتزامات والقروض لنحو 47 مليون دولار، ليكون الفرق البالغ 26 مليون دولار عبارة عن ديون بتمول المحفظة وبتدعم أصولها.
2: بعيدا من السياسة،
0: في مؤشر على تغير أنماط الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للعائلات العراقية، يشهد العراق تحولا ديموغرافيا تدريجيا بدأت ملامحه تظهر في حجم الأسر ومعدلات الولادة، بعدما سجلت معدلات الخصوبة تراجعا واضحا في العقود الأخيرة.
1: وكشفت مقارنة الأرقام حجم هذا التحول، فبينما كانت المرأة العراقية تنجب في المتوسط نحو 6 أطفال عام 1997، أظهر تعداد عام 2024 انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 3.1 ولادات للمرأة من سن 15 إلى 49 عاما. بالتوازي، تراجع متوسط حجم الأسرة من 7 أو 8 أفراد سابقا إلى نحو 5.
0: وتشير الأحصاءات السكانية لوزارة التخطيط إلى أن مسار التراجع قد يتواصل في العقود المقبلة، مع توقع انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 2.3 ولادة للمرأة بحلول عام 2050، ليقترب تدريجيا من

0: مستوى الأحلال.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس صيفي حار نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط كل ايام الاسبوع مع درجات حراره اعلى من معدلاتها الموسميه. الحراره اليوم وبكره على الساحل بين 22 و 34 درجه بجبال او بجبال بين 15 و 28 وبالداخل بين 17 و 37 درجه.
2: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: طهران تتفرج وحزب الله يحاول جرها إلى الحرب والنبطية في ندائها الثاني، الحزب خطأ فصل لبنان عن ساحة إيران، سعيد جديد الودائع والذهب. وكان في الجولة أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد، واستثنائيا نقدم برنامج لبنان اليوم بعد خبر السابعة والربع بسبب ضيق الوقت الآن. كونوا معنا.

0: على المورنينغ يسعد صباحكم. آر إل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص. خبر السابعة والربع.
1: أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، مشددا على مواصلة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولاتها ابتزاز الاقتصاد العالمي. وقال: ننسق مع شركائنا لضمان عدم تحول عرقلة طهران للملاحة إلى أمر مقبول.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: نقدم عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم.
0: عناوين الصحف.
1: نبدأ بالنهار التي عنونت العاصفة التصعيدية إلى اشتداد تمهيدا لإعادة الانتشار اتجاه لفصل الدبلوماسي عن العسكري في المفاوضات. في عناوين نداء الوطن مصادر دبلوماسية ما بعد علي الطاهر الخطر يتسع. الفجوة أمام عقدة 8 مليار من يملكها ومن يردها. هل تسحب وزارة التربية رخص مدارس المهدي والمصطفى؟ من نداء الوطن إلى الديار التي عنونت الجنوب مستباح ودماء اللبنانيين ورقة انتخابية. مرحلة ما بعد اليونيفيل تزداد تعقيدا، ماذا عن جولة التفاوض؟ نقرأ من عناوين الأخبار. تصعيد نتنياهو، استدراج إيران أم حرية الحركة؟ النيابة العامة الفرنسية تحفظ شكوى الأخبار ضد جنرال فرنسي، ماذا تقول باريس حين يبرر قتل صحفية لبنانية؟ إلى اللواء التي عنونت النبطية أولى الأهداف في عمليات إسرائيلية كبيرة شمال الليطاني. بري إلى أنقرة وإسلام أباد، وعمان توافق على تمرير الغاز للبنان. سقط الجنوب تحت النار والصمت يخيم على الدولة وحزب الله. ماذا جاء في عناوين الشرق الأوسط؟ ما هي خيارات حزب الله للتعامل مع التصعيد الإسرائيلي؟ إسرائيل توسع دائرة النار في جنوب لبنان وتعزل المواقع المحتلة. الأنباء الكويتية عنونت مجزرة إسرائيلية جديدة في الجنوب، ولبنان يرحب بقوى أوروبية إذا انسحبت اليونيفيل. إلى الرأي الكويتية، رجي حزب الله جر البلاد إلى العامين الأخيرين إلى أتول حربين متتاليتين. إسرائيل تهدد بحرب شاملة على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل 7 أكتوبر على المستوطنات.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: في أسرار النهار، لوحظ أن الكويت وعلى غرار دول خليجية أخرى بدأت تعود للبنان من خلال كبرى الشركات الاستثمارية وفي أكثر من قطاع، ولا سيما المقاولات والمشاريع الكبيرة، ما يعني أن هناك أجواء تشي بتوفير الأرضية الملائمة لهذه العودة. بدأ العام الدراسي الجديد مهددا في الجنوب بعدما عمدت إدارات المدارس إلى وقف أعمال تسجيل الدخول وتنظيم الصفوف ووسائل النقل وبيع الكتب لمدة أسبوع في حد أدنى، ريثما تنجلي الأمور في ظل تصعيد إسرائيلي كبير. تلتقي إيرادات كثيرة مع توجه التيار الوطني الحر إلى الطعن بقانون العفو من دون القدرة على إعلان الأمر لمصالح انتخابية، حتى بلغ الأمر بناشطين عكاريين إلى تهديد نواب التيار في الشمال بحرمانهم الأصوات إذا مضوا في الطعن، معتبرين أنهم يتخلون عن ناخبيهم. إلى أسرار نداء الوطن، حذر دبلوماسي غربي في بيروت من مغبة تكرار حزب الله تجربة حماس في غزة، ولا سيما لجهة اللجوء بعد احتلال إسرائيل لمرتفعات علي الطاهر، إلى استخدام منشآت عامة وخاصة لأغراض عسكرية، واعتبر أن اعتماد هذا الأسلوب من شأنه فتح الباب أمام مزيد من الدمار والخسائر. تلقى حزب الله صفعتين في أسبوع، مالية وعسكرية. المالية حين تبلغ من إيران عدم قدرتها على زيادة المساعدات المالية له، والثانية سقوط تلة علي الطاهر من دون قدرة إيران على الرد. في أسرار الجمهورية، يقال أن الفصل بين الأموال الجديدة والودائع القديمة سيكون من أكثر المفاتيح حساسية في أي تشريع مقبل يتعلق بالودائع. يتوقع أن يتحول ملف صيانة الطرق ومعالجة الانهيارات إلى أحد أبرز بنود الإنفاق التنفيذي في المرحلة المقبلة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
2: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.
3: برجك اليوم. على لبنان الحر.
4: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، وأحلى صباح، صباح الخير من فريدي ومني أنا رين. خلينا نبلش فورا مع برج الحمل. هالنهار رح يحمل لك كل الحركة، ورح يكون في اتصالات كتير يمكن تفتح قدامك فرصة ما لازم تمرق مرور الكرام. عاطفيا خفف شوي العناد وخلي الطرف التاني يحكي شي مرة. برج الثور شوي ضغط بالشغل، بس آخر النهار حتحس إنك عملت إنجاز. مادياً ما تغريك المشتريات يلي بتقول عنها ضرورية وهي بالحقيقة بس حلوة. برج الجوزاء نهارك سريع ومليان أخبار، شخص جديد أو حديث عابر ممكن يكون له تأثير أكبر مما أنت متوقعه، فخليك منفتح. برج السرطان بدك وقت لنفسك بعيداً عن الضجيج، قرار عائلي بحاجة لهدوء وما في داعي لحتى تحسمه بنفس اللحظة. برج الأسد فرصة بتبرز مهارتك أكيد بشكل كتير كبير، خاصة إذا عندك مقابلة أو عرض أو حتى اجتماع. عاطفياً في اهتمام واضح بس لازم أنت تنتبه له. برج العذراء اليوم مناسب لترتيب الأمور وتنظيمها، شيء كان معلق ممكن أنه يتحرك، ما تنطر الكمال حتى يبلش لأنه البداية بتبلش من الصغير للكبير. برج الميزان شخص مقرب منك ممكن يطلب رأيك وكلمتك رح تكون مؤثرة. عاطفيا في احتمال تقارب بعد فترة من البرودة. برج العقرب عندك طاقة قوية لحتى تنتهي من موضوع كنت انت مأجله، ما تدخل بنقاش مع شخص مصر انه يثبت انه هو معه حق، واوقات للسكوت بيكون ربح. برج القوس حركة مشاوير واتصالات اليوم، ما رح تعرف تقعد بمحلك، فرصة سفر او مشروع جديد ممكن يلوح بالأفق. برج الجدي تقدم بطيء بس ثابت، وهيدا النوع من التقدم يلي انت بتحبه. ماديا تصرف بحكمة وما تتأثر أبدا بكلام الآخرين. برج الدلو مفاجأة صغيرة بتغير مزاجك للأحسن، عندك فكرة مختلفة عن الباقيين واليوم الوقت مناسب لتحكي عنها. أخيراً برج الحوت قلبك بحاجة لكلمة لحتى تطمن ويمكن تسمعها فعلاً. بالشغل ما تشتت نفسك بأكتر من مهمة بنفس الوقت. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

بولي كلينيك. الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب، ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشي.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذة الجامعية.
1: تربية هي هدفها أنه نبني شخصية، مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة، يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة، وضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد، بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص، وبيخففولهم ثقتهم بنفسهم، وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة، مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكم اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوله إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكم ومن مجتمعه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: بين علي الطاهر والخط الرمادي الذي يجري الحديث عنه. يبقى الجنوب ساحة حرب بين إسرائيل وحزب الله، ويدفع الجنوبيون الثمن. إلى أين ستتجه التطورات بعد سقوط علي الطاهر وإطلاق عدد من الأسرى؟ وهل سنشهد المزيد من الخطوات التطبيقية أم مزيداً من التصعيد؟ كل هذه التطورات نناقشها مع العميد الياس حنا.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: إسرائيل إلى أبعد من علي الطاهر وتقديراتها، الحزب يرغب بجرها لتصعيد واسع، تفكيك وقف النار وانهيار النموذج التجريبي. حزب الله: خطأ فصل لبنان عن ساحة إيران، نستعد، نترقب، نطور ونتحين الفرص. حاكم المركزي يكشف عن مصير الودائع والذهب. القاضي الحاج: بنود في قانون العفو مشفرة وتحتاج إلى منجم مغربي لفك طلاسم تشفيرها. إيران تحذر من الممر المائي الأمريكي في هرمز، والحكومة اليمنية تقرر تحرير صنعاء. تحول ديموغرافي في العراق والخصوبة تتراجع.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لا يبدو أن هناك أي أمل في الوقت الحاضر بوقف عداد الموت في الجنوب، لأن إسرائيل ماضية في تنفيذ بنك أهدافها بعد علي الطاهر، وحزب الله يعيش في حال نكران مغيبا تسليم المرتفعات للجيش اللبناني بدلا من الجيش اللبناني. وها هو يعطي تبريرات إضافية لتل أبيب لمواصلة اعتداءاتها واستكمال عملياتها، ملونة خطوطها وحدودها بقوله: نستعد، نترقب، نطور ونتحين الفرص، معتبرا أنه من الخطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران. وكعادته يتمترس حزب الله وراء الجنوبيين وقتلاهم ودمار ممتلكاتهم والنازحين، متجاهلا أن هؤلاء الذين اتخذهم متاريس بشرية لتحقيق الأجندة الإيرانية انقلبوا عليه ويقولون له كفى. وهذه الكفة ترجمت بأكثر من 400 توقيع مرفقة مع نداء لإرسال الجيش اللبناني فورا إلى النبطي تحت شعار أنقذوا عاصمة جبل عامل، وأسئلة موضوعية حتما لن تلقى أي إجابة.
1: ففي نداء النبطي الثاني طالب أكثر من 400 موقع بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومصرفيون وأعلاميون وأكاديميون وكتاب وناشطون والنائب فراس حمدان بإرسال الجيش فورا إلى النبطي تحت عنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية.
0: أضاف النداء النبطي وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير. المسؤولية عن الجريمة تقع على مرتكبها، والمسؤولية عن الخيارات والقرارات والمواقف تقع على من اتخذها أو غطاها أو سكت عنها، ومن أمسك طوال سنوات بقرار الحرب والأمن وقال للجنوبيين أنه الأقدر على حمايتهم عليه أن يجيب اليوم عن نتائج خياره. أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟
1: وما حصل في تلال علي الطاهر لا يمكن تجاوزه، فهذه التلال هي بوابة النبطي وأحد المواقع الأساسية لحمايتها، وعندما أصبح ممكنا وضعها في عهدة الدولة والجيش اللبناني رفض ذلك فوقعت في يد الاحتلال. الأرض التي لم تسلم للدولة في الوقت المناسب أصبحت في عهدة العدو، والنبطي بدت مهددة من بوابتها، لم يعد مقبولا تكرار الخطاب نفسه. حماية الناس والأرض يجب أن تتقدم على كل اعتبار حزبي أو إقليمي وفق ما جاء في نداء النبطي الثاني.
0: في الأثناء أفادت منصة أخبار الآن الإسرائيلية بإبلاغ سكان الشمال بأن الجيش سيشن هجوما في لبنان، وأن أصوات انفجارات ستسمع في المنطقة الحدودية.
1: وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر في أيام، ونقلت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق في جنوب لبنان ويتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات في منطقة ستسمى الخط الرمادي خلف الخط الأصفر، وستقام فيها مواقع لشن العمليات إضافة إلى تقليص قواته في الجنوب.
0: صحيفة يدعوت أحرنوت ذكرت في تقرير مفصل أن الجنوب يشهد أياما حاسمة، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لتدمير البنى التحتية المحيطة بتلة علي الطاهر الاستراتيجية. كما أشارت إلى أنه بعد استمرار الحزب في إطلاق المسيرات الانقضاضية ورد إسرائيل الواسع تتزايد المخاوف من انهيار اتفاق وقف النار.
1: ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الأجواء في تلة علي الطاهر شديدة التوتر، والهدوء النسبي الذي ساد المنطقة يتبدد بسرعة، وأنه في خلال الأيام الأخيرة تحولت المنطقة استراتيجية إلى ساحة قتال محدودة جغرافيا لكنها فتاكة، حيث يمكن لأي إطلاق نار أن يؤدي إلى انهيار البنية الهشة لاتفاق وقف النار بين إسرائيل وحكومة لبنان.
0: وتابعت يدعوت أحرنوت أن الاختبار الميداني وصل الآن إلى أيامه الحاسمة التي يتوقع أن يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله حول التلة، متحدثة عن تزايد حدة سلسلة الحوادث، وأنه في خلال عملية تمشيط نفذتها أمس قوة من استطلاع جولاني في منطقة قلعة شقيف فتح عنصر من حزب الله كان مختبئا داخل مبنى النار من مسافة قصيرة باتجاه الجنود، ورد الجنود بإطلاق النار في اشتباك مباشر وسريع وقتلوه، كما استعانوا بقصف مدفعي مركز باتجاه مصدر إطلاق النار وأصيب جنديان بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى.
1: وبحسب الصحيفة فإن حادث قلعة شقيف ليس سوى حلقة واحدة في سلسلة متصاعدة من التصعيد، ففي خلال الليلة قبل الماضية أطلقت مجددا مسيرتان انقضاضيتان أو أطلقت باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية في تلة علي الطاهر.
0: في المقابل لفتت الصحيفة العبرية إلى مهاجمة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من البنى التحتية والمقرات ومستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وكفر رمان إلى استهداف عناصر داخل مركبة كانت تنقل وسائل قتالية. كما أنه وراء تبادل الضربات التكتيكية تتم تطورات استراتيجية أوسع بكثير.
1: فالجيش الإسرائيلي مصمم وفق الصحيفة أيضا على استكمال تطهير البنى التحتية التابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر في خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعادة انتشار قواته والانسحاب المخطط له إلى خطوط أكثر خلفية، وأن المستوى الأمني الإسرائيلي يدرك أن الحزب يحاول الحفاظ على هذه الأصول ومنع تدميرها.
0: وإضافة إلى ذلك، رأت التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله يرغب في جر إسرائيل إلى تصعيد واسع يؤدي إلى تفكك اتفاق وقف النار وانهيار النموذج التجريبي الذي بدأ تطبيقه بين إسرائيل ولبنان.
1: وبعيدا من الساحة اللبنانية تتجه أنظار أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نحو طهران، إذ إن حزب الله يحاول بحسب التقرير إدخال إيران في صورة مباشرة في المعادلة في الوقت الذي تتعرض فيه الأخيرة لضغوط متزايدة نتيجة العمليات الأمريكية ضدها.
0: إلا أنه وفق تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو الإسرائيلي لا توجد معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إيراني وشيك، إلا أنه يتم أخذ احتمال إطلاق نار مباشر من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل في الحسبان بسبب الضغوط التي يتعرض لها النظام الإيراني في الأسابيع الأخيرة، كما أن أي إطلاق نار من إيران سيؤدي إلى جولة قتالية.
1: واستنادا إلى تصريحات رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، توجد خطط جاهزة لتوجيه ضربة قاسية إذا ارتكبت إيران الخطأ وهاجمت إسرائيل، وقد يقود هجوم كهذا إلى جولة قتالية عنيفة تستمر أياما عدة وربما إلى مواجهة أوسع من ذلك.
0: ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى أن من سيحدد وتيرة المواجهة وحدودها في مثل هذا السيناريو ستكون الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطا كبيرة لمن اندلاع مواجهة إقليمية شاملة.
1: في جديد الميدان، قصف مدفعي وغارتان الليلة الماضية على النبطي الفوقة إلى غارة على بلدة المنصوري، وأحرق الجيش الإسرائيلي منازل عدة في طلوسة.
0: وكان سقط قتيل جراء غارة استهدفت دراجة نارية بين بلدة الريحان قضاء جزين أو في بلدة الريحان قضاء جزين، وسجل تفجير إسرائيلي في بني حيان.
1: وأعلنت وزارة الصحة حصيلة غير نهائية في الأيام الثلاثة الماضية والتي أدت إلى 27 قتيلا و69 جريحا من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون.
0: وفي تطورات أمس، سقط في كفر رمان 11 قتيلا وعدد من الجرحى بعدما شن الطيران الإسرائيلي غارة على مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات يعود لدان فرحات في محيط مستديرة شيوعية ودمره.
1: كما أغارت مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية في كفر رمان ما أدى إلى مقتل المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية علي شحرور وهادي فرحات كان على متنها.
0: تزامنا، شن الطيران الإسرائيلي غارات على النبطي الفوقة وعرب صليم دمرت منزل موسى شرارة.
1: كما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطي، ومشطت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي أجواء ومحيط بلدة أرنون.
0: وسابقا أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصوري استهدمت فيها براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار، وكررت تفجيرات لاحقا واستهدفت غارة دراجة نارية على طريق سجد الريحان أدت إلى مقتل سائقها.
1: وكان الجيش الإسرائيلي وجه أنذارا لإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني دمرته الطائرات الإسرائيلية بعد نحو 22 دقيقة، وعلى إثر الأنذار سجلت حركة نزوح كثيفة من قرى قضاء النبطي ومحيطها.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن ما تقوم بإسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل.
1: وشدد على أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي وأن المطلوب من الجانب الإسرائيلي التجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه، إضافة إلى أن هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية.
0: حزب الله وفي إطار حملاته الشعواء على الرئيس عون توجه إليه عبر إعلامه:
2: وما ينكل بجثامين الشهداء من نساء ورجال وأطفال ويزيد من أوجاع أهلهم موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أراد استنكار الاعتداءات الإسرائيلية، لكنه لم يعرف رغم كل هذا الدمار والقتل والتجزير إن كانت إسرائيل تريد الحرب أم تريد السلام، فسألها وطالبها بجواب واضح ومعلوم كما قال، فماذا يقال عن سلطة كهذه؟
1: ومن القاهرة قال وزير الخارجية يوسف رجي الذي شارك في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية:
3: السيد الرئيس، يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. السيد الرئيس، على ضوء التحديات الجسيمة التي أشرنا إليها أعلى، ومع قرب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل بنهاية العام 26، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: حزب الله وعبر عضو كتلة نيابية رائد برو تحدث عن الرد المحتمل:
4: نحن في مرحلة الاحتواء، نستعد، نترقب، نطور، نتحين الفرص، نراهن على الظروف. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة بالمصلحة السياسية بيستمر نتنياهو بحكمه ولا لا. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة، ردنا بيلغي الانتخابات وبيريح نتنياهو من مأزقه. ردنا هو مهيئ لإله كل حلفائنا، وهل هناك مصلحة؟ خطأ نفصل ساحة لبنان عن ساحة إيران.
1: ماليا، يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر في شأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة لعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
0: حاكم مصر في لبنان كريم سعيد قال عن قانون الفجوة المالية:
5: خرج من عند الحكومة بنهاية عام 2025، ولكن كان في ملاحظات عليه من قبل مصرف لبنان وملاحظات عليه كمان شديدة من صندوق النقد. بعدين هلا عم نجرب نحاول نوحد النظرة، ومفروض يروح على المجلس النيابي بنهاية شهر أيلول. إذا عم نحكم على وتيرة خروج القوانين من المجالس النيابية بلبنان، ما بعتقد بيطلع قبل من 6 إلى 8 شهور. أكيد في شيء منسميه نحن الشوائب، لأنه بقلب الموجبات يلي على مصرف لبنان تجاه المصارف ويعني تجاه المودعين في تقريبا 79.5 مليار دولار، يمكن بنهاية السنة بيكون 79 مليار دولار. دفعنا لهلأ 6.1 مليار دولار للمودعين بالتعميم 158 و 166. بعتقد أنه الشوائب الموجودة بقلب الموجبات اللي بعدها على ميزانية مصرف لبنان يمكن توصل ل 30% من هالقيمة، والمتبقي يدفع للمودعين أو نقدا خلال بعض السنوات أو من خلال سندات بتكون هي مدعومة من مصرف لبنان.
1: وعن الخط الأحمر وثبات الليرة أجاب حاكم المركزي:
5: ما في عنا خط أحمر للأسف بأزمة موجودة وبحرب قائمة بلبنان. بدنا نكون شوي أكتر موضوعيين. نحنا ما في عنا مخزون لإلنا أو ريزيرفز لمصرف لبنان. هؤلاء إني الودائع يلي بيحطوها المصارف إذا مصرف لبنان، الودائع الإجبارية والودائع الإلزامية بسموها، هيدي بتتخطى اليوم تقريبا 8 مليار دولار. وفي عنا أكيد ودائع الدولة اللبنانية لأنها عم تلم ضرائب الدولة اللبنانية وقامت بعمل جبار. وزارة المالية خاصة مش بس لمت ضرائب، امتنعت عن صرف، يعني في عندها شيء اسمه الانضباط المالي. بيناتهم في عنا تقريبا 12 مليار دولار كأصول أجنبية بميزانية مصرف لبنان. نحن اليوم في ثبات لليرة مش تثبيت لليرة. هيدي السياسة قائمة على أنه نحن في عنا طلب على الليرة، لأنه في طلب لدفع الضرائب تبعنا بالليرة اللبنانية. طالما الحكومة قادرة أن تجبي الضرائب تبعها يلي عم تتوصل لتقريبا 6 مليار دولار بالسنة equivalent بالليرة اللبنانية، طالما نحن سعر بيضل ثابت منضل محافظين على الثبات النقدي.
0: وفي شأن الذهب في مصرف لبنان، أوضح سعيد:
5: الذهب ليس مخصص لمشاريع الدولة، وليس مخصص أن يدفع لا عن الدولة ولا عن المصارف. إذا في موجب على مصرف لبنان، مصرف لبنان منه قادر يقوم فيه، وفي حاجة ملحة وإلزامية لبيع الذهب، بينطرح ساعتها هذا الموضوع. بس أنا بالمبدأ مني مع بيع الذهب. بعتقد في عنا أصول عقارية وغيرها، في عنا أصول مالية وغيرها، قادرين نقوم فيها قد ما فينا بالتزاماتنا. نتأمل كتير أنه الوضع السياسي اللي هو أخطر شيء بالبلد، خطر مش الميزانيات ولا المصارف، أن يكون في حرب بالبلد. إذا في عنا منحة سلمي بالمنطقة، بعتقد هذه بتعطينا دفع أكثر أنه نتجنب بيع الأصول المهمة اللي عنا إياها، تنقوم بموجباتنا تجاه المودعين.
1: كهربائيا، وافق مجلس الوزراء الأردني على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا في إطار مساعدة لبنان لتوفير مصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء.
0: قضايا، كشف المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عن أنه ومن الناحية العملية سيعرض رؤيته على مجلس قضاء الأعلى لدراسة قانون العفو العام من قبل المرجع المذكور، كما أنه بصدد عقد اجتماع الجمعة المقبل مع قضاة النيابات العامة لتبيان آلية عملانية للتطبيق.
1: أضاف أنه مع توقيع القانون وطلب نشره من قبل رئيس الجمهورية أصبح لزوما توضيح آليات تنفيذه تفاديا للوقوع في تناقضات في التطبيق من قبل المراجع القضائية المختصة، لا سيما من قبل النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.
0: وبالتالي تابع القاضي الحاج فإن بعض بنود هذا القانون هي بنود مشفرة تحتاج إلى منجم مغربي لفك طلاسم تشفيرها من أجل حسن التطبيق وتوحيد التوجه القانوني في التطبيق، موضحا أن الحاجة ماسة لتدخل النيابة العامة التمييزية لتوحيد المسار التطبيقي لهذا القانون من خلال النيابات العامة الاستئنافية المختصة، إضافة إلى العسكرية والمالية، مع وجوب دخول مجلس قضاء بغية توحيد الرؤية لتطبيقها من قبل سائر المحاكم والمراجع القضائية.
1: عين على العالم. متحديا واشنطن، أفاد مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري الإيراني بأنه على كل السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران، في حين أكد رئيس غرفة النقابات الإيرانية قاسم فرهاني أن عملية تأمين السلع وعرضها في الأسواق مستمرة من دون عقبات.
0: من ناحيته، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز واحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، مشددا على مواصلة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولاتها لابتزاز الاقتصاد العالمي.
1: وقال: ننسق مع شركائنا لضمان عدم تحول عرقلة طهران للملاحة إلى أمر مقبول.
0: بدوره، أفاد مسؤول أمريكي رفيع بأن الملاحة في الموانئ غير الإيرانية وإليها ستزداد بشكل أكبر بعد تطهير مضيق هرمز من الألغام، وسط تأكيد الدوحة من خلال وساطتها مع طهران أن أولويتها فتح المضيق وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن شعوب المنطقة.

0: المفتشين عن التحقيق ميدانيا يشكلان مصدر قلق خطير، مضيفا أن طهران أبلغت الوكالة بأنها لن تتعاون إلى حين إحراز تقدم سياسي.
1: وكان الرئيس دونالد ترامب قال أن أسعار النفط ستنخفض عندما ننتصر في الحرب على إيران، وأن سعر الوقود سيصل إلى 3 دولار للجالون ثم إلى أقل من دولارين، وسيحدث ذلك سريعا. وكرر أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.
0: إلى حرب اليمن، يبدو أن الحكومة الشرعية حسمت قرارها لتحرير صنعاء مطلقة عملية في البيضاء.
1: فقد قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد.
0: وأكد مساعده أنه تم اتخاذ قرار حاسم لتحرير صنعاء من قبضة الحوثيين.
1: كما أفاد رئيس مجلس القيادة اليمني بأن القوات اليمنية ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة كامل مؤسسات الدولة.
0: وزارة الدفاع السعودية أكدت أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة، شريحة أن الاعتداءات الحوثية استهدفت مدن أبها ونجران في جنوب البلاد.
1: الوزارة أشارت أيضا إلى إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء استهداف الحوثيين لآليات مدنية واقتصادية في جنوب المملكة.
0: وخاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثيين عند نقطة شراجة الاستراتيجية التي تربط الطريق بين مديريات الساحل الغربي ومدينة تعز. من جهتهم، أعلن الحوثيون استهداف تعزيزات للقوات الحكومية في الجوف بعدد من الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تصديهم لزحف واسع باتجاه جبال اللبنات لمن وصفهم بمرتزقة العدو السعودي في المنطقة نفسها.
1: ومن اليمن إلى إسرائيل، التي أطلق جيشها عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شرق القدس، واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات.
0: وفي الملف الأوكراني، وعقب توقف لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو وكييف، أطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في العاصمة فجرا للتحذير من هجوم روسي جديد، في حين أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في منطقتين في ضواحي كييف.
2: أخبار الرياضة.
1: كشفت مجلة فوربس عن أنه نجم الكرة المصري محمد صلاح، يلي أمضى 9 سنين ببناء إرث كروي تاريخي مع ليفربول الإنجليزي، أنشأ محفظة استثمارية بتضم 4 شركات مسجلة ببريطانيا تأسست بين 2014 و2022، وبتتنوع أصولها بين الاستثمارات التجارية والعقارات السكنية.
0: وعن الأداء المالي وإحصاءات الديون وحجم الأصول، كشفت المجلة كمان أنه القيمة الإجمالية لأصول 4 شركات قبل خصم الالتزامات بتوصل ل 72.9 مليون دولار، وبتنخفض قيمة أصول الصافية مجتمعة بعد خصم الالتزامات والقروض لنحو 47 مليون دولار ليكون الفرق البالغ 26 مليون دولار عبارة عن ديون بتمول المحفظة وبتدعم أصولها.
2: بعيدا من السياسة،
1: في مؤشر على تغير أنماط الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للعائلات العراقية، يشهد العراق تحولا ديموغرافيا تدريجيا بدأت ملامحه تظهر في حجم الأسر ومعدلات الولادة، بعدما سجلت معدلات الخصوبة تراجعا واضحا في العقود الأخيرة.
0: وكشفت مقارنة الأرقام حجم هذا التحول، فبينما كانت المرأة العراقية تنجب في المتوسط نحو 6 أطفال عام 1997، أظهر تعداد عام 2024 انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 3.1 ولادات للمرأة من سن 15 إلى 49 عاما، وبالتوازي تراجع متوسط حجم الأسرة من 7 أو 8 أفراد سابقا إلى نحو 5.
1: وتشير الأحصاءات السكانية لوزارة التخطيط إلى أن مسار التراجع قد يتواصل في العقود المقبلة، مع توقع انخفاض معدل الخصوبة إلى نحو 2.3 ولادة للمرأة بحلول عام 2050 ليقترب تدريجيا من مستوى الإحلال.
2: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة السير كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه زو مكايل، كما على أوتوستراد دبي باتجاه أنتليس وصولا إلى الزلقة، وعلى الطريق البحرية من أنتلياس باتجاه الكارنتينا، كما أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي، وكثيفة أيضا على الواجهة البحرية عين المريسة بالاتجاهين.
0: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: إسرائيل إلى أبعد من علي الطاهر وتقديراتها، الحزب يرغب بجرها لتصعيد واسع، تفكيك وقف النار وانهيار النموذج التجريبي. حزب الله: خطأ فصل لبنان عن ساحة إيران، نستعد نترقب نطور ونتحين الفرص. حاكم المركزي يكشف عن مصير الودائع والذهب. القاضي الحاج: بنود في قانون العفو مشفرة وتحتاج إلى منجم مغربي لفك طلاسم تفشيرها. إيران تحذر من الممر المائي الأمريكي في هرمز، والحكومة اليمنية تقرر تحرير صنعاء. تحول ديموغرافي في العراق والخصوبة تتراجع. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا نقة ولا جمال فيها.
1: حوار حر
2: بين علي الطاهر والخط الرمادي الذي يجري الحديث عنه، يبقى الجنوب ساحة حرب بين إسرائيل وحزب الله ويدفع الجنوبيون الثمن. إلى أين ستتجه التطورات بعد سقوط علي الطاهر وإطلاق عدد من الأسرى؟ وهل سنشهد المزيد من الخطوات التطبيقية أم مزيدا من التصعيد؟ كل هذه التطورات نناقشها مع العميد الياس حنا.
1: حوار حر
2: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
1: خبر 8:15.
3: سجل منذ بعض الوقت قصف مدفعي إسرائيلي على كفر شوبة في قضاء حصبية، وأفيد عن قصف مدفعي طاول واديي سلوئي والحجير مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج المجاورة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير، كيف صحتكم يا جماعة؟ من لبنان الحر أنا وإلي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف، نتمنى لكم نهار موفق. هلأ الأهالي بلشوا يحضروا لدخول الأولاد للمدارس، هذا إذا ما دخلوا الخميس مبدئيا الوجع الكبير. إيه يلا كل شيء غلب البلد، كل شيء من الأقساط زادت. هل عم بيقول لي إلي دفع $350 الكرتسي والكتب ولا بس كتب؟ بس الكتب تتعلم فيهن، وبنته زغطورة صار عمرها شي عشرة، بنت 10 سنين $350. هلا ما عم نحكي عن الولاد الباقيين. ها الله يساعدنا ويساعدكم. على كل حال نحن الحمد لله خلصنا من الهم، ظل في هم أكبر كل ما كبروا ويكبر همهم، تعرفوا هذا المثل؟ من هلأ ولا العشرة لربع بتوقيت بيروت رح نترافق عبر موجات لبنان الحر ومنصاتنا لحتى نتشارك بموضوع كل مواطن سياسي.

بعرف رح تقولوا لي عندنا مليون هم وهم غير وضع جنوب، رح تقولوا لي عندنا الكهرباء والمي والفواتير والغلا والاقساط المدرسيه وشو بعد ودفع الموتور واوا وهو كلهم كوم، وكمان في مشكله تاني بكوم تاني. انتوا عارفين كل شيء عندنا ايه من ازمات ممكن ينزاح وينمحى بشحطة قلم؟ عارفين؟ بنداء النبطي الثاني طالب أكثر من 400 موقع بين أطباء ومهندسين ومحامين ومصرفيين وإعلامية وأكاديمية وكتاب وناشطين ونائب فراس حمدان بإرسال الجيش فورا للنبطية تحت عنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. أضاف النداء لحلكني يعني بالمختصر طبعا، النبطية وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير. المسؤولية عن الجريمة تقع على مرتكبها، والمسؤولية عن الخيارات والقرارات والمواقف تقع على من اتخذها أو غطاها أو سكت عنها، ومن أمسك طوال سنوات بقرار الحرب والأمن وقال للجنوبيين إنه الأقدر على حمايتهم، عليه أن يجيب اليوم عن نتائج خياره. أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ وما حصل في تلال علي الطاهر لا يمكن تجاوزه، فهذه التلال هي بوابة النبطية وأحد المواقع الأساسية لحمايتها، وعندما أصبح ممكنا وضعها في عهدة الدولة والجيش اللبناني بعدهم بغيب الشباب رفض ذلك فوقعت في يد الاحتلال بعدهم بجهله مين رفض. يعني الأرض التي لم تسلم للدولة في الوقت المناسب أصبحت في عهدة العدو، والنبطية باتت مهددة من بوابتها. لم يعد مقبولا تكرار الخطاب نفسه، حماية الناس والأرض يجب أن تتقدم على كل اعتبار حزبي أو إقليمي، مثلما ورد في نداء النبطية الثانية.

0: هلا بالمقابل حزب الله وعبر عضو كتلته النيابية رائد برو تحدث عن رد الحزب المحتمل. اسمعوا شو قال.
1: نحن في مرحلة الاحتواء، نستعد، نترقب، نطور، نتحين الفرص، نراهن على الظروف. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة بالمصلحة السياسية، بيستمر نتنياهو بحكمه ولا لا. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة، ردنا بيلغي الانتخابات وبيريح نتنياهو من مأزقه. ردنا هو مهيئ لإله كل حلفائنا. وهل هناك مصلحة؟ خطأ نفصل ساحة لبنان عن ساحة إيران.
0: أسئلة كل مواطن سياسي اليوم عندنا ثلاثة عن جد مهم كتير، وبتمنى نتناقش بهدوء وروية على 09-218-233 ورسائلكم الصوتية على 70-95-911. السؤال الأول، ليش ما بتبعت الدولة الجيش النبطية مثل ما عم بيقول، خصوصا بعد تسليم حزب الله علي الطاهر للإسرائيلي، علما أنه الدولة هايبة؟ وهل بتتخوفوا على النبطية، بتتخوفوا على مصيرها، بتخافوا انه يصير لها شيء ويصير مصيرها مثل بنت جبيل؟

0: إلى السؤال رقم 2. انتبهوا منيح، السؤال كمان بيقول هل فعلا خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران أم صح؟ وشو الأسباب؟ وليش ربط لبنان بالمسار الأمريكي؟ وسؤال رقم 3 كمان مثل ما ورد بنداء النبطي الثاني، مين بيقدر يجاوب الموقعين على هالنداء على هالأسئلة؟ جاوبون يا خي على هالأسئلة، ما بعرف إذا كنتوا مع أو ضد. ممكن تجاوبون على الأسئلة التالية. الأسئلة اللي سألوها: أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ أسئلة عن جد كتير مهمة بهالحلقة، خصوصا أنه يبدو مصير النبطية صار وضع خطر من بعد تسليم الحزب علي الطاهر. فإذن الأسئلة هي: ليش ما بتبعت الدولة الجيش للنبطية خصوصا بعد تسليم حزب الله علي الطاهر؟ وهل بتخافوا على النبطية من مصير مثل مصير بنت جبال؟ سؤال رقم 2: هل فعلا خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران مثل ما قال برو أم صح؟ وشو الأسباب؟ وليش ربط لبنان بالمسار الأمريكي حصرا؟ أوكي؟ والسؤال رقم 3: مين بيقدر يجاوب الموقعين على نداء النبطية الثانية؟ جاوبون على هالأسئلة: أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ بعرف الأسئلة دقيقة ومشربك شوي وبدأ يمكن النجم مغرب يقدر يحلها، بس ممكن كلنا سوا نتشارك على التليفون على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-911. دايما بقولكم أنا بفضل نحكي على التليفون أكثر من واتساب، بس إذا بدكم تبعتوا واتساب أكيد ما في مانع، 09-218-233. وبتمنى كمان من بيئة الحزب يجاوبوا على هالأسئلة تحديدا. ألو،
1: بونجور،
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أنا محمد نقداش من بيروت.
0: محمد؟
1: نقداش من بيروت.
0: أهلا فيك محمد، بس علي لي صوتك حبيب قلبي شوي وقرب تمك على التليفون إذا بتريد.
1: أوكي يلا هيك
0: صح؟ هيك أحسن شوي، وطي الراديو حدك بس. ما تعلي محمد ما تعلي.
1: هلا ليك أنا عندي نظرة بالنسبة
0: أبو حميد، بس خلي تمك على التليفون بليز.
1: أوكي
0: عم تحكيني على السبيكر ولا كيف عم تحكيني؟
1: انت هلا سمعني؟
0: ايه هلا عم بسمعك. ايه بس وطي بليز الراديو كمان. ايه
1: طفيت للراديو.
0: يلا كتير منيح.
1: اوكي
0: صف على جنب لما تاكل شي زبط.
1: يلا انا عندي فكرة بس مش حدا يعني بيقتنع فيها.
0: تفضل.
1: عارف كيف؟ اول شي بغض النظر ولا تعصب ولا شي، الله هيدا، انه نحنا بأزمنة، هي الأزمنة بتتغير.
0: نعم.
1: يعني أنا بس خلقت صغير، العمر 50،
0: العمر كله
1: تذكر هيك بتبلمح أنه كان في شيء اسمه أبو عمار والفلسطينية وكذا. تمام؟
0: أيوة.
1: مر الوقت، خلت وقت الفلسطينية وأبو عمار وكذا، إجوا أخواننا السوريين. تمام؟ مر الوقت، خلص وقت أخواننا السوريين. هلا مر الوقت، خلص وقت حزب الله، بس اني ما بيقتنعوا. عارف كيف؟ هلا جاي عصر الدولة، بس ما انا عم بصدق الحديث. ما انا بس حبيت ضوء عليها، وهذا الشيء يا ريت يتسجل، نرجع نتذكره مع الايام. هاي شغلة. شغلة تانية، انت عم بتقول بعت الجيش لفوق.
0: لا مش انا عبول محمد، مش انا عبول.
1: الاسئلة
0: لا بس اخبرك مين بيان النبطية الثاني اللي وقعوا 400
1: مسك. ماشي عراسي، بيان النبطية الرئيس. أي. بري علاقاته مع الأمريكان كتير حلوة، هلا في يعمل مفاوضات مع الأمريكان ويوقف النبطية حيدة.
0: ايه
1: عادي رواء، يعني كلنا بنعرف ان الرئيس بري مع الأمريكان عنده علاقات كتير ممتازة.
0: طب ليه ما بده يوقفها؟ ليه ما بده يحيدها؟
1: انا ما بلغ، ما هي انا اعطيتك الزبد اللي انا مقتنع فيه. لكل وقت في له ناس.
0: طب هل برأيك نحن النبطية رح تصير مثل بنت جبال يعني لا سمح الله؟
1: أنا ما بريد هالشي وما بتمنى إن شاء الله، ولا بتمنى أرزاق الناس وأرواح الناس، هيدا كله شيء صعب ما بقبله. بس أنا اللي شايفه إنه الجماعة حيغيروا الديمغرافيا، يعني بلشنا بالشرق الأوسط الجديد شئنا أم أبينا، عرف كيف؟ فياريت نوفر أرواح الناس وكذا. أنا معني ماني ضد أي واحد بيطلع بقول أنا بقاوم أنا بقدر أحرر، بقول له تفضل فرجيني، يعني عرف كيف؟ بس اللي عم نشوفه
0: محمد، يعني محمد حرام. أين أصبحت هالوعود اللي أطلقت للجنوبيين أنه الأقدر على حمايتهم، أنه الحزب هو الأقوى؟
1: ما في يفوت أنا بهيك جدال، أنا عطيتك أحلى من هيك، قلت لك كل مين له وقت.
0: لا نحن كمان عم نناقش،
1: شفنا أبو عمار، شفنا السوريين، شفنا الحزب. ما أنت كمان لما تجي تحكم وما تعرف تحكم وتاخد كل شيء لألك وتصير أنت الحاكم الآمر. هذيك مرة عم نحكي على التيك توك قلت لكم وصلنا لمرحلة صار واحد زدينين مع المدام، عفوا بهالكلمة، بدي روح ياخد إذن
0: من مين؟
1: اعترضوا كلهم قالوا لي أنت متعصب. ليه متعصب؟ ما شيء واقع عشناه، صح ولا لا؟ فأنت أخطأت بالتعامل مع الناس، فمش بدك يعني الناس تتعاطف معك، مع أنه الناس عم تتعاطف. ما حدا بريد طفل يقتل أو أنت تعبك وشعاك يروح أو شيء. أنا عم بحكي بشكل عام.
0: شكرا محمد، طولنا شوي صغيري حبيبي. شكرا لك حبيب القلب محمد، ما توخذنا بس لدي الوقت كمان. خليني اسمع كمان اتصال. ألو، نقطع. جوزيف
2: الحر، معك جوزيف من لندن.
0: أهلا جوزيف.
2: ليروح الجيش اللبناني على النبطية إسرائيل ما راح تقبل، لأنه الجيش اللبناني مطعم بعناصر من حزب الله. في كتير ناس بقلب الجيش اللبناني بيدعموا حزب الله، هاي شغلة. الشغلة التانية، مين بده يسألوا عن الوضع بالنبطية؟ يسألوا نبيه بري، يسألوا نبيه بري اللي قاعد على الكرسي، ما استقبله وودع، بس ما بيعمل شيء أكثر من هاي.
0: تحية
2: لك والله
0: يعين
2: أهل النبطية وأهل الجنوب.
0: شكرا لك جوزيف. 09-218-233. طب كمان البيان النداء الثاني بالنبطية بيسأل وين صارت هالوعود أنه الحزب هو الأقدر على حمايتهم؟ لحد هلأ ما حماهم، ما عملون شيء. ألو،
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: يسعد لي صباحك أنت والمشاهدين. يا أستاذنا الكريم، عمنا
0: مين معي؟
3: من الجنوب، بس مش قادر
0: اسم صغير. اسم صغير،
3: مش قادر احط اسمي، بيذبحوني.
0: ولا حتى الاسم الصغير
3: ابدا؟
0: ولا خي اسمك علي، حسن، توني،
3: ولا خي اكس 3 اكسات.
0: طيب 3 اكسات،
3: في موضوع
0: بصفي اكس اكسل شغله تاني. ايه،
3: في موضوع بالجنوب حبيبي، المشاع صار قانوني. شرعنوا شرعنوا المشاع، طلعوا بالمشاع سندات خضر.
0: نعم.
3: فنحن ما فرع عنا شيء بين الاحتلال الإيراني والاحتلال الإسرائيلي، عملة وحدة. نحن آخر شيء صار بالضياع فيه، وبتمنى عليك وبتمنى تلحقوا رئيس اللي كان مستلم وزارة المالية، لأنه هو شرعان لون المشاعات.
0: نعم.
3: أنا عندي أرضي، راحت أرضي، أنا شخصيا راحت أرضي، وفرجوني سندات خضر، رغم أنا معي من أيام الستينات عندي مشتري أرض وحدود المشاع. الحدود المشاع هني بسنة 70.
0: مين صلبت على أرضك؟ طيب عم تقلي
3: حزب الله مين؟
0: ما بعرف، عم بسألك.
3: حزب الله مين؟ مين اللي أكل البلد؟ مين سرق البلد؟ مين نهب البلد؟ أنا عم بحكيك من الجنوب.
0: نعم.
3: فيا سيدينا الكريم، بتمنى عليكم في هذا الموضوع قصة المشاعات الجنوب تتابعوه، لأنه ما قادرين نحكي نحن هلا بالوقت الحالي، ونحن كتار كتير قد ما بدك.
0: طب سؤال آخر،
3: نعم،
0: هل بتتخوف على النبطية يكون مصيرها مشابه لبنت الجبال، خصوصا أنه بعد سيطرة الإسرائيلي على علي الطاهر بالأحرى؟
3: بدك تسأل إيراني شو باع، خيئة أبرني.
0: باعت علي الطاهر؟
3: مش بينا نحن اليوم تاجر فينا الإيراني. أيوه. عبر حزب الله لروح العالم. لمعلوماتك بس، في أعطيك شغلة بسيطة كمان صغيرة كتير، اللي استشهدوا فوق من جماعة حزب الله، اللي استشهدوا المعطرين اللي ما خصوا جماعة حزب الله، عادوا بالأوتيلات.
0: أي أوتيلات؟ وين
3: راحت؟ ارتاحوا مقام مصاري اللي استشهد المعطر.
0: طيب
3: صدقني.
0: شكرا لك.
3: صباحك
0: اكس اكسل. يلا خليني
3: اكسل.
0: إيه انت قلت الاكس اكس ال شو بدي لك مش تريبل اكس يعني كارثه. يلا إيه. خليني اروح على اريزونا بامريكا جو.
4: اي توني صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يعطيك العافيه، تحيه لك ولكل اللي عاملين معك بلبنان الحر ولكل المستمعين. معك جو من اريزونا. انا سمعت مداخله هذا الشاب محمد، قال انه الاستاذ نبيه بري بيقدر يحيد النبطيه وكل شيء تمام وعلى ما يرام ورواء. طب عندي سؤال له، اذا عنده علاقه مع الامريكان مثل ما قال منيحه وقويه،
0: ليه ما بيصلي؟
4: طب ليه ما حيد علي الطاهر؟ ليه ما حيد بنت جبال؟ ليه ما حيد ال 65 ضيعه يلي انمسحوا على الارض؟ في يرجع يدق ويخبرنا انه ليه ما حيدهم هوديك، انه هوديك مش تابعين للبنان؟ ما عليه اذا راحوا، بس النبطيه بيقدر يحيدها، والنبطيه اهم والنبطيه تابعه للبنان. ثانك يو، يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا فيك جو. 09-218-233. فاذا بدنا كمان من بيئه الحزب يسالوا الشخص، يعني 400 شخص وقعوا على نداء النبطيه الثاني، سالون يعني عن الوعود، عن الوعود اللي اطلقها الحزب انه الاقدر على حمايتهم، على حمايتهم، وسالون كمان اين اصبحت الارض، ماذا حل بالقرى، وماذا بقي من قدره الناس على الصمود والعوده. يا ريت في حدا كمان من بيئة الحزب يخبرنا أين أصبحت الأرض، ماذا حل بالقرى، ماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة. وما حدا كمان بعد جاوبني على هالسؤال، هل فعلا خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران؟ 09-218-233. هاشم
5: صباح الخير أستاذ توني، يعطيك العافية. لقد شبعنا بيانات هنا وهناك، على الدولة أن تحسم أمرها، وعلى رأس هذه الدولة فخامة الرئيس ودولة الرئيس عليهما أن يطبق قراراتهما المتتابعة، وأن لا يعطي فرصة لكل طرف مخرب أن يساهم في زيادة تخريب هذا الوطن، وأكيد على رأسها مدينة نبطية. ومن ثم هذا المانع الذي سمعته يقول أنه ينتظر الفرصة، ينتظر الفرصة لكي يلتئم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائهما إسرائيل لكي يبقى ويستمر في مشروعه. أنا الأوان لكي يفهم الشعب اللبناني أن المقاومة الحقيقية تكون مقاومة كل الشعب اللبناني، ودائما يستشهدون بالمقاومة الفرنسية. المقاومة الفرنسية عندما انتصرت على ألمانيا بنت دولة حقيقية ضمت جميع الشعب الفرنسي الحر. ماذا فعلوا هم منذ عام 2000 إلى عام 2025؟ زادوا الأرض فسادا، وهذا السلاح الذي لم يستعمل سوى على أبناء الداخل، ماذا فعلوا؟ اتقوا الله، وأن الله يحب المتقين. شكرا لك أستاذ توني.
0: أهلا وسهلا فيك هاشم حبيبي القلب. فإذا بعدنا ناطرين الاتصالات، وأنا دايما بقول بحب نتناقش على التليفون، معنا تقريبا شي دقيقتين. ألو
1: أستاذ توني، كيفك؟
0: صباح النور، هلا، مين معي؟
1: أنا محمد، بس بدي رد على خينا اللي بيقول إنه جاوبوا على موضوع
0: يصبر. يعني عادة ما منفوت بسجلات بين بعضنا.
1: لا، في سجال عادي، أنا عم بعطي رأيي.
0: هلا انفع السجال على السريع، إنه ليه الرئيس بري ما حيد باقي المناطق الجنوبية وبدك بس يحيد النبطية؟ ما عم تسمعني؟
1: غير استبيحيه، هو عم بيقول لي ليش ما بيحكيهم ويوقفوا وكذا.
0: ايه، ما عم بقول لك ليه ما كان حكيهم ليحيد باقي المناطق.
1: هو شايف الوضع قاري انه خلص في خارطه سياسيه، في شرق اوسط جديد بده يمشي، والزلمه محنق بالسياسه. منا انت مش عم تحكي عن
0: هلا لقريها يعني بعد فوات الاوان؟ ما تاخر اذا هلا قريها.
1: لا، ما هو ما هي، لا هو قاري هذا الشيء خلص، ما هو عم بيتفرج.
0: عم بتفرج؟
1: نحن جايين على عصر الشرق الأوسط الجديد.
0: عم بتفرج محمد على شو الرئيس بري؟ يعني شعبيته، بيئته، والبيئة الشيعية.
1: بيئته هو حيحميها، مش حيتركها، ما هي محمية. الأزهة إذا بتفوت داخليا،
0: ايه؟
1: داخليا الجماعة منهم أصحاب مع بعض حاليا. حتى إذا أنا من يومين قريت شيء بالأخبار حطوه إنه صار تحرك بمنطقة ما بحفظ أسماء، تقول الحركة تفضلوا مش تبكوا مع بعض، هذه انتحطت على الأخبار.
0: إيه.
1: عرفت كيف؟ ما كمان انت داخليا، انا ما دخلني لها جهود داخليا اني بحبوا بعض، خلص ما الدنيا تغيرت، هذا اللي نحن عم نقوله لعامة الناس، بس نحن نرفض قتل الاطفال، نرفض نرفض نرفض، يا عالم جاي عصر الدولي، بس هذا اللي عم نقوله، يا ريت الناس.
0: طب بس ما تاخر عصر الدولي، ليش عم تتاخر؟
1: عادي عادي، هيدي ليك ما تقول لي ما تاخر،
0: هذا المخاض يعني، برايك هذا المخاض.
1: انا مثلا مات بي رجال ايام، ما احنا عم يقتني انه ما خلص هيدا شيء خلص.
0: يعني. شكرا لك محمد، أهلا وسهلا فيك. عادة ما بناخد اتصال من شخص مرتين. رح نكون مع موجز أخبار 9:15 مع رندا، وبخلال موجز فيكم تبعتوا الفويس مسجز على أسئلتنا اللي طرحناها بالحلقة المتنوعة والدقيقة. كونوا معنا.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 9:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي سلوئي ووادي الحجير، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المجاورة لبلدة قبريخة، وسجل قصف مدفعي على كفرشوبة في قضاء حصبية. يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام للاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر في شأن التقديرات التي أعدتها وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة. أفادت وزارة الطاقة السعودية باستهداف عدد من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم، لافتة إلى أن الاستهدافات تسببت بنشوب حرائق ما أدى لتوقف مؤقت لبعض العمليات. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. في الخبر الأخير، تحدثت وكالات أنباء عن دخول الرسوم الجمركية الكندية على سلع أمريكية حيز التنفيذ. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على جادة شارل مالك الأشرفية وعلى مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها، كما أنه الحركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا.
2: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا، هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا، أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب، فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

الوطن السياسي. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم.

نكفي نحن وياكم برنامجنا. فإذا ليش ما بتبعت الدولة الجيش للنبطية مثل ما ورد بالنداء الثاني ل 400 شخص وقعوا نداء النبطية الثاني، خصوصا بعد تسليم حزب الله علي الطاهر؟ وهل بتخافوا على النبطية من مصير مثل مصير بنت جبيل؟ السؤال رقم 2، هل فعلا خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران مثل ما قال رائد برو، أم صح؟ وشو الأسباب؟ هذا سؤال محوري بهالحلقة، ياريت بتجاوبون عليه كمان. وليش ربط لبنان حصرا بالمسار الأمريكي؟ ما في يكون على الحياد مثلا، لا مع هذا ولا مع هذا. والسؤال رقم 3، مين بيقدر يجاوب الموقعين على نداء النبطية الثاني على أسئلتهم؟ هن اللي طرحوا هاي الأسئلة مش أنا عم بطرحها، أوكي؟ بتمنى كمان من بيئة الحزب يجاوبوا. أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ وخصوصا أنه الوعد للجنوبيين أكثر من مرة أنه الأقدر على حمايتهم، وين صار هالوعد للجنوبيين أنه الحزب أقدر على حمايتهم؟

0: يلا 09-218-33 رسائل صوتية 70-959-111. بسمع أبو خالد
1: توني. صباح
0: النور
1: سيد توني. أكيد أكيد خوفانين على الجنوب كله، مش بس على النبطية، على الجنوب كله. الإسرائيلي ماشي ماشي، ما حدا بيوقفه بقى خلاص. هيدا كله تعنت حزب الله وجبروته جبروته. ما سألين على طائفته، ما سألين على بيئته، ما سألين على بضيعه. كل همه إيران، كل همه إيران. وشغلة واحدة بحب أقول له إياها، الله لا يوفقه لا هو ولا حزبه ولا إيران طبعته. خربوا البلد، خربوا البلد، الله ينتقم منهم. أسعد صباحك طوني.
0: أهلا وسهلا فيك أبو خالد. 09-218-233 حكونا أكثر على التليفون. أنا بفضل دايما التليفون، نتناقش ب بموضوعية أكثر إذا بدكم وبأريحية أكثر. يلا في عنا مروان.
2: صباح الخير يا أستاذ توني، كيف
0: صباح النور
2: القلب. أنت مروان فرحات معك.
0: أهلا مروان
2: حبيبنا. هيدي الكلام أنه إيه يفرجونا، يروحوا يقاتلوا، يلا يحرروا نحن معهم. أنتوا ما حزب الله أنه يحرر؟ أنتوا ما حزب الله أنه يدافع عن هالوطن؟ إذا كنتوا إيه يطلعوا بشكل رسمي ويقولوا
0: مين؟
2: إذا لا ما في داعي لهذا الـ الـ الـ شو تحماية الناس أنه إيه يلا وفرجونا، قال مثل نسوان الفرن اللي قاعدين مدري شو عم يعملوا. ما بصير هذا الكلام. اطلعوا وقولوا بشكل رسمي إيه نحن مع حزب الله، فرجونا شو منا نعمل، يلا يا شباب.
0: أوكي.
2: والله معهم الشباب، الله معهم، يعطيك العافية.
0: عجبوني أسئلته، فإذا جاوبوا لمروان على أسئلته. رح أرجع عيد أولا.
2: صباح الخير يا أستاذ.
0: يلا اسمعوا أولا.
2: حبيب القلب أنت مروان فرحات معك. حبيبنا هيدي الكلام أنه إيه يفرجونا، يروحوا يقاتلوا، يلا يحرروا نحن معهم. أنتوا ما حزب الله أنه يحرر؟ أنتوا ما حزب الله أنه يدافع عن هالوطن؟ إذا كنتوا إيه يطلعوا بشكل رسمي ويقولوا، إذا لا ما في داعي لهذا الـ شو تحماية الناس إنه إيه يلا وفرجونا، قال مثل نسوان الفرن
0: خلص بزيادة. فأذن سمعنا شو قال مروان. هل أنتوا مع حزب الله إنه يحرر ومعه كمان يدافع عن هالوطن؟ هذا سؤال إضافي نضاف بحلقتنا لليوم. هل أنتوا مع الحزب إنه يحرر ومعه يدافع عن الوطن؟ قولوا له. ألو
3: ألو صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
3: معك جورج.
0: أهلا بجورج.
3: كيفك؟
0: منيح الحمد لله.
3: رح بلش من الآخر على البوس اللي سمعناه الله
0: لمروان.
3: أول شيء حزب الله ما بحياته كان وطني ولا بحياته كان همه لبنان، والمرحلة اللي عم يمروا فيها لبنان هيدي أصبت مرحلة لحزب الله تيضلوا موجود، وهو اللي عملها وهو اللي اخترعها وهو اللي رح يخلينا فيها. مفروض بحزب الله كان من 2000 خلص ما يبطل في شيء اسمه مقاومة لأنه حرر لبنان.
0: أوكي.
3: بس هو كل فترة بيعمل لك مشكل مشان يضلوا موجود.
0: تنظر صريعين أكتر. عندي سؤال لإلك، هل فعلا خطأ فصل ساحة لبنان عن إيران؟
3: إيه؟
0: هل فعلا خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران؟
3: أكيد مش خطأ، نحن بلد مستقل، مش مفروض تكون حدا له علاقة فينا.
0: أي بس هلأ ربطنا بالمسار الأمريكي، كيف نكون بلد مستقل؟
3: كيف؟ بلا نتحمل خبيط.
0: خبيط؟ خبيط من مين؟
3: ما من الكل.
0: طيب شكرا لك جورج. واتساب من إيمان.
4: صباح الخير، بدرت على مسيو فرحات. يا حبيبي نحن مندافع أكثر منكم عن الوطن، عن لبنان أكثر ما أنتم بتدافعوا، بس نحن مندافع من خلال الدولة، من خلال الجيش، من خلال القوى الشرعية، من خلال الجيش اللبناني. نحن مندافع مش من خلال إيران، تنظيم إيران.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 على التسعة رح أرجع أطرح الموضوع من أساسه لكل يقدروا يشاركوا. يمكن في ناس بعدهم ما شاركوا مظبوط أوكي أو ما عرفوا شو الموضوع المطروح. خليني أسمع فادي من الجنوب.
5: بزرك مسيو طوني وبونجور لكل مستمعين لبنان الحر.
0: أهلا.
5: هلا أنا برأيي الخاص أنه غلط الجيش يدخل بهالوقت على النبطية، لأنه الإسرائيلي بيستهدفوا وما قالوا أمان وما بيحترم أي شريعة بالعالم. هلأ 400 شخص اللي وقعوا ما بيختصروا أهل الجنوب،
0: أكيد
5: أهل الجنوب معروفين. هلأ رئيس بري حتى لو علاقته مع الأمريكان منيحة، فعلاقة الأمريكان مع إسرائيل هي أقوى وأضغى كمان. هلأ شعب الجنوب تحمل وصبر وقاوم وما زال بيعرف العدو الإسرائيلي من لما نشئ، والمقاومة اللي حمت لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عم تواجه مش بس إسرائيل، في أمريكا، في أوروبا، لمصلحتها توقف مع أمريكا أكيد ضد روسيا. ألا ما في حياد ما تكون مع أمريكا اللي بتدعم العدو الإسرائيلي، وإما تكون مع إيران اللي عم تدعم قوة لبنان ضد العدوان الإسرائيلي.
0: قوة لبنان فادي،
5: والله يحمي لبنان من قول ويرحم الشهداء، وإن شاء الله نتأمل أنه التحرير يكون قريب، لأنه نحن أصحاب حق وصاحب الحق أكيد بالنهاية بده ياخد حقه.
0: شكرا لك فادي، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. ألو.
6: بونجور طوني.
0: بونجور، أهلين.
6: لا كل المستمعين.
0: أهلين، مين معي؟
6: ناجي.
0: أهلا بناجي.
6: أنا بدي أقول شغلة، ما في كلمة تزوير دي ما عم بيحكوها انه على المقاومة مقاومة مقاومة مقاومة. اول شيء المقاومة تكون لبنانية.
0: قال لك حررت الارض بال2000،
6: هاي مسحة يعني، هاي هني بيعتبروها، هذه مثل الكذبات اللي خبروها بالزمانات، يعني انه مثل علي الطاهر وغيره تحرير وبال2006 لو كنت ادري وكل
0: هول. كنت اعلم.
6: انا بدي اقول انه بدي اقول لك بس كرمال المستمعين، انه المقاومه ما بتقتل ناس وبتزتهم من الطياره، المقاومه ما بتهرب كابتاجون، المقاومه ما بتطلع بتحارب بسوريا وباليمن وتوصل على كوسوفو مثل اللوان، المقاومه بتكون مقاومه داخليه، المقاومه ما بتكون ان المقاومه اللبنانيه المقاومه الاسلاميه في لبنان، يعني ما بلشين غلط الموضوع، يعني يروح علينا شوي هذا الموضوع.
0: سؤال يسأل كمان، ليه ما بتبعت الدولة الجيش للنبطية؟ قال لك فادي انه ساعتها بتستهدفوا اسرائيل، مشان هيك ما رح الدولة تبعت الجيش للنبطية. يعني صار مصير النبطية كمان مثل مصير بنت جبيل، بدل ما يكون من مثل مصير باقي القرى اللي فيها دولة.
6: ما انا مشكلتي مع الدولة انه الدولة ما عم تحزم امره، بعدها متردد الدولة.
0: نعم،
6: بعد عيشة بفوبيا الأسد وياسر عرفات.
0: نعم،
6: هاي الدولة.
0: أوكي، كمان في من الأسئلة، ليه ربط لبنان بالمسار الأمريكي وهلأ مثل ما عبور رائد برو خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران؟ ليه ربط بالمسار الأمريكي؟ طب ليه بنا رطبت؟
6: شو أدى يعني مسار إيران إسلام أباد وين صاروا يعني؟ كرمالو ما عم يضيق الخناق على إيران وطهران. وين وصلوا يعني؟ يعني شو هالإنجازات اللي عملوها يعني؟ بعدين لما نربط حالنا نحن بمصير إسلام أباد واتفاق القاهرة وما بعرف وين وين وين، زي ما بيكون اتفاق بيروت.
0: نعم، أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. في اتصال كمان قبل ما نرجع نعيد الموضوع كله حتى نحطكم بالجو بجو الموضوع ككل اليوم. ألو.
7: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
7: كيفك أستاذ طوني؟
0: أهلا وسهلا.
7: معك علي.
0: أهلا فيك يا علي.
7: جاوبنا على سؤالك، قلت لك مش بس 400 شخص بدون الجيش اللبناني يكون بالنبطية.
0: نحن عم نحكي الموقعين هني 400 شخص من النبطية.
7: عم بقول لك مش بس 400، كل أهل الجنوب وكل الشعب اللبناني بده يكون الجيش موجود على كل الأراضي اللبنانية، هو اللي يحمي لبنان لوحده وبسلاحه وبقراره السياسي النابع من السلطة الشرعية.
0: طب يعني ليش الدولة ما عم تبعت الجيش للجنوب؟ هلا المواقعين سألوا الدولة بعتي.
7: لك بين المشكلة، المشكلة هي انعدام الثقة بين الجيش وبين الناس، لأنه في تاريخ بهذا الخصوص إنه الجيش ما كان عم بيتدخل لحماية الناس. بلس زيد على شغلة إنه يعني لا يملك القدرة. أنت بتعرف إنه الجيش عنده قدرة ليحمي لبنان مش من إسرائيل، ليحمي من من من عصابة مخدرات.
0: يعني بالنتيجة المقاومة هي الأقوى على الأرض وهي القادرة تحمي الجنوبيين، مثل ما عم بيقولوا لك الشباب موالين للحزب.
7: لا هيك ولا هيك.
0: شو بدك قوة دولية يعني؟
7: في صيغة لحتى نأمن كيف بدنا نحمي البلد. يعني لا لا لا وجهة نظر المقاومة عم بتكون سليمة وصحيحة، لأنه مش سليم إنه مجموعة من الناس اللبنانية، من مجموعة من الشعب اللبناني مسلحة أو شو ما كانت، إنه هن يحموا البلد. هيدي وظيفة الدولة. يعني المشكلة إنه كيف بدنا نخلي هيدي الدولة تحمي لبنان؟ هلا بس
0: كيف؟
7: لقي الطريقة الصيغة المناسبة لتخلي هيدا الجيش. هل أنت بدي أسألك سؤال أستاذ توني؟
0: هلا يعني رئيس الجمهورية والحكومة
7: علي
0: بس رح يقولوا لك إنه هلا اتفاق الإطار في حال طبق من الميلتين رح يكون الحل الأنسب، لأنه ما عندنا غيره.
7: طب اتفاق الإطار شوف
0: ما عندنا غيره.
7: هي تاريخها. طب هي تاريخها قدامك.
0: طب اعطيني حل.
7: هي حماس وغزه قدامك.
0: طب اعطيني حل.
7: شوف شو عم تعمل.
0: لا بس فيك تاخذ كمان فيك تاخذ حل. لحظه علي، فيك تاخذ كمان حل اخر، الاردن ومصر والدول العربيه الاخرى.
7: ما صار في معارك بيناتهم، ما صار في حرب. يعني بتعرف انه بالسبعه
0: لحظه بمصر ما صار في معارك.
7: هي قديمه
0: خلاص. يعني عم نحكيك خلينا نكون منطقية. هلأ بعدك عم بتقول الأيام كلها تغيرت. أوكي، اتفاقات سلام وقعت بين إسرائيل وأكثر من دولة عربية، ما عم بصير شيء. أوكي، لا بل عم بصير في تعاون تجاري واقتصادي وأمني. حتى
7: مع الأردن كانت الأمور تمام، حتى بال67 كان الأردن عم بنسق معه. مع مصر كان في حرب شرسة عربية إسرائيلية طالعين منها بال64
0: بينفوش
7: العرب تقريبا منتصرين، وفاتوا يعني اجوا الاسرائيليه صحت لهم فرصه انه ياخذ مصر يسحبها من الحضن العربي ويكسر هيدا الهيبه العربيه او الجيش العربي اللي بده يحرر فلسطين. ايه فاتوا عمل سلام، بس هلا هو موقع هو كتير كبير، منه مستعد يعني. وعم بيقول لك عم بيقول لك انا من جبل الشيخ مش طالع. طيب هي سوريا ما وصل عليها ولا رصاصه. كل يوم في الضار على سوريا.
0: هلا تنشوف بدك تشوف بالنتيجة. يعني عم بيصير في تواصل بين وزير الخارجية السوري الشيباني ومدير المخابرات الإسرائيلي.
7: بعدين جبل الشيخ.
0: ايه طولت بالك شوي شوي.
7: ما هي إسرائيل.
0: شوي شوي. طب إنه أوكي. فإذا الحزب قادر إنه يحرر ويدافع عن الوطن. خلينا نشوف.
7: لا لا, لا مش قادر. أنا أقول لك مش قادر. طب شو الحال؟ شو بدك الحال؟
0: ايه. شو الحال؟
7: هو هذا المؤتمر اللي بدهم يعملوه هلا بنشان دعم الجيش اللبناني. ينعمل على كل المستويات، مش ما يكتفى بهذا المؤتمر. الجيش اللبناني والدولة اللبنانية لازم تروح تفتش بكل المطارح كيف تقدر تأمن سلاح إن شاء الله من إيران ولا من أفغانستان ولا من الصين ولا من المكان. يصير في عندي جيش الشعب بيوثق فيه
0: إن شاء الله. يكونوا
7: دعم خيهود الشباب.
0: هلا بمؤتمر دعم الجيش بفرنسا مش مشارك الصين على كل حال. شكرا لك علي، بس حتى نلحق كمان خليني أطرح أنا وياكم الموضوع من جديد. فإذا لحتى الكل يشاركوا معنا ويعرفوا عن شو عم نحكي، بنداء النبطي الثاني طالب أكثر من 400 موقع بين أطباء ومهندسين ومحامية ومصرفية وإعلامية وأكاديمية وكتاب وناشطين والنائب فراس حمدان، بإرسال الجيش فورا للنبطية تحت عنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. أنقذون. أنقذوا هذه العاصمة وحضرتها، يعني شغلة تاريخية كتير كبيرة جبل عامل. فإذا عم نحكي النداء بيقول النبطية وقراها مهددة اليوم بأن تلقى مصير قرى وبلدات ومدن سبقتها إلى الهدم والتهجير. المسؤولية عن الجريمة تقع على مرتكبها، يعني على إسرائيل، والمسؤولية عن الخيارات والقرارات والمواقف تقع على من اتخذها أو غطاها أو سكت عنها، يعني عن الحزب ويمكن غير حزب. وبيقول كمان النداء: ومن أمسك طوال سنوات بقرار الحرب والأمن وقال للجنوبيين إنه الأقدر على حمايتهم عليه أن يجيب اليوم عن نتائج خياره. الأسئلة هني: أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ وماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ وما حصل في علي الطاهر لا يمكن تجاوزه، فهذه التلال هي بوابة النبطي وأحد المواقع الأساسية لحمايتها، وعندما أصبح ممكنا وضعها في عهدة الدولة والجيش اللبناني رفض ذلك فوقعت في يد الاحتلال. الأرض التي لم تسلم للدولة في الوقت المناسب أصبحت في عهدة العدو، والنبطية باتت مهددة من بوابتها. لم يعد مقبولا تكرار الخطاب نفسه: حماية الناس والأرض يجب أن تتقدم على كل اعتبار حزبي أو إقليمي، مثل ما ورد بنداء النبطية الثاني. بالمقابل حزب الله وعبر عضو كتلة نيابية رائد برو تحدث عن رد محتمل للحزب. اسمعوا:
8: نحن في مرحلة الاحتواء، نستعد، نترقب، نطور، نتحين الفرص، نراهن على الظروف. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة بالمصلحة السياسية، بيستمر نتنياهو بحكمه ولا لا. قرارنا من رد ولا ما من رد له علاقة، ردنا بيلغي الانتخابات وبيريح نتنياهو من مأزقه. ردنا هو مهيئ له كل حلفائنا

0: وليش ربط لبنان بالمسار الأمريكي؟ ثلاثة، مين بيقدر يجاوب الموقعين على نداء النبطية الثاني على أسئلتون؟ مش أسئلتي هاي. أين أصبحت الأرض؟ ماذا حل بالقرى؟ ماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ السؤال رقم 4، وين صار الوعد للجنوبيين أنه الحزب الأقدر على حمايتهم، هو الأقدر على حمايتهم، وين صار هذا الوعد؟ أوكي. وفي كمان سؤال 5 من صديقنا مروان، قالكون أعطوني الجواب دغري هيك بالمشبرة، هل أنتم مع الحزب أنه يحرر ويدافع عن الوطن إيه أو لا؟ ألو؟ ألو؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف تستوني؟
0: أهلين يا هلا.
1: معك إيلي منصور.
0: أهلا فيك يا إيلي.
1: الحمد لله.
0: تفضل يا للوس.
1: تستوني، أنا بدي أقول أول شغلة أنه نحن مع أنه المسار الأمريكاني بلبنان.
0: مع المسار عم بي ليك سكر شوي شباك حبيب القلب.
1: أوكي.
0: بعرف رح تشوب بس حتى ما يضرب على الميكروفون. إيه.
1: ليش؟ لأقول لك ليش؟
0: ليش؟
1: نحن دعمنا كله سوا من وين؟ من أمريكا. فإذا فينا نتحاور مع أمريكا وبحق له.
0: بس أنت فيك تجيب السلاح إذا بدك من المريخ. وين الغلط؟ ليش بس؟
1: ما فيش غلط.
0: ليش بس حاصل حالك بأمريكا؟
1: هي الدولة الأعظم وهي الدولة الكبرى. إنه وين المشكلة؟
0: لح يقولوا لك شو هال؟
1: بدنا شيء بروح على أمريكا.
0: شو هالعتاد العسكري اللي عندها إيه؟ اللي عم تعطيك يا أمريكا؟ عم تعطيك خردوات يعني وأنجا.
1: نحن بالنسبة لإلك أو لإلي أو للي ما بنعرف عم بيع خردوات، بس بالنسبة للجيش ما إنه غلط وشو ما يكون. يعني اليوم الكحل أحلى من العمى.
0: نعم.
1: اوكي. وشغلة تانية، ليش الجيش ما عم بفوت على النبطية؟
0: انا لا اقول لك ليش. ليه ما بيعطوا النبطية؟
1: ما بيتأيدوا فيهم، لانه الجيش بعد فيه عندك ضباط تاخد اول مرة من حزب الله.
0: بس هلا اذا بدها القيادة ممكن مثلا تعمل فرقة تبعتها على النبطية.
1: ما مش رح يضل في قرار سياسي يمنع انه يضرب الجيش بايد من حديد.
0: يعني الافضل تصير النبطية الإسرائيل. الأفضل تصير النبطية مثل باقي المدن اللي انهدمت 65 ضيعة والقرى مثل بنت جبال مثلا، انه ما بنبعت الجيش.
1: الأفضل انه قائد الجيش والرئيس ميشيل جوزيف عون ونواف سلام يعطوا قرار بحزم أمر حزب الله، واليوم قبل بكرة
0: بحزم؟
1: ايه خلص يشيلوه، يعني ما
0: يشيلوه عاد. طيب شكرا لك إلي، أهلا وسهلا. بسمع جورج على الواتساب.
2: اسمعوني، يسعد صباحك صباح المستمعين جميعا. صباح الدرد على خينا مروان بشغلة. نحن وصلنا نقول انه يلا طلعوا وروحوا وحرروا وعملوا بهيدي الطريقة، اذا بدك الساخرة يعني المبكية كمان، لانه من وراء تصرفاتهم وعن جهيتهم، لانه دايما من بعد ما راح الصف الاول والثاني والثالث وتشرد نص الشعب اللبناني او يخي تلت الشعب اللبناني او ربعه اللي هي النسبة، وصاروا مشردين بكل اصقاع البلد، بمعنى مشردين عن بيوتهم هنا بالنهاية ببلدهم.
0: نعم.
2: الفكرة وما فيهم هون العالم وصلت معهم انه ايه طلعوا حروا وخلصونا، لان احنا من الاول الطريق من 20 سنة و 25 سنة عم نقول لهم انه هيدا الطريق ما رح يجيب الا لنا ولقلكم الخراب، ونحن هلا بقمة الخراب. فهلا جاي خينا مروان قاعد ناطرنا كم شاب عم بيقول هيك او كم صبية عم تقول هيك، هيدا الجماعة اللي عم تقول هيك من وراء العنجهية والتصرفات اللي عم يقوم فيها حزب الله وكل ما يلف حوله.
0: اهلا وسهلا فيك جورج. الحديث هلا المشاركة النسائية معدومة بالحلقة، معدوم ما في حدا، الستات ما بعرف وين اني. الو الو. ايوه
3: صباح الخير سيستوني.
0: صباح النور، هلا
3: يعطيك العافيه. معك محمد.
0: اهلا فيك يا محمد، كيفك؟
3: ماشي الحال الحمد لله، كتر خيرك.
0: تفضل يا محمد.
3: انا بدي بلش من اخر كلام لفخامه الرئيس، انه استمرار الاعتداءات الاسرائيليه بتشكل خطر على اتفاق الاطار يلي مشي فيه لبنان كدوله لبنانيه، لحتى نوصل لحال يكون انسب للجميع، انسب بمعنى انه منوفر دمار، منوفر قتل، منوفر خراب، لانه بنهايه الامر اي حرب بده يصير بالعالم بده ينتهي باتفاق. ليش احنا ما بنشهد بالاتفاق وبنوفر على حالنا؟
0: يعني ولا حرب لما بتوصل لاتفاق، يا اتفاق يا استسلام بكل بساطه، او في رابح. مظبوط.
3: لبنان فات لها المجال هذا بالتنسيق مع الأمريكان، وخلي ماشي بهالإطار هذا، لأنه أمريكا الدولة الوحيدة اللي بتقدر تمنع إسرائيل إذا بدها تنفذ الاتفاق أو ما تنفذ.
0: بس خطأ فصل مسار أو ساحة لبنان عن ساحة إيران مثل ما قال الحزب، لأنه بيقولوا لك أنه هن الإيرانيين اللي كمان وضعوا خطوط حمر على بعض المناطق وخشي بيروت والضاحية، ووقفوا الحرب الإسرائيلية والتوغل.
3: ما سيستوني اللي أثبتت الوقائع الحكي والتمنية شيء والحقيقة شيء، الإيرانية أو غير الإيرانيين دائما الدول الكبيرة تنظر لمصلحتها.
0: نعم.
3: والدليل على ذلك أنه وقت اللي استشهد السيد حسن وضربوا الصف الأول والثاني واغتلوهم، ما ضربوا الصواريخ اللي كانت عطتها إيران، الصواريخ الدقيقة والصواريخ الذكية على إسرائيل، ولا إيران رد شلنا منهم، ولا إيران ردت على إسرائيل إلا وقت اللي إسرائيل ضربت إيران ردت، بس من شان لبنان ما ردت ولا مستعدت رد. هذه دول تفتش على مصالحها بغض النظر أنه أنت عم تستفيد من علاقتك معها ولا لا، عم تدعمك ولا لا، مش مكتبين. حتى الأمريكيين، حتى الفرنسيين، حتى السوريين، أي دولة اللي كان تجي بتساهم بدولة تانية بيكون لنا ناس هونيك عم كنا عم تفتش على مصلحتها. مش لنا نحن بلبنان ونحن ما عم نعرف مصلحتنا وين. هلا نيجي الأمور، صرنا بمرحلة ما بقى فينا نستمر فيها.
0: نعم.
3: قامت الدولة اللبنانية وفخامة الرئيس قالوا رح نمشي
0: باتفاق
3: الإطار عن طريق الأمريكان. أوكي خليهم مشي باتفاق، بس لتبين إنه إسرائيل ليش ما بقى بدها.
0: إسرائيل ما بدها، بس نحن هلا حتى نجنب النبطية المصير المشؤوم والمصير الأسود، ليه ما بنبعت الجيش؟
3: ما في قرار من القيادة. ما حد
0: القرار القيادي والعسكري ولا السياسي، علما ان القياده العسكريه بتمتثل للقياده السياسيه.
3: ما في قرار القياده السياسيه، عفوا. في ناس بيطلع بيقول لك بعد في ضباط بياخذوا اول حزب الله، هذا كله حكي فشفش خلق وغير صحيح نهائيا. القياده الجيش بتمتثل للقرار السياسي، قرار سياسي موجود عند فخامه الرئيس وعند الحكومه. ما في بعد قرار سياسي يتاخذ، لانه مش حياخذوا قرار سياسي. شكرا. اذا ما أمنوا إنه هالجيش اللي بعثوه لهونيكي بالتنسيق مع الأمريكان
0: شكراً
3: يكون في حماية عليه، لأنه بتضربوا.
0: شكراً لك محمد. خلينا نحن هلأ نكون مع اتصال بقسم الأخبار مع رندا.
4: خبر 9:15.
5: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين منذ بعض الوقت أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الأعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي، وبعد استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من السعودية صباحا، أكدت المملكة حقها المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها وقدراتها وفق القانون الدولي.
0: مثل ما شفنا انه كمان ايران يبدو انها حركت الحوثيين على جبهة السعودية. اتصال، الو، راح الخط. أوكي. خليني هلا بالاثناء اخذ رسالة من غسان. تفضل غسان.
6: النبطية هي عاصمة حزب الله، ونتنياهو ليعمل انتصار سياسي كاسح بالانتخابات بده يسقط العاصمة.
0: بس ما تنسى كمان كانت بنت جبال ومركز ثقل للحزب، شو بيك ناس الخطابات الشهيرة. يلا شكرا لك. بسمع طارق.
7: صباح الخير استاذ طوني.
0: أهلا
7: طارق. طارق من الأشرفية. نواب حزب الله ذكروني بوزير الإعلام العراقي،
0: صحاب
7: لما كانوا الأمريكان واقفين وراه بتاني شارع هو يقول لهم العلوج وما العلوج وما بيفوتوا ونحن عم نحارب. نفس الشيء، يعطيك العافية.
0: شكرا لك طارق. 09-218-233. فإذا الأسئلة كتير دقيقة اليوم بالحلقة، خلينا نجاوب عليها بكل رحابة صدر ونجرب نتناقش فيها. ليه ما بتبعت الدولة؟ هذا البيان النداء الثاني للنبطية، نداء النبطية الثاني. ليش الدولة ما بتبعت الجيش للنبطية؟ بعتوه يا خي، جنبوه للنبطية. ألو ألو ألو ألو، مقطع الخط. بسمع عادل.
8: صباح الخير أستاذ طوني.
0: صباح النور.
8: أول شغلة، اللي بيصدق إنه سنة 2000 صار في تحرير بيكون ما بعرف شو بدي أقول لك. إسرائيل قررت تنسحب وراحوا هني قالوا أنه حرروا. بعدين هلأ تنتشر الجيش بالنمطية بده الأخ الأكبر هو علنا يحكي أنه لازم الجيش ينتشر بلبنان كله مش بس بالنمطية، ونخلص بقى من هالغوغائية الموجودة. هاي غوغائية اسمها، وتحرير وما تحرير، أنا محل رئيس الجمهورية بنهي الحوار وخلينا نوصل لمطرح ما نوصل وخلصنا بقى. حيج المقاومة بتحمي والمقاومة والمقاومة.
0: طيب
8: خلينا نخلص بقى.
0: أوكي اتصال. ألو
4: ألو.
0: أيوة
4: بونجور.
0: بونجورين
4: صوني يعطيك سيد صباحا وصباح
0: جميعا. عم بيروح صوتك ويجي.
4: سوري بيكون من الرسالة بعتذر، إن شاء الله صار أحسن.
0: أحسن شوي. أهلا وسهلا.
4: أنا بس بخصوص الجيش إنه يطلع عن نبطية.
0: مين معي بس؟
4: جورج.
0: أهلا فيك جورج. هو النداء الثاني، نداء النبطية الثاني، سألوا إنه ليه ما بتبعتوا الجيش عن النبطية؟
4: صحيح. هلا الجيش شو بده يطلع يعمل؟ إذا بده يطلع يعمل ينظم السير فوق مع العازة، الجيش مفروض يطلع يكون يفرض الأمن. يطلعوا جماعة حزب الله وحركة أمل يعلنوا أن النبطية منطقة من ذات السلاح، ساعتها يعتبع جيش. بس هن بدهم يطلع الجيش يقعد حد منشآتهم، يطلع طيران إسرائيلي يقصفون ويقولوا شفتوه عم يضرب الجيش اللبناني. خلص هيدي صارت.
0: لا الإسرائيلي بيقول لك أنه هدف الحزب تفكيك اتفاق وقف إطلال النار ويفرجي أنه المنطقة النموذجية مش ضابطة اللي فات عليها الجيش.
4: هيدي هالحقيقة.
0: شو؟
4: هي هالحقيقة مش ضابطة لأنه بعض السلاح موجود.
0: عم تحكي بالمناطق النموذجية اللي فات عليها الجيش السلاح بعده موجود؟
4: لا لا مش لا مش بهي عم نحكي عن نحن عن النبطية.
0: سموها نموذجية تجريبية. ايه
4: عن النبطية عم نحكي.
0: نعم.
4: ليش ما بيفوت؟ عم نقول لأنه النبطية بعده مركز أساسي لتواجد حزب الله اللي هي بالنسبة لإسرائيل بيئة إرهابية وما بينسبها تكون موجودة، وبالنسبة للدولة اللبنانية هي عدو الدولة اللبنانية.
0: بس هلا صارت على مرمى حجر من عين من علي الطاهر اللي اخذوها الاسرائيليه على مرمى حجر يعني بالعين بقوصوها.
4: كثير منيح لشو المكابره يوفروا حالهم دم لكان ويعملوا اعلان انه النبطيه منطقه من ذات سلاح ويوفروا على اهلهم الدم.
0: الحل هيك طيب كمان الاسئله بس روق.
4: نعم.
0: فهليل فهليل مستعجل؟
4: لا ابدا.
0: طيب بيقول علي رائد برو عن لبنان وإيران، خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران، بس نحن ربطناه بالمسار الأمريكي.
4: نحن مجبورين نربطه لأنه أنت بالنهاية عندك مسارين، ونحن بالنهاية دولة بدنا نعترف أنه نحن دولة تابعة ولطلة دولة مقررة. يعني نحن ما فينا نجي نفرض شروطنا على العالم ونقول نحن بدنا هيك ونحن بدنا هيك.
0: طيب برأيك في حال التقى هالمسار الإيراني مع المسار الأمريكي ما بناكلها نحن؟
4: بمعنى انه يلزموا لبنان لحزب الله.
0: بمعنى
4: مستحيل. هذه الشغله صارت معادله انتهت، والدليل النتائج اللي عم نشوفها هي هذه المعادله اللي صارت على مده 20 سنه من 2000 لا اذا بدك 2024 كان متلاقى المصالح الامريكانيه والايرانيه بالمنطقه وقوم كاننا متروكين لمصيرنا. هلا تغيرت الامور ولا انا غلطان؟
0: ما بعرف، هذه وجهة نظرك. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع عباس.
9: صباح الخير.
0: صباح النور.
9: يعني كنت بتوقع أنه اليوم يكون في نوعا ما موقف وطني جامع بعد المجازر اللي صارت مبارح، بعد مشاهد الأطفال المقطعة، اللي لازم شوي تحرك هيدا الضمير إذا كان في ضمير، تحرك هيدا شوي الحس الإنساني إذا كان في إنسان عم يتعاطى مع هيدا الحملة اللي عم بتصير على أهل جنوب. بس للأسف للأسف قلناها كتير وبنرجع منكررها، الحقد عام عيونكم وقلوبكم.
0: ما بعرف إذا حدا بده يرد عليك، هل الحقد عام عيونكم وقلوبكم؟ عم نحكي مثل ما بيقول عباس للفريق المعارض لحزب الله أو الخصم لحزب الله، هل فعلا الحقد عام عيونكم وقلوبكم؟ يلا ألو.
10: صباح الخير.
0: صباح النور.
10: كيفك؟ معك حسين.
0: أهلا حسين.
10: طمني عنك، أنا من الجنوب كمان.
0: أهلا فيك حسين.
10: في أجيال كتير هون الجداد عم يتصدوا بيحكوا لا إريان تاريخ ولا جغرافيا ولا عم يسمعوا أخبار، هو بيحكوا تمنيات أو أوهام أو شو بيسمعوا بالأخبار، مش إريان، ما عندهم ثقافة. لبنان من يوم يومه مقسوم فريقين فريق غربي وفريق شرقي، فريق مع إسرائيل وفريق ضد إسرائيل. الفريق مع إسرائيل ب88 كان مراهل وساعد إسرائيل فاتت على بيروت، بعده هو ذاته هذا الفريق بعده مراهن على إسرائيل، مع أنه إسرائيل بعته بكذا مطرح بحرب الجبل، بعته بالتسعين، بعته بالطائف، وبعده مصر أنه مكمش بإسرائيل. ليش مكمشين بإسرائيل؟ ما بعرف. نحن رهنا على إيران، هذا محورنا، رهنا على إيران، رهنا بالزمانات على عبد الناصر، مات عبد الناصر على بالأيام، رهنا على إيران وبعدها برهنين على إيران. نحن مش راح نحط إيدنا بيت إسرائيل.
0: أوكي.
10: هاي إسرائيل لازم نفهم، كل العالم تفهم أنه هيدا وحش، وحش وحش قاعد حدنا، ما فيك تستكين لأله. نحن هلأ بنص المعركة، ما فيك هلأ تجي تقلي ليش ما بيطلع الجيش وبينزل الجيش وبتسلم سلاحك، أنت بنص المعركة، المعركة ما خلصت.
0: طيب حسين أوكي. من بعد اللي قلته أنا أكيد ما بتدخل بالموضوع، هلأ الشباب والصبايا بناقشوك. أسئلة طرحت من الموقعين على نداء النبطية الثاني، هني 400 شخص ما فيك تتجاهل وجودهم، صح؟
10: صحيح.
0: أوكي. هني من البيئة الموجودين بالنبطية ومنهم النايب، بيسألوك بما أنك أنت مع الحزب ومع ربط لبنان بإيران كليا، أين أصبحت الأرض؟ أول سؤال، ماذا حل بالقرى؟ ماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ وين صار الوعد أنه الحزب هو الأقدر على حمايتهم؟
10: رح بلش لك من أول شيء.
0: أين أصبحت الأرض؟
10: رح بلش لك من الأول. أول
0: بس
10: شيء
0: على السريع، إيه؟
10: أنه أنتوا أخذين فكرة عن الشيعة أنه هن بلوك واحد وصنف واحد. حبيبي، مثل ما في عند السنة.
0: لحظة لحظة يا صديقي، السؤال مش عم نحكي على الشيعة والسنة وكم واحد،
10: ما أنا عم جاوبك على
0: حبيب قلبي، بس خليني جاوبوا بالسؤال السريع. حسين، أين أصبحت الأرض؟ عم بيسألك يا خي، أنا ما دخلني بالشيعة، أين أصبحت الأرض؟
10: أنت عم تقلي في 400 شخص مضوا، ما هيك؟
0: يا خي وسيئة،
10: في 2000 مضوا مش 400 خي.
0: يا خي 10,000 100,000 أين طب يا خي جاوب هلأ بدون ما تقول فريق شيعي معه فريق شيعي ضد.
10: نحن بنص المعركة توني، نحن بنص المعركة، عم تقلي وين الأرض وين الضيع وين الشهداء؟
0: أي معركة؟
10: نحن بنص المعركة، اللي نحن خلصنا معركتنا خلصت.
0: أي معركة؟
10: اتفاق الإطار مش الحال، يعني أنت فكر.
0: طيب
10: نحن هلأ ودني،
0: يعني هلأ الأرض أين أصبحت الأرض؟ في قرى ممسوحة 65 ضيعة.
10: والله حلو السؤال، بجنن. أنه أنا بنص المعركة بتقولي وين صارت الأرض خي، بس تخلص المعركة يا بموت وبفوت الاحتلال، يا يعني أنا برد الاحتلال.
0: علي الطاهر ليه سلمنا؟
10: علي الطاهر امبارح عملوا 6 غارات عليها الإسرائيلية، حدا يفسر لي من الشباب اللي عم يدقولك
0: أوكي.
10: ليش إسرائيل عملت 6 غارات على علي طاهر طالما هي مسيطرة على علي طاهر؟
0: على المحيط التحتاني،
10: المحيط التحتاني 6 غارات على علي طاهر، على
0: المحيط التحتاني.
10: علي طاهر الفيديو بالأخبار يا خي، ما
0: حبيبي أخبار. بس أقول لك شغلة، نحن كمان نشتغل أخبار، ما بنطلع على السوشيال ميديا. سؤال تاني ماذا بقي من قدرة الناس على الصمود والعودة؟ ما تبيعني كلام وتقول لي كرامي وما بعرف.
10: ما عندهم خيار الناس، طوني الناس ما عنده خيار،
0: ما عنده خيار. خيار
10: ما في خيار الاستسلام انبطاح لإسرائيل، وبتعرف إسرائيل شو بتعمل، بتعمل
0: يعني
10: بتضفك
0: خيار الموت، الموت يا الموت.
10: 30 سنة تضف يا ماضيين لإسرائيل وبرضو
0: خيار الموت، بس روق شوي خي، ما بقى تعصب. خيار الموت يا الموت. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، ثانك يو. خليني أخد، قلت لك إياها بالإنجليزي. جكارة فيك هيدي. يلا ألو ألو،
11: صباح الخير.
0: صباح النور.
11: كيفك الحال هون؟
0: بصير منيح
11: إذا فؤاد،
0: إذا بتقرب تمك على التليفون أو الميكرو. إيه
11: فؤاد؟ فؤاد،
0: أهلا فؤاد،
11: يسعد لي صباحك.
0: أهلين. هذا
11: أنا عم بسمع كل الشباب شو عم يحكوا.
0: نعم.
11: وين صارت الأرض؟ راحت الأرض. مبارح بيطلع لنا أحد جهابة المحور اللي كان عم ينظر باسم إيران، وهو خبير نووي، وش اسمه، يسأله الصحافي بيقول له شو جنوب؟ قال له انسوا جنوب، راح جنوب. تطلع السفارة الإيرانية بتقول هيدا ما بمثلنا.
0: محلل إيراني، هيدا محلل إيراني.
11: صح.
0: شفته، ما بتذكر شو اسمه.
11: صح. هادي دلول.
0: اوكي، قال له ما بيمثلنا.
11: انا بصمم، ما بتذكر معك،
0: انا ما بتذكر شو اسمه حتى، يعني ما اهتم.
11: عرفت كيف؟ وقبل علي الطاهر ما عملوا لنا اياها ساعه بتوقف التجاره العالميه وساعه بتوقف،
0: قال لك ما خلصت علي الطاهر ونحن بنص المعركه، عم تسالونا اين اصبحت الارض؟
11: أي معركة بنص المعركة ما راحوا كل القادة راحوا كل ال صار في 8000 قتيل بلبنان بقلي انتصار
0: رح يقولوا لك إنه البيئة والنادي البيئة والنادي للقادة المقاومين والجمهور معه.
11: يا خي نحن ربطنا حالنا مع الشيء.
0: قال لك انت من هذيك الايام رابط حالك باسرائيل في محورين بالبلد ناس مع الاسرائيليين وناس صاروا مع الايرانيين.
11: يا خي لحظه لا في ناس مش مع الاسرائيليين بلبنان. يا فيني يكون اسرائيل يا بدي يكون اسرائيلي يا بدي يكون ايراني فيني يكون لبناني يعني. خي نحن ربطنا حالنا مره بالقضيه الفلسطينيه. شو اجتنا القضيه الفلسطينيه شو جابت لنا الفلسطينيه؟ هن ذاتهم باعوا القضيه. أول ناس باع القضية إن الحركات الجهادية حماس من علاقتهم حماس باعت القضية الفلسطينية. شو صار بغزة؟ هاي مش مؤامرة على شعب غزة؟ هاي مش مؤامرة على أبن جنوب اللي عم بصير؟ معلش القرى السبع بتنساها الناس مسحت عن الوجود. نفس المنهج نفس السيرة نفس الشعارات اللي نضفحت من القرى السبع بتنضفح بالنبطية.
0: طب ليش الدولة ما بتروح على صيدة على بالأحرى على النبطية؟ ليش نعم. الجيش ما بيفوت على النبطية؟ هذا
11: أنا بقول لك ليش الجيش ما بيفوت على النبطية؟
0: هذا سؤال طرحه 400 شخص.
11: مثل ما عملوا بعلي الطاهر رفضوا تسليم علي الطاهر للجيش فات الإسرائيلي عليها. هلأ بيعملوا بالنبطية نفس الشيء تيفوت الإسرائيلي.
0: هلأ برأيك إنه الحزب رافض تسليم الجيش النبطية تيفوت الإسرائيلي؟
11: طبعاً أكبر عملاء لإسرائيل اللي رافضين الجيش يستلم الأمن والأمان بالبلد.
0: يعني
11: أكبر عملاء لإسرائيل وأكبر شكراً. خدمة لإسرائيل.
0: شكراً لإلك. أهلا وسهلا فيك.
11: الله يسعدني صباحاً
0: حبيب القلب. أهلا وسهلا. بسمع رائد.
12: رائد صباح أول شيء.
0: صباح النور.
12: والله عن جد شعب استفزاز للعظم.
0: شو فيه؟
12: للعظم. لو الحقد عام عيوننا وقلوبنا ما كنا نستقبلكم ببيوتنا ونفتح لكم بيوتنا ونقول لكم اهلا وسهلا ونفتح لكم مدرستنا. بعد جمعتين بتبلش المدارس. بعد في ناس مشردين حكايه مثل ما هي بمدرستنا. نص الضيعه فيها. بعد في ناس عندنا بالضيعه كلنا ثلاث ارباع المدارس فيها ناس مشردين. هي اولا. ثاني يا اخي ليش بتسلموا لاسرائيل؟ بتسلموا لاسرائيل ما بتسلموا للجيش اللبناني؟ اما بتسلم الاصلاح ونخلص بقى.
0: اوكي
12: شو هالمعادلة الزفت هيدي بهالبلد.
0: يلا شكرا لك. اتصال. الو الو الو
13: صباح الخير.
0: صباح النور.
13: معك رمال. زمان ما طابينا وعدنا اتصلنا بدنا نعتذر منك ومن الاخوه. يعني
0: اهلا فيك يا رمال. كيفك
13: حبيبي؟ الله يخليك. انا عم اسمع اختصارا من الموضوع. بالنسبة لدخول الجيش اللبناني إلى النبطية، أصلاً الجيش اللبناني بحد ذاته ما بعرف إذا أنت طالع هذيك المنطقة هو متواجد.
0: بس بصورة مش هالقد قوية. إيه
13: نعم. نحن مش ضد إنه يتواجد. نحن من المحببين جداً أن يدخل الجيش اللبناني إلى كل المناطق اللبنانية. ولكن في شيء أنت ما عم تذكروه، إنه تواجد الجيش اللبناني بده يكون تحت مظلة ورعاية.
0: أممية دولية شو؟
13: ضمن الاتفاق الإطار الأمني السري المعمول إنه بده يكون من خلال تواجد الجيش اللبناني.
0: سري؟ في شيء سري؟
13: طبعاً في اتفاق سري. ولو غير الاتفاق الإطار في اتفاق أمني سري معمول.
0: مين قال لك؟
13: على كل حال
0: كنت معون؟ كنت معون يا رمال؟
13: أنا ما كنت معه. بس إذا كان مطروح أمام الإعلان وأمام كل الناس. إذا أنت مش متابع شي رأيك أنت. بس أنا
0: مش متابع. لحظة، إذا أنت مضلل شي تاني أنا أكيد متابع. لأنه
13: أنا مش مضلل.
0: رمال أنا بتبع رمال أنا بتبع البيانات الرسمية اللي قالت 1 2 3. هذا هو اتفاق الإطار. ما بتبع
13: الاتفاق الأمني.
0: طيب أنا عندي سؤال تاني رمال بدك
13: الدولة الإسرائيلية.
0: رمال بس خبرك يا رمال
13: بتصدقوها أكثر من
0: رمال. بس بدي أسألك سؤال أنا بدي أسألك سؤال. أنا بقول لك حسب ما قيل وورد معلومات على الاتفاق الأول، الاتفاق البحري واللي عمله الرئيس بري، أوكي في كمان ورقة سرية لم يكشف عنها وحكيوا النواب عنها بس أنا ما شفتها. أنت بتقول في ورقة سرية
13: اتفاق أمني سري؟
0: لحظة جاوبني، هل في يا صديقي رمال عم بحكيك على الاتفاق الأول اللي تم برعاية الرئيس بري وكان هوكستين رايح جاي 13 مرة على لبنان، في اتفاق تم مع إسرائيل وفي 700 مرة نقال اسم إسرائيل، دولة إسرائيل بالاتفاق، هل برأيك يا خي روح قل له للرئيس بري اللي مضى الاتفاق، مش أنا عم تقلي لإلي،
13: هو أكثر الناس اللي بيعرف أنه هو عدو
0: يا خي، مضاها ولا ما مضاها؟
13: مضى اتفاق لأنه يمثل دولة ولم يمضي.
0: شو مكتوب فيه إسرائيل؟ مش هون الخبرية رمال، رمال جاوبني على السؤال، جاوبني، تهمتني أنه أنا مني مطلع أنه في ورقة سرية، أنا رح أسألك سؤال بالمقلوب، أنت عارف وباعتراف النواب عدد كبير من النواب أنه في ورقة سرية بالاتفاق اللي توقع بين الرئيس بري والإسرائيلي، أوكي عبر هوكستين الموفد الأمريكي بهيديك الوقت، أوكي في ورقة
13: ليش ما تم الإعلان عنه وعن بنوده؟
0: آه آه آه آه آه آه آه وصلت ليلي بدك إيه، يمكن لأنك منك مطلع بس أنا مطلع إنه في ورقة سرية. رمال رمال رديت لك الصاع صاعين، تهمتني مني مطلع.
13: أنت بالنسبة لك رديت الصاع صاعين؟
0: لا بقى ليش
13: طيب المؤسف.
0: يلا أنا غبي،
13: نحن المؤسف لما نقتل جندي إسرائيلي
0: لك يا خي، أنا غبي، لحظة أنا غبي يا خي،
13: باب العزب تفتحوه بالأشرفية لما ندمر دبابه.
0: باردون باردون باردون باردون رمال، بما انك قلت كلمه رح جاوبك بكل بساطه واقطع المخابره وراها، رح اقول لك فشرت انه نستقبل عزا، رح اقطع المخابره بليز لانه تعدى حدوده، فشرت انه نستقبل عزا باي شخص غير لبناني بالاشرفيه مع البشير الجميل والقوات، فشرت أول على آخر، هيدي ما تأخذني يعني، طلعتني من تيابي لا أبدا، عذرا منك رمال، أنت غير جدير أنك تطلع على هوا لبنان الحر، يبدو أنه مخك مبوكل مفرمل ما بعرف شو، بس خد فنجان قهوة قبل ما تحكي بروا بكل بساطة، ما تكوكن ولا تضرب إبر، أوكي بكل بساطة رح أخد يلا باسل.
14: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور
14: علي، من هلا علي شي ربع ساعة نص ساعة بسمع الشباب الأوادي، ولك ما في حدا جاب سيرة لبنان، فيش غير واحد شخص واحد جاب سيرة لبنان، تخيل ساعة إيران ساعة هداك بيتهموا إسرائيل وساعة بدنا ناكل عنب، خلي بدنا ناكل عنب، المقصد بدنا ناكل عنب، بيطلع هداك، أنا ضد المجازر اللي عم بتصير، ضد المجازر حرام، الأطفال عم بتموت، بس في سبب، في سبب لهالشيء هيدا، السبب المسبب لهالشيء هيدا، ليش ما بيطلع بيقول بس على العلن أنا بدي سلم سلاحي يا خي، ومن تحت الطاولة أقعد مع الدولة وحكي معه، أنا بدي أطلع، ما بيتنطح لي كل يوم والتاني بيطلع لي ببيان نحنا ونحنا ونحنا ونحنا، أنتو شو خي، ما في عالم على الطرقات، في عالم تهدمت بيوتها، في عالم كذا، إذا مش فرقاني أنتو البيئة مش فرقاني معها، هي ما نعتلهم ساعتها، نحنا خيي بنا بلد، بنا لبنان، حبوا لبنان، بس قولوا لبنان بكفي، مش واحد إيراني واحد إسرائيلي وانت مع كذا وانت مع كذا، إذا بدك تجي تفتح الماضي ما بيصير في حاضر، انسى الماضي اللي يصير في حاضر خيي.
0: أوكي شكرا لك،
14: صرنا بعالم
0: الاي اي، صرنا بعالم الاي اي. يلا في اتصال، ألو ألو ألو،
15: ايه مرحبا،
0: مرحبتين أهلين
15: توني، أنا عم بسمع الشباب.
0: مين معي؟
15: توني.
0: أهلا فيك توني.
15: يعني عن جد بس بدي أسألهم سؤال، يا أخي شو الطريقة اللي نقدر نتفاهم معهم؟ لأنه الحقيقة ما في مجال للتفاهم ولا حتى للحوار.
0: لا بتصير، في ناس كمان عقلاء، ما تنسى بكل البيئة فيها ناس مضللة وفيها ناس،
15: نحن عم نحكي على اللي هن مستعلين المشكل، العقلاء مش هن أصحاب المشكل، الله يساعدهم معطرين ومخروبة بيوتهم، عم نحكي هودي العالم واللي هن تقريبا ما انه نقلال، يعني
0: طيب عم نسألك سؤال بالنداء النبطية الثاني. عم بيسألوا اللي مضيوا هني 400 شخص مثقفين وغيره وغيره ونواب وسياسيين ليه ما بتبعت الدولة الجيش إلى النبطية؟ لأنه في كمان خوف على النبطية من مصير مجهول، يعني يكون مصيرها مثل بنت جبال وقرى ممسوحة.
15: هني ما بدهم شيء اسمه دولة. تاني شيء هني جماعة هول 400 عم تحكي عنهم هني شاريينهم، هني منهم قاريينهم ولا بيعتبرين لهم وجود. يعني ما عم تشوف كيف عم يتعاطوا مع العالم اللي هني ضدهم. أي إنسان بيطلع على السوشيال ميديا إذا حكي كلمة ضدهم يعني بيكسروه. فبدنا نفهم بس نسؤال منهم يا خيي، طب كيف نوصل لحل معهم؟
0: كيف
15: الحل؟
0: كيف؟
15: ما هون السؤال، ما هون السؤال كيف؟ لأنه هني جماعة ما عم يقنعوا، ما في شيء بيقنعون.
0: طيب.
15: يعني ما بعرف لو نوصل نحن وياهم بالآخر، شغلة كتير كتير صعبة معهم كتير.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا. في شاب بيقول اسمه
16: خي، عم تقول لي اين الارض؟ اي ارض يا خي؟ اي ارض عم تحكي عنها؟ بدنا نعرف. انا خي حزب الله هو حزب شيعي فئه واحده، عندك 18 طائفه بلبنان ايه، وطائفه واحده بتحكمي بال17. معقول هيدي يا خي؟ وبعدين بدي اعرف على القضاء المحكمه العسكريه انه حزب الله بالضاحيه وبيروت وبالاشرفيه عنده سلاح. لحق لي النائب نديم جميل كيف حمل باروتين بالجرد لا يحمي حاله؟ هذا نائب لبناني ابن رئيس بشير جميل، يعطيك العافيه.
0: شكرا لك، بس رح يتفاجئ انه هو البوريد مرخصه يعني. الو
17: الو الو، بونجور توني.
0: بونجور، اهلين
17: توني. ردا على جوابك،
0: مين معك؟
17: انا كمان
0: اصلا مين معك؟ علي مالك. بس ردا على سؤالي مش على جوابي.
17: ايه مالك معك.
0: اهلا مالك.
17: طوني انا ما عم بقدر لقي تفسير انه ليش بيسلم الاسرائيلي ما بيسلم الجيش، غير تفسير واحد، هو تسليم الاسرائيلي هو استمرار لسرديته التاريخية عن الاحتلال المقاوم. يعني يمكن بيعتقد بيقدر يعيش عليها 50 سنة تانيين. اما استلام الجيش فهو بيعني العكس تماما. بيعني هو سيادة الدولة والقرار اللبناني.
0: مشان هيك الحزب ما بده يسلم النبطية؟
17: صحيح، لأنه كل ما الاحتلال عم يتوغل أكثر بأراضينا، كل ما هيدا الشيء عم بيعطيه أكسجين يتاجر بعد بالموضوع أكثر وأكثر.
0: طيب ليش نحن مثل ما بقولك رائد برو خطأ فصل ساحة لبنان عن ساحة إيران؟ ليش هذا الخطأ؟ بس ربطناها بمسار تاني.
17: يعني كل الأمور توني، كان هاي المسألة أو كل المسائل دايما بالنسبة لهم بتنقاس بميزانهم هني. هني ميزانهم بالربح والخسارة، مش هيدا الشيء شو بيأدي وشو بيقدم أو شو بيرصد برصيد لبنان. ما آخر هم هذا الموضوع.
0: طيب يلا شكرا لك
17: توني. بس ايه؟ بالآخر تعازينا لكل أهلنا بجنوب. امبارح الأخبار كانت تدمي القلوب.
0: أكيد.
17: حقيقة في شاب مبارح شفت على السوشيال ميديا عم ينعي حوله ضيعته، والله العظيم واحد قلبه بينشلخ من ضلوعه. يعني يا حرام، وألف رحمة للشهداء.
0: بس كمان بدي أقول شغلة إنه البكاء على الأطلال ما بفيد دايما أبدا. البكاء هو مرحلة، أوكي، بدنا نوصل لحل جذري.
17: طبعا
0: ما فينا نضل نبكي
17: طبعاً
0: نبكي
17: والكلمة الفصل من بدها تكون من أهل جنوب.
0: ما فينا نضل نبكي ونقول يلا نحن رح نقاوم ونقاتل ما فينا نضل نقول هيك. في دولة بدها تنبنى، بدكون ما بدكون، كل واحد يشوف طريقه.
17: أنا بوافقك 100%.
0: مظبوط، بدكون بدكون أهلا وسهلا. بده يمشي مع خط الدولة، يمشي وما بده يروح شو بده يعمل.
17: 100%.
0: يلا شكرا لك. تعددت الاراء، ودائما المنبر الحر هو دائما لبنان الحر. عذرا يمكن شوي عصبت من صديقنا اللي تلفن رمال، بس كان تخطى حدوده. شكرا كمان لإلي مسيحي ولا فريدي سيبا عم بيقول لي براو عليك. لا، وانت عطى الهام فريدي. حلوة لبنان، يعطيك العافية. ملتقي بكرة، تضلوا بألف خير. باي باي.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة تارتينا 400 غرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

توغلت قوة إسرائيلية فجرا عند أطراف بلدة كفر شوبة في حصبية ورفعت العلم الإسرائيلي على إحدى التلال. هذا وسجل قصف مدفعي على كفر شوبة في قضاء حصبية، وليلا استهدف قصف مدفعي وادي سلوئي ووادي الحجير، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المجاورة لبلدة قبريخة. لبى موظفو إدارات سرايا صيدا دعوة رابطة موظفي الإدارة العامة إلى تنفيذ الإضراب الشامل اليوم في إدارات المحافظات كافة، وحضروا إلى أماكن عملهم من دون استقبال معاملات المواطنين. يشار إلى أن إضراب اليوم سيتبعه إقفال قصري بعدم حضور الموظفين إلى إداراتهم كل يوم جمعة من كل أسبوع، كإجراء تحذيري للمعنيين بانعدام قدرة الموظف على تغطية تكلفة حضوره إلى العمل. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين منذ بعض الوقت أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي، وبعد استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من السعودية صباحا، أكدت المملكة حقها المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها وفق القانون الدولي. أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت الليلة الماضية 166 مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه البلاد. أخيرا هذا النداء الإنساني. مريض في مستشفى الخوري زحلي بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة بي بوزيتيف. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بعد قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تربية هي هدفها أنه نبني شخصية مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة ووضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص وبيخففونهم ثقتهم بنفسهم وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكم اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوله إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكم ومن مجتمعه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 28,000 ليرة، والمازوت 13,000، والغاز 23,000. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,630,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,648,000، مازوت 1,487,000 ليرة، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

لبنان الحر كل الفرق مع إلديكو. صباح الخير. يعني بعد أسبوع هيك ملان بالمشاعر والعواطف والمقاومة وكانت حلقاته كلها خاصة، رجعنا نتفاعل مع بعض على الهواء. اليوم في عندي أكثر من موضوع بدي ضوي عليهم وبدنا نتناقش مع بعض على الهواء، ولكن في شيء تاني حابة أني ضوي عليه بأول حلقة ملفت جداً. خليني أقول عودة الأوبرا إلى الواجهة وبطريقة هيك كلنا متفاعلين فيها. لفتني كتير كتير فكرة مهرجان ومسابقة بيروت الدولي للأوبرا.

0: كرمال ضوي أكثر على هذا الموضوع معي عبر الهاتف المؤسس والمدير الفني لمهرجان ومسابقة بيروت الدولي للأوبرا المايسترو فرناندو عفارة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعطيك ألف عافية، بعرف نحن عم نظهرك من صفك واجتماعك وكل شيء، بس في شيء كتير حلو حابين أنه نضوي عليه مع حضرتك، أنه اليوم عم نشوف في عودة لفن كتير راقي وكتير مهم، وعم تشتغلوا عليه بطريقة أنه يصيروا كل العالم هيك involved فيه، مش بس يمكن الناس اللي عندها هواية بهذا الموضوع، حتى شباب حتى صبايا. خبرنا أول شيء عن فكرة تأسيسك وإدارتك للمهرجان.
1: بالطبع مثل ما ذكرتي المهرجان هيدا المهرجان شوي هيك باش بفكرة هيك فكرة بتطاردني من سنين وهيك اشتغلت عليها شوي، وهلأ هالسنة هيك قلت ليش لا ليش ما نبلش نحققها بالرغم من كل الصعوبات من كل الظروف اللي احنا بنقطع فيها. يعني قررت انه لا لازم نطلق الفيستيفال لانه بهالوضع بهالظروف ما قلنا الا الثقافة والموسيقى هي بتصير عندها دور اكبر بكتير، هي بتخلينا نصمد اكتر، هي بتخلينا
0: وليش
1: نكمل.
0: الاوبرا اليوم؟ ليش الاوبرا؟
1: مثل ما قلت لك هيدا حلم هيك فكرة من سنين عم بتراودني
0: تحديدا
1: الأوبرا.
0: الأوبرا.
1: هي
0: أوكي.
1: لأنه تحديدا الأوبرا هي في الأوبرا هو فن شامل من الفنون الشاملة اللي بتشمل عدة فنون مع يعني هي من أجمل الفنون من أسمى الفنون وفيها كل الفنون تقريبا موجودين من غناء أوبرالي تكنيك لتمثيل لمسرح لرقص، يعني
0: شامل
1: كل شيء
0: يعني
1: موجود.
0: شامل.
1: اكزاكتلي في قصه في حكايات انسانيه، حكايه بتحكي الواقع بتحكي المشاعر بتحكي من احداثنا اليوميه من حب من خيانه من انتصار من وجع موت من احتفال من كل شيء، يعني كل شيء بنحسه موجود كله منكتب ومنكتب باجمل طرق مكتوبه يعني. والعلى الناس اللي بيجي بتحضر هيك شو كامل بتحضر وبتعيش هيدي اللحظة لو ما عم تفهم الليركس المكتوبين.
0: نعم.
1: بمفروض يفتوصل المساج مفروض يفتوصل الإحساس
0: من خلال كل العمل المتكامل مع بعض. طيب ليش نحن عنا شعور وكأنه الأوبرا للنخبة بس؟
1: هي الفكرة لأنه بيقولوا أنه لأنه غالي شوي لأنه ترف لأنه يعني نحن عم نجرب قد ما فينا انه هدف من اهداف الفيستيفال انه نطلع هيدا نشيل هيدي الفكره النمطيه ونكسر شوي الحواجز ونخلي الاوبرا تصير اكسسبل اكثر ل هيك كل العالم لجنريشن جديده. وبهالشي هيك حبينا بهالاديشن انه نجيب شخصيه بالعالم الاوبرا اللي كثير كتير عندها بوليفالانس أرتيستيك، شخصية كتير شخصية جان أوبشيز أن أوبرا ستار غرامي أورد وينينج مادي سوبرانو مارينا بيوتي. بالطبع هي عندها أنرجي كتير قوية يعني مسرح بتشد الجمهور من الأول للأخير.

0: عم برتقي اكثر بهيدا الشيء، بطل الحياة لا شيء يعجبني.
1: فإذا هالأفكار اللي عم
0: ولا
1: تذكرها هي من ضمن رؤيتكم وأهدافكم ورسالتكم لانطلاقة هالمهرجان، وكمان
0: أكيد
1: هون
0: أكيد، ومن الأهداف،
1: نعم تفضل.
0: عفوا، من الأهداف كمان أكيد أول شيء جذب أوبرا، يعني أسماء كبيرة من الأوبرا، أسماء كبيرة بالعالم مثل مارينا فيوتي على لبنان، وصير في إيشانج بينهم وبين اللبنانيين، مغنيين لبنانيين، دعم الأموال اللبنانية كان بلبنان كان خارج لبنان. وهدف من الأهداف كمان هدف تربوي أكيد، يلي هو ورشات عمل بالجامعات بالمدارس، محاضرات هيك لنخليهم يكونوا أقرب من الأوبرا. وآخر شيء عندنا المسابقة العالمية أكيد، اللي هي أول إديشن بسبرينج، اللي هي بتجمع أكيد جوري من كل العالم،
1: حلو كتير،
0: من أرتستيك دايركتورز مهمين مع أوبرا سينجرز،
1: يعني قديش انتو رح
0: وهذا الشيء
1: تفيدونا
0: بيخلي
1: اقتصاديا بهذه الحركة، مش بس رسالة
0: إن
1: فن،
0: شاء الله إن شاء الله.
1: يعني في
0: هلا
1: كتير
0: نحن هلا
1: قصص.
0: مظبوط مظبوط، هذا الفستيفال بيعطي فرص عمل لكتير عالم، يعني ديجا بلشنا من أول إديشن مع إنه البادجت مش كتير كبيرة، بس يعني في كتير في خلية نحل عم تشتغل، في ناس كتير متطوعين وهيك، بس نتمنى لقدام إنه يصير في أكتر دعم، أكتر كل شيء. ونحن بنحلم حابين إنه يكون هيدا الفستيفال خلص محطة سنوية، فستيفال عند كل اللبنانية، يدخل بالمشهد الثقافي اللبناني، محطة بتنتظر كثير من اللبنانيين اللي هني بيحبوا الأوبرا، واللي هلأ رح يصيروا يحبوا الأوبرا مع الوقت.
1: إن شاء الله أكيد.
0: يعني بنحب هذا الشيء يصير هيك.
1: قبل ما يخلص وقتنا، لأن ما بقى عندي غير شي دقيقة ونص، بدي أسألك عن كم شغلة. مايسترو فرناندو عفارة، حضرتك المؤسس والمدير الفني لهالمهرجان، الموسيقى هي لغة عالمية، وبعرف إنه بالأوركسترا معكم موسيقيين من كل الجنسيات تقريبا، أكيد مش من كل الجنسيات بس من كتير جنسيات، فيك تخبرنا شوي عنها على السريع؟
0: يس، أول شيء أكيد بالطبع مارينا فيوتي الستار المين ارتست معنا، معنا فرنش تنر أمبواز ديفاغي بيشارك معنا، معنا موسيقيين، معنا صحفيين كمان، في من عالميين من فرنسا من سويسرا، في انترناشونال كفرج ديجا كانت قبل ما بتكون موجودة ورح تكمل، معنا موسيقيين من كل البلدان، معنا أكيد موسيقيين لبنانيين، بس كمان معنا بنوجه لهم تحية من مصر، معنا عازف أوبوا من روسيا، عنا عازف ترومبون، عنا عازفين من هوديك من الأوركسترا القاهرة، عنا من أوركسترا دمشق الفيلارمونية، معنا عازف بيركشن، عازف باسون، معنا من سويسرا، معنا من البرتغال عازف فرنش هورن، معنا من غريس كمان
1: حلو
0: عازف فرنش
1: كتير،
0: هورن.
1: حلو كتير، يعني هذا شيء
0: يس
1: ضخم
0: عنا
1: جدا.
0: شوي اكزاكتلي عنا شوي هيك، وكانت صعوبة نقدر نجمعهم كلهم سوا، ويعني بس شيء كتير حلو اللي عم نعيشه، وفي تجاوب كتير حلو منهم كلهم، أغلبهم متطوعين وكتير مبسوطين إنه يشاركوا بهالفستيفال، ومن هال ومبسوطين بالفكرة إنه هالفكرة عم تطلع من الشرق الأوسط.
1: طب اللي
0: يعني
1: لأختم معك، اللي حابب يشوف عن شو عم تحكي شخصيا، اليوم في عنا احتفال عشية، إذا تخبرني
0: اليوم
1: شوي على
0: عشية
1: السريع عنه.
0: أكيد أكيد الليلة هي الحفلة الكبيرة، بحضور أكيد مارينا مع فياليدا فيتي مع السوليستو بيروت بالطبع، مع أوركسترا سيمفونيك، يعني رح نسمع أشياء كتير حلوة، رح نسمع بروجرام كتير مختلف، عن رح نسمع أول بارت إيطاليان، رح نسمع بارت كبير من كارمن أكيد، لأنه ما في يكون معنا مارينا فيتي ماديت سوبرانو، ما يكون معنا نكون عم نعمل كارمن أكيد، بس رح نسمعها بأحلى صورة أحلى صوت.
1: وين رح يكون الاحتفال
0: وآخر
1: اليوم؟
0: بارت رح تكون أوبريت جديدة هيك كتير لايت، كتير حلوة، كتير فاستيف، أوبريت لجاك أوفنباك اسمها لا بيريكول، كتير رح ينبسطوا فيها العالم، كلها فاستيف، كلها هيك احتفالات مهضومة كتير. رح تكون بالمدرج الروماني بسوق مكايل، باستضافة أكيد بلدية مكايل، بتوجه لهم تحية كبيرة، برعاية وزارة الثقافة، وزارة السياحة، بالتعاون مع السفارة السويس، في حضور كتير كبير من كتير شخصيات، سفارات، مدراء جامعات، يعني في حضور كتير حلو وكتير كبير، والتيكت صاروا كتير تقريبا سولد اوت، يعني بعد اللي بده يلحق حاله بعد في شوي، في يحجز على تيكتينج بوكس اوفيس، وفي يحجز كمان على شباك التذاكر بوقت الكونسير.
1: على كل حال نحن الأهم أنه نضوي على فكرة المشروع اللي هي أساسية وأكيد رح ينبسطوا. هون أنا كمان بوجه تحية لزميلنا فادي ناكوزي بيغني معكم،
0: أكيد أكيد
1: كمان بدي أوجه له تحية، أكيد
0: بوجه له ألف تحية.
1: نعم، ميرسي كتير لك مايسترو فرناندو عفارة، موفقين بكل شيء عم تعملوه. تانكس أنه عم تعملوا هالمبادرات كرمال تعلوا دايما صورة واسم لبنان بالعالي. شكرا لك.
0: هذا اليوم قدرنا نعمله، ميرسي كتير.

0: على في شوية تعليقات خلينا نسمعهم لأنه اشتقت لكم إني جمعة ما تفاعلنا. على كل حال رح يكون في هيك موضوع عم بقرأ على الهواء كل مرة أنا بقرأ لكل العالم. اليوم ما عليه حابة أقرأ لحالي في موضوع هيك كتير بحسه مؤثر ومؤثر علينا بكل البلد. رح أقرأ بعد شوي بس بدي أقول thank you لشربل. مرسي كتير لألك على رسالتك الحلوة. شربل من وين عم تبعت لنا؟ أوكي من بريطانيا إذا ماني غلطانة. thank you لألك شربل مرسي كتير. خليني أسمع رسالة من نعيم.
1: مدام إلديكو بونجور.
0: بونجور.
1: كل تحياتي وكل احترامي وإعجابي بهالمجهود اللي بذلتيه بأسبوع الشهداء. شو هالإبداع تسلم إيديك وقلمك ويسلم ذوقك.
0: مرسي يا نعيم.
1: كان الموضوع رائع جدا وأوريجينال.
0: مرسي.
1: اتمنيت لو بينعمل حتى بحلقات مسلسل يعني أو ينشر بطريقة الفيديوز. يسعد صباحك والله يقويكي وناطرين منك بعد الكثير من الإبداعات وإلى مزيد من النجاح.
0: نعيم هني موجودين بالفيديو بس يمكن ما نعملهم دعاية إنه نحن هدفنا يعني الفكرة أكتر ما هدفنا نعمل دعاية. بس إذا بتفتح يوتيوب لبنان الحر بتلاقيهم محكمة التاريخ من الواحد للخمسة بدك تنبش عليهم بس بتلاقيهم بالفيديو مصورين الحلقات وموجودين على RLL Official شانل يوتيوب لإذاعة لبنان الحر. يلا خليني كمان اسمع رسالة بفتكر من خليل إذا مش غلطاني.
2: صباح الخير يعطيكم العافية إذاعة صوت لبنان.
0: لبنان الحر.
2: أنا ساكن منطقة طريق الجديدة قريب الجامعة العربية. بالنسبة لموضوع الكهرباء إذا ممكن أنه يعني تراجعوا بهالأمر أو تفيدونا بهالأمر. الكهرباء صار لها من يوم الأربعاء الماضي 2 الشهر.
0: في حدا عم يعمل هيك برنامج
2: من الأربعاء للجمعة انقطعت حوالي 24 ساعة تقريبا إجت بحدود أقل من ساعتين.
0: خليل نرجع نسمع الرسالة. أنا بشوف إذا في حدا من الزملاء عم بتابع هيدي المواضيع لأنه مش أنا ما عم تابع هيدي المواضيع والملفات. أوكي أكيد بشوف إذا في حدا من الزملاء ومن راجع تكرم عينك. آخر رسالة رح بلش بموضوعنا.
3: صباح الخير كيفك؟
0: الحمد لله يا فادي.
3: سيدة الرئيسة الله يسعد لي صبيحك يا رب. والله اشتقنا لك فادي من طرابلس.
0: وأنا كمان اشتقت لكم. أوكي في شيء كتبته أنا لأنه أنا أكيد إنه البلد كله عم بيعاني منه بالمؤسسات الرسمية لمؤسساته الخاصة لشو بعرفني لشركاته. فحب هيك نتفاعل أنا وياكم قديش بتوافقوني يمكن في عندكم وجهة نظر مختلفة. خليني أقلكم شو كتبت الأسبوع الماضي تحت عنوان حين يتحول جهل المسؤول إلى خطر على المؤسسة. كتبت حضرة جنابي ليست المشكلة أن المسؤول لا يعرف كل شيء، المشكلة تبدأ عندما يرفض الاعتراف بحدود معرفته ويصر على اتخاذ قرارات في مجالات لا يملك كأهل الاختصاص معرفة فيها. المشكلة عندما يتحول الجهل من نقص في المعرفة إلى مشكلة إدارية وقد يصبح الرأي الشخصي أخطر من الخطأ نفسه. إدارة، في الحياة، في السياسة وبغيرها طبعاً من الطبيعي يخطئ الإنسان، فلا أحد يملك المعرفة الكاملة ولا أحد يستطيع أن يكون خبيراً في الطب والاقتصاد والهندسة والقانون والإدارة في الوقت نفسه. لكن المسؤول لا يطلب منه أن يعرف كل شيء، يطلب منه أن يعرف من يعرف. أكيد أنا بدي رأيكم باللي عم نحكي بهالموضوع بعد شوي على 70-959-111 رسائل صوتية ومكتوبة وعلى 09-218-233 للاتصالات. فإذا المسؤول يطلب منه أن يعرف من يعرف وهذه واحدة من أهم قواعد الإدارة الناجحة، أن يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب وأن يعرف متى يتكلم متى يستمع ومتى يترك القرار لأهل الاختصاص. وبتابع حضرة جنابي وبقول من حق كل إنسان أن تكون له وجهة نظر، لكن الرأي لا يصبح علما لمجرد أن صاحبه يملك منصبا أو يتحدث بثقة، إذ يمكنك أن تختلف مع الطبيب لكن اختلافك لا يجعلك طبيبا، يمكنك أن تناقش الاقتصادي لكن اعتراضك لا يمنحك شهادة في الاقتصاد، ويمكنك أن تختلف مع المهندس لكن قوانين الهندسة لن تعيد حساباتها احتراماً لرأيك، فالعلم لا يخضع للتصويت. المشكلة تبدأ عندما يصبح رأي غير المتخصص أقوى من رأي المتخصص، لأن الأول يملك سلطة القرار فحسب. فيصبح السؤال ما القرار الذي يريده صاحب السلطة؟ وهنا تبدأ المؤسسات بدفع الثمن. إشارة إلى أن المسؤول القوي ليس الذي يملك إجابة عن كل سؤال، بل الذي يعرف حدود معرفته ويستعين بمن يملك المعرفة اللازمة. أما الاعتقاد بأن المنصب يمنح صاحبه الخبرة في كل المجالات فهذه وصفة ممتازة لصناعة القرارات السيئة. بل إن أخطر مسؤول ليس الذي لا يعرف، وإنما الذي لا يعرف أنه لا يعرف، لأن الأول يمكنه أن يسأل، أما الثاني فيعتقد أنه لا يحتاج إلى السؤال أصلاً. وهكذا قد تتحول غرفة الاجتماعات إلى مكان غريب، مجموعة من أصحاب الاختصاص يحاولون شرح المشكلة، ومسؤول ينتظر منهم أن يشرحوا له لماذا كان رأيه صحيحاً أصلاً. وهذه ليست إدارة، إنها جلسة تأكيد للذات بجدول أعمال. ولكن ما الأخطر من كل ذلك؟ من أخطر ما يمكن أن يحدث داخل المؤسسات أن يصبح اختيار الأشخاص قائماً على مدى موافقتهم للمسؤول بدلاً من مدى كفاءتهم. مع الوقت يجد المسؤول نفسه محاطاً بأشخاص يخبرونه بما يحب أن يسمعه لا بما يحتاج إلى سماعه. وما أكثر بهالمؤسسات الرسمية والخاصة والدولة وبكل شيء، وين ما كان بتلاقيهم هالعالم. هنا يبدأ الانهيار الهادئ، فالخطأ الأول قد يكون بسيطاً وقابلاً للتصحيح، لكن إذا منع النقد وغاب الاختصاص وأصبح التراجع ممنوعاً حفاظاً على صورة المسؤول، فإن الخطأ الصغير يبدأ بالتكاثر إلى أن تصبح كلفة الاعتراف بالخطأ أكبر منه. أعطوني رأيكم بهالموضوع. وبتابع وبقول فجأة تكتشف المؤسسة أنها أمضت سنوات وهي تحاول إنقاذ قرار كان ينبغي تصحيحه منذ البداية. قد تخسر المؤسسة المال وهذا طبيعي وهذا يمكن حسابه، قد تخسر الوقت وهذا أصعب، ولكنها قد تخسر أيضا كفاءات وفرصا وثقة يصعب استعادتها. شو الأكثر عبثية؟ أن يكون الجميع قد عملوا بجد، اجتماعات، خطط، ميزانيات، ساعات طويلة، تقارير، لجان ومتابعة، فيكون كل شيء موجوداً إلا الاتجاه الصحيح. حب هيك تشاركوني إذا في حدا عنده نفس القراءة أو نفس المعاناة أو عنده يمكن وجهة نظر مختلفة. تابع المقال بقول هذا هو أخطر أنواع الهدر، أن تعمل كثيراً، أن تبدو منشغلاً جداً من دون أن تتقدم. لذلك لا يكفي أن نقيس نجاح المؤسسة بعدد الاجتماعات أو حجم النشاط، السؤال الحقيقي هو هل القرارات مبنية على معرفة؟ هل يستمع المسؤول إلى الخبراء؟ هل توجد معايير واضحة لقياس النتائج؟ هل يستطيع صاحب القرار أن يغير موقفه عندما تثبت الوقائع أنه كان مخطئاً؟ بالمؤسسات وبالشركات وبالأحزاب وبالتجمعات وبالجمعيات السليمة عبارة كنت مخطئاً ليست فضيحة. بل قد تكون من أكثر القرارات مسؤولية، فالاعتراف بالخطأ وعدم المعرفة ليس ضعفاً، وتغيير القرار ليس هزيمة، والاستماع إلى المتخصص ليس تنازلاً عن السلطة، بل على العكس. هذه كلها علامات على قيادة ناضجة تعرف أن الهدف ليس حماية صورة المسؤول، بل حماية المؤسسة. فالمؤسسة ليست موجودة لإثبات أن رئيسها كان على حق، المؤسسة موجودة لكي تصل إلى القرار الصحيح، وهذا فرق جوهري. وبالتالي قبل أن نسأل لماذا تتراجع مؤسسة، أو لماذا تفشل جمعية، أو لماذا يتعثر مشروع، قد يكون علينا أن نطرح سؤالاً أكثر إزعاجاً: هل وضعنا الشخص المناسب في المكان المناسب؟ أم اخترنا الشخص الذي نعرفه، أو الشخص الذي يوافقنا، أو الشخص الذي لا يعترض، أو الشخص الذي قام بخدمة معينة في مكان ما نكافئه في مكان آخر؟ يا جماعة، إن احترام الاختصاص ليس رفاهية إدارية، خصوصاً عندما تكون القرارات مرتبطة بأموال الناس على سبيل المثال، أو مستقبل مؤسسة، أو مصير مشروع، أو سنوات من العمل. لكن عندما يدخل الرأي إلى مساحة القرار يجب أن يخضع للمعرفة، وعندما تكون النتائج على عاتق مؤسسة كاملة يجب أن تكون الحجة أقوى من العناد. حدا بيكون هيك عنجق له سنة سنتين بيصير بده يعند، بده يعمل شيء وهو مش فاهم فيه أصلاً، ويبقى في ناس قبله بعشرين سنة وبعشر سنين، لأ هو قرر هيك.
4: أنا الوالي بالوكالة، اسمي كبير وصوتي.
0: في النهاية بختم وبقول: المسؤولية ليست أن تقول أنا أعتقد، المسؤولية أن تسأل ماذا تقول الوقائع. في عندك أرقام مرات ما فيك تتغاضى عنها، ثم تمتلك الشجاعة لتتبعها حتى عندما تقودك إلى نتيجة لا تعجبك. في ناس النتيجة مش عجبتهم، ما بتبرزهم، يمكن ما بدهم إياها، ولو على حساب كل العالم. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مؤسسة ليس أن يكون لديها مسؤول أو مسؤولين لا يعرفون، بل أن يكون لديها مسؤول أو مسؤولين لا يعرف أنه لا يعرف، ويصر على أن يقرر لمن يعرف.
5: لا بدنا نروح
0: بعد ما خلصت،
5: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق.
0: عندها يصبح الجهل قرارا، والعناد سياسة، والخطأ مسارا، وقد نكتشف الحقيقة بعد أن يكون الوقت قد انتهى. فليس أخطر من رأي يرفض العلم إلا رأي يرفض العلم وهو يجلس على كرسي المسؤولية.

0: يكون شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض
1: 70 95 11 11 رسائل صوتية ومكتوبة 0918-233 للاتصالات بسمع أول رسالة.
2: صباح الخير تتزكو.
1: صباح النور.
2: صباح مستمعينك وصباح لبنان الحر. هذا السؤال بتسأليه لنعيم قاسم. عم يشوف ما عم يشوف شعبه شو عم يصير فيه؟ معك حنا ديب حتفيد.
1: شكرا لك يا حنا كمان رسالة.
3: قلتكو صباح الخير.
1: صباح النور.
3: ردا على اللي طرحتيه حضرتك. أنا ما بعمم ولكن أغلبية الوزراء المسلمين وزاراتهم غير مؤهلين أنه يكونوا فيها، لأنه أنا ما عم بلطش الكهرباء أبدا. الكهرباء مشكلة مزمنة، ولو سمعوا وعملوا معامل ما جابوا بواخر وما فاتوا بالصفقات ما وصلنا لهون، ولكن نحن الشعب المسترسل. بتمنى عليك بس اني اوصل هالرسالة. بيطلع احد الوزراء بيقول علينا ان نستعين بخبرات الاماراتيين. يا حبيبي وقت اللي انت بتجي على الوزارة انت او اي وزير ما عندك القدرة او الخبرة انك تقوم بواجباتك وتاخذ معاشك من جيبة المواطن المهتري اللي خليتوه ينزل ويشحد، تفضل فل عبيتك وترك الوزارة وخلينا نجيب اللي عنده خبرة من برا يستلم، ونخصص هالشركات اللي عنا اللي فاتحينها حسابكم، لأنه صايرة هالشركات وهالمؤسسات بلبنان تابعة صارة المحسوبيات للأسف. هذا الحبات وصلوا شبعنا بقى صدقيني. إلدكو بلد صار للأسف مزرعة، شو بدك تحكي؟ ما بقى فينا نحمل. يا عيب الشوم، كل وزير بيجي بنقول إجا الأحسن بيجي الأنحس.
1: شكرا لرسالتك مروان. 0918-233 ألو
4: الخير.
1: صباح النور.
4: كل شخص موقع مسؤولية.
1: مين معي؟
4: عماد.
1: ايه عماد تفضل.
4: بس يكون عنده ثقة بحاله بيسمع لغيره. الشخص اللي ما بيسمع لغيره بيكون اصلا خايف، او مشان هيك ما بيسمع من غيره،
1: خايف على موقعه يعني.
4: ايه، فلاس يكون عنده ثقة بحاله، بالعكس بيستعمل غيره لانه هولي ريسورسز لإله ليزيد معلوماته ليأخذ informed decision. بس لما يكون هيدا الشخص خايف على موقعه ما بده يفرجي غيره انه عم يسأل، بده يفرجي انه هو بيعرف كل شيء بفوت بالحياة. فالناجح بصير ينجح أكتر والفاشل بصير يفشل أكتر
1: وبيفشل لحواليه،
4: بيفوتهم بالحيطان. يعني ناس بيحرقها، ناس بالحيطان، ناس بتخسر أشغالها، يعني بيأثر على عيال وعلى عالم وعلى طريقة حياة عالم. منشان هيك المسؤول الأكبر منه هو المفروض يفهم أنه هذا الشخص بموقعه، لكن ما ضروري يكون في ديمقراطية، لأنه مش عطول الماس معه حق. ممكن يكون ليدر هو الفهمان القصة وعنده الوعي الكافي، بس هذا الليدر كيف تعرف بيسمع لكل العالم وبياخد كل المعلومات وبياخد informed decision، وبعدين بالنتيجة بتثبت لك كثير العالم لو ما حبوه بيحترموه.
1: أوكي.
4: ما المفروض الليدر يكسب محبة العالم بس لوحده، إذا كان ناجح بيكسب احترام العالم.
1: أنت صاير معك يعني شي تجربة شخصية مثلا عم تعطي هالخبرة، ولا عندك هيك بتراقب أو شي؟
4: لكن فضل ما أحكي أقول شخصية لما تطلع شخصية، بس إيه بعرف إنه الشخص اللي بيكون مرتاح مع حاله بيسمع لكل العالم، بجرب يحكي يعني ياخد معلومات قد ما فيه، وبالنهاية القرارات اللي بياخد. انتبه، المدير الناجح هو 80% من قراراته صح، ما ضروري تكون 100%.
1: مزبوط.
4: يعني انت ما بحياتك بتعرفي المستقبل.
1: لا مش مفروض يكون بيعرف كل شيء أصلا يعني.
4: 100% 80% من قراراتك ناجحة، هذا مدير ناجح. انت بيزيكلي ما بعد ما تصير الشغلة بتعرفي شو كان القرار الصح. يعني نحن بس قطعنا بالعيدي الهايبر انفليشن، بوقتها كانت كل العالم عامل بانيك، بس من بعد ما خلصت تتبين مين اللي كان معه حق. يمكن شخص جونيور بالتيم عطي الفكرة الصح، وكون كان مديره مسكر بلوكيه ما بده يفتح وفوت الشركة والعالم بالحيط، بعدين بتعرفي شو كان الصح وبعدين بتعرفي مين اللي كان معه حق.
1: بكون مرات فات الأوان.
4: صحيح على الهاير مانجمنت تفهم مين يلي بطريقة أكيد السلسي ولبقى مين يلي مش خارج وتوليد ومين يلي لازم يطلع يصير فوق.
1: نعم للأسف في كتير منا. برأيك كيف فينا نحل هيدا المشكلة تنحط الشخص المناسب بالمطرح المناسب؟
4: لكي بده يكون الفوق بالإيرارشي أعلى واحد يكون ليدر مزبوط وفهمان، لأنه بالنهاية القرارات والمسؤوليات بتيجي من فوق. إذا اللي تحت فشلوا، المدراء اللي تحت فشلوا وبقيوا محلاتهم، مش الحق عليهم، الحق اللي خليهم من فوق.
1: صحيح.
4: فبدأ تبلش من فوق، من رأس الإيرارشي.
1: مرسي كتير على اتصالك يا عماد.
4: مرسي حبيبي.
1: باي. يلا كمل اسمع رسائل.
5: لأنه اشتقنا لك يوم حوالنا كمان نزيد بفويس تاني إذا بتسمحي لنا.
1: تفضل يا نعيم.
5: كلمة أكيد. مسؤولية ليست بهذه البساطة.
1: نعم.
5: المسؤولية حتى على المستوى الفردي مش هيني، بقى كيف على المستوى العام. سقراط كان عنده كلام رائع جدا في إطار المسؤولية. لا يتم إصلاح إن لم يحكم الفلاسفة أو يتفلسف أو يتفلسف الحكام. فهل يا هل ترى من وصل إلى سدة المسؤولية على هذا المستوى ما أبرتيه مدام إلديكو هو في صلب الموضوع؟ نعم هناك النتائج تكون خلال الأفراد وليس على مستوى المؤسسات. يسعد صباحك.
1: شكرا لك نعيم. أنا بهمني أعرف أنه بهيك حالات وما أكثر، مش بس بلبنان، يعني هيدي أزمة فينا نقول أنه موجودة وين ما كان. شو الحلول اللي لازم نلاقيها حتى نتفادى أو نتحاشى هيك؟

0: 9591111 بسمع رسالة أكيد للمشاركة 70 9591111 و0900182333. يمكن هو موضوع شوي صعب لأنه مش معودين بقى نفكر فيه، معودين أنه بينفرض علينا حدا بدنا نتفاعل معه حتى لو اهترينا، حتى لو انهكنا، حتى لو مات إبداعنا، حتى لو انسرقت مصرياتنا، حتى لو شو ما صار، تعودنا ما بقى نعترض، تعودنا ما بقى نعلي الصوت. خلاص إذا شخص انوجد نسكت وننطر الفرج حتى يتغير، كيف هيك؟ خليني أسمع بعد رسالة
1: من الجيل ستاركو بدي رد عليه. عم يحكي عن وزير الطاقة؟
0: لا مش عم يحكي عن وزير الطاقة.
1: وزير الطاقة بعده عم بعزل زبالة جبرانك.
0: لا خلي تمن تفهم غلط حنا، ما عم بيسب حدا، بالعكس عم بيقول اللي انت عم بتقوله بس على طريقته، فالقصة مش قصة رد من حدا على حدا، ما تعتلهم يا حنا.

أكثر شيء التعود، يعني لما يكون في خطأ شائع مشكلة كتير كبيرة بيصير الصحيح هو النادر. طيب في حدا يكون عنده جرأة يضوي على هالخطأ الشائع ويقول لك لا أنت حقك تقول بدي الصحيح النادر؟

0: هيدا الموضوع مربوط بموضوع القصة اللي بدي خبرها بعد شوي، لأنه مرات منتعود على اللي بيأذينا لدرجة بنصير متمسكين فيه ومش قبلانين نتخلى عنه حتى لو مؤذي.
1: اللي بيزعل بيرضى وحده، واللي بده يرضى أهله، واللي ما
0: حسيت أنا أنه ما كأنه حدا هيك عم بيعاني من الموضوع العادي. البلد ماشي بألف خير، المؤسسات بتجنن وروا
1: اجلد شو المطلوب، يمشي جالس بيقولوا
2: احسن اخر همي، يعني بس عم بسأل
0: وانا كمان اخر همي بس عم بسأل شو يعني بس هاي بس هيفا اخر همه، انا كمان اخر همي. يلا على كل حال بدي روح على الموجز والفاصل وبرجع من بعدها بدي خبركم قصة غير شكل.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنطه قرطاسيه باحسن الاسعار.

عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في القاهرة، شملت وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، إضافة إلى وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفرح زوبة. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، كما تم تبادل الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والأوضاع المتصلة بالمنطقة. في عين التين التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام. من بعبدة قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون: أكدنا إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان وأهله، كما شددنا على دعم الجيش وتعزيز حضوره وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية. أضاف مكي: أطلعت رئيس الجمهورية على سير العمل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وأبرز الملفات والمبادرات الإصلاحية التي نعمل عليها، ولا سيما مسار إعادة هيكلة الوزارة والتحول الرقمي وقرض البنك الدولي المخصص لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة. دعا النائب أشرف ريف في الدولة إلى تلبية نداء النبطي الثاني وإلى تسريع إجراءاتها لحماية النبطي وكل شبر من أرض لبنان ومنع اتساع رقعة الاحتلال والدمار والتهجير، وأمل ريف في أن تواكب الدولة هذا النداء بخطوات عملية وسريعة تؤكد أن الدولة اللبنانية هي الحاضنة والحامية لجميع أبنائها. دانت الخارجية القطرية استهداف جماعة الحوثي للسفن في البحر الأحمر وتهديد أمن وحرية الملاحة البحرية الدولية، كما دانت الكويت والبحرين اعتداءات ميليشيا الحوثي على مواقع مدنية جنوب السعودية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: ذكرت غرفة التحكم المروري، ذكرت المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 من قبل الظهر لغاية 11 ليلا.
2: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: معكم صحيح بدي خبر قصة، بس محمود حابب يعلق على الموضوع اللي كنا عم نحكيه قبل الموجز والفاصل. بس تقول انه حيال لحدا بعد عنده تعليق، ان كان على موضوعنا اللي قطع وان كان على القصة، المجال مفتوح ساعة البتكون وبتقولوا البتكون ياس. وبدي اسمع تعليق محمود وبرجع بخبركم القصة، وبرجع بذكر انه للتفاعل للتعليق للآراء، حتى لو موضوع قطع فيكم ترجعوا تكملوا تحكوا فيه. بسمع رأي محمود.
1: يسعد ايامك إليكو، والله انا سعيد جدا جدا جدا بهالموضوع اللي طرحتيه، لانه كلنا عم نعاني منه، وكل شاب مثقف حقيقة، مش عم يدعي الثقافي، مثقف ونظيف بحس بوطئة الموضوع وقديش موضوعنا بتتفضلي فيه. تبنى الأوطان. حابب أعمل مداخلة مباشرة، إن شاء الله يزبط، رح يزبط التليفون بعد الأخبار مباشرة إذا الوقت سمح. ويعطيك الألف عافية محمود أحمدي.
0: الوقت سامح محمود، أنا رح خبركم قصة فيك إذا لحقنا قبل الأسعار المحروقات، وإذا لقى بعد 11 فيك التلفن، عندك ربع ساعة كاملة إنك تجرب التلفن فيها. أوكي، خليني خبركم قصتنا لليوم.
2: قصة بتعادل فرق.

ده شكر يا محمود. قصتنا لليوم بتخبر عن زلمة بيتصيد سعدين. هلأ في بدي أقول فكرة قبل ما كفي القصة، قديش في ناس بعدهم اليوم قرود ما تطوروا. هو بيتصيد السعدين المزبوطين، ليكو كيف بتصيدهم؟ بيحط جرة بعبيها جوز وبينطر. بيجي السعدان وبيغريه وجود الجوز بقلب الجرة، بس بيكون في فخ عمل له إياه الزلمة. شو هو الفخ؟ صياد السعدين بيحط الجرة اللي بيكون هيك رقبتها ضيقة كتير لدرجة إنه بتفوت إيد السعدان فاضية، بس لما بده يطلعها هي وملانة ما بتطلع. شو بيصير ساعتها؟ بينغر السعدان بالجوز، بحط ايده بالجرة، بيكمش اكتر شي ممكن يقدر يكمش حتى يطلع جوز، ما بتعود تطلع ايده. شو بيصير بعيد اللحظة؟ ببلش يشد ويعصب ويجرب، يلا بده يطلع وما بده يتخلى، ما بده يفلت الجوزات، بده ياخد الجوزات. طبعا لما تصير الضجة قوية وهو عم بحاول يطلع ايده، رح ينتبه الصياد انه علق سعدين بالجرة. بطبيعة الحال شو بيصير؟ يجي بيكمش السعدين، بيفلت له الجوزات من ايده وبحطه بالقفص وبيروح ببيعه بسعر مناسب. تذكروا هداك اللي كان يتصيد فيران وروح بيعهم للتجارب؟ هيدا كمان يمكن بيروح ببيعهم للتجارب. أخ شو في ناس بعدها عم تتعرض للتجارب وقبلانة تخلي حالها حق التجارب. طيب هون لو السعدين مثلا بهيديك اللحظة قبل يفلت الجوزات من إيده تحتى يخلص نفسه، بدل ما يتمسك بالشي اللي رح يأذيه ويعرضه لأنه ينمسك، شو كان صار؟ عبرة كتير كتير مهمة وقوية من هالقصة عن جد، انه نحنا بأكتر المرات نتمسك بالشي اللي بيأذينا بس لانه نحنا مفكرين انه نحنا منحبه وممكن يكون في إلنا استفادة من وراء. هلا انا ما بدي سمي المناطق اللي فيها سعدين، كل واحد بيعرف منطقته. مزبوط كريم ولا لا؟ لا بعرف بتكون تقولوا لي انه ذكى الانسان مش مثل ذكى السعدان، وذكى الانسان مش مثل ذكى الآلي، بس مثل ما قلت باول القصه انه في ناس بعدها لليوم عايشه كانها قرود لم تتطور. اذا بدي اقول انه نحن موافقين على نظريه التطور.

8-9-5-9-1-1-1 للرسائل الصوتية والمكتوبة 09-218-233 للاتصالات. قولوا لي شو العبرة من هالقصة؟

0: 0918-2333. ألو
1: بونجورك إلديكو.
0: بونجورك يا محمود.
1: عم بحكيكي من صوفر، والحقيقة أنه الموضوعين مغريين مع أنه بيرتبطوا ببعض، ولكن بدي أرجع الموضوع إذا سمحتي.
0: أكيد تفضل. تفضل.
1: اللي هو قبل كل شيء بتصور كله يختصر بكلمة الرجل المناسب في المكان المناسب.
0: نعم.
1: من هالزاوية هاي كل مؤسسة سواء كانت جمعية، سواء كان قطاع أهلي، سواء كان قطاع رسمي، سواء كان مطلق أي شيء، سواء وصولا إلى البلد إلى أهم المراكز، شرط أساسي اللي قاعد على الكرسي واللي هو مسؤول عبر وزارته أو عبر كل المسؤوليات اللي مفروض عليه قبل كل شيء في الرؤية، الاختصاص ونظافة الكف. هلق نكون في رؤية واختصاص تلقائيا، حتى لو كان مهندس إذا بشغلي بوزارته بحاجة لنظرية هندسية بصير كمان أكثر ابتعاد عن الأنانية، وبيشوف منو المختص اللي يقدر يشاوره، لأن المشورة في الحكم هي
0: صحيح. نعم.
1: أساس حقيقي للنجاح، مش يدعي أنه بيفهم طب فتضلتي طب وهندسي ومحاماة ومحاسبة وكل شيء. بالعكس تماما، الإحاطة بناس بيفهموا بكل شيء بخص وزارته ويكونوا على مستوى معين، شرط يكونوا نضاف، شرط يكونوا ما بيتقنوا الانبطاح، شرط ما يكونوا جزء لا يتجزأ من الفساد. أنا برأيي هون بيكون وصلنا إلى حد ما إلى الشيء اللي عم نقوله، واللي تفضلت فيه.
0: نعم.
1: اللي عم بيعاني منه أكتر شيء هن الناس اللي بديش كلهم يدعون اللي مثقفين يملكون الوعي يملكون الرؤية. ولبنان يمكن من أغنى دول العالم إلديكو بهالأدبغة اللي كلهم يحدون عليها. فقط مثلا صغير، نقيت المهندسين بلبنان 50,000 مهندس على 5 ملايين،
0: ما هذا الك...
1: 20,000 مرات النقابي. هيك بلد عم بدج بهيك تخصص بهيك عظم بهيك روعة. يا عم من 50,000 بيلتقى 1,000 يكونوا قد الحملة، بالألف بيلتقى 4-5 يكونوا قد الحملة
0: تكونوا مثال. أكيد.
1: الأول اللي يبتدوا بالنقابي قبل كل شيء، هذا عم بحكي بشيء اختصاصي.
0: صحيح.
1: لكن أنا برأيي المتواضع نحن الله يساعد كل إنسان واعي ومثقف وفهمان ونضيف. من هالزاوية هاي بتلاقيهم عم بيحاربوا وبيحاولوا يخنقوا بأقرب الناس لي وبمنطقته بغير منطقته.
0: ليه أقولك محمود؟ لأنه الجاهل يخاف من أصحاب المعرفة، لأنه أكيد رح ياخدوا مطرحه.
1: أنا بسميهم الميكروسكوب الذي ينتج أخطاءهم وبيفرج الناس كل الناس من أخطاءهم. بيخافوا منه لأنه ما بينبطح، بيخافوا منه لأنه بيعرف كل شيء واعي على كل شيء. بس وين العظمة إذا كان شوي مثقف وشوي متعمق بالأشياء؟ على قدر ما بيتحارب، على قدر ما بينعطى طاقة جبارة هو ما بيصدق حلوة.
0: بس في ناس بتزقف للجاهل والعنيد لأنه بتكون أجهل منه وأعند منه يمكن.
1: أكيد ما هو بيخافوا منه، لا لأنه بالمواضيع كلها في متخصصين لكل موضوع. يعني أنا بس خلينا نكون الحقيقة، كل هيدي تتضافر وتتكاتف يعني تتراكم تتوصل للي هني أهم من الوزير، واللي هني بريدوا كل الناس تكون عندها وعي.
0: نعم.
1: إلى حد معين. نعم. ما توصل مصايبه لهن.
0: على كل حال خلص الوقت، لأنا بدي أعطي الكلمة للمحروقات. بس شكرا كتير على اتصالك، تحب أسألك رأيك بالقصة بعت لي رسالة. مرسي لك محمود.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 28 ألف ليرة، والمازوت 13 ألف ليرة، والغاز 23 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,630,000 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,648,000 ألف ليرة، مازوت 2,487,000 ألف ليرة، والغاز 1,190,000 ألف ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: إذا هيك بدي أرجع أختصر على السريع القصة اللي عم نحكي فيها. Good morning أبو جو، أنا كمان I miss you. ضحكتني من قلبي كريم على فكرة. محرز ميرسي كتير على المعايدة، عم بعيدني بعيد ميلاد أمنا مريم العذراء، هالأم اللي بيكرموها وبعزموها كل الطوايف وكل الأديان، وبيقول إلى مكانة ميزة عند الكل، بيقول إنه هيدا يوم غير عادي ليوم يشرق فجر الخلاص بميلاد مريم العذراء، حيث انفتحت أبواب السماء وأشرق نور الرب على العالم أجمع. ميرسي لألك يا محرز. عالسريع خليني أذكر بالقصة وهيك أقول شوي أنا شو العبر اللي أخذتها منها. صياد سعدين بحط لهم جرة بعبيها جوز، بخلي رقبة الجرة ضيقة لدرجة أنه بتفوت إيد السعدين فاضية، بس لما يكمش كمشة جوز مبعود بيقدر يسحبها. والسعدين لأنه ما تطور بعد وما عنده ذكاء الصياد، بيضل يشد ويشد ليعمل ضجة وينتبه له الصياد اللي بيجي، بيشله إيده من الجرة وبيحطه بالقفص وبيروح بيبيعه بأعلى الأثمان. طب هيدا سعدين فهمنا، بس نحنا كبشر قديش مرات في أمور بتستنزفنا؟ ما هيدا اللي كنت عم أقوله أول شيء. اليوم بعد في كتير قرود ما تطوروا، ناس بشر قرود ما تطوروا، صح ولا لا؟ في علاقات بتأذينا ومنتمسك فيها ومنتشبث فيها، مرات منكون ببيئة عمل مرهقة لإلنا وبتعيق تقدمنا ومنضلنا مفكرين إنه الظروف محاصرتنا، ذكريات سلبية منضلنا مكمشين فيها، أفكار سلبية منضلنا علقانين فيها، مفكرين حالنا إنه نحنا ما منقدر نعيش بليها ومنبلش نقاوم إنه نتخلى عنا، بوقت إنه الحل بسيط يا جماعة. شجاعة التخلي، شجاعة التخلي، بدي عيدها بعد مرة، شجاعة التخلي، مش هالقد بدها، الحل أبسط مما منتخيل. أوكي الياس كمان غيران من أبو جو، هو كمان مشتاق لي، وأنا كمان الياس I miss you too way more. منيحك؟ يلا خليني اسمع تعليق محمود على القصة.
6: جرم جديد اللي يكون بالنسبة لهالحادثة الرائعة اللي ذكرتيها، أنا برأيي الصياد هو السياسي، هو اللي قاعد على الكرسي واللي الخرد بحد ذاته اللي حط إيده وجهله وصل إنه ما قدر طلع إيده، ما فايلت ولا جوزة من جوزات، كان قادر يخفف البعيار ما خففه، إجا هداك من خلال الضجة اللي عملها حتى يخلص إيده، دغري لقطوا وسحبوا على القفص، وهكذا شعبنا جزء منه بكل أسف عم يتكاثر وعم يتكاثر وعم يتكاثر، جزء منه كبير مثل طبعا بعيد عن المستمعين جميعا، مثل هالقرد اللي بيعتبر قمة في الجهل اللي حط إيده وطمعا بالجوزات من جهله ما قدر طلع إيده. لذلك بتمنى كل الناس اللي بده يحطوا ايدهم حتى يشيلوا جوز يعرفوا انه هاو الجوزات ما بيدوموا، اللي بده منه فقط فكره، نظافته، حقوقه كانسان، مثل ما الي مثل ما علي واجب بوطني الي حقوق، وهي الحقوق كلها مدمره ومحاربه حتى العظم. يعطيك الالف عافيه، شكرا جزيلا محمود احمدي.
0: شكرا لك محمود، انه اذا بدك جوز خذهم بعرق جبينك، ضروري تسرقهم سرقه وتتكمش فيهم وتنكمش انت وعم تسرقهم، بدك جوز اشتغل واستاهل الجوزات، ولا لا حكيت شي غلط؟ ليس ثانك يو لك، وانا كمان حبيت. سامي كمان صباح الخير، ميرسي لك على المعايده، رساله من مروان عم بيعلق على القصه. يلا
7: الديكو صباح الخير عن جديد، أول شيء تحياتي للدكتور محمود.
0: نعم
7: دايما أنا بحب اللي بيحكي لأنه بيحكي الكلام الصائب والموزون، وأنا ما بدي رد ولكن يمكن البعض فهمني غلط، بالعكس أنا
0: بس أنا وضحت فكرتك
7: أنا رح أقول وعندي الشجاعة. أنا عم بحكي عن وزير الاقتصاد هو اللي قال إنه علينا أن نستعين بقدرات الإماراتيين. بالعكس أنا وزراء الوقت بحترمهم وأنت بتعرف هالشي، وأنا أي وزير لأي جهة حزبية تابع بيشتغل لهذا الوطن أنا بشد عايده وأنا معه، لأني أنا عبر للطوائف ومني محسوب إلا على طائفة وحدة اسمها لبنان فقط لا غير، هذا للتوضيح.
0: ولا يهمك مروان، أنا وضحت له الفكرة. مرات الأشخاص ما بيلحقوا الرسالة الكاملة، بيسمعوا فكرة واحدة ما بينتبهوا أنه يمكن، وشي كتير طبيعي من ضمن السياق، نحن بس عم نسمع أصوات بعضنا، مشان هيك الصوت بده وقت. يعني الفقرة الإذاعية بده وقت حتى واحد يقدر هيك يسمع ويفكر ويحلل ويفوت بقلب السياق، وبالتالي ما تعتلهم. أنا وضحت فكرتك ودني بألف خير. رفعت ياغي صباح الخير، مرسي كتير لألك. 09-918-233 ألو.
8: صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
8: معي علي خليل. كيفي؟
0: أهلا يا علي.
8: يا عمي برنامج حلو، بس هاود الوزراء تابريني بس يجوا من خلال الأحزاب بيفشل البلد. إلي عمري 70 سنة صار،
0: نعم،
8: ما شفت وزير إلا ما تابع لطائفته بيشتغل شي بسيط لبعض الجماعة.

0: ممكن ما يخلوه يهاجر لانه شيعي.
1: لانه صيت برا يعني.
0: مشوه السمعه هاي، مشوه سمعه الشيعه، لانه بيمر السفر من تحت الزعيم، ما بيمر السفر للشخص من خلال شخصيته او علمه.
1: طيب واضح انه عندك هيك اختبار زعجك عليه، شو الحل برايك؟
0: الحل بس نعمل مجلس وزراء ما بيجي ولا وزير من الاحزاب، ولا الاحزاب تقدم مرشحين لإلها.
1: مين بده يجي؟ ما انت بتعرف انه بالبلد ايه، بس علي انت بتعرف انه البلد الاحزاب حاكمه فيه ومقسم تلقائيا، يعني ما في يجي حدا برا.
0: وهلا واللي مش مع حزب شو بيعمل؟ بيقعد برا؟
1: هلا الاكثريه مع احزاب،
0: ما بيوصلوا هن للرقم اللي بيبدون اياه.
1: يعني انت رايك
0: بالانتخابات
1: حكومه التكنوكرات، يعني بدنا حكومه تكنوكرات، هيك قصدك؟
0: حكومه
1: يعني حكومه اختصاصيين.
0: الناس كهرباء، طرقات، مياه، ما حدا مأمن شيء. معلش كنا نصلي نقول يا الله يفل عنا جبران ووزراء، وشوي اجى من غشر جوف صدي رجعنا لورا اكثر. حمام ما عم نتحمى، لانه في ناس ما معها حق طاقه، في ناس ما معها حق ما تخزيني بنزين او تدفى مازوت.
1: على كل حال أنا بحب أنه أسمع آراء الكل بطبيعة الحال، لأنه اختبار شخصي غير أنه الواحد يكون هيك عم يحكي بس تيحكي.
0: الواحد مش موظف،
1: نعم،
0: وما عنده مصدر رزق، وما عنده أرض يزرعها، شو بيشتغل بالبقى؟
1: وما بدك تترك أرضك، وما بدك تترك أرضك.
0: يا بدي يلحق الحزب ويقول له الحزب روح أعمل هيك وأعمل هيك.
1: أنت ما بدك تلحق حدا وما بدك تترك أرضك.
0: أنا وبلحق جوزيف عون لأنه مش متحزب، هذا الوحيد اللي لحقته بهيدا العمر كله، عمري 70 سنة، ما لقيت رجل بلا زغرة في رجال كتير حتى بالأحزاب في رجال أوادي. بس يا خيتي ما بيعطوا اللي تحت قرار ذاتي، بيعطوا تحت قرار.
1: يعني أنت منتظر منه أنه الحكومة تشتغل أكتر لأنه هو بيمون هو بالدولة.
0: الرئيس أمل لبنان بهالزلمة هيدا لأنه مثل بتحسبه ابن بيت.
1: إن شاء الله خير يا رب. شكرا كتير لك يا علي على اتصالك.
0: أنا ممنونك اللي صغيتيلي. شكرا
1: بالعكس، مرسي لك.
0: الله يخليك،
1: باي. لهم تخلص حلقتنا من برنامج كل الفرق مع إلديكو، برجع بلتقيكم بكرة. إلي مسيحي، شكرا لك، إلى اللقاء.

0: بوليكلينيك. الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: Radio Hilary, Radio Hilary.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تربية هي هدفها أنه نبني شخصية مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة ووضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص وبيخففولن ثقتهم بنفسهم وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكن اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوله إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكن ومن مجتمعه.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة أسنان كولجيت ب 70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب $1.20.

تحدثت مصادر لبنانية لقناة الحدث عن تحرك للرؤساء الثلاثة وعن اتصالات عربية ودولية لإنقاذ النبطي، وقال مسؤول لبناني أن نداء النبطي صرخة من أهل الجنوب ضد مغامرات حزب الله. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بلدة المنصور، كما سجل تفجير آخر في بني حيان لجهة وادي السلوي. التطورات الإقليمية عرضها وزير الخارجية يوسف رشدي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. الاجتماع تناول سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل البرنامج الإصلاحي الذي يعتزم الأمين العام إطلاقه لتطوير الجامعة، فضلا عن ملف التعيينات المرتقبة في عدد من المواقع ضمن الأمانة العامة. إلى قطر يتوجه وزير الطاقة والمياه جو صدي اليوم لإجراء مباحثات مع نظيره القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي، تتعلق بقطاع الطاقة عموما والكهرباء خصوصا وكيفية رفض لبنان بالدعم المطلوب. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.

أعلنت وزارة المالية أنها حولت إلى مصرف لبنان المساعدات المدرسية إلى متقاعدي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وبالتالي بات على المعنيين مراجعة المصارف التي يتعاملون معها لسحبها. وضعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قيد تحصيل جداول إصدارات العام 2026 اعتبارا من تاريخ 7/1/2026، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبل بواسطة الجبات المختصين، صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الإلكترونية. دانت قطر والكويت والبحرين اعتداءات ميليشيا الحوثية على مواقع مدنية جنوب السعودية، وإذن إلى الضفة الغربية، حيث قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا في قرية عقربة على مسلح حاول تنفيذ هجوم على قواتنا خلال عملية في الضفة الغربية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

تحية إلى كل لبناني استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

بولي كلينيك. الطبيب النفسي متى كيف ولماذا؟ الطبيب النفسي الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بولي كلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لم تعد الصحة النفسية موضوعا هامشيا يمكن تجاهله، بل أصبحت جزءا أساسيا من صحة الإنسان وجودة حياته. في الضغوط اليومية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصدمات قد تترك آثارا عميقة في النفس والسلوك، ومن هنا تبرز أهمية الطب النفسي ودور الطبيب النفسي في تشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها ومتابعة المرضى. والطبيب النفسي هو طبيب متخصص في الصحة النفسية، يمتلك المعرفة الطبية اللازمة لتقييم الحالة وتشخيصها، كما يستطيع تحديد الحاجة إلى العلاج الدوائي إلى جانب أنواع أخرى من العلاج النفسي عند الضرورة. ولا تعني زيارة الطبيب النفسي بالضرورة الإصابة بمرض نفسي خطير، بل قد تكون خطوة وقائية ومبكرة لحماية الصحة النفسية. ومن بين أكثر الاضطرابات انتشاراً الاكتئاب، الذي قد يتجاوز مجرد الشعور بالحزن ليؤثر في حياة الإنسان اليومية. أما الاضطراب ثنائي القطب الذي كان يعرف شعبياً بالهوس الاكتئابي، فيتطلب تشخيصاً دقيقاً ومتابعة طبية متخصصة. في هذا السياق يختلط على كثيرين الفرق بين الطبيب النفسي والمحلل النفسي. فالطبيب النفسي ينطلق من التقييم الطبي والتشخيص العلمي للحالة النفسية والعقلية، أما المحلل النفسي فيعمل من خلال العلاج بالكلام والتحليل المتعمق للتجارب والمشاعر والصراعات. والسؤال الأهم هو متى وكيف ولماذا نزور الطبيب النفسي؟ هذا السؤال وما تقدم سيشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفساني الدكتور سمير جاموس. دكتور سمير جاموس، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا.
1: أهلا فيك
0: دكتور. الطب النفسي، الاكتئاب، الاضطراب ثنائي القطب، مواضيع مهمة كتير. رح نحاول بما توافر لنا من وقت على قدر الإمكان ناخذ العبرة والتوعية. يعني حلقتنا مع حضرتك اليوم هي حلقة توعوية تثقيفية إرشادية، تنعرف بهالحالة منكون نحن عنا هالمشكلة، بهالحالة لازم نروح عند الطبيب أو عند المحلل النفسي. صحيح. هذا الهدف، نحن لا نعالج على الهواء. صحيح؟
1: أكيد.
0: دكتور، سؤال قبل ما نبلش بموضوع الحلقة، يعني ما بعرف أنا هيك إذا بسمح لحالي أعمل مقارنة هيك بسيطة، يعني كما أمراض السرطان تزداد بشكل مخيف، الأمراض النفسية على اختلافها بدون أي تفاصيل أيضا توازي. هل هذا الكلام دقيق؟
1: أكيد
0: دقيق،
1: لأنه أكثر الأمراض النفسية سبب الضغط النفسي، الستريس. وهلأ بعصرنا الضغط النفسي عم بزيد
0: للأسف،
1: لأن في أزمات عديدة، إن كان اقتصادية أو ببعض المناطق مثلنا أمنية وعسكرية، في حروب وين ما كان،
0: اقتصادية
1: وفي زلازل
0: واجتماعية
1: والزلازل
0: والبيئية
1: والتلوث، كلها هودي يعني مصدر ضغط، والضغط هو أهم مسبب للأمراض النفسية.
0: حذاري إذن، بس أين المفر؟
1: نعم.
0: أكيد رح نحكي عن كتير إشياء مع حضرتك دكتور جاموس بمواضيع كتيرة، والحلقة مع حضرتك كما دائما غنية جدا.
1: تسلم
0: دكتور. السؤال الأول، ما هو الطب النفسي؟ ما أهميته في حياة الإنسان والمجتمع؟ ومتى نكون مرضى نفسيين؟
1: رح بلش بالجواب على آخر شيء من السؤال.
0: نعم.
1: بتمنى المستمع يحفظ هالشغلة. المريض النفسي منه متوهم،
0: يعني هو مريض،
1: هو مريض، ومنه صاحب شخصية ضعيفة أو ضعيف الإرادة، ومنه مجنون. أهم شيء رح اشرحهم كلهم.
0: نعم.
1: المريض النفسي هو مريض عنده عوارض نفسية.
0: نعم.
1: رح أعطي أمثلة: الحزن الشديد، أفكار الانتحار، الهلوسة، الأرق يعني قلة النوم، والطب النفسي هو اختصاص طبي، يعني لازم يعرف المستمع انه بيدرس طب عام.
0: الطبيب سنين طوال،
1: 7 سنين طب عام واختصاص 4 سنين، وهالطبيب بتابع تدريب، يعني بشوف مرضى بعالجهم قبل ما يعطوا شهادة بالاختصاص،
0: يعني نظري وبحثي
1: وتطبيقي. والطب النفسي بيشمل تشخيص المرض وطرق المعالجة، والطب النفسي مهم مثل كل الاختصاصات الطبية.
0: عظيم. طيب دكتور، قلت كلمة قبل ما نتابع لو سمحت، بدي اتوقف عندها. الجنون هو مصطلح طبي نفسي أم حالة شعبوية؟
1: الجنون بالماضي ما كان في أدوية نفسية، كانوا كل واحد عنده تصرف غريب
0: يقول مجنون، بقولوا
1: هيدا مجنون. هلأ لسوء الحظ الأطباء النفسيين من 200 سنة نقول كانوا يسمون مجانين، مثلهم مثل ما كل الناس بسمون. وفي مرض الاضطراب الثنائي القطب
0: رح نحكي عنه،
1: سموه
0: جنون.
1: جنون
0: حلو.
1: جنون الدوري، سيكليك فولي سيركولير.
0: ولكن بالمصطلح العلمي الطبي
1: اليوم، نعم. اليوم ما عاد في كلمة جنون بالكتب النفسية الحديثة.
0: نعم.
1: يعني كل الكتب اللي بتحكي طب نفسي ما بتلاقي فيها كلمة جنون.
0: نعم. أيضا دكتور هيك عم نحاول للإحاطة بالموضوع أكثر.
1: نعم.
0: هناك ما بعرف إذا بدي أقول خطأ أو معتقد شائع أن المريض النفسي لا يعرف أنه مريض نفسي. لا. صحيح هذا القول؟
1: في نوعين مرضى.
0: نعم.
1: في مرضى مدركين لمرضهم نسميهم كونسيون.
0: نعم.
1: وفي مرضى غير مدركين انكونسيون.
0: وهون الأخطر
1: رح نحكي، يلي مدرك بيجي منه لحاله عند الطبيب، يلي منه مدرك دور العائلة تجيبه عند الطبيب. هلأ الأمراض يلي منه مدرك فيها هي الأمراض الذهانية مثل الانفصام الشخصية، الهلوسة، الهزيان، الخرف، الخرفان ما بيعرف حاله خرفان. هون دور
0: خرف ما فينا نحطه بالمرض النفسي.
1: بلا
0: فينا نحطه
1: نعم. لأنه اللي اكتشفه ألزهايمر كان بسيكياتر منه نورولوج،
0: لأنه يعالج بطريقة دوائية علاجية عضوية.
1: الخرف بيتخانقوا عليه إذا بدك أطب الأعصاب النورولوج والأطب النفسيين، ولكن إذا الخرف صار فيه عوارض نفسية ما في مفر من الطبيب النفسي.
0: طبيب النفسي. دكتور جاموس، نحن حكينا وعرفت حضرتك بطريقة كتير سهلة ممتنعة عن الطب النفسي. هلأ بدنا نتعرف من هو الطبيب النفسي وشو هي أبرز المهام المنوطة به.
1: الطبيب النفسي حتى يكون ناجح لازم يكون عنده مواهب برأيي. أول موهبة الإصغاء،
0: نعمة الإصغاء.
1: الإصغاء غير السمع.
0: صحيح.
1: بده يستمع لكلام المريض ويعرف شو في خلف كل كلمة بيقولها المريض.
0: هيدي موهبة تولد مع الشخص
1: 100%.
0: صحيح.
1: وتاني موهبة هي الأمباتي، يعني التعاطف، يعني تشعر مع المريض
0: من دون أن تعيش حالته. أكيد
1: أكيد. يعني أنا ربنا عطيني هالنعمتين، وبكل تواضع بقدر أقول لك بقدر أعمل تشخيص بخلال 3 دقايق.
0: نعم. هذه خبرة وجهد وسنين.

0: وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركل التأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركل التأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
1: أحبائي المستمعين، منرحب فيكم مجددا عبر بوليكلينيك مع الطبيب النفساني الدكتور سمير جاموس. دكتور، حكينا عن الطب النفسي، أهميته بحياة الإنسان متى نكون مرضى نفسيين. حكينا عن الطبيب النفسي، أبرز المهام المنوطة به. السؤال الآن الذي هناك بعض الجدل حوله، ما الفرق بين الطبيب النفسي والمحلل النفسي؟ هل بإمكان الطبيب النفسي أن يقوم مقام المحلل النفسي والعكس صحيح؟ وإذا كان هناك مشكلة نفسية، من نقصد أولا؟ المحللون النفسيون يقولون نحن، ونحن نحيل الأمر إلى الطبيب النفسي، وحضرتك يمكن عندك رأي مغاير.
2: أنا رح أعطي مثل وجع الظهر.
1: نعم،
2: إذا واحد عم يوجع ظهره ما بروح عند المعالج الفيزيائي يعمل تمارين.
1: هلأ ببلش بدول أوروبية في أوقات يروح لعند المعالج الفيزيائي، صح؟
2: بس رأيلك لي غلط.
1: نعم،
2: لأن بدك تعمل تشخيص.
1: أكيد،
2: ويمكن تشخيص بده بس حب الدواء، مش بحاجة حتى لتمارين فيزيائية.
1: نعم،
2: يعني اللي بيوضع التشخيص هو الطبيب النفسي من دون سواه، لا عالم النفس البسيكولوج يلي بيروحوا له، لأن ما بدون يروحوا عن طبيب المجانين، ولا المعالج النفسي ولا المحلل النفسي. أول خطوة عند الطبيب، وإذا بده علاج نفسي هو بيبعته عند المعالج النفسي.
1: بس دكتور، في يقوم الطبيب النفسي مقام المحلل النفسي؟
2: رح قلك شو، بيقدر يكون الطبيب النفسي بنفس الوقت محلل نفسي. شخصيا أنا خضعت لتحليل نفسي خلال دراستي. أنا عامل تحليل 3.5 سنين، بس ماني محلل نفسي.
1: نعم،
2: رح شبه لك من هو المحلل النفسي بال بالمنقذ السباحة، يعني الماتر ناجور. لتكون ماتر ناجور بدك تتعلم السباحة وتتعلم كيف تخلص يلي عم بيغرق.
1: صحيح.
2: المحلل النفسي بيخضع لتحليل نفسي، وبمرحلة تانية بيخضع لمراقبة بطريقة معالجة المرضى.
1: طيب اسمح لي هون مقاطعة صغيرة لو سمحت. أيه. دكتور جاموس، يعني بالنهاية هناك قانون، هناك جمعيات.
2: نعم.
1: هناك تحديد مهام.
2: نعم.
1: بلبنان حاليا، ما بدنا نحكي برا أوروبا وأمريكا،
2: في جمعيات
1: شروع. في جمعيات، ماذا تقول بهذا الخصوص؟ عند مين أنا لازم روح بالأول إذا عندي مشكلة نفسية؟
2: بتبلش عند الطبيب النفسي. رح أعطيك مثلا.
1: بس دكتور، المحلل النفسيين ما بيقولوا نفس الكلام.
2: يا سيدي، ما كل واحد بده يأكل رزقته.
1: لا، القانون شو بيقول؟
2: ما فيش قانون.
1: ما في قانون بيعلم.
2: في أصول.
1: نعم.
2: وفيك تخلفها. ليه موجود القوانين؟ في ناس بيقولوا لنتبعها، ناس بيقولوا لنخلفها.
1: إذا ما في توصية طبية بمن إلى من نذهب أولا.
2: في توصية منطقية.
1: نعم.
2: يعني بدك تعرف هالمريض شو بو. مثلا اذا عندك نوبات هلع، بانيك اتاك او اتاك دو بانيك، لو عمل تحليل 20 سنة ما بيشفى، بعطيه حبة حبة وحدة بالنهار بيشفى.
1: بس دكتور، يمكن المحلل النفسي هو يقول له تفضل روح عند بسيكياتر.
2: يمكن ما يقول له.
1: نعم. هلا ما بعرف اذا بدي اقول هون ينتهي الكلام الى جدل ما، صحيح؟ فينا نقول هيك،
2: في الضمير المهني بالاخير.
1: عظيم. المهم مصلحه المريض بالنهايه.
2: لكمل لك اليوم.
1: فضل.
2: الطبيب النفسي بيقدر يكون عامل تحليل نفسي وتدريب ليحلل المرضى نفسيا.
1: واللي مش عامل
2: ما بيعمل.
1: ما بيعمل، يعني المحلل النفسي هون
2: لا، يعني بيقدر يكون الطبيب النفسي بنفس الوقت محلل. هلأ إذا كان بده يعمل له تحليل نفسي لمريضه، مش مستحب يصف له دواء.
1: نعم.
2: يعني لازم يحول مريضه لطبيب يشرف على الدواء، وهو بتابعه كمحلل نفسي.
1: يعني ممكن علاج يكون دواء فقط، ممكن يكون علاج وتحليل نفس واثنين سوا.
2: بعد في نقطة كتير مهمة، مين ما كان بيقدر يكون محلل نفسي؟ انت فيك تكون محلل نفسي، مش ضروري تكون دارس علم نفس ولا طب نفسي. في أطباء أطفال محللين، في أطباء بعرف طبيب أذن وحنجرة محلل نفسي. يعني مش ضروري تكون دارس، لأن التحليل النفسي ما بتدرسه بالكتب، بتعيشه مثل ما بيتعلم السباحة بالخبرة.
1: بس كمان له يعني حضرتك أكاديمي يعني
2: من الأفضل يكون عنده
1: وقواعد وإلى آخره،
2: من الأفضل يكون عنده معلومات نظرية.
1: نعم.
2: ولكن بيقدر يكتسبها من خلال المطالعة.
1: بس الشخص اللي مش عامل تحليل نفسي وأخذ الشهادة موقعة ومؤكدة لا يستطيع أن يعالج كمان، صحيح؟ يعني أنا ما في أنا صحافي عالج نفسي لو كنت عندي الموهبة لهذا الأمر.
2: إذا بدك تحكينا عن لبنان، في ناس فاتحة حسابة.
1: ليس موضوع أنا.
2: لا لا.
1: دكتور جاموس، لنعود إلى موضوعنا. الأمراض النفسية اللي رح نحكي عنها هلأ هي تشمل الجميع، صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة. نعم. مثل الأمراض العضوية قد نفس ما ينطبق هنا ينطبق هناك.
2: نعم.
1: صحيح هذا الكلام.
2: نعم.
1: عظيم. السؤال هو هون اللي بدنا نبلش هون هيك نفوت بالموضوع أكثر وأكثر.
2: نعم.
1: عندما يكون هناك حالة نفسية ما، سواء كان الشخص على علم بها هو المريض أو من حوله على علم بها.
2: نعم.
1: هي كالأمراض العضوية، كلما سارعنا إلى معالجتها مبكرا كلما كانت النتيجة أفضل. مظبوط هذا الكلام؟
2: 100%.
1: عظيم. إذن هيك في مخص التقييم دكتور جاموس كطبيب نفسي حضرتك.
2: نعم.
1: أي شخص أي مشكلة نفسية، سواء كان اكتئاب، اضطراب ثنائي، إدمان كحول.
2: نعم.
1: هذيان غيره وغيره وغيره. التقييم ممكن من جلسة واحدة قد تحدد المشكلة؟ لأنه بنعرف الأمراض النفسية قد تتداخل وتتوالد.
2: أكيد.
1: ومشكلة.
2: أكيد.
1: تولد مشكلة وهل مجرا.
2: رح أشرح لك. أهم مرحلة بالتشخيص هي المقابلة النفسية،
1: يعني فحص السريري
2: بنسميها انترتيان.
1: نعم.
2: وفي فرق بين الاستجواب
1: والتقييم
2: والمقابلة.
1: نعم.
2: يعني بالطب العضوي بالأمراض العضوية بيلجأوا للاستجواب. شو الاستجواب؟ يعني بتسألوا أسئلة مغلقة،
1: عوارض غيرها.
2: عندك وجع؟ ايه. عندك حرارة؟ لا. عندك العيان؟ ايه. يعني بجاوبك ايه او لا. بالطب النفسي بدك تسأل أسئلة مفتوحة، question ouvert.
1: يعني واحد ما بيساوي اثنين بالطب النفسي.
2: لا.
1: تقريبا.
2: لا لا، بسأله سؤال يجاوب على رياحته.
1: نعم.
2: مش إلزمه إيه أو لا.
1: يعني دكتور سوري عم بقاطعك، يعني ممكن ثلاث أجوبة أو أربع أجوبة تحضرتك تاخد منهم جواب واحد تربط الأمور ببعضها.
2: أكيد.
1: الجواب ليس مباشر، يمكن هو ما بيقدر يجاوب كمان.
2: أكيد. هلأ.
1: نعم.
2: اليوم الطبيب النفسي لازم يعرفوا المستمعين انه المرض النفسي ما فينا نقيسه بولا فحص، لا فحص دم ولا تخطيط ولا صورة ولا أشعة ولا اير ام ولا سكانر،
1: ولكن
2: ولا
1: هو قائم على بيانات علمية. اكيد
2: اكيد. في معايير، كريتير، معايير للتشخيص. هلأ اذا الطبيب عنده شك بتشخيص ومنه أكيد منه، في يلجأ لاختبارات نفسية بيعملها العالم النفس البسيكولوج. يعني في اختبارات للشخصية وفي اختبارات للذكاء.
1: عظيم.
2: هودي بيساعدونا لنأكد التشخيص أو نستبعده.
1: يعني دكتور فينا نقول بشكل عام.
2: نعم.
1: من المستحسن أن يكون في عيادة الطبيب النفسي أيضا بسيكولوج.
2: لا
1: لا،
2: ببعتوا عند بسيكولوج.
1: يعني أنه دائما هو
2: في تعاون.
1: في تعاون، هذا المقصد.
2: يعني لازم يعرفوا أنه الطبيب النفسي بيتعاون مع عالم النفس والمعالج النفسي والمحلل النفسي.
1: عظيم.
2: منكمل بعضنا مش ضد بعضنا.
1: كتير منيح دكتور سمير جاموس. نحن نعرف الأمراض العضوية كثير منها أو غالبيتها أو معظمها أو كلها لها أبعاد وراثية موسومة على جيناتنا متى توافرت الظروف الملائمة والبيئة الملائمة ظهرت إلى العلن. هل للسوابق العائلية والسوابق الشخصية أيضا جذور وراثية فيما خص الأمراض النفسية؟
2: في عدد من الأمراض النفسية في وراها استعداد وراثي.
1: عظيم.
2: مثلا انفصام الشخصية، الاضطراب الثنائي القطب، يعني نسميه باي بولر أو تروب بي بولار.
1: نعم.
2: في الوسواس كمان، في كمان في التوحد، في كتير أمراض فيها عامل وراثي. وإذا حصل صدمة معينة قوية ستريس بينكشف المرض، يعني بيكون نايم هالمرض.
1: نعم.
2: ويمكن الإنسان يموت بلا ما يبين المرض فيه وينقلوا لأولاده بلا ما يمرض.
1: دكتور حضرتك التوحد من فترة كنا عاملين حلقة كمان أخذ كتير أسئلة هالموضوع، لو سمحت سريعا جدا لأنه عندنا كتير مواضيع. إذا كان هناك شخص في العائلة مصاب بالتوحد،
2: نعم،
1: بقية الأشخاص إن كان الأولاد أو أولاد الأولاد، في احتمال يكون في توحد؟
2: أكيد.
1: نعم.
2: ما هو في عامل وراثي.
1: عامل وراثي.
2: ايه؟
1: نعم. دكتور متى يصبح وصف الأدوية ضروريا؟ عندما يكتمل التشخيص من قبلكم وتؤكدون أن العلاج النفسي مع محلل نفسي لا الأمر بده دواء.
2: قلت لك في أمراض الدواء فيها إلزامي، مثلا انفصام الشخصية ما فيك تعمل له علاج نفسي أو تحليل نفسي، بده دواء، لأن عنده هلوسة، عنده هزيان، وهالعوارض هيدي سببها بيولوجي، يعني في تخربط بإفرازات الدماغ. ما فيك تزبطهم بالعلاج النفسي، بدك دواء. هلأ في أمراض مثلا الاكتئاب، الاكتئاب بدي فاجئ المستمع، من دون علاج بيشفى لوحده، بس بده 6 أشهر لسنتين
1: إذا ما
2: أخذ ولا دواء،
1: وإذا ما أخذ صاحبه إلى الموت
2: والانتحار.
1: والانتحار. أكيد.
2: يعني اليوم في ناس عندها عقدة الدواء النفساني لأنه عندهم فكرة غلط أنه بتدمنه مثل المخدرات، وهذا الشيء مش صحيح.
1: صحيح. دكتور بدي أسأل سؤال، لأن إحنا بس نكون عم نحضر الحلقة نحط على السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة لبنان الحر سؤال كتير مهم.
2: نعم.
1: حبيت وأكثر من سؤال ولكن ربطتهم بسؤال هيك سريع.
2: نعم.
1: دكتور بدون ما نسمي، بلبنان في مراكز لا عندهم الأمراض العقلية بين مزدوجين.
2: نعم.
1: أو هالحالة. ولكن هؤلاء الأشخاص ما بدقول بغالبيتهم، ولكن وكأنه المريض النفسي يبقى مريضا نفسيا مدى العمر.
2: لا لا.
1: ماذا تقول؟
2: في مثل الأمراض العضوية.
1: نعم.
2: في أمراض نفسية بتشفى نهائيا وبتكب الدواء، وفي أمراض مزمنة
1: بنتعايش معها.
2: هلا الضغط مرض مزمن، ارتفاع الكوليسترول مرض مزمن، السكر، يعني مش بس بالطب النفسي في أمراض مزمنة،
1: مش بالطب الجسدي. نعم.
2: في بالأمراض العضوية كمان في أمراض مزمنة. هلأ إذا عندنا مرض مزمن بدك علاج دايم ومن دون انقطاع مستمر.
1: نعم.
2: لقلك ليه عم بقول مستمر ومن دون انقطاع؟ إذا عندك مريض عنده انفصام شخصية واستقر على علاج، صدقني إذا بقفي يوم واحد العلاج
1: يهدد حياته؟
2: لا، بينتكس. يوم عندي مرضى انتكسوا بعد يوم توقيف علاج.
1: هلأ ما بدنا نحكي عن الأدوية وشو مصدرها وشو عم بيجي لعنا، هذا غير بحث. دكتور سمير جاموس، السؤال هو التالي، في حال كان هناك مرضى نفسيون وتأخروا في طلب المساعدة الطبية أو تأخروا في الوصول إليها،
2: نعم،
1: في حال لم يتم تهديد حياتهم،
2: نعم،
1: وهذا وارد.
2: نعم.
1: هل بالإمكان العودة إلى حالتنا الطبيعية أم تكون صعبة جدا فيما لا. بعد؟
2: هلا كل ما تأخر المريض بالمعالجة كل ما صارت عملية الشفاء أصعب.
1: نعم.
2: برجع بقول لك إذا بناخد مثل الاكتئاب، إذا بياخد دواء خلال أسبوعين لأربع أسابيع بيشفى.
1: نعم.
2: ولكن بده ياخد الدواء على فترة على القليل سنة حتى ما يرجع ينتكس. فإذا في قواعد لوصف الأدوية. هلأ إذا هو قرر أنه تحسن بعد شهر وشهرين يوقف الدواء بده ينتكس، وإذا انتكس بصير بده سنتين علاج.
1: يعني الطبيب هو بيقول له أي متى بتوقف الدواء؟
2: أكيد
1: عظيم.
2: وإذا وقف تاني مرة قبل الترم بصير بده علاج مدى الحياة. هيدا اللي لازم نعرفها.
1: طيب دكتور، كتار من الناس إن
2: نعم.
1: كان بلبنان أو حتى بالعالم
2: نعم.
1: بيعرفوا كتير عن الضغط وعن القلب نعم. وعن السرطان نعم. وعن السكري وعن طفل الأنبوب وعن
2: الأمراض
1: النفسية اللي عم تحكي حضرتك دكتور شديد الخطورة وتكاد الأمراض النفسية أخطر من الأمراض العضوية بأضعاف أضعاف ونحن نتجاهلها وننام قريرين العين وإلى آخره. إنه
2: يعني الأمراض النفسية مش في خطر فقط إنه واحد يقتل حاله، بيقدر يقتل غيره
1: وبيقدر يدمر نفسيته بدون يقتل حدا. هون خطورة كمان.
2: لا لا لا، لازم نعرف في مرضى نفسيين بيقتلوا.
1: أكيد.
2: يعني هيدي كمان لازم نخدها بعين الاعتبار.
1: وغني عن الذكر ارتفاع نسبة المنتحرين كمان
2: اليوم بلبنان في زيادة.
1: صحيح. نعم. دكتور، نحن في زمن الذكاء الاصطناعي.
2: نعم.
1: لا مفر. وأحيانا نتحاور مع هذا الذكاء الاصطناعي لوصف حالتنا النفسية.
2: صح.
1: كيف تقيم هذا الأمر؟
2: بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا بستعمله بس حتى يجاوبك صح بدك تسأله صح. يعني إذا عندك حالة نفسية معينة بدك تسميله العوارض. أنت بتعرف حالك إذا عندك هلوسة أو هزيان أو
1: أكيد
2: قلق
1: لا. أكيد لا.
2: أو يعني بدك مين يكون متخصص يقول لك هيدي الحالة اسمها كذا. يعني منهم بخمنوا مثلا الاكتئاب انه انا حزين. لا يا خيي، الاكتئاب قصة اكبر بكتير من هيك. بدك مثلا تسمي له حزن شديد، تشاؤم،
1: عدم قدرة على القيام بالمهام اللي كان يقوم فيها سابقا،
2: ما في نشاط، في شعور بالذنب،
1: أفكار انتحارية.
2: إذا ما ذكرتهم ما بيجاوبك مزبوط.
1: وبعدين دكتور الذكاء الاصطناعي إذا قلت له لا هيدا غلط بقول لك إيه مزبوط معك حق هيدا غلط، بيرجع بيجاوبك بغير طريقة. هيك بتصير أكتر له.
2: وتاني شيء لعلاج.
1: علاج. أساسا الأدوية التي تصفونها بغالبيتها لا يمكن شراءها من الصيدليات بدون وصفة طبية، صحيح؟
2: إلا بلبنان.
1: في صيدليات تحترم حالها.
2: لا لا لا.
1: تمن عمم.
2: لا لا لا، فيك تشتري كل الأدوية.
1: في دواء بدون ما نسميه ما بيعطوا صيدليات، هذا أخف دواء بياخذوه للقلق.
2: لا لا لا، ما عم بقول لك. مضادات القلق
1: نعم.
2: هن الوحيدين بلبنان اللي بدهم وصفة طبية. مضادات الاكتئاب ما بدهم.
1: في اي واحد يروح يجيب دواء البدوي؟
2: مضادات الهزيان
1: بدون وصفه،
2: دواء الخرف، دواء للكحول، اللي بدك اياه
1: بدون وصفه طبيه.
2: قدمت انا شخصيا طلب لوزاره الصحه تلزم الوصفه الطبيه، لا جواب.
1: عسى خيرا. دكتور كلمة سريعة عن الاكتئاب.
2: نعم.
1: سريعة جدا لو سمحت، الوقت بعد عنا 10 دقائق فقط.
2: يلا.
1: ما هو الاكتئاب؟
2: الاكتئاب منه مجرد شعور بالحزن. يعني شي كتار بقول لي أنا مدبرس اليوم. شو مدبرس؟ إذا زعلت 5 دقائق منك عامل اكتئاب. تشخيص الاكتئاب في عنده معايير.
1: نعم.
2: يعني في عوارض نفسية وجسدية.
1: نعم.
2: رح بلش بالجسدية. بيتخربط شهية الأكل، في منهم بتزيد الشهية منهم تنقص. النوم، في منهم بقل النوم منهم بزيد النوم. في عندك تعب الجسدي، وفي عندك العوارض النفسية، الحزن، التشاؤم، شعور الاكتئاب، ببطل عنده طاقة يحكي، تركيزه بيضعف، عنده شعور بالذنب. هلأ إذا صار في شعور بالذنب قوي ممكن يقدم على الانتحار.
1: طيب دكتور، السبب المباشر للاكتئاب ما هو؟
2: هلأ في عدة نظريات، ولكن في نظرية أكيدة هي النظرية البيولوجية، والدليل أنه منعطي دواء بيشفى المكتئب.
1: عظيم.
2: ويلي خلف هالموضوع هو هبوط كمية منسميه النيرو ميدياتور أو الناقلات العصبية،
1: أهم أو بين الأعصاب، بيوصلوا بين الأعصاب،
2: سيروتونين، نور إدرينالين ودوبامين.
1: دوبامين أكتر شيء يحكى عنه؟
2: لا لا، أكتر شيء السيروتونين.
1: نعم.
2: بالاكتئاب عندنا السيروتونين، نعم، والنور أدرينالين، وآخر شيء الدوبامين. هلأ في أدوية بتعلي مستوى هالهرمونات، هرمونات، فبيشفى المكتئب.
1: عظيم. أكيد موضوع بحاجة لحلقات.
2: بأيامنا بدي شدد على الكلمة، ممنوع الاكتئاب ما يشفى.
1: عظيم.
2: لأنه إذا فشلوا الأدوية في عنا طريقتين. أول طريقة جديدة، التحفيز المغناطيسي عبر الجنجمة، يعني منبعت
1: موجات
2: مغناطيسية للدماغ تنشفي الاكتئاب، وإذا ما مش الحال نعمل صدمات كهربائية، الإلكتروشوك.
1: بعد موجودة الصدمات الكهربائية أكيد. مثل ما نحضرها بالأفلام
2: لا لا، الإلكتروشوك منه الكرسي الكهربائي.
1: بعد الكرسي الكهربائي يستخدم؟
2: لا، الكرسي الكهربائي للإعدام بس.
1: مش الكرسي هيدي يعاني عوارض بعد موجودة؟
2: ما بيعرفوا الناس الصدمات الكهربائية اليوم بتتم بعد تخدير المريض،
1: لا يشعر بالأي،
2: بنام كأنه بالعملية،
1: ولا تشكل خطورة هذه الصدمات دكتور؟
2: أبدا. هلأ في عنده عوارض جانبية وحيدة، هي بصير في نسيان فقط لمرحلة العلاج.
1: شيء منيح.
2: لا يعني إذا العلاج بقى شهر بينسى شهر، بعدين بيتذكر كل شيء.
1: عظيم. أكيد الاكتئاب بده حلقة إن شاء الله قريبة بنعملها مع حضرتك دكتور. فقط كلمة عن الاضطراب ثنائي القطب،
2: أو بايبولار ديسوردر، أو تروب بيبولار.
1: نعم.
2: يعني بدك تعتبر بيشبه اليويو،
1: يعني تبدل المزاج.
2: المزاج بيطلع وبينزل، إذا نزل بنسميه اكتئاب، إذا علي بنسميه هوس. هلأ الاكتئاب حكينا عنه، الهوس هو عكس الاكتئاب، يعني بيكون المريض عنده هيجان،
1: افراط،
2: كترة حكي، بيمزح فوق العادة، بيضحك، بغني، بيرقص.
1: يعني قد لا يكون هذا مرض بالنهاية.
2: لا، هذا مرض لإلك. لأنه كمان ممكن تزيد طاقته الجنسية، بصير عنده تحرشات، عنده مشاكل، بزيد المصروف، ممكن يتدين مصاري لا يصرف، بيعمل مشاريع وهمية.
1: الأمور ما في وقوف لها، دائما صاعدة.
2: هلأ مثل ما قلت لك، مثل ما الاكتئاب بيشفى بين 6 أشهر وسنتين، الهوس كمان بيشفى بين 6 أشهر وسنتين.
1: نعم.
2: ولكن العلاج بخليه يهدى خلال أسابيع قليلة. هلأ في عنا أدوية ضد الهوس، أدوية ضد الاكتئاب، أدوية لنثبت المزاج، يعني بيصير مستقر، ببطل لا يطلع ولا ينزل.
1: دكتور، أدوية الأمراض النفسية على اختلافها،
2: نعم،
1: متوافرة في لبنان وجديدة أيضا متوافرة في لبنان، صح؟
2: مش كلها
1: يعني،
2: لا بس الأساسية موجودة. يعني فينا نعالج أي مريض اليوم بلبنان
1: بالأدوية الموجودة. عظيم. دكتور، أيضا قبل الختام بدنا نحكي موضوع للأسف شباب لبنان، شباب العالم،
2: نعم،
1: ويعتبرونها حالة طبيعية، ولكن هم مدمنو كحول من غير أن يعلموا.
2: نعم.
1: متى يصبح شارب الكحول مدمنا؟
2: وقت ما بيقعد يقدر يوقف أو يخفف.
1: نعم.
2: يعني الإدمان بمر بمراحل.
1: نعم.
2: أول مرحلة هي الاحتمال. شو يعني احتمال؟ يعني بتبلش أنت بكيس لتشعر نفس الشيء بعد شهر بدك كيسين، بعد ثلاثة شهور بدك ثلاث كيسات، بعدين نص قنينة، بعدين قنينة. يعني جسمك ليعطيك نفس النتيجة بدك تزيد الكمية.
1: وهناك البكاء.
2: وقت بتزيد الكمية بصير عندك تبعية، يعني ما بعود فيك بلا هالمادة
1: عم تخدها،
2: يلي عم تخدها إن كان كحول أو غير كحول. بتقلة مرحلة بتصير مدمن. هلأ الإدمان ما فيك تعالجه لوحدك، بدك مساعدة.
1: يعني ما في يقول الشخص المدمن أنا اليوم وقفت.
2: هلأ بيقدر يقول بس يمكن ما يقدر.
1: وإذا قدر بيكون مش مدمن أو لا؟
2: يعني في إشياء فيك توقفها، مثلا القهوة فيك توقفها
1: أكيد،
2: الدخان. بس الكحول إذا توقف من دون إشراف طبي في خطر موت. بركز على هالنقطة، خطر موت.
1: والسبب دكتور ما وقف؟
2: لأنه بصير عوارض
1: انسحاب.
2: من انسحاب مع حرارة بصير يضيع
1: لهالدرجة.
2: أكيد بصير يخبط راسه.
1: إذا مدمن الكحول تدريجيا وعن سابق تصور وتصميم خفف الكمية بشكل متدرج.
2: أنا ما بآمن بهالطريقة، حتى طبيا قبل ما يكتشفوا الأدوية اللي بتساعد على التوقيف حاولوا بهالطريقة بس ما بتعطي نتيجة.
1: علاج مدمن الكحول سهل؟
2: سهل إذا تحت إشراف طبيب أكيد.
1: وإذا قرر المدمن أنه
2: بده يأخذ قرار، إذا ما عنده قرار أول ما يوقف يخلص العلاج بده يرجع.
1: عظيم دكتور، للأسف وقتنا خلص، ولكن الحديث مع حضرتك يعني مشوق وحقيقة تسلم. حلقة معلقة طبية وتوعوية. سؤال أخير لو سمحت بدقيقة أو نص، مخرجنا فريدي عطاني دقيقتين.
2: نعم.
1: كيف أتأكد من أنني مريض نفسي ومن دون أن أعلم؟ يمكن عم بشتغل وأتزوج ويكون لدي عائلة وأصدقاء وأؤلف كتب، ولكن أنا مريض نفسي، كيف أعلم أنني مريض نفسي؟
2: إذا صار عندك مشاعر مزعجة معناتها في شيء مش ظابط، بدك تعالجه. مثل واحد تعلى حرارته بقول في شيء غلط. مثلا إذا عندك قلق، شو القلق؟ هو الخوف من المجهول، خوف من المستقبل.
1: بتصير هلأ بلبنان إذا واحد ما عنده قلق بيكون مش طبيعي.
2: هلأ هيدا غير موضوع.
1: نعم.
2: يعني إذا واحد كل الوقت قاعد مهموم عم بفكر بشغلة، لا عم بيقدر ينام، لا عم بيقدر يركز، لا عم بيقدر يشتغل، لازم يعالج الموضوع.
1: يعني عندما
2: أو واحد عم بيبكي كل الوقت، ما عم بيقدر ينام، ما عم بيقدر يأكل،
1: وقت الحالة النفسية أو التصرف السلوكية
2: تنعكس سلبا على حياتك اليومية،
1: هناك مشكلة،
2: هناك مشكلة لازم تعالجها.
1: دكتور كلمة أخيرة، هناك مضادات القلق ما رح نسميها لأنه معروف الدواء اللي بياخدوه.
2: نعم.
1: في ناس بياخدوا مثل يعني
2: بنادول،
1: مثل البنادول، مثل شربة الماء والصبح والظهر وعشية،
2: بيقولوا
1: خذوه عشية إذا وعيتوا، إذا نمتوا مرتاحين وتموتوا يوم مرتاحين. الإدمان على هذا الدواء
2: ما في إدمان. لا لا لا، كلمة إدمان
1: يعني هل بياخدوه بشكل متواصل فترات طويلة؟ شو المساوئ؟
2: إذا كان عنده اكتئاب مزمن أو براجع في انتكاسات مجبور ياخد الدواء.
1: بس مش هو اللي بيوصف لحاله،
2: بده طبيب يوصف له.
1: مش عم بيوصف، هو عم بياخده لوحده.
2: لقلك ليه؟ لأنه إذا عندي مريضين عندهم اكتئاب، مريضين إجوا بفرد نهار، بوصف لكل مريض دواء شكل، لأنه في تفاصيل بالمعاينة بتخليني أقرر أعطي دواء إكس أو إجراك.
1: ولنصل إلى توافق مع حضرتك في ختام هذه الحلقة، عندما نشعر أنه هناك شيء غير سوي فينا نقصد المحلل، فينا نقصد الطبيب النفسي.
2: لا يا خي بلش بالطبيب. مش هتفق معك
1: للبحث تتم أكيد. نحن دكتور اللي بتقوله منرحب بحضرتك، وكلامك حقيقة يوثق، لأنه ما خير ما قل ودل. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سمير جاموس، الاختصاصي في الطب النفسي. أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت، موعدنا بتجدد إذا الله راد الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة وموضوع جديد. كل الشكر للزميل فريدي سابع على الإخراج الإذاعي. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: حوار حر
1: بين علي الطاهر والخط الرمادي الذي يجري الحديث عنه. يبقى الجنوب ساحة حرب بين إسرائيل وحزب الله، ويدفع الجنوبيون الثمن. إلى أين ستتجه التطورات بعد سقوط علي الطاهر وإطلاق عدد من الأسرى؟ وهل سنشهد المزيد من الخطوات التطبيقية أم مزيدا من التصعيد؟ كل هذه التطورات نناقشها مع العميد الياس حنا.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعض الظهر.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون وتفجير في وادي سلوي. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت اليوم مدنا سعودية عدة، وقال إننا في لبنان نتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف أمن المملكة الشقيقة واستقرارها، ونستنكر بشدة هذا العمل العدواني الذي يشكل انتهاكا صريحا لسيادة دولة شقيقة. وأكد الرئيس عون تضامن لبنان الكامل رئيسا وشعبا مع السعودية قيادة وشعبا في مواجهة هذا الاعتداء الآسم، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة. التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس السفير الأمريكي ميشيل عيسى. أقدم مجهولون فجرا على إطلاق النار على منزل النائب ملحم الحجيري في بلدة عرسال، ما أدى إلى وقوع أضرار في المنزل، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. دان مجلس التعاون الخليجي بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية واستهداف المدنيين والمنشآت في جنوب السعودية. في المقابل قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي: استهدفنا القاعدة الجوية في خميس مشيط في السعودية التي نحملها مسؤولية التصعيد، ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. أخيرا هذا النداء الإنساني: المريض راشد سليم راشد في مستشفى المعونات بحاجة ماسة للدم فئة A بوزيتيف، للاتصال على الرقم 03-809-230. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. يتلهى جماعة البرتقال في رفع الدعاوى والشكاوى على وزير الطاقة والمياه لسبب واحد لا غير، لأنهم ينزعجون من فتح باب التدقيق الجنائي في ملف الهدر في الكهرباء، ولا سيما في موضوع البواخر المقيتة التي كان الصهر المدلل يعارضها بشدة، حتى إذا ما وجد فيها مكسبا أقرها بل جرها إلى شواطئ لبنان، علما أنها كلفتنا أكثر من ثمنها أضعافا. ومن الواضح أن أهل البرتقال يعتمدون على مفاتيح الدولة العميقة من جهة، وعلى إخفاء ما أخفوه من وثائق ووقائع وأدلة قبل مغادرتهم الميمونة حقيبة الطاقة، بعدما ظنوا أنها باقية في أيديهم إلى الأبد هم ولا أحد. فصل ثاني. إن استعادة الودائع لا تكون بالهوبرة والشتائم والغضب الأعمى والصراخ والعرضات، بل تكون بالمتابعة الحثيثة والجدية والعلمية أحيانا، وبحسم المسار القانوني لهذه المسألة بما يجمع بين الموقف المبدئي والتمسك بالحقوق وبين التعاطي الواقعي بما يوفر أكل العنب أو معظم العنب على الأقل من دون الاضطرار لقتل الناطور عبثا. لقد تخلصت دول عدة من الأزمة المالية والنقدية التي عانتها على غرار لبنان بمزيج من الجرأة والحكمة والتفاهم المشترك بين الدولة والمصارف والمواطنين. والفارق عندنا أن السلطة بتركيبتها المهيمنة التي تحكمت بالقرار في العهود الماضية هي التي قادت لبنان إلى الإفلاس والخراب، لا سيما في آخر العهود التي شهدت السقوط الكبير والانحدار المريع إلى جهنم، كما قال ببرودة معبرة سيد ذاك العهد. ولكن ما يحصل اليوم من إصرار على الحروب العبثية بتوجيهات فارسية، وعلى الاستمرار في ترهيب الدولة وابتزازها من قبل الدويلة، وبالتآمر الخبيث مع الدولة العميقة، هي العوامل التي ترسخ محنة الخزينة العامة وتعرقل مسار الحلول العتيدة. ولذلك الأجدى التركيز على محور الممانعة ووكيله المحلي للخلاص من تلك المعاناة والألام، في موازاة محاسبة من كان السبب في قيادة لبنان إلى الإفلاس، من الوسواس الخناس إلى الحيتان التي يقودها نسناس. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 28000 ليرة والمازوت 13000 ليرة والغاز 23000 ليرة وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,630,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,648,000 ليرة، مازوت 1,487,000 ليرة والغاز 1,190,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: حوار حر
1: بين علي الطاهر والخط الرمادي الذي يجري الحديث عنه. يبقى الجنوب ساحة حرب بين إسرائيل وحزب الله، ويدفع الجنوبيون الثمن. إلى أين ستتجه التطورات بعد سقوط علي الطاهر وإطلاق عدد من الأسرى؟ وهل سنشهد المزيد من الخطوات التطبيقية أم مزيدا من التصعيد؟ كل هذه التطورات نناقشها مع العميد الياس حنا.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهيدي الحلقة منستضيف العميد الركن الياس باسيل حنا، وهو خبير عسكري واستراتيجي، وطبعا رح نناقش معه مرحلة ما بعد علي الطاهر، ما هي السيناريوهات الموجودة والتي يمكن للإسرائيلي أن يقوم بها في الأراضي اللبنانية المحتلة، إضافة لما يطرح مما يسمى مسألة الخط الرمادي بدلا من الخط الأصفر. أهلا وسهلا فيك حضرة الجنرال بإذاعة لبنان الحر.
3: شكرا على الاستضافة أستاذ بسام، تحية لك ولكل المشاهدين.
2: أول شيء، يعني ماذا حصل في علي الطاهر وماذا بعد علي الطاهر؟ يعني شو رح بيصير هلأ؟ وعم نشوف أنه الإسرائيلي عم بيكثف من عمليات الإغارة ومن عمليات القصف المدفعي، وعم نشوف بذات الوقت في حديث عن الخط الرمادي. هل الإسرائيلي سيتقدم أم سيتراجع؟
3: اللي حصل بعلي الطاهر أنه بعد ما هجمه وأوقف الهجوم استنادا للضغط الأمريكي، يعني رجع تابع باتجاهها، هي ثلاث ليل مثل ما حكينا. علي الطاهر 645 متر، الدبشة 680 متر، والطهرة 644 متر. هلأ يقال أنه بالإضافة لهالسلسلة الأنفاق والمراكز الإيطالية، في مركز قيادي لقوة بدر المتواجدة لحزب الله شمال الليطاني. طبعا أهميتها لنا من الخارج هي نقطة حكمة تتحكم في المحيط، ومن الداخل بالموجود اللي حكينا فيها، بالإضافة أنه نحكى في إيرانية وفي مركز إدارة المعارك كلها بتصير، يعني هي عقدة رئيسية لمنظومة دفاعية منتشرة بكل. وقف الهجوم عرفنا، ولكن قدر وصل للعقد الثانوية بالأنفاق الموجودة بكل البلدات الحواليها، واستفاد من ضرب الديناين لفجر كل هالعقد الثانوية، أصبحت علي الطاهر لوحده.
2: يعني قصدك بكفر التبنيت والنبطية الفوق أو أرنون ويحمر،
3: إذا منتذكر بعد ما انضرب الديناين فجرهم كلهم، ولم يزل التفجير لهلأ
2: مستمر.
3: أصبحت هالعقد الرئيسية صارت لوحده، هلأ قدر سيطر عليها عملاتيا يعني من الخارج. بيبقى الدخول إلى الأنفاق مكلف، بس عسكريا شلة، يعني هلا قدر شل علي الطاهر الدبشة الطهرة، بعدين بيرجع بيطلع لهم لأنه هن إلى شمال علي الطاهر، أسقطها وضعها يعني تحت، يعني شل عسكريا، هذا هي السيطرة عليها عملتيا. هلا إلى أين بعدين؟ عنده ثلاث احتمالات، ثلاث سيناريوهات، أو يكتفي بالانتشار وصير وبيصير حاكم على التلال كل هالمنطقة الحواليها من إلى الأمام، يعني أهم وحدة هي النبطية الفوقة على يساره دغري على غربه، العروة 400 والنبطية الفوقة عفوا العلوة 450 والنبطية علوة 420، يعني أعلى منها 200 وشوي، بصير حكمها قادر يتحكم فيها بالنيران والمراقبة. يمكن بالسيناريو الأول أن يقف عند علي الطاهر والتلال المحيطة ويسيطر ويهدد ويستفيد منها بالمفاوضات اللبنانية وحتى في الخارج. الاحتمال الثاني أنه يطور هجومه باتجاه النبطية، ودى تهديدات، عم يضرب، عم بيعالج كتير محلات تابعة للنبطية، وكأنه عم بيعطي مؤشرات أنه هو متابع. وأنا بقول أنه هذا السيناريو مكلف جدا، ما في شيء مستحيل، إنما ثمنه راح يكون غالي، يعني عديد وعتاد ولوجستية. والاحتمال الثالث يلي أكثر خطورة، أنه يطلع باتجاه الشرق باتجاه تلال تبع إقليم التفاح، يعني عنا أهم تلال عسكريا أهم من علي الطاهر، بس علي الطاهر قيادة كتير مهمة ونقاط حكمة فوق وقديم الحزب قاعد فيها. يعني عم نحكي جبل صافي 1356 متر، سجد 1050، الريحان تلال الريحان، هودي كمان عندك طريقتين ليوصلون، أو بده يطلع ويعكس يعني من علي الطاهر بينزل بالواد وبيطلع جرمة العيشية وبيطلع، أو بده يلف من فوق يعني من البقاع الغربي ويجي عليهم ويكرش من فوق يعني.
2: أو بيتقدم على محورين
3: مزبوط ممكن وبيتلاقوا مع بعض، كمان مكلفة يعني توسيع باتجاه النبطية أو حق جهد كبير بدها تكلفه اقتصاد وعسكر وعتاد وإلى ما هنالك. هل يقدر يضل بديمومة يقدر يستديم هذا الوجود؟ أنا أعتقد أنه السيناريو الأول هو يعني رح يوقف عند علي الطاهر ويستفيد منه يضل يهدد النبطية صار حكمة ويستفيد منها داخل المفاوضات.
2: في معلومات عسكرية امبارح تحدثت يعني وحتى الإسرائيلي ذكرها أنه تلي اسمها تلي السويداء اللي هي فوق بلدة كفر رمان يعني كمان كان عم يقصفها، وفي بعض المعلومات بتقول أنه قد يتقدم نحو هذه التلي وأنه يقوم بعملية لحصار لمدينة النبطية، وارد شيء من هالنوع؟
3: يعني الأشاير المؤشرات بتقول عم بيعطي مؤشرات أنه راي عن النبطية بالوقت يلي سمعنا أنه رايحين على
2: خط الرمادي،
3: يعني في تضارب هون يعني المستقبل رح يخلينا، بس مما لا شك فيه أنه هو بده يستفيد منه هذه سياسيا ليقدمها لأنه وضعه مش كتير سليم حسب الأحصاءات، بيقول لهم أنه أنا قدرت ضغط على حزب الله، ضربت القوة الثالثة الموجودة شمال الليطاني، قدرت هديت، عملت الخط الأصفر، وهذا الانسحاب إلى الخط لا هو إعادة تمركز، يعني بعد نحامي مستوطنات الشمال بده يجرب يستفيد بوقت يلي خصمه إيزنكوت وغيره بده يستفيد منه بطريقة معاكسة يعني.
2: حكيت أنه القوة الثالثة ضربها، ليش هديك القوتين وين ضربهم يعني؟
3: القوتين هن كانوا جنوب الليطاني، حزب الله بيقاتل بثلاث قوى كبيرة، اثنين جنوب الليطاني بدر والتانية ويلي واحدة ممكن تكون ببنت جبال والتانية صوب الخيام، وعودي جنوب الليطاني خسرون بقى قوة بدر سوري عزيز كانت بقى قوة بدر الموجودة شمال الليطاني يلي يقال انه مركز يدتها تحت علي الطاهر.
2: طيب كمان عم نسمع بمسألة علي الطاهر انه ممكن يكون في تفجير كتير كبير لتفجير الانفاق الموجودة تحت علي الطاهر، والإعلام الإسرائيلي عم يتحدث بشكل دوري عن هذا الموضوع.
3: نعم.
2: بس بعد ما شفنا لا فيديوهات ولا شفنا شيء، يعني شفنا ضابط إسرائيلي بقلب أحد الأنفاق عم يحكي بس ما شفنا كل شيء، وسمعنا أنه العثور على 15 جثة لمقاتلي حزب الله، سمعنا نتنياهو عم بيقول أنه أخرجوا معدات وحواسيب وما برشو، بس بعد ما شفنا شيء. هل بالفعل ممكن يروح إلى تفجير هالقد كبير؟
3: ممكن
2: يعني يفجر على التلي؟
3: لذا هو قال أنا سيطرت عملياتيا عليه يعني من الخارج.
2: نعم.
3: بعد في الأنفاق بس يدمر الأنفاق أو يدخل الأنفاق وينظفها، بيقول أنه سيطرة كلية يعني على الأرض داخل وخارج. هلأ ممكن يقوم بعملية تفجير لأنه فجر كل مثل ما قلنا العقد الثانوية بقيت هي يعني فيها كتير أنفاق وغرف عمليات وأمكن لحتى يناوروا منها بالرجمات وغيرها والصواريخ حتى المباشرة، لأنه علي الطاهر بتحمي الشقيف والشقيف بتحمي المطلي، يعني علي الطاهر تساعد بالهجوم وتحمي في الدفاع، هي ظهر بظهر الشقيف عم تحميل الشقيف يلي بدوره عم يحمل مطلي لداخل بلسان بشيء اسمه اسمع الجليل، يعني استخدم علي الطاهر مثل الشقيف بيربط دائما التلال الحاكمة ببعضها لحتى يسيطر بالدفاع بالنيران والمراقبة.
2: طيب يعني حضرة العميد الركن الياس باسيل حنا، في كمان كلام انه هذا التهديد بتفجير علي الطاهر وانه هالتفجير الضخم وهذا الضغط العسكري الذي يمارسه الإسرائيلي حاليا وكأنه بدأت مرحلة جديدة من الهجوم على لبنان هي تقضي بإفراغ المنطقة الممتدة بين الليطاني نهر الليطاني ونهر الزهراني، إفراغها من السكان، تمهيدا شو بعرف التقدم فيها لضربة يعني، بس أنه في كلام من هذا النوع، هل هالكلام منطقي وواقعي؟
3: هلا ضربة التقدم فيها مكلف جدا وما بيقدر يدوم أكتر، صحيح أنه انضربت القيادات تبع الحزب ولكن فرادي بعده عم بيقدر يقاتل،

0: ضمنها، ولبنان رح يكون أضعف بالمفاوضات عندما يضغط على النبطية ويأخذ علي الطاهر من أنه ما يكون بعلي الطاهر. بده يصير يفاوض عليها، بده يصير بقول أنا لن أخرج منها قبل ما أتأكد أنه الجيش دخل، تم استلام، دخل بقوة، ما خلى الحزب يرجع يدخل، أخذ منه هو السلطة الوحيدة اللي بقيت بالمنطقة اللي بالدخول اللي مع السلاح، وممنوع الجيش، ممنوع الحزب يرجع يدخل، وهذا الشيء بده يتأكد منه، التحقق بده يكون قاسي، وبالتالي لا يقبل يفاوض ويروح على مناطق تجريبية أخرى، وهذا ما سيقوم به هلأ بالجولة اللي بدها تصير يلي بعد لهلأ ما عرفنا
1: ما تحدد موعدها بعد. طيب خلينا نروح لموضوع يعني الخط الرمادي. هل منطقيا يطرح الإسرائيلي أول شيء بهذا التوقيت مسألة الخط الرمادي؟
0: هلا ممكن، مع انه المؤشرات عم بتقول رايح باتجاه امام، عم
1: بيرجع مش عيرجع لبرا.
0: في بس اذا طرحوا هو بيجرب يقدمه للداخل الاسرائيلي العسكري والمدني وحتى للاحزاب يلي منا معه، انه انا عم بعيد تنظيم، عيد انتشار بشكل ضل حامي بلديه شمال. يعني الخطر الاساسي لبلديه شمال هن الصواريخ المباشره والغير مباشره وامكانيه التسلل. هلا كان على 10-12 كيلو، بده يصير من 2-4 كيلو، بده يخسر 6 كيلو. يعني المساحه الصفراء اللي مسيطر عليها هو من شبعه الى لتوصل لتحت على نقورة حوالي 650 كيلومتر مربع، يعني بدها تصير بده يروح نصها تقريبا او اذا اكثر شوي. هون بده قديش قادر يقنع الداخل او قد ايه قادر ينفذ او قد ايه قادر يقنع الدولة اللبنانية انه تكون حازمة بالتنفيذ، لانه ما رح يقبل انه يرجع يدخل
1: حزب الله
0: بسلاحه ويتمدد، لانه ممكن يدخل مع هال، مشان هيك البلدات عم بيكسرها هو لحتى يمنع اي شيء تقدر يعيش يرجع. يعني عم يضرب المي، الكهرباء، كل مقومات الحياة، حتى اذا رجعوا الاهالي ورجعوا المقاتلين معه مدني ما يقدروا يستديموا بهذا الضيعة وتكلف وقت ليرجع. طبعا القصص العسكرية هو ضربها، يعني بيبقى يمكن شي محل مش منتبه له، شي مطرح مخازن صغيرة، هودي يعتمد على الجيش كيف بده يشيلون حتى يتأكد انه اذا عادوا دخلوا ما حدا رح يقدر يستخدم لا عسكريا ولا حياتيا المنطقة اللي رح يدخل.
1: يعني هذا الانسحاب اذا حصل بفهم من كلامك هو انسحاب مشروط بدخول الجيش ومنع حزب الله من العودة.
0: طبعا
1: مش انه والله انا تراجعت هيك.
0: لا طبعا رح يكون كتير متشدد، ورح تكون الحكومة هون رح تكون محرجة انه كيف ممكن تقدر تعطيه ضمانات انه هي ستلزم حزب الله بعدم العودة، وكيف ستعطيه ضمانات انه هي رح تلم سلاح حزب الله بدون ما هو يكون معارض، او يكون اذا ما بده يكون مسهل ما يكون معارض.
1: يعني مثل ما قلنا انسحاب مشروط.
0: طبعا.
1: طيب كمان هون يعني بهذا السياق اذا بده يعمل هذا الخط الرمادي كيف رح يكون هذا الخط؟ يعني موين لوين رح يمتد؟ شو الضيع اللي رح يكون فيها؟
0: انا بعتقد انه في ضيعتين اساسيتين قتل كتير لاخذون. اول شيء الخروج رح يكون بعكس الدخول، يعني اللي دخل عليه مؤخرا رح يتركه اولا، يعني شمال الليطاني بده يتركه. يعني هود النقطتين المهمين مفروض يتركهم.
1: يعني بيترك شو علي الطاهر والشقيف؟
0: صحيح. بده يرجع على جنوب الليطاني لأنه نقاط خلاف أساسية هيدين، كان للبنان وكان للمقاومة وإن كان
1: بس هي بترجع تخلق له خطر إطلاق الصواريخ على المستوطنات.
0: إيه بس بكون رجع، بس تخلى الخيام معه بالمنطقة الشرق، بيخلي الخيام معه، بيرجع سوري بيخلي شبعة أكيد، بيخلي الخيام معه، بيترك كل شمال الليطاني وبيرجع على جنوبه. هلأ عتشيت ممكن يتركها، يعني عتشيت وهولي رايحين صوب الغرب وكمان بده يتركهم يقرب، بده يرجع يجي على نيطرة على الطيبة، هيدا فيما خص الشرق. بالوسط بيترك بنت جبيل معه أكيد، لما تعنيه من معاني من عسكرية ورمزية للحزب، بيتركها معه وبيبقى وبيضل حده، يعني عيناته وعيترون اللي هاجم منهم كمان هودي بيخليهم معه أكيد، بيترك الطيرة، بيترك رشاف، هودي اللي قتل هاجم منهم كمان. هلأ بالإطاعة الغربي بده يترك الأمام، يعني بده يترك البياضة وشامعة، بده يرجع على مطرح ما كان قبل، يعني الضهيرة وجبل بلاط وعلم الشعب ويارين إلى ما هنالك. يعني بده يحافظ من 2-4 كيلو، بيربط بتلال مثل ما كان عامل بالأصفر، بيربطهم بالنيران والمراقبة، وبي بيقدر يسيطر على بالنار على مسافات قادرة يطالب بسلاح.

0: طيران وبالمدفعية أكيد.
1: لأنه في كلام بإسرائيل بيقول إنه هذه المناطق اللي بدو إذا صارت إعادة تمركز هذه إنه كمان تكون سهل له التقدم مرة جديدة في حال اضطر إلى ذلك.
0: النقاط الحكمة الخمس نقاط إذا بتتذكر اللي تركها
1: صحيح
0: كلها استخدمها عندما دخل منا انطلق، وهذا اللي حكينا يعني ظهر فات على الـ على الـ ودخل إلى الخيام من حاصل النقطة كل النقط من المطلي
1: الحمامس بتدخل حمامس
0: من المطلي دخل من هاي النقطة اللي كان تركها من الحمامس وطلع على الخيام. كل النقاط اللي تركها خمسة استخدمها لست حطها على على نقاط تقاطع طرق طولية وعرضية بنقطة حكمة بيقدر ينطلق منها ليوسع هجومه، وهذا ما سيعمل. يعني النقاط اللي بده يتركها كلها قادر يرجع يتحكم منها المحيط ويقدر يطور أي هجوم إلى الأمام عسكريا عم نحكي.
1: تعتقد هيدي ممكن تصير قبل الانتخابات ولا لا؟
0: لنشوف شو مخبى بعد ليهدي للانتخابات. هل هو تفجير علي الطاهر وبيكون قضى على القوة التالتة في الحزب؟ هل هو الضغط أكثر على النبطية التقدم أو وضعه تحت خطر نيران؟ هل هو ما بعرف، هل هو الخط الرمادي؟ ما بعتقد. أنا الخط الرمادي بيكون عطيت رد عكسي للانتخابات لأنه أنت عم تتراجع يعملها بعد الانتخابات وبيجرب يقنع فيها، بس هلأ بلشوا يسوقوا له. أنا بعتقد كل شيء بيتقدم فيه يضغط أكتر رح يعطيه، وخاصة إنه هو اليوم على يعني الانتخابات بتشرين
1: 127
0: الكنيسة
1: صحيح
0: بده 61 صوت ليعمل ائتلاف،
1: هو مضطر بده يعمل ائتلاف مع حدا تاني
0: صحيح. واليوم اليوم إسكينوت حسب واحدة من الإحصاءات بتقول 25 معه، هو مع 21 غير إحصاءات لا بتعطي
1: كأحزاب يعني كليكود معه
0: مزبوط، لأنه ممكن ينجح النيكود وما يقدر يعمل
1: ائتلاف.
0: عم يلعبوا هلأ على الأقليات يلي تشتتوا وما قادر بقى يجمعهم، بده 3% أو 4% مش قادر، وهون بده يلعب على الأقليات ليرجع يستقطبهم ويجيبهم ليرجع تطبش يجيب الواحدة وستين. هون قديه هو شاطر بالموضوع، بده عمل. ما أنا أعتقد الهجوم أو الضغط رح يكون ليقدر شيء مش التراجع. بعتقد
1: قديش اليوم كمان الإسرائيلي عم بيحاول يلعب على التناقضات تبع الثنائي الشيعي؟
0: الجواب النبطية، يعني الضغط على النبطية عند مفعول مزدوج ليس فقط على البيئة أو على المقاتلين بالحزب الله، بل أيضا على الثنائي الشيعي الآخر
1: اللي هو حركة أمل.
0: طبعا نحن بنعرف النبطية من تعني النبطية، وبالتالي اليوم بده يبدأ على المستوى الشعبي بده يصير في مشاكل، يعني بده يصير الضغط على هذه انه بكرة بتتهجر النبطية. طيب بده يقوموا أهل النبطية اللي أكتر من أمل، بده يقوموا كمان قيمتهم، بده يضغطوا أكتر على الرئيس بري، والرئيس بري اليوم بموضع كتير يعني لا يحسد عليه، لأنه بده يقدر يخلص نبطية ويخلص لبنان ويقنع الأمريكي ويقنع الحكومة، يعني بوضع صعب جدا. أفضل وضع هو من قدمه للداخل المفاوضات، أفضل وضع نقدر نضغط فيه. نحن بموضع ضعيف جدا، هو بحالة وحدة، هو أن يقتنع حزب الله بيقدم سلاحه، ومش بس هيك يضع نفسه بخدمة الحكومة لإعادة هذه البيئة بيئته إلى ومساعدتها بالأعمار. هون منقدر نسحب الذرائع من كل هذا العدو الإسرائيلي، كل هالذرائع اللي عم بقوم فيها، الذريعة الأساسية اللي هو عم بقول الحزب وسلاحه، ومنساعد بإعادة أعمار لبنان، وهذا هو الحل الأنجح والأنجع للدولة اللبنانية.
1: طيب يعني كمان حضرة العميد الركن الياس باسيل حنا، الإسرائيلي دايما عم بيقول أن حزب الله عم يطلق مسيرات انتحارية، ولذلك هو عم بيرد بالغارات وبالهجمات اللي عم بتصير حاليا، بس ما عم يصدر أي بيان عن الحزب بهذا الموضوع. يعني هل فعلا في إطلاق مسيرات؟ وهل فعلا يعني الحزب ليه ما عم يصدر بيانات انه شو مين وراها؟ يعني اذا في مسيرات بالفعل عم تطلق بده يكون الحزب وراها، يعني لا حركة امل ولا غير احزاب لبنانية اخرى، أما أنه ممكن يكون الحرس الثوري هو عم يتولى هذا الموضوع.
0: صحيح، عودنا الحزب أنه أي عمل ردي أو أي عمل هجومي أو حتى دفاعي كان بيعمل بيان. يعني لا عمل بيان بهودي المسيرات الانقضاضية، ممكن تكون ذرائع الإسرائيلي عم يخلقها، لأنه ما قدرنا عرفنا الحقيقة من الحزب، ولا حتى على سقوط علي الطاهر والسيطرة عليها
1: ما في أي بيانات.
0: صحيح، عمل بيان أنه وقت ضربوا وعملوا أنه يقوم بس ما طلع، ما حكي شيء لا عن المسيرات ولا عن علي الطاهر. وهذا شيء بحطنا بموضع بتحط question mark على الموضوع. ليش ما بيوضح
1: الأمور؟ لا برأيك
0: ما بعرف. ما بعرف، عنده اتجاهين يعني، فعلا يمكن يكون مش رامي هو هداك لقى ذريعة، أو أنه رامي بس ما بده يعظم الأمور أكتر، لأن قدراته صارت محدودة جدا، خاصة بعد إقفال الطريق البرية. والسوري أبدع عن أرجينا أنه هو فعلا عم بيطبق التسكير الطريق البرية طبعا. ولما بتتسكر الطرقات البرية، واليوم عم يشتغلوا على القدرات المالية تبعوله كيف بده ينشفوها، بده يصير يأنن. بس كان بيسوى يطلع بيان قلنا ايه مزبوط انا ضربت مسيرة انقاضية او لا.
1: طيب كمان عم نحكي حاليا دايما، يعني هلا ما في مناطق تجريبية، وقفت المناطق التجريبية، بس دايما في موضوع يثار، موضوع اليونيفيل وموضوع من سيتحقق من الانسحاب الاسرائيلي ومن نزع سلاح حزب الله. اليوم في كتير عدة اقتراحات وعدة سيناريوات انه نرجع نمشي اليونيفيل، نعمل قوة اوروبية، تعمل الدولة MOU مع دول مختلفة، تجيب عسكر تحطهم بلبنان، الامريكي بيتولى الرئاسي بس مش هو على الارض، بيجيب قوة اخرى على الارض. وين رح نروح بهذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع لا بد منه، يعني استحقاق ما فينا نهرب منه.
0: حضرت التقرير تبع حضرتك مبارح، حلو كتير، الاربع احتمالات. انا بعتقد افضلنا نضل مع اليون، يعني نرجع نقنع العالم بالتجديد، تغيير هيدا، ونرجع نجدد له. لانه هلا الامريكي بيقول والاسرائيلي انه ما قامت بواجباتها، يا حوي اذا طور قدراته وين كنتوا؟ الجيش فهمنا عم بيرد لانه الدولة كانت متبعة سياسة، بس انتوا وين كنتوا؟ أنا خدمت بالمنطقة، ولا مرة قدرت شفنا أنه كان عم يشتغل بسرية تامة يعني. وهذا اللي خليه ينجح بالتحضيرات. يعني اليوان كمان ما كتير فينا نلومه أنه ما شاهدت، كانت عم تقوم بوجباتها، بس أنه قدر طور قدراته بسرية تامة جدا، يعني عم يشتغل بحقول. طبعا كان ممنوع يدخل بأراضي خاصة، وكان دايما يتواجه اليونيفيل.
1: بارب من يومين بالضاحية اعترضون،
0: مزبوط، انه لا انت ما بتدخل. وعملوا بعض الاعمال تحت شركات طبعا الاخضر ومدري شو،
1: اخضر بلا حدود،
0: يعني قدروا غطوا كل هذه الاعمال الضخمه بطريقه سريه محترفه يعني. بس انا بكل هذه الحالات برجع بفضل ينعطى دور لليونيفيل، يرجع يتجدد له، ويمكن اذا بتتعدل شوي مهمتها كمان
1: تكون. شو بتعدل بمهامها يعني؟ مثل شو
0: يعني؟ ما بعتقد
1: يعني اليوم اليوم اليوم جنرال شغله كتير اساسيه. بيري عم بحضر تقرير عاملينه الإسرائيلية القناة 24، بيقول عم يعملوا معهم قابل ضابط إسرائيلي إنه هن يضطروا يفوتوا على كل بيت ليفتشوا ليعرفوا إذا في فتحات للأنفاق أو مدري شو. مين بده يفوت على البيوت بجدوم؟ هاي دي شغلة أساسية كمان طبعاً. عم بيطالبوا فيها إنه كيف هؤلاء القوات الدولية بده يفوتوا، ولا الجيش اللبناني، ولا مين بده يفوت؟
0: طبعا بده يكون في قرار حكومي اول شيء، يعني قرار سياسي بده يتخذ، ينعطى امر الجيش يدخل على البيوت. بعد لهلا موضع نزاع يعني، لحتى نسهل الامور، مش كل ما بدنا نقرب على بيت مشتبه بدنا ندق للمفوض الحكومي او للسلطات المختصه لندخل حكينا فيها. انه لا، لازم يكون في ضمن القواعد الاشتباك اللي بدها تنحط لليون او لغير قوى، والجيش اللبناني يقدر بدون ما حدا يعترضه، والا ما بنخلص ما بنخلص. بس أنا بعتقد حيلا حل حطيناه ما حدا رح يجي يموت عنا بلبنان،
1: ما حدا مستعد جنود ويموتوا بلبنان
0: طبعا،
1: كرمال اللبنانيين يعني.
0: طبعا ما حدا، لا يؤمن،
1: حتى الفرنسيين بيقولوا لك مش مستعدين ود جنودنا ليموتوا بلبنان.
0: صحيح، يعني أي حل وصلنا له، إن كان قوة دولية أو كان يؤمن ما حدا. نحن بدنا نشد، لازم الحزب يقتنع أنه هو خلص انتهى، في تغيير جذري عم بيصير، بده يلحق التغيير. بده يقتنع بالقدرات طبعا. ولبنان صار وقت يرتاح بقى، بدنا نطلع بقى من هالسردية ونروح على إعادة أعمار، على مفاوضات، حتى لو بقينا بالمعركة نهاية مفاوضات، خلينا نقتصر هذا الدمار والخراب ونروح على مفاوضات.
1: طب هون كمان سؤال أساسي، يعني ده اليوم يعني الحزب عم يتسلح بشغله انه خيايكم عم تعملوا مفاوضات وما عم توصلوا لنتيجة، وهذا يمكن عند بعض الرأي العام بيقولوا ايه والله ما هو حق لك عم نعمل مفاوضات ما عم توصلوا لنتيجة، او بيقول لك خليني كمل انا بسياستي، ليش انت عم تجي تعرضني، انا بدي كمل بسياستي، انا بدي قاوم الاسرائيلي، بدي اضربه وشوف كيف طلع لك اياه من لبنان. في منطق بهالطرح؟
0: بس هو كل ما عم يضربه عم بيزيد،
1: عم بيزيد الهجوم
0: صح. يعني عسكريا انا بس بدي اربع على خصمي، بروح على بستعمل الهارد باور لما الطرق الدبلوماسية بتتعطل، بروح بحقق الهدف السياسي بأهداف عسكرية بحطها وبنزل بحققها. شو بعمل؟ يا بضغط عليه، بضغط عليه يعني بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة لحتى أفرض إرادتي عليه. أمتى بربع على العدو؟ عندما أفرض إرادتي على العدو، لا قادر أفرض إرادتي ولا قادر وقفه. شو معناتها؟ يعني أنا خسران، خلص بدي اعترف بالخسارة، رح يوصل على النبطية، بعد شوية رح يوصل على الزهراني، برجع بقول أنا لازم ابقى، ما أنت كل ما ضربت عم بعطيه زريعة يقرب أكتر، رح يوصل على الزهراني وبعدني بقول أنا لا مش لازم أقعد معه، مش لازم أحكيه، مش لازم ضل أضربه، لا بدي اعترف أنه هو عنده قدرة عسكرية كبيرة جدا والميزان القوة فارق كبير وبيظهره الولايات المتحدة، بدي اذهب انا وياه الى المفاوضات وسلم سلاحي، هذا الحل الانسب للجميع.
1: في سؤال دائما بيتكرر ويمكن ما بعرف الاجابه عليه قديش يعني ممكن تتكرر او بينت عناصر جديده، طب شو سر هذا السقوط العسكري الكبير لحزب الله بعد ما كنا نسمع الخطابات التي تقول بانه يعني رح نوصل على القدس؟
0: ضرب يعني مفاجأة، يعني بعد 20 سنة لنعرف شو عمل بالتكنولوجيا والمخابرات. بعد 20 سنة لنعرف شو عمل، مش تنقاربه. يعني اليوم اشتغل كلاسيكي حزب الله، راكم قدراته الصاروخية والولول، كان هديك عم يشتغل AI وعم يشتغل مخابرات، يعني الدقة التي وصل إليها بالمخابرات، يعني قدر عرف ضرب القيادات، تاني يوم الايكون رجع اجتمعوا الايكون الأجهزة وفجرهم بعد ما تنصت عليهم 9 سنين، خربت الوضع، عمل نقمة بالداخل، مشان هيك رجع دخل الإيران، يعني صار في صراع بين القيادات العسكرية والسياسية إذا منكمل ولا ما منكمل، مشان هيك دخل الإيراني وقالوا لا بدنا نكمل، أنا عم بستثمر بهذا الذراع صار لي 40 سنة بدنا تكمله. قدر استفاد من نقاط الضعف تبعولهم يعني، وقدر قتلوا كافرادي وقتلوا على الأرض، كانوا جدا يعني لو ما قدر استفادوا من القدرة الصاروخية المباشرة تبع النوعين الصاروخ اللي بيقدر يطلع 8 كيلو، قدر لعبها ضدهم بطريقة يعني استفادوا اتنينتهم من الحرب القبل ولعبوا ضد بعض، بس بالنهاية في قدرات أكتر بكتير من اللي عند الحزب. هلأ كان بيعتقد أنه رح يكون سيناريو جامع مع كل الأذرع هني اللي كانوا بيتمرنوا عليه، الحزب يدخل إلى الجليل. هلأ السنوار بغزة عملها لوحده ما كان هيك مخطط، أنا هيدا بعتقد لو وهو العدو قدر أخدهم بالتتالي، يعني لما فتحت بغزة جمد البقوة، شغلهم، جمدهم، خلص غزة، انتقل على لبنان، خلص لبنان بنفس النهار بلش سوريا، كان عم يحكي مع العراق، هيداك الذراع الخامس قاعد على جنب، هلأ عم يرجع يناور من شان باب المندب. لو كلهم مع بعض يعني مش بالتتالي بالتوازي فتحوا، كان ممكن يكون عم بيحققوا نتائج أحسن، ويمكن رحنا كنا على مشكلة أكبر مع الإسرائيلي. بس قدر أثبت أنه هو الأقوى.
1: في كلام اليوم عن مؤتمر لدعم الجيش اللبناني ب17 هذا الشهر من تنظيم الفرنسيين والأردنيين، ولكن عم نشوف انه تقريبا ما في حماسة أمريكية لهذا الموضوع. شو ممكن يعني يعمل هذا المؤتمر وشو ممكن يحققه؟ هل الفرنسي كمان عم يفتش على دور بعد ما اجى الامريكاني والاسرائيلي قالوا له اقعد على جنب انت ما لك دور بلبنان؟
0: اكيد عم بفتش على دور, واكيد انه الامريكي ما كتير عم بخليه يلعب الدور. يعني شفنا ان كان بالميكانيزم ورجعنا شفنا بالتحقق كيف هو الاسرائيلي اعترض على وجود الفرنسي, وعم بيجرب من هيدا الخانة. انه انا كنت وعدهم للبنانية بمؤتمر وكان وتأجل بسبب الحرب اذا منتذكر, كان بأوائل حزيران,
1: كان بأوائل حزيران أدار. أدار كان بأثنين أدار يمكن محدد
0: مزبوط
1: ايه. نحن فتنا بالحرب بأثنين أدار لبنان
0: صحيح. عم بيجرب يرجع يستعيد ليرجع يستعيد دوره, يعني بيعتبر حاله انه هو ممكن يقدر يعطي, ان شاء الله يقدر يحقق نتائج. بس اذا الامريكي ما حطق له انا بشك انه يقدر يعمل نتيجة كبيرة.
1: بشو لحاجة الجيش برأيك بهالوضع؟
0: أكيد
1: اليوم دايما بينقال انه احد الاسباب لعدم تنفيذ القرارات او للتباطؤ بتنفيذ القرارات انه الجيش لا يملك الامكانات.
0: طبعا هيك نوع مهم بجنوب الى خضورات الى عتاد خاص.
1: نعم.
0: يعني بده يتأمل له إن كان آليات للتنقل, بده يتأمن له أجهزة لفحص الأنفاق التفجير, كتير عتاد خاص بيقدر أكيد قائد الجيش حطه وبزياراته عم بمحاضراته لبرا عم بيقول عنه موسعا, يعني عم بيعطيهم تفاصيل. بس أنا برأيي كمان لازم ينزاد وضع المادة للجيش, يعني لأنه أنت اليوم ما فيك تطلب من واحد يمكن يستشهد أنه يشتغل بهذا الراتب
1: 300 دولار إذا وصل,
0: يعني لأنه بدك تكون كفيل ليقدر يكون مرتاح ولا يكون مش يروح على مطرح وعم بفكر بعائلته وبهذه الحياة الصعبة. يعني كمان هيدا نقطة عم نحارب مع الحكومة لأنه بعد لهلأ ما في شيء بدل على خير بهذا الموضوع. يعني كان وعدتنا أنه بأول 27 نوصل ل 50% مما كنا عليه بال 2016, بعد ما وصلنا بعد ما في شيء.
1: قديش الدول العربية كمان بتحسها أنه يعني تذهب باتجاه اللي تذهب فيه الولايات المتحدة بموضوع الجيش؟
0: طبعا كلهم بحبوا لبنان وبحبوا أنه يدعموا الجيش ويقوى الجيش, وأكيد بعتقد أنا عندما يحين الوقت كلهم رح يلبوا النداء. يعني إذا الأمريكي قال لهم تفضلوا إلى الساحة وشوفوا شو عليكم, مش مثل ما يعيط لهم الأوروبي أو ما يعيط لهم الفرنسي, يعني رح تكون مشاركتهم بتكون أكبر يعني وفعالة أكتر. أكيد
1: جنرال, وين كل الكلام الإيراني الذي كان يهدد ويقول إذا اقتربوا من علي الطاهر وفاتوا علي الطاهر نحن رح نتدخل, وين كل الكلام الإيراني الذي كان يقول بدعم حزب الله؟ يعني اليوم يسقط شهداء وجرحى وغارات وتدمير وتفجير, وين هذا الكلام الإيراني؟ إيران اليوم محاصرة, عم تشوف كيف بدها تدبر شبعتني لتمشي أحوالها, الحوثي رجع يولع الحرب مع المملكة العربية السعودية, شو عم يعملوا الإيرانية؟
0: ايه والحرب عنده على 5 محافظات. الإيراني يعني آخر شيء حط علي الطاهر مقابل مضيق هرمز, حتى
1: صحيح.
0: سمعنا هو يعني كبروا له حجمه أكتر بكتير مما هو, ما بعرف هو مثل ما قلت مزروك هلأ اقتصاديا, حتى الإسرائيل العدو بيقول أنه هو عطيه شهر قبل ما النظام يسقط بوضع حرج جدا, وكبر قصة علي الطاهر أكتر من ما هي, ما بعرف إلى أي مدى, ما بعرف إذا رح يرجع يضغط من شمال تاني. بس الأمريكي اليوم ما بقى رح يرد عليه مثل ما كان عم يرد قبل. هلأ لحديت هلأ محيدة بيروت, بس إلى أي متى ما حدا بيعرف. بس مثل ما قلت حضرتك كبر قصة علي الطاهر والرد, وهي بعد هلأ ما شفنا شيء.
1: لا برأيك
0: ما بعرف إذا في عنده بعض حسابات داخلية, بس أنه يعني كمان الحوثي عم يفقد, عم بينسحب البساط من تحته.
1: ايه في معارك عم بتصير بينه
0: سوريا وبين خسرة
1: الحكومات, الحكومة اليمنية
0: العراق وضعه مثل هون, الحكومة عم بتحاول تضب ويمكن ماشيين بشوط احسن منها لقدام, عم بتلم سلاح وعاطين لاخر ايلول وعم تسعى. يعني هودي الازرع الخمسة اذا بدك خسروا عم اذا ما خسرون على الاخر عم يخسرون, واليوم المعارك صارت عنده ما عاد بس فقط بالأزرع. يعني المضيق بعد ما انحلت وبعده في غموض كبير حول المضيق. تسمع حيالله واحد من اثنين بيقول لك أنا مسيطر على المضيق, وهو اللي أثبت أنه الأوجع كان، مع العلم أنه كلهم عم بيحضروا هلأ حل يكون يستغنوا عن المضيق
1: صحيح، عم بيلاقوا طرق إمداد بديلة
0: صحيح.
1: بس لاحظنا حتى الأمريكيين يعني ما عم يكتفوا بس أنه بمنع السفن من أنه يعني السفن الإيرانية أنه تعبر بالخليج، حتى في سفن ضربوها وأغرقوها
0: صحيح،
1: يعني انتقلوا إلى مرحلة أخرى
0: صحيح. عم بيوجع أكتر بطريقة كان عم يهددها منه يرجع أو ينزل يفتشها. اليوم لا، عم نشوف صواريخ وصواريخ اللي حضرناه والفيديوهات، تعيارة كتير كبيرة عم بيغرقها يعني. عم بيكون جدي أكتر.
1: قديش اليوم يعني هذا الوضع هونيك ينعكس على الوضع بلبنان برأيك؟
0: طبعا
1: ولا ما بقى له انعكاسات؟
0: بلا طبعا، مفاوضات منفصلة بس أكيد منفصلة بالشكل بس بالمضمون، لأنه في شروط حطتها الإيراني أنه إيقاف الحرب من ضمن لبنان.
1: مش ضابطة معه لهذا؟
0: لا لحديث هلأ مش مبين، قبل كان عم يضغط. ما بعرف إذا الأمريكي تحييد بيروت هو نتيجة للضغط الإيراني أو لنتيجة لحسابات داخلية، ضغط اللبناني طلب الحكومة والرئيس منه، أنه ما قدرنا عرفنا، بس لنبين أنه الإيران اليوم بموضع حرج يعني. ما عاد
1: الضغط الأمريكي يعني اليوم الجهات اللبنانية عم بتقول أنه أسفر عن نتيجة إيجابية بموضوع الأسرة، يعني أطلق 5-3 لبنانيين واثنين سوريين. هيك الإسرائيلي أطلقوا من دون مقابل، ولا لأنه هون عم بيجربوا يلاقوا رفات اليهود اللبنانيين يلي كانوا خطفوا وقتلوا؟
0: طبعا هيدي واحدة من التبادل يعني الرفات، ويمكن يكون بعد في شيء تاني كمان. بس الرفات بتعني له مع أنه اللبنانيين هن يعني
1: هيدا اللبنانيين ايه اليوم بس عيالهم بإسرائيل
0: صح، هن عم بقول أنه عيالهم عم بتطالب فيهم. هيدا اللبناني انقتل من لبنان، هلأ مش لازم ينقتل، بس ليش الإسرائيلي بده يطالب بلبناني يهودي يعني؟ هلأ بقول هو أنه عيالهم عم بتطالب،
1: عيالهم عم بتطالب ايه.
0: أوكي. ما بعرف إذا بعد في شيء تاني ممكن بكرة يبين، بس هيدا الضغط لحديت هلأ أعطى تبادل أسرة.
1: بس شو هالسر كمان بمسألة الأسرة، أنه اليوم ما بنعرف مين أسير ومين مش أسير، في أسامي بس مش عارفين مين هو منهم مزبوط أسير ومين منهم مفقود.
0: صحيح صحيح،
1: يعني ما في تعاون إسرائيلي بهالموضوع.
0: لا يعني يمكن متركها لعنده، تركها شوي سرية لبعدين يعني، مثل ما بدك العصمة بإيده صارت يعني. لبنان ما عنده كتير قصص يقدمها، سواء أنه مثل ما قلت لك يقنع حزب الله، أنه يقتنع حزب الله أنه هيدي لا نهاية المسار ويروح
1: بعدين. من أطلقوا يعني ما منهم على لوايح يعني يعتبروا للحزب، أنه صحيح. ما له علاقة بالحزب
0: صحيح. مزبوط. مشان هيك الشروط هو بده يحطها وهو بده يناور عليها، ولبنان بده يشوف كيف بده يناور بالأفضل يطلع بنتيجة أفضل.
1: ليش برأيك الجبهة اللي إلها علاقة بمنطقة البقاع الغربي أو شبعة حصبية عين عطا، هاي المنطقة هونيكي يعني مستقرة مع أنه تقدم على بعض المواقع وسيطر على بعض المواقع
0: اليوم حتى خاصة. العلم اليوم شكل العلم الإسرائيلي وين هونيك؟ بشبعة وبكفر شوبة كمان.
1: ما منطقة
0: هلا اليوم. هلا لأنه أول شيء مش كلها شيعية يعني ملونة أكتر، في دروز في سنة في كذا، ويمكن بفضل أنه الجبهة هون يخلص منها يعني علي الطاهر إنه أهم مركز
1: صحيح.
0: تيرتاح أكتر يمكن، بس كان كان كان حضر ضرب كل هذا الضياع على ضفاف، إذا نتذكر على ضفاف الليطاني اللي داخل بالغرب غربي كلها ضربة
1: صحمر ويحمر وإليا
0: كلها ضربة وجهزها، كان رايح صوب نزل من دبين ليأخذ بلاط، بلاط بتصير تطل على جسر الخردل. كان بده الخردل ليقدر يقطع، إذا بده يقطع فرقة باتجاه بصير بيطلع من الخردل عكفر تبنيت بيروح باتجاه النبطية بمحورين، بمحور من هالميلة من فوق ومحور بيرجع بيطلع من تحت.
1: أنا بدي أشكرك حضرة العميد الركن الياس باسيل حنا، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا. و مستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. أمن الجنوب في الواجهة، تفجير في المنصوري ورفع العلم الإسرائيلي على تلة في كفر شوبة. عيسى من المجلس الشيعي الأعلى، لا نعرف كيف نصل إلى نتيجة مع قسم من الطائفة الشيعية. عون وسلام يستنكران استهداف السعودية، أمن المملكة من أمننا. لقاءات دبلوماسية لرجي في القاهرة والصد إلى قطر لدعم لبنان كهربائيا. مجلس وزراء بعد الظهر وسلام في عين التيني. ريف يدعو الدولة لتلبية نداء النبطي الثاني. اقتراح قوتي لضمان سلامة الأدوية والالتزام بالمعايير الدولية. ميليشيا الحوثي تهدد بضربات أشد على السعودية، وبسشكيان إيران ستقاوم بقوة.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مرد. تتصاعد المخاوف من مشهد ميداني مختلف عن المراحل السابقة يرتسم بعد اتساع دائرة التصعيد في الجنوب، لاسيما في منطقة النبطي، وحصد المزيد من الدمار والضحايا والنزوح، ما قد يطرح تساؤلات حول الاتفاق الإطار ومسار المفاوضات. في أي حال، التطورات الجنوبية تشي بمرحلة مقبلة أكثر خطورة واتساعا مع اتجاه إسرائيل إلى تشديد قبضتها الميدانية ومواصلة استهداف البنية العسكرية لحزب الله.
1: إذن في الجنوب تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل مع توسع نطاق الغارات بعد السيطرة الإسرائيلية على تلة علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات جديدة اليوم في المنصورة بني حيان لجهة وادي سلوقي.
0: ووسط قصف مدفعي توغلت قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر شوبة في حصبية ورفعت العلم الإسرائيلي على إحدى التلال. المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضا أطراف زوتر.
1: المسيرات الإسرائيلية لم تغب عن الأجواء اللبنانية، لا سيما فوق بيروت والضحية.
0: واليوم شيعت بلدة كفر رمان ضحايا الغارات التي تعرضت لها والتي أدت إلى سقوط 9 قتلى و13 جريحا.
1: منازل المدنيين تحت النار في النبطية، نقاط سكنية أم منصات خلفية للحزب؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: بعد نداء النبطي الثاني الذي طالب بوقف الدمار، عادت الاستهدافات لتطال النبطي وجوارها، وكان لافتا استهداف منازل مدنية كما حصل في عرب صليم، وسط روايات عن استخدامها لشحن أجهزة اتصال لاسلكية أو كنقاط آمنة لإقلاع الطائرات المسيرة. وفي هذا السياق لم يستبعد الخبير العسكري العميد جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر هذه الفرضيات، مفصلا أسباب اللجوء إلى المنازل والمناطق مأهولة لمثل هذه الأنشطة.
4: لم يعد هناك مقرات قيادة وسيطرة لحزب الله قادرة على تحريك القوة على الأرض بسبب انكشاف أي نشاط لاسلكي على المسرح العمليات في الجنوب. الحزب يطلق مسيرة أو إثنتان أو ثلاثة على أكثر كلما سنحت له الفرصة، ويستخدم الأبنية السكنية في الجنوب كافة غير مبال بحياة المدنيين، وهذا ما حصل في عرب صليم ومن مستشفى غندور في النبطية، هذه المستشفى المتوقفة عن العمل منذ سنتين. هذا الحزب الذي فتح معركة الجنوب بمئة ألف مقاتل وترسانة أسلحة لا مثيل لها، اليوم غير قادر على إطلاق كورنيت واحد ضد أي آلية عسكرية إسرائيلية. صارت كل الأملاك الخاصة بكل ضيع جنوب هذه أملاك مستباحة. صارت الأنفاق هي لحماية والتدرؤ وليس للقتال. يمكن للمقاتل في حزب الله أن يطلق صاروخ أو درون ويختبئ، لكن ليس بإمكانه أن يصد هجوم أو تأخير قوى مهاجمة، وحتى الحزب غير قادر أن يخوض قتال تراجعي. نحن أمام ضحية كبرى هي النبطية إذ لم يحصل عجيبة ما.
3: إذن من يسيطر على الجو يسيطر على الأرض وما تحتها، ومن كان يحمل اسم المقاومة بات اليوم أمام السؤال حماية الناس لا تعريضهم للخطر.
0: تحدثت مصادر لبنانية لقناة الحدث عن تحرك لرئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة وعن اتصالات عربية ودولية لإنقاذ النبطي، فيما قال مسؤول لبناني للقناة إن نداء النبطي صرخة من أهل الجنوب ضد مغامرات حزب الله.
1: واليوم دعا النائب أشرف ريفي الدولة إلى تلبية نداء النبطي الثاني وتسريع إجراءاتها لحماية النبطي وكل شبر من أرض لبنان ومنع اتساع رقعة الاحتلال والدمار والتهجير. وأمل ريفي أن تواكب الدولة هذا النداء بخطوات عملية وسريعة تؤكد أن الدولة اللبنانية هي الحاضنة والحامية لجميع أبنائها.
0: السفير الأمريكي في المجلس الشيعي الأعلى: نقول للبيئة الشيعية إننا نريد مصلحتها. جورج كرم.
5: أكد سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشيل عيسى أن بلاده لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة الجنوب إلى أصحابه. كلام السفير عيسى جاء بعد لقاء مطول مع نائب رئيس المسجد الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المسجد الشيعي الأعلى في الحزمية.
6: لقاء كتير كتير مهم بالنسبة لي، لأنه البيئة الشيعية هي البيئة اللي أكثر شيء مأسرة باللي عم بيصير بلبنان. بما أنه البيئة الشيعية هي اللي مأسرة، أنا بهمني كتير أعرف الرأي الأشخاص اللي هي بتمثلها. والحديث كان هلا عم بيقولوا لي أخذ ساعة ساعة وشوي، حكينا بأمور كتير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد أنه نوصل الرسالة الأمريكانية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها، أنه كل اللي نحن عم نجرب نعمله هو أنه نجرب نجيب البيئة الشيعية أنه نفهمها أنه نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا أنه إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه، وأنه كل العالم ترجع على الضياعة وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي أنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم أنه صالح البيئة بأنه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. نحن ما بدنا إلا لصالح البيئة.
5: وأكد السفير عيسى أن أمريكا تدعم مؤتمر دعم الجيش في باريس. من الحزمي جورج كرم، لبنان الحر.
1: عون يستنكر استهداف السعودي ونشاط القصر، مع مارسيل كرم العيلي.
7: دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت اليوم مدنا سعودية عدة وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين. وأكد الرئيس عون أن لبنان يتابع بقلق هذا التصعيد الخطير ويستنكر هذا العمل الذي يشكل انتهاكا لسيادة دولة شقيقة وتهديدا لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعلن رئيس الجمهورية تضامن لبنان الكامل مع السعودية، وشدد على أن أمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة. وفي نشاط بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتواصلة على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان. كما تم التشديد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره، وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه. وزار بعبدة المطران الياس نصار مفدا من البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، ناقلا للرئيس عون مطلبا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، حيث أكد المطران نصار على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم وتأمين تمثيل المتوازن لمختلف الطوائف والمكونات اللبنانية. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: رئيس الحكومة نواف سلام دان الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، وأكد تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا في مواجهة أي اعتداء. وإذ أكد حق المملكة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها، قال سلام إن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والحيوية لا يهدد أمن المملكة واستقرارها فحسب، بل من شأنه أيضا زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.
1: في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام.
0: وزير الإعلام بول مرقس قال من عين التين بعد لقائه الرئيس بري:
8: بحثنا بآخر التطورات العامة، أيضا وضعت دولته بجو صورة الاقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام عموما، ولسيما خصوصا التعديلات الإضافية المرتقبة على قانون الإعلام الجديد، والتي من شأنها أن تستكمل هذا المسار الإصلاحي الذي بدأ، وكان هنالك اتفاق تام على التنسيق مع المعنيين من أجل استكمال مسيرة الإصلاح هذه.
1: التطورات الإقليمية عرضها وزير الخارجية يوسف رجي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. الاجتماع تناول سبل تعزيز العمل العربي المشترك في في ظل البرنامج الإصلاحي الذي يعتزم الأمين العام إطلاقه لتطوير الجامعة، فضلا عن ملفات التعيينات المرتقبة في عدد من المواقع ضمن الأمانة العامة. وعقد رجي سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في القاهرة، شملت وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، كما تم تبادل الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
0: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة جلسة في السرايا للاستماع إلى عرض وزير المال ياسين جابر في شأن التقديرات التي أعدتها وزارة المال حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 والبدء بمناقشة مشروع القانون ذي الصلة.
1: ومن السرايا قال جابر في خلال افتتاح مؤتمر مشروع دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام، قال إصلاح الموازنة جزء أساسي من إعادة بناء الدولة.
9: نريد موازنة أكثر شفافية واستراتيجية، نريد وزارات وإدارات تتمتع بمسؤولية أكبر وبقدرة أكبر على التخطيط وبمساءلة أكبر عن الموارد التي توضع في عهدتها، ونريد أن يقاس الإنفاق العام ليس فقط بما إذا كان قد تم ضمن الاعتماد المخصص، وإنما أيضا بما حققه للمواطن، لأن تحسين الإنفاق العام لا يعني فقط أن ننفق أقل، بل أن ننفق أفضل وأن نوجه مواردنا المحدودة إلى ما يحقق أكبر أثر ممكن. في الختام، إن إصلاح إعداد الموازنة في لبنان هو في جوهره إصلاح لطريقة عمل الحكومة، أما الموازنة فهي ليست مجرد أرقام، إنها تعكس خياراتنا الوطنية وتحديد أولوياتنا وتترجم رؤيتنا. واليوم نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي، ومن الانضباط المالي كضرورة إلى التخطيط الاستراتيجي كأداة لبناء الدولة.
0: إلى قطر يتوجه وزير الطاقة جو الصدي اليوم لإجراء مباحثات مع نظيره القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريد الكعبي، تتعلق بقطاع الطاقة عموما والكهرباء خصوصا وكيفية رفد لبنان بالدعم المطلوب.
1: جدد وزير العدل الفرنسي دعم لبنان في مختلف القطاعات، ولا سيما من خلال الاتفاقيات القضائية التي تساهم في تطوير القطاع القضائي وتفعيله. الوزير الفرنسي الذي بدأ لقاءاته في لبنان من قصر العدل، وقع مع الوزير عادل نصر اتفاقية للتعاون القضائي المشترك بين لبنان وفرنسا، والتي تشمل استعداد فرنسا لعقد دورات تدريبية للقضاة في معهد الدروس القضائية الفرنسي، ودورات تدريب للقضاة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. الوزير الفرنسي شدد أيضا على أن فرنسا ستقف دائما إلى جانب لبنان لدعم سلامه واستقراره وتعزيز ما يؤمن له هذا الاستقرار، خصوصا في قطاع العدالة ودعم استقلالية القضاء التي هي أساس لاستقراره ولتثبيت العدالة في لبنان.
0: حصباني وكرم يتقدمان باقتراح لضمان سلامة الأدوية والالتزام بالمعايير الدولية. هنادي السمرة.
10: في إطار متابعة تكتل الجمهورية القوية للملفات الحياتية التي تمس بالمواطن اللبناني على كافة الجبهات، تقدم التكتل ممثلا بالنائبين غسان حصباني وفادي كرم باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يهدف إلى ضمان سلامة الأدوية وعدم دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات إلى لبنان والحفاظ على الأمن الصحي لمرضى السرطان والأمراض المناعية. النائب حصباني وفي مؤتمر صحفي في ساحة النجمة تحدث عن تقارير دولية وعلامات استفهام واستنسابية، وكل هذه الهواجس تعالج بالاقتراح.
11: الالتفاف على هذه الأمور الأساسية اللي بتحفظ سلامة المريض، اليوم تقدمنا باقتراح قانون يلي بنص القانون هو بيلزم أي جهة لبنانية، كان وزارة الصحة اليوم أو كان أي هيئة ناظمة تنشأ لاحقا، بيلزم أي جهة لبنانية بمقاربة علمية ترتبط بهذا القانون لحتى نلتزم بالمعايير الدولية المرجعية المعترف فيها دوليا بلبنان. وإذا كانت الجهة المسؤولة بلبنان تريد أن تصبح جهة مرجعية فلتعتمد هذه المعايير وتقدم لتصبح أيضا جهة مرجعية. لذلك القانون هو النص الأعلى يلي بيحفظ سلامة المرضى والمواطنين من الأدوية اللي ممكن تدخل على لبنان وتتسجل بلبنان، يا أما ما يكون إلى فعالية أو يكون في أسوأ من هيك إلى ضرر على المريض اللبناني بحجة توفير الكلفة.
10: بدوره النائب كرم وصف الأمر بالخطير مؤكدا استكمال الملف إلى النهاية.
12: اليوم عم بيتفاقم هذا الأمر وعم بيزيد خطورته. لازم نقوله أنه مش لأنه المواطن اللبناني مش عم يقدر يشتري الدواء الأصلي منروح من أمن له أدوية ما معروف أصلا من فصلة وشو وضعها، إلا أنه على القليلة على القليلة بأحسن الأحوال هي ما بتفيد ومعناتها بتضر ومعناتها ممكن أكيد ما بتعالج وممكن تقتل. مش لأنه فقروا الشعب اللبناني ووصلوه إلى أنه ما يقدر يشتري دواء نوصل للوضع اللي نحن فيه، مش لأنه فقر الشعب اللبناني بسبب سياساتهم وفسادهم بيأمنوا له بيجيبوا له أدوية ببلاد المنشأ لإلها مش عم تستخدم، وعم بيطلع تقارير يومية وربما بشكل كتير كبير حول خطورة هالأدوية على حياة الإنسان.
10: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: أقدم مسؤولون فجر اليوم على إطلاق النار على منزل النائب ملحم الحجيري في بلدة عرسال، ما أدى إلى وقوع أضرار في المنزل، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا.
0: أعلنت وزارة المالية أنها حولت إلى مصرف لبنان المساعدات المدرسية إلى متقاعدي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وبالتالي بات على المعنيين مراجعة المصارف التي يتعاملون معها لسحبها.
1: الأخبار الإقليمية والدولية مع وفاء شديق.
13: دانت الكويت والبحرين ومجلس التعاون الخليجي اعتداءات ميليشيا الحوثي على مواقع مدنية جنوب السعودية، كما دانت قطر استهداف السفن في البحر الأحمر وتهديد أمن وحرية الملاحة البحرية الدولية. ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لوقف تدفق السلاح والتمويل للحوثيين. في المقابل قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي: استهدفنا القاعدة الجوية في خميس مشيط في السعودية والتي نحملها مسؤولية التصعيد ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره السعودي: مهتمون بالمساعدة في جهود التهدئة في المنطقة. في هذا الوقت أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أن إيران ستواصل المقاومة بكل قوة حتى يشعر المعتدون بالندم بحسب تعبيره. إلى الضفة الغربية، حيث قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا في قرية عقربة على مسلح حاول تنفيذ هجوم على قواتنا خلال عملية في الضفة، واليوم استهدف الجيش الإسرائيلي منطقة سكنية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الطقس صاف إلى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.
1: وقبل الختام، هذه النداءات الإنسانية: مريض في مستشفى الخوري زحلي بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف، والمريض راشد سليم راشد في مستشفى المعونات جبيل بحاجة إلى دم من فئة أ بوزيتيف. للاتصال 03-809-230.
0: في الختام إعادة للعناوين: أمن الجنوب في الواجهة، تفجير في المنصور ورفع العلم الإسرائيلي على تل في كفر شوبة، عيسى من المجلس الشيعي الأعلى: لا نعرف كيف نصل إلى نتيجة مع قسم من الطائفة الشيعية، عون وسلام يستنكران استهداف السعودية، أمن المملكة من أمننا، لقاءات دبلوماسية لرجي في القاهرة والصد إلى قطر لدعم لبنان كهربائيا. مجلس وزراء بعد الظهر وسلام في عين التيني. ريفي يدعو الدولة لتلبية نداء النبطي الثاني. اقتراح قوتي لضمان سلامة الأدوية والالتزام بالمعايير الدولية. ميليشيا الحوثي تهدد بضربات أشد على السعودية. وبسشكيان إيران ستقاوم بقوة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة وللزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: إنها النكبة. يخطئ من يعتقد بأن ما يشهده لبنان بدءا من 8/1 من العام 2023 هو أقل من نكبة تسبب بها حزب الله من جراء توريطه لبنان في حربي إسناد ومشاغلة. في الحرب الأولى إسناد لحركة حماس وإشغال لإسرائيل. في الحرب الثانية بدءا من 2 آذار الفائت إسناد لإيران، وهذه الحرب الثانية مستمرة إلى اليوم. الحرب الأولى انتهت في 27/2 من العام 2024. كانت إسرائيل وقتها تسيطر على 6 نقاط داخل الأراضي اللبنانية. جاءت الحرب الثانية فكانت الكارثة وكانت النكبة. إسرائيل تسيطر بالنار على أكثر من مدينة وبلدة وقرية، وبين هذه القرى والبلدات والمدن ما شهد تدميرا شاملا، ويصعب أن تعود الحياة إليها حتى لو توقفت الحرب غداً.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $8.40، مقانق 500 جرام بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تجدد القصف الإسرائيلي على بلدة المنصورة. قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بعد زيارته نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إن بلاده لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة الجنوب إلى أصحابه. أضاف: لا نعرف كيف نصل إلى النتيجة مع قسم من الطائفة الشيعية. وتوجه إلى البيئة الشيعية قائلا: نحن لا نريد إلا مصلحتكم. وردا على سؤال حول الأسرى قال: لن أتوقف وسنبذل كل الجهود حتى النهاية، وهذه مسؤوليتي. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.

أكدت الخارجية السعودية أن الحوثي يلجأ إلى العنف كلما كان في موقف صعب. أضافت: الحوثي فتح على نفسه بابا لا يمكن إغلاقه ويحاول تصدير مشاكله داخل اليمن إلى السعودية. أكدت بريطانيا أنها ستضع تشريعا للتصدي لنشاط إيران النووي من خلال توسيع القيود المفروضة على طهران في مجالات الخدمات المالية والتجارة والطيران. رأى وزير الخارجية الصينية أن التوتر في الخليج يهدد الطاقة والشحن وسلاسل التوريد، ووجه رسالة إلى رئيس وزراء قطر حول الوضع في الشرق الأوسط، اعتبر فيها أن الضغط بالقوة ليس الحل والحوار والتفاوض هما المسار الصحيح. قال وزير الاقتصاد الإيراني أن اتفاقيتنا مع روسيا يمكنها تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة العقوبات والضغوطات. أخيرا أكد الكرملين أن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني بات قريبا جدا كما قال. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نقول بارع وبرشاع، مين هو؟ حقك تعرف انه القصة يلي كتار بيجيبوا سيرتها، يعني صدوم وعمورة، هالاسمين هن الملكين تبعها. حقك تعرف انه القصة الحقيقية بحسب سفر التكوين بتقول انه صدوم وعمورة كان فيهم كتير فساد، كتير خطية الى ما هنالك. انما هل مزبوط بالدراسات العلمية صدوم وعمورة بعدهم موجودين؟ حقك تعرف انه احدى الدراسات العلمية بال2021 ربطت تل الحمام بانفجار جوي واقترحت انه يكون وراء قصتها قصة صدوم، انما مجلة لاحقا رجعت سحبت هالدراسة. مهم نقول انا وياكم انه صدوم وعمورة على ما يبدو كانوا بغور الاردن، اما اذا بعدهم موجودين فالبعض بيربط بعض القصص يلي صارت هنيك يمكن تكون طبيعيا من وراء هالقصة. إنما في كمان زوجة لوط الشهيرة يلي اطلعت لوراها، للي ما بيعرف القصة، لوط ابن خيو لإبراهيم يلي خلصوا الله حذروا من إنه زوجته تطلع لوراها، وبس طلعت لوراها يعني على مكان الخطيئة وصدوم وعمورة يقال إنها تحجرت وصارت عمود من الملح. البعض بيقول إنه تمثالها لزوجة لوط بعده موجود ويقال إنه بمنطقة الأغوار الأردنية بالبحر الميت. البعض بيقول إنه ممكن تكون صخرة طبيعية، والبعض الآخر بيقول نصب تذكرة بيزنطي. صدوم وعمورة قصة خطية تقاصصت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: بدأت منذ بعض الوقت جلسة مجلس الوزراء في سراي المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2027، ولمزيد من التفاصيل ننتقل إلى هناك والزميل شربل مخلوف. يعطيك العافية شربل.
1: يعطيك العافية ريتا.
0: تفضل.
1: في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لمناقشة مشروع موازنة عام 2027، وخلال الجلسة سيتم الاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعرضته الوزارة حول المشروع، على أن يبدأ بعدها النقاش في مشروع الفن. في جلسة ينتظر أن ترسم الخطوط العريضة للسياسة المالية للمرحلة المقبلة. وقبل بدء الجلسة أعلن الوزير جابر أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن في موازنة عام 2027، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة، وأضاف أن الزيادة في الموازنة أقرت عندما قررنا زيادة الرواتب بحدود 700 إلى 800 مليون دولار أمريكي. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فأشار إلى أن الحملة التي تقوم بها قوى الأمن مستمرة للحد من المخالفات المرورية وتجنبا لحوادث السير، طالبا من المواطنين بالتجاوب مع هذه الحملة. وبالعودة إلى الجلسة التي عقدتها الحكومة الأسبوع الماضي، لم يتم مناقشة مشروع الموازنة لأن الوزير جابر كان قد تغيب بسبب تعرضه لوعكة صحية. هذا كان كل شيء.
0: نعم، شكرا لك شربل مخلوف، حدثتنا من السراي الحكومي. بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس. قال وزير خارجية بريطانيا: فرضنا عقوبات على الذراع التمويلية لحزب الله في لبنان. وقفة أعلانية، نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. اليوم الحلو ده. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في الميدانيات يسجل تحرك للآليات الإسرائيلية من جهة بلدة كفر تبنيت في النبطي. أفادت وكالة التسنيم الإيرانية عن مقتل قائد في البازيج بهجوم على مدينة راسك. دانت الحكومة اليمنية اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أعيان ومنشآت ومرافق في السعودية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 28,000 ليرة، المزغوت 13,000 ليرة والغاز 23,000. وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,630,000، بنزين 98 أوكتان 1,648,000، المزغوت 1,487,000 والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: 3/8 أيلول 2026. أوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلى 3. ماريانو داود معي على هندسة الصوت. وفاء شديا عبر الميكرو. وضيف هو إضافة على كل برنامج بيطلع فيه. بس نقول إضافة يعني بيكون الشخص ممكن يكون مثقف، بس مش بس مثقف، ممكن يكون عنده كتير إشياء يقولها بس مش هالقد عنده، مش كتير عنده إشياء يقولها تنقول عنه إضافة. الشخص اللي بيكون إضافة على كل برنامج هو الشخص الحقيقي، هو الشخص الصادق مع حاله وصادق مع غيره، هو الشخص اللي بيسمي الأمور والأشياء بأسمائها قد ما كانت صعبة، وتحديدا الأمور الفنية. بس أخلاقه المهنية بتفرض عليه أوقات يدور الزوايا، تحديدا بهيد الأيام اللي صار فيها الشواذ قاعدة والقاعدة شواذ. هيدا هو ضيفي اللي يرفض الدال نقطة. هيدا هو ضيفي اللي إذا قعد على جنب أو قعدوه على جنب ما عنده مشكلة. هيدا هو ضيفي كميل سلام، الكاتب والمخرج والممثل. أطيب وأوفى وأحلى التحيات لأحلى، معليش مثل ما بنقولها باللبناني بين هلال، أحلى زلمة.
1: ما بعرف شو بدي أقول لك. مرسي، وبمقدمتك حبيت كلمة أوفى اللي جاية من اسمك.
0: أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر كميل سلامي. زمان ما التقينا.
1: أي.
0: ولكن من فترة لفترة كنا نلتقي، تكون معي على الهواء. ولكن قبل يمكن بشي 10 سنين فينا نقول، لأنه برنامجي قديم كتير.
1: ما معد يعني أكيد، بس أنت أكيد بتعرفي أكتر من
0: قبل 10 سنين وقتها ما كنت تكون معي على الهواء ولا مرة طلعت معي على الهواء. خبرتني خبرية، كنا قاعدين سوا من حوالي الأسبوعين، خبرتني خبرية بتمنى هيك، لأنه خبرية كتير مهضومة.
1: أي.
0: بتمنى هيك تخبرها للمستمعين عن نجوم الظهر وعن اللقاءات بيني وبين الفنانين.
1: كنت أسمع من وقت لوقت، مش مني مستمع أنا للإذاعة مستمر يعني، بسمع خاصة وقت تكون بتسي يارة بصراحة. كنت أسمع برنامج اسمه نجوم الظهر، والأف نحن بدي فرجيك نجوم الظهر، حلو الاسم، تنشوف تأسمع شو عم بيصير جوا. وإذ فعلا بسمع مذيعة سيدي عم بتحاور، وأوقات عم بتكون فعلا كأنها عم بتفرجي
0: للضيف
1: إذا بتسمي ضيف نجوم الظهر بأسئلة مبكلة، مرات قاسية، مرات بقول إذا يوما ما بعتت وراي بدي أخذ حذري كتير وحضر كل شيء في براسي، كلمات مدورة زوايها بس بتصيب. وإذ لما جيت أول مرة أما حسيت حالي أنه قاعد هيك بفرش بلاستيك من اللي بحطوهم بالبحر الهادي عرواء، والمي عم بتنعسني وعم بتلعبني، وهالتهذيب وهالابتسامة، قلت عمش بده يكون صار ليل وصاروا نجوم كتير منيح.
0: لا قلت لي بس فت بالباب واستقبالك وضحكتك.
1: ايه ايه
0: وهيك
1: كله ايه
0: ريحتني كتير، الاستقبال ريحني
1: يعني ما كنت خايف أكتر ما كنت انه حابب فوت بحوار مع هالشخص يلي في كتير ناس ما عم يعرف يفوتوا بحوار معهم بينما هو عارف شو بده.
0: أها نعم.
1: وصارت
0: وصارت
1: وهلا عم صير
0: وبدها تصير مستقبليا إن شاء الله. الله بريد
1: إن شاء الله عطول.
0: بالمقدمة قلت بزمن بتدور زوايا بزمن الشواذ صار قاعدة والقاعدة صارت شواذ. هل بتوافقني هذا الرأي؟
1: شوف في كلمات قلتيها انه انا تبسمت وقت قلتيها لانه مرات بقول انا ما بقى تقولوا عني اللي هي الإضافة. لانه بالإضافة انا استس عربي دايما مجرور.
0: بس نحن عم نحكي دارج.
1: عم بمزح. يا كل ما حدا يقول لي عن مسلسل أو عن أنت إضافي أخي ما بدي يكون إضافي عندك شيء يكون في أساس اللي عنه هيدي عجنب
0: صحيح.
1: بس
0: صح.
1: هو تدوير الزوايا كمان منا دايما مفيدة ببعض المجالات بالحياة بس بالمجالات يلي ما كتير بتقدم وبتأخر مثل الحديث الفني مثل الحديث عن الآخر. نحن ببلد كتير صغير وب مجموعة نحن مجموعة كتير صغيرة بدك تجرب تدور زوايا إذا بدك تهاجم بالمعنى السئيل حدا ما بكرة رح نلتقى فيه بكرة رح تشتغل معه. فأنت بتجرب تكون لطيف من دون ما تكون كذاب.
0: هيدي كيف بتصير؟
1: جرب المقابلة هلا منشوف.
0: لا
1: جرب كون لطيف ما رح كون كذاب بس يعني شيء بقول رأيي ويستشف الرأي يستشف من خلال نفس الجملة اللي فيك تقولي فيها رأي كتير قاسي وكتير سئيل بتقدر تقولي رأيك بشكل كتير حلو ومريح. بالنهاية نحن هيدي بمزدوجين بوسائل الإعلام إن كان الإذاعة والتلفزيون بفوتوا على البيت بفوتوا على البيوت بدك تشوف انه اللي عم يسمعوك من مختلف الافكار والخلفيات
0: والبيئات
1: بجرب تمرق رأيك بطريقة معينة بينما اذا انت عم تكتب على صفحتك على السوشيال ميديا مرات بيكونوا شوي سائلين لانه بيعرفوا انه اللي رح يقرون بيقدروا يجاوبوا بينما اللي عم يسمعني ما بيقدر يجاوبني اذا ما حب اللي عموله.
0: مزبوط. تحت الهواء كنت عم بحكي انا وياك قلت لي طالعين فيسبوك المقابلة مصورة قلت لك لا قلت لي خي ارتحت
1: انه الإذاعة انا لك يمكن دقة قديمة الإذاعة إذاعة التلفزيون تلفزيون سينما سينما مثل انا ما بحب احضر فيلم سينما على التلفزيون احضره بالسينما ما بحب احضر ولا ممكن احضر مسرحية على التلفزيون بروح على المسرح هيدا تعودت عليهم فنفس الشيء يعني انه انا جاي على الإذاعة بقدر اكون على راحتي ما بدي انتبه لايدي كيف بدها تطلع ووجهي كيف بده يعمل وشو بدي اكون لابس يعني هلا مع العصر في إذاعات صاروا إذاعة زيون بس ما في مشكلة
0: لا نحن صرنا إذاعة زيون لا صرنا بس في أوقات يعني برامج سياسية
1: مش
0: برامج حتى
1: غلط.
0: فنية مش
1: عم تسأليني أنا صح انطباعي صح صح. أنا انطباعي أنا هلا طبعا بروح وبحضر وبلتقى بناس وبفوت على إذاعات بس سألتيني من هالمنطلق هيدا قلت لك ارتحت أريح لي اليوم.
0: يا أهلا وسهلا.
1: مرسي.
0: يا أهلا وسهلا كميل سلامة. طالما قلت لي بدك تقول رأيك بلطف من دون كذب
1: إيه؟
0: خلينا نبلش بالدراما ولا لا
1: يلي بدك عفوا وإذا ما بعرف بلك ما بعرف
0: خليت أوبسيون عندك عجنب
1: دايما أتهم أنه بهرب من الإشياء ما بهرب منها لا بس في مرات في شغلات بتقولها لصاحبها مباشر انت وياه احلى بتطلع ما تقولها كشكل انه انت رايك منزل وهيدي فنحن
0: وبرايك هالقد عاده الفنانين بيكونوا هالقد يعني بيتقبلوا راي الاخر وبيتقبلوا راي زملائهم وما بيزعلوا وحتى لو نقل الراي بلطف بدك تضل عرفت كيف تقول لهم لا حلو لا بجنن لا رائع اذا بتنتقد شوي يعني بياخد على خاطرهم
1: هاي المشكله بفتكر انتو يعني الاعلاميين والنقاد بتوقعوا فيها لازم توقعوا يعني أكيد توقعوا بمشكلة أنه طب هيدا ما تقبل رأيي ما تقبل نقدي نحن أنا عم بحكيك
0: كزملاء
1: كأنا شو ما بعرف إذا في عندي رأي معين بشغلي ما بقوله إذا الشخص الآخر ما سألني. يعني إذا ما قال لي شو رأيك بقعد أنا وياه وبشوف أنا كيف هو بيتقبل رأيي أو ما بيتقبله. من هي في شغلة وفاء

0: مكتشفة انه ما في حدا بحكي معه شغله الا بيتقبلها. عن جد
1: هيئتك عم تلتقى بالناس اللي بتتقبل، مش عم تلتقى بالناس اللي ما بتتقبل.
0: لحد هلا ما في حدا ما تقبل. وانا بعرف نقي الناس يلي يعني برجع بسالك بقلك اذا هو سالني شو رايك. اللي بيجي بيسالني شو رايي يعني
1: معناتها بيتقبل راي الاخر،
0: رح يتقبل رايي. بيعرف انه انا ما رح كذب عليه. واذا يعني اذا حدا سالني رايي بهالمقطوعه الموسيقيه بقول له ما بعرف، هو بيعرف انه انا ما بعرف موسيقى. على لوحه ما بعرف،
1: كمان على لوحه ما بتعرف.
0: ما بعرف، انتبه، ما بعرف اقول له يا ريت هون مثلا كان كذا.
1: اوكي.
0: مسرح بقول له مليون شغله، سينما ممكن اقول له، تلفزيون ممكن اقول له، نص كتابه بقول له، بس شيء مش اختصاصي انا ولا انا بمارسه هيني اتفلسف على حدا بشيء انا ما بعمل مثله، لانه ما راح يكتشف غلطي بعدين اذا انا ما عمل، عرفتي؟
1: صحيح.
0: ما راح يكتشف
1: صحيح.
0: غلطي هو.
1: صحيح.
0: خلينا على نفس المستوى.
1: ليه وقفت تعلم من 2005 بالجامعه اللبنانيه؟
0: وقفت بالجامعه اللبنانيه، علمت 19 سنه وقدمت استقالتي، لانه بوقتها لم يتم تفريغي كمتفرغ بالجامعه، فقدمت استقالتي.
1: وليه؟ مع انه حق مكتسب لك.
0: هلا الخبرية ست مخبرة مليون.
1: معلش
0: ماشي،
1: مليون وواحد.
0: سألت حدا بالعماد كعميد يعني واعتذر مني، قال لي انه وقت صار في تفرغ قبل انا ما عملت، انت استاذ ما عملت واسطة يعني. خلصت واستقلت ومشيت. هلا بعدين صار في تفرغ، صار في اشياء تانية وخلصت. خلصت يعني بس تخلص الشغلة ببرم وبمشي على مطرح تاني.
1: بس بشع كتير ما عملت، البلد كله وصايد. بس ما بشع كتير انه استاذ ما عملت واسطة.
0: انا غلط يعني.
1: انت غلط انه ما انتبهت تعمل واسطة، ما عرفت تعمل واسطة، ولا
0: لا ما جربت،
1: ما قررت تعمل
0: ما
1: واسطة.
0: ما جربت، ما كنت عارف انه هالشي. لك انا من الناس اللي كانوا لفترة بهلين بالمعنى الإيجابي لكلمة بهلين، يلي مفترضين أنه أنت إذا لك حق معين
1: بدك
0: تاخده يوما ما. وما صارت ببعض المطارع، وصارت ببعض المطارع. فما بحب أطلب شيء، ما بحب أطلب شيء. فبكل شيء ما بحب أطلب. يلي بده يجي بده يجي، مش لأني طالبه بفرحني أكتر يعني. مثلا هلأ بيكتروا اللي نقول التكريمات شو حلو لما مثلا من شهر تم تكريمي بمسرح مونو مهرجان المسرح.
1: مبروك.
0: من ناس ما عندي أي علاقة اجتماعية فيهم، ما بعرفهم. بس لما أنت تسعى لشغلة وتاخدها ما بتعطيك نفس اللذة. بس لما تجي شغلة انت مش متوقع من ناس، انت مش متوقع انه بيعرفوك هالقد وعملوا لك هالشي فجأة بخمس دقايق، بتضل بتترك اثر بـ بـ بـ بالقلب، وبتعطي دفشة لقدام انه افصر عندي مسؤولية تجاه هيدا الجيل. بدي فرجي شي تاني. صار له حق ينتقدني بس اعمل شي.
1: هالقد عني لك هيدا التكريم
0: كتير. هيدا وغيره يعني يمكن. بس هيدا اقرب شي صار. وقص عليه قصة التفرغ أو غير التفرغ أو المنحة أو أي شيء تاني أو أي مقالة أو أي انتقاد إيجابي لا شيء أنا عامله من حدا ما بعرفه ولا بشرب قهوة معه ولا بتلفن له، بلاقيه كتير حلو.
1: صحيح صحيح. السنة كنت بلجنة، بنرجع نحكي عن الدراما، كنت بلجنة الميركستور، اللجنة الدرامية.
0: نعم.
1: بالميركستور. نعم. والسبت كانت الحفلة.
0: نعم.
1: قدي كنت راضي عن النتائج اللي صوت لها واللي ما صوت لها.
0: رح اختصر لك هالشغلة بجملة واحدة. لما طلب مني كون بلجنة الدراما سألت كيف يتم التصويت؟
1: انت لأول مرة او لتاني مرة؟
0: من 15 سنة
1: لتاني
0: مرة.
1: ايه.
0: بس هلأ سألت عن جديد كيف يتم التصويت. انشرح لي كيف يتم التصويت. عملنا 6-7 جلسات وتم التصويت كما شرح لي. ما بقى فيه، ما بقى لي حق انا اقول ليش

0: نتائج هيك، لأنه نفس الطريقة يلي شرحت
1: تمت. صارت.
0: فالفئات يلي أنا كنت مسؤول عن مع الزملاء باللجنة عن التصويت لإلها، النتائج يلي طلعت تمت بحسب السيستام يلي انعطى وخلصت. فالبداية واضحة، النهاية استعمل فيها نفس الطريقة يلي شرحت لإلي. ما الحق
1: يعني ما كنت أنا. ما كنت ديسو يعني ما كنت تقول انه لا قالوا لي شيء وصار في شيء.
0: شوفي الاسلوب يلي انشرح انعمل للفئات يلي كانت موجودة واضحة، خلصت اشتغلنا فيها طلعت، ومن هون انا خلص شغلي وانا ملتزم باللي صار.
1: ايه بس النتيجة
0: اكتر من هيك. نتيجة شو؟
1: النتيجة يعني، لانه نحن بنعرف
0: انه طلع فلان ما طلع فلان،
1: في عدد اصوات، في اللي انت صوتت لهم قد ايه بالمية؟
0: مش ما بسأل. ما سألت لانه
1: لا، بس ما انت بتشوفهم يعني على المسرح.
0: ايه ما عندي مشكلة يعني، اذا انا افترضي انا افترضي حيلا من انتخابات، حيلا انا رحت قررت انه قدم ورقتي هويتي وحط الاصبع بالحبر واطلع وصوت لحدا، اذا ما طلع بالانتخابات ما بتسوى. انا وافقت على البداية، مشيت بالديمارش كلها سوا وطلعت هيدي النهاية. من الواحد للثلاثة صار يلي انحكي لي.
1: كارمن بصيبس تستحق او لا تستحق برأيك؟
0: ما بدي فوت باسماء.
1: ليه؟
0: لأنه عم ترجع تبر متى تسألي إذا أنا راضي أو مش راضي. عم بقلك كارمن بصيبس طلعت لأنه هيدي نتيجة التصويت. شوفي الشغل كتير بسيطة، كل الأسماء انطرحت ومع الاجتماعات تغربلت صارت خمس أسماء.
1: صحيح،
0: عظيم،
1: صح.
0: أنت بتحط من الواحد للخمسة، واحد بياخد خمس نقاط، اثنين بياخد أربع نقاط، ثلاثة بياخد
1: لا ايه أو بالعكس، من الخمسة، الخمسة هو الأول،
0: الواحد ايه؟ بياخد خمس نقاط.
1: أول واحد،
0: أول واحد، اثنين يعني بياخد ايه؟ تا وبيجمع أصوات. صحيح. كل الموجودين.
1: صحيح.
0: ويضاف إليها ببورسنتاج معين التصويت الناس
1: الجمهور 30%.
0: مزبوط؟ وتطلع النتيجة. طلعت كارمن، طلعت سهى، طلعت رولا، طلعت فدا، طلعت مش فرقاني معي. هيدا يلي صار قدامي، صار هيك، وما حدا بيعرف شو صوت التاني، فما رح يعرف.
1: مزبوط.
0: ما رح يعرفوا على الهوا.
1: هيدي كونكلوزيون فينال.
0: هيدا كميل يلي قبل يكون موجود. وخلصت.
1: يعني بعدك لهلا محتفظ بالسرية ورح تحتفظ بالسرية اللي اشتغلت فيها.
0: صارت معروفة وين ما كان، بس انا بالنسبة لإلي خلص، يلا صفحة تاني، بكرة شو عنا؟
1: طيب نعود الى الدراما. اكانت الدراما المشتركة او كانت الدراما المحلية؟ أوكي. اللي عم بتبلش اذا بدك الدبدب، وقفت لفترة وبلشت هلا عم بتدبدب شوي شوي.
0: ايه ونقصف. يا ريت التلفزيون كان شاف وجهي.
1: صحيح. أوكي. انك مقهور،
0: مش مقهور،
1: اسفان، اسف،
0: اسف اللي شغله بسيطه جدا. نحن ما قلنا حق نكون مثلا بلجنه وما عندنا امكانيه اختيار بين اكثر من مسلسلين لبنانيه. انه بالتزكيه يعني ما بتركي.
1: لا ما هن مسلسلين.
0: ايه بوقت من وقت بلشت أنا بلشنا كانت شركات التلفزيون المحلية تنتج في السنة مسلسلين أو ثلاثة
1: إذا مش أكتر.
0: ميرسي. ليه هالشي وقف؟
1: ما ليك وضع البلد وليك الوضع الاقتصادي.
0: طب ما نحن إذا أنا يعني وضع الاقتصادي شو فكرك انه
1: لا انه التلفزيونات ما بدها تدفع وما معها تدفع لانه ما في اعلانات.
0: والله
1: يعني يمكن يدفعوا على الحلقه $5,000 او $6,000، شو بده يطلع منها المسلسل؟ شو بده يطلع حق
0: مثل ما كان يطلع وقت كانت تطلع تعمل؟ شو فكرك كانوا يدفعوا اكثر؟
1: لا هي قديما، هلا ني صار في تكنولوجيا متطوره، تصوير متطور.
0: بس الروس ان زيت الكاميرات يلي عم بصوروا فيها التوك شو، زيت الكاميرات، زيت استوديوهات اللي فيها اثنين او ثلاثين ضو عم يلعبوا لعب فوق راس التوك شو والسياسيين والهاوي بيلحقون على الباركينج. زيتهم في ناس عنا عم يتخرجوا من جامعات بلبنان اختصاص أوديوفيزيال سينما. ليش عم يبرعوا لما يطلعوا بمهرجانات برا بشورت موفيز أو بدوكيومنتاريز أو بأفلام طويلة؟ طب هودي وين عم نزتهم؟ ليش 90% من الناس اللي عم تشتغل تقنيين ما عم ياخدوا منها الجامعات؟ مرحبا. في شركات لبنانية بقانون الإعلام اللبناني لازم، ما بعرف جديد شو هو، لازم ينتج التلفزيون ساعات من الدراما اللبنانية، مش انه بتحط اللي غنية او كليب او او او مسلسل مدبلج باللبناني بصير عم تعمل لبناني. طب انت لما تقولي لي اي هو احسن مسلسل لبناني تقدم سنة الماضية، اختي ما عندي، وعندي شو انا انا احجب الجائزة، احجب الجائزة تقلون للمنجين او لشركات التلفزيون تحركوا، ما لكم حق. طب ليكي انه مسلسلات عم تنعاد لهلأ 200 مرة ما بتسوى، كانت تسوى بالأول، هلأ ما بتسوى. إذا ما بتسوى ليش عم بتعيدوها؟ عملوا مثلها، عملوا مثلها وأحسن منها فيكم تعملوا. صار في تقنيات بالتليفون بيعملوا مسلسل الشباب بالتليفون. بس بديك قرار، ما عم تجيبوا دعايات، أوكي ما عم تجيب دعايات مش مشكلة، فينا نعمل، فينا نعمل.
1: طب كميل سلامي ليه ما بيعمل؟
0: بصورهم بطنك بعلبة الطوني اللي عندي بالبيت.
1: لا تستجلب، تجيب كاميرا، مش تجيب
0: يا حبيبي، تلاقي شركة. ما شغلتي انتاج. انا ما شغلتي منتج، انا شغلتي كاتب وممثل، تلفزيون ما اني مخرج، كاتب مدير ممثلين وممثل. ايه مش انا يلي بدي اقول.
1: طب ليه ما بدي بالتلفزيونات وبتقلهم انه بمبلغ، مبلغ مش كتير كبير فينا نعمل مثل ما هلا
0: شو بدك على الهواء؟ شو بدك فيه انا؟ انا يمكن قاعد بمطرح بتقولي، رح اقول لك شغله هلا صغيره، في مجاميع من الناس، من الشباب، الشبيبه، الشباب يعني مش بس الشباب الرجال، الشبيبه كلها سوا، عندهم افكار تضاهي ما فكرنا فيه، وبتعرف تشتغل بالتكنولوجيا اللي موجوده هلا. انا ما تقلي للدقباب معلش، لان واحد بس يوصل لمطرح معين ما بقى هو دقباب، بده يجي مين دقبابه؟ بما انه بعرف انه بابي مفتوح على طول فما حدا بدقه، ما لنا مشكله. انا شو بدك فيه؟ انا انسيني،
1: انا بين هلالين، معلش انا ما عم بقول كميل سلامي دقبب كاتب او مخرج او منتج، اكيد لا ما بدي، اسمك ما بيخولك الدقبب، بس كتلفزيون ايه؟ انه تقدم مسلسل معين مكتوب وتقلن ايه؟ عندي
0: صارت المسلسل. صارت وفي بالانجليزي جملة تكررت على مسامعي من 10 سنين لهلأ على مسلسل معين بالانجليزي بقولها it's beautifully written
1: ايه؟
0: بس مش هيدا المطلوب.
1: شو المطلوب؟ شو كان
0: قولوا لي شو المطلوب؟ ما حدا بيقول لك شو المطلوب.
1: ما بعرف. طب هيدا المسلسل كان كناية عن شو تنعرف شو المطلوب هلا؟
0: ما بعرف، مسلسل كل يلي قري قال انه كتير حلو
1: بس مش هيدا المطلوب،
0: مش هيدا المطلوب، مش هيدا المطلوب تسويقيا، بيعا، حرين لك. في انا وصلت لمطرح ما بقى تقيسي علي، ما بقى تقيسي علي، في ناس غيري هلا لازم، كيف كنت انا بعمرهم خبط ولبط وفوت واعمل وسوي، هلا دورهم. انا ما بقى عندي، انا عندي مطرح، بدنا منك شغله بتفرغ، اعطوني 3 أشهر تفرغ ببلش بعطيكم اياها، عجبتكم بتدفعوا، ما عجبتكم منكم بس يعني اذا عم نحكي مصاري بس. شو بده ينطلب مني انا؟ ما بفتكر حدا رح يطلب، وما فرقيني معي حدا يطلب كتابة. بس إذا انطلب، إذا أجا شي واحد أخوت وقال لي بدي منك أنت شي، بقعد أنا وياه وكتير منتفهم.
1: هيدي بالكتابة وبالتمثيل.
0: بالتمثيل
1: هون بدنا نحكي، مغيبينك أنت قاعد على جنب.
0: شو يعني قاعد على جنب؟ قاعد قدامك مزبوط، أنا ما بقعد على جنب.
1: ليه مغيب عن التمثيل؟
0: لا مش مغيب، أنا مش مغيب أبدا. أنا لكي اللي بيقول لي مغيب، بفترض أنه أنا من أول ما خلصت أول مسلسل لإلي ما وقفت شغل بالتلفزيون. إذا بتعرفي أنت أنه مرق سنين طويلة
1: طب اشتغلت.
0: لم يعرض علي
1: بس اشتغلت.
0: اشتغلت
1: اخر ما اشتغلت.
0: طيب اوكي عاد. انا ما بقول ما اشتغلت. الدنيا عرض وطلب. هلا يمكن في مسلسلات عم تنكتب، في مسلسل في ادوار لعمر معين، يمكن حدا يقول لي تعال كمان العمر صار له مطرحه.
1: طيب بس ما عم نشوف شخصيات بهيدا العمر واللي هن اذا بدك سبور لهالمواهب الجديده
0: و... اللي... إيه واضافه
1: اضافه ايه وفي... زعجته كلمه اضافه
0: عم كمل الموضوع انا لا جد خلينا إيه؟ نحكي جد
1: إيه؟
0: انا اشتغلت ثلاث اربع مسلسلات خلال فتره سنتين بال 21 22 23 من 23 لهلا ما عاد اجى عرض معين، اجى مره عرض فانا قلت لا اعتذرت عنه لانه يشبه دور عملته قبل. بس هلا انا موجود واكيد يمكن يجي ادوار يمكن لا، ما لنا بروبلم، انا لست مغيبا ولا انا غايب. انا موجود. وبس عن جد
1: بالنسبة للمسلسلات التركية المعربة انطلبت على تركيا
0: اشتغلت
1: وعملت اشتغلت
0: يعني صحيح
1: بالثمن
0: بالثمن
1: اشتغلت صحيح. وكان كان دور
0: تجربة جميلة
1: حلو كتير
0: انبسطت فيها
1: ايه وبس ما
0: عاد اجى حدا شيء لا ما عاد اجى شيء
1: اندق الباب
0: ما عاد اجى شيء لا وإذا بيجي شيء كمان يدرس تدرس الفكرة لك أنا بالنهاية لما واحد ياخذ مهنة معينة ما في سكر أي باب منها كل البواب مفتوحة وقابل الايه ولا يعني بس انه تعرض يعني ينقال شيء
1: اي متى بترفض يعني عندك اذا بدك ثلاث امور بس يندق بابك
0: فنيا
1: اوكي
0: معنويا وماديا
1: طيب فنيا
0: يكون الدور مناسب لإلي ومؤثر بالعمل نفسه مش ضروري يكون مساحته هي الاكبر
1: حتى لو كنت ضيف شرف
0: ما بطلب شيء له معنى هودي الكلمات بهربوني
1: ما هن هيك بيعملوا بدوا زوايا
0: بهربوني يعني القدير بتهربني
1: ايه
0: وضيف شرف وضيف الخاص خي هيدا الدور اعطيني الدور شو بدك باسمي انا هيدا الدور بهيدا العمل قديش هو مؤثر وفعال يعني له علاقه يعني ببين وجوده مش ضروري مساحته تكون
1: كبير
0: 70-80% من المسلسل بس كمان مش تكون 2% هيدا فنيا مع مين رح اشتغل مين المخرج والممثلين بحب اعرف هيدا معنويا بس الاحترام يعني لعبة الاحترام مش وين جاي اسمك بالجنريك مع انه هيدي مهمه
1: طبعا بتشترط
0: ما بشترط بطلب
1: تتمنى
0: دايما بطلب انه الاسم في دور كذا لانه يعني بحب
1: اوكي
0: بحب اللعبه يعني مش اكثر هلا ما انه شرط وماديا طبعا يكون
1: بطبيعة الحال
0: المردود المادي مقبول وطريقه الدفع واضحه والاعمال يعني الشروط اليوميه هينة
1: ومريحة
0: ومحترمة في لعبة احتراف ولعبة احترام بروفيسيونال
1: صح
0: بيعرف يحترم يعني
1: صحيح.
0: البروفيسيونال المضبوط ما انك بحاجة تقول له شو بدك هو بيقول لك يوم من الأول
1: صحيح
0: وبريحه والحد هلا شهادة فعلا ما في حدا اشتغلت معه بلبنان وخارج لبنان ما كان على مستوى هالتطلعات البسيطة إطلاقا
1: كم عمل اشتغلت مع المنتج جمال سنان؟
0: اشتغلت للموت واحد للموت اثنين بعتقد بعتقد هود اثنين
1: ومع المنتج صباح صادق صباح
0: في وأخيرا براندو الشرق بعتقد هودي اثنين كمان يمكن
1: هودي هن
0: بعتقد ما ما كون ناسي يعني
1: صحيح
0: ومع الام بي سي اشتغلت سفر برلك مع الليث حجو وطبعا الثمن
1: اكيد طيب هلا بهالفتره اللي قاعد فيها انت ما عم تعلم بالجامعه عم تكتب
0: ايه من وقت لوقت مسرح بس
1: عم تكتب مسرح,
0: مسرح
1: فقط.
0: بس
1: المسلسل اللي عرضته وقالوا لك مش هيدا
0: هيدا عم بحكيك من 10 سنين لهلا
1: تركته على جنب نسيته خزقته
0: لا ما بخزق شيء
1: اوكي
0: اذا بتخزق بيضربوني شيء اولادي
1: شو
0: ومخلين الهاند رايتنج تبع المسلسل
1: كمان
0: تبع كل شيء كاتبه
1: نعم برافو عليهم
0: البرويون
1: برافو عليهم
0: موجود بركي يوما ما بالمزاد العلني بيبيعوا
1: بالنسبة للسينما عم تكتب هلأ مسرح كم مسرحية كاتبهم وخططهم على جنب إلى حين
0: هلأ خليني أقول وحدة في بداية لوحدة تانية بس خليني إذا بقدر نفذ هيدي من هلأ ل يعني مش قبل مش قبل شباط بس مش قبل
1: ما بقى في كتير
0: لا في كتير أنا ما شغلة تحضير المسرحية ما بتاخد معي أكتر من شهرين وشهرين كتير كمان إذا فعلا بتبلش فيها كل يوم تمارين تخلص
1: ايه بدك تشوف الكاستينج بدك حاطة التصور لا
0: في تصور ايه في تصور
1: للأبطال.
0: بس بعد ما حكيت حدا ما حكيت حدا لانه هلا اذا بدك تحكي للممثلين بتكون عم تقطعي لهم بتفكيرهم عم تخلطيهم بين اي شيء رح يجيهم كالتلفزيون اللي هو في مردود اكثر
1: صح
0: وحقهم ما فيك تقوليهم يا بدنا نشتغل معك نحن وما فرقني معنا ما بدي خليهم ياخذوا وقتهم في وقت
1: رح يجي نهار تطلع على المسرح ترجع تمثل
0: انا اجمالا المسرحيات اللي انا بكتبها بعمل اخراج ممثل فيها الا اخر وحده عملتها اللي هي 64
1: صح
0: هيدي ممكن انا اكون فيها ممكن ما بعرف اذا بدي اعمل كاستنج لحالي وشوف اذا منيح
1: قديش بتكون موضوعي بالكاستنج
0: ما بعمل كاستنج على حالي
1: لحالك
0: انا كتير ما يعني مأذي بحق حالي لأنه بعرف أنا مبدأ أنه المخرج بده يشوف كل شيء فما له حق يكون موجود على المسرح ما له حق يكون عم بيمثل لأنه ما في حدا عم بيشوفه
1: صحيح
0: بس بكون إيه بتعبني كتير وهيدا عن جد ماني عارف بعد
1: خليني أرجع شوي مع أنه ما معنا كتير كتير وقت درجة
0: داهمنا عادة بداهم أنتوا عندكم الوقت
1: بداهم أسأله إضافة بداهم. ما بحبها مداهمة الوقت
0: لا أنه بداهم داهمنا الوقت ما أوكي فردو
1: ما قال داهمنا أنت عم تقول لي شي ما قلته
0: لا أنا بس فوت على استوديو دغري بفكر بداهمنا الوقت يلا قولي
1: بدي أرجع لعشا عبيد صغار
0: ووف ما بلشت فيها
1: بالخمسة وسبعين
0: عرضت بالخمسة وسبعين تصور أواخر الأربعة وسبعين عرض أوائل الخمسة وسبعين
1: رجع نعاد
0: 100 مرة
1: لا نعاد كمان مرة مع توني شمعون هو اللي كتب
0: بس بريحك ما حضرته قصد لحتى ما أوقع بمقابلاتي لا والله دايما بقول هيدا لأنه كنت عارف أنه إذا حضرته
1: بده يصير في مقارنة
0: كل مقابلة بده يسألوني عنه خي ما حضرته كلهم أصحابي وبحبهم
1: ما كان عندك هذا الفضول أنك تحضره
0: إطلاقا صدقيني إطلاقا أبدا قصد ما بدي أحضر
1: يمكن تضل الصورة
0: لا
1: القديمة براسك
0: قلتلك السبب شو هو ما بدي حط حالي بمغلطة المقارنات لأنه أنا إنسان ما بحب المقارنات لأنه كل عمل هو نسبي لوقته وللناس اللي عم بيحضروا وللناس اللي عملوا كل الحياة نسبي
1: طبعاً.
0: النظرية النسبية
1: طبعاً.
0: يعني اللي هلأ أنا 10 عبيد صغار بوقتها شيء وهلأ إذا بحضروا شيء تاني وبعد 100 سنة إذا بحضروا شيء تالت أنا بتغير الظروف بتتغير طريقة النظرة الاجتماعية لنوعية التمثيل بتتغير ما في شيء ثابت حلو الحلو بشغلنا أنه ما في شيء ثابت
1: بس عادة بيكون في مهم وفي أهم الأهم أنك تحضره والمهم أنك تبتعد عن المقارنة لهيك ما حضرته
0: الأهم أنك تشتغلي الأهم أنك تشتغلي
1: ليه ضحكت أنا عم بطرح سؤال
0: لأنه سهلة بدت اللي بتعلق على الكلمات
1: شو
0: ما بحب أفعل التفضيل
1: خد لك بقى مهم وأهم
0: وحياتك تذكري أنت كم أفعل تفضيل سامعة بالخطابات وشوف أنه طب ليش أنه ليش هيدا أحسن أحسن وأفضل وأشرف ونحن منيح كمان ما بحبه
1: طيب.
0: يلي هو أهم اليوم مبارح
1: ايه؟
0: كان أقل بكرة بصير
1: تعريف لازم تعمل لكسيك خاص فيك
0: لكسيك ميشيل محل بيسبحون آه
1: اللي بتروح عليه اللي أنت بتروح عليه
0: لا أنا حسيت لا بسوق سيارات ولا لابس تويب
1: لا عن جد تعمل إنه مثلا أنا الكلام اللي ما بحبه والمفردات اللي بحبها صحيح
0: عندي. أنا واللغة كتير أصحاب
1: إيه وبتشتغل عليها بمسلسلاتك حتى بمسرحيات
0: اللغة بتلعب فيها لعب
1: صحيح
0: والحلو فيها إنه أنت عم تلعب باللغة بتشوف هيدي لمين موجهة هل رح يستوعبها ساعتها بتزيد الدوز صحيح. إذا لا بتخفف الدوز بتاخدي نوع آخر من المفردات وهيدي بتجي مع الوقت ومع
1: شو رأيك بتشويه اللغة وتحديدا اللغة العربية على هالتلفزيونات وبالنشرات الأخبار وبالحكي الفصحى هيدا التشويه شو رأيك فيه
0: شو رأيي فيه بتصدق يمكن المرات الوحيدة اللي بسب فيها على العالي بالبيت هي إذا كنت عم بسمع مذيع أو مذيعة عم يقروا بحس كيف واحد موسيقي سمع ضربة نشاز ونط كله نشاز. سوا مأخذ الأكبر مش على اللي عم بقولون مأخذ الأكبر على مثلا إذا أنا عندي ريبورتاج مسجل مقطع عاملين له editing وعم زيعوا على الهواء ونصوا أغلط هيدا وين المسؤولين عن هالروبورتاج
1: ما بيكونوا هني ما بيعرفوا
0: لما يبطل في قصاص ببطل في صح بكل المراحل بدهم يزعلوا مني على فوتة المدارس لما يبطل في قصاص مهما كان
1: صح
0: بصير الضبط غلط الموتوسيكل غلط اللغة العربية غلط وتربية الأولاد غلط
1: للأسف للأسف
0: سألتيني السؤال على بالصميم يعني أنا مش أنا كم مجرب ما أحضر بفضل مليون مرة اللي بيحكيني بالدارج لأنه ما لي شيء بكفي خاصة أنه بده يصرح من بعد شيء اجتماع
1: وبالفصحى
0: أنا لك حاضر أنه أعمل شو اسمه ورشة عمل لكل واحد بحب يقول شيء على العالي قدام حدا
1: طيب ليه ما بتعملها؟
0: أنا مستعد شو كمان بدق أبواب موجود أنا
1: وعملتها بدك تعلن عنها
0: عملت أعلن وين؟ بالوسائل
1: بركي على الفيسبوك
0: يلا عم بعلن معك عم بتاخدوا إعلانات شي هون
1: منك مش رح ناخد
0: طيب فقلت لك
1: أنت مستعد تعمل ورشة عمل؟
0: أكيد
1: لا
0: واحد شخص بسموها وان اون وان يعني
1: ايه
0: عندك شيء بدك تعمله منشوف كيف بدك تقوله ليش عم تقوله هيك
1: حتى لغه الجسد عنده بتظبط له اياها
0: كل شيء مش بظبط له اياها بشوف شو هو عنده ولمين عم بقولهم في فرق كتير كبير مش بس انت كيف عم تقولهم لمين عم تقولهم
1: صحيح
0: لاي عمر عم تحكي قدام مين عم تحكي بتفرق كتير
1: 100% نحن ناطرين مسرحيتك بشباط الله بيريك
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: وانا بشكر حضورك
0: ليش الوقت بيمر وين معك انت
1: لانه انت بتحبني
0: طيب
1: وانا بحبك وبس يكون في حب وفي محبه باللقاء الوقت بيمر بسرعه ما بيكون في ملل
0: ومننسى وين
1: صحيح أهلا وسهلا فيك
0: شكرا.
1: الكاتب والمخرج والممثل كميل سلامة ونحن على تواصل وناطرينك بالمسرحية ما تأجلها
0: لا ما رح أجلها
1: أهلا وسهلا فيك
0: شكرا
1: مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر نلتقى بكرة ضمن برنامج بلا جمرك وضيفة برنامج بلا جمرك بكرة الصحفية الصديقة فيرا بومنصف كونوا على الموعد إلى اللقاء

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنطه قرطاسيه باحسن الاسعار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلا الربع في لبنان الحر المحلية. ميدان الجنوب تحت نيران، وبريطانيا فرضنا عقوبات على الزراعة التمويلية لحزب الله. وزراء الخارجية العرب حق الدولة حصري بقراراتها السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية. جلسة موازنة في السرايا، وجابر لا ضرائب جديدة على المواطن. السفير عيسى من المجلس الشيعي ولبيئته، لا نريد إلا مصلحتكم.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبة. في الظاهر الأمور تسوء جنوبا على خلفية التفجيرات والغارات ورائحة الموت والدمار مع نداءات تستدعي انتشار الجيش لا سواه. وفي الواقع الدولة ما زالت تحاول جاهدة فرض سيادة ما زالت منقوصة رغم الدعم العربي والدولي لها، ومن هنا البداية.
1: فقد أعلن وزير خارجية بريطانيا فرض عقوبات على الذراع التمويلية لحزب الله في لبنان.
0: مجلس جامعة الدول العربية جدد من جهته في ختام أعمال دورته 166 على مستوى وزراء الخارجية العرب تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه المطلق لسيادته واستقلاله ولوحدته الوطنية، مشددا على حق الدولة الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية. كما أعرب المجلس عن دعمه لإجراءات الحكومة لاستعادة صلاحيات قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وأكد تأييده قرارات الحكومة في شأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وتكريس السيادة والحياد الإيجابي.
1: في هذا الوقت الميدانيات لا تهدأ، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في المنصورة تزامنا مع عمليات جرف للمنازل في البلدة وأيضا في بني حيان لجهة وادي سلوقي، وتوغلت وسط قصف مدفعي قوة إسرائيلية عند أطراف بلدة كفر شوبة حيث رفعت العلم الإسرائيلي على إحدى التلال. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف زوطر، ولم تغب المسيرات عن الأجواء لاسيما فوق بيروت والضاحية. واليوم شيعت بلدة كفر رمان ضحايا الغارات التي تعرضت لها والتي أدت إلى سقوط 9 قتلى و13 جريحا.
0: قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بعد زيارته نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إن بلاده لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة الجنوب إلى أصحابه. أضاف: لا نعرف كيف نصل إلى نتيجة مع قسم من الطائفة الشيعية، إذ لا يفهمون أن مصلحتهم تكمن في أن يتفهموا ما هي مسؤوليتهم. وتوجه السفير عيسى إلى هذه البيئة الشيعية قائلا: نحن لا نريد إلا مصلحتكم. وردا على سؤال عن الأسرى قال: لن أتوقف وسنبذل كل الجهود حتى النهاية، وهذه مسؤوليتي. في السرايا الحكومي جلسة مجلس الوزراء منعقدة منذ نحو 3 برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وعلى جدول أعمالها الرئيسي مشروع موازنة 2027 مع تطمينات قبلها لوزير المال ياسين جابر. كل التفاصيل من هناك نطلع عليها من مندوبنا شربل مخلوف. نعم شربل.
2: نعم رانيا، لا تزال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2027 مستمرة، وخلال الجلسة تم الاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول المشروع على أن يبدأ بعدها النقاش في مشروع القانون. في جلسة ينتظر أن ترسم الخطوط العريضة للسياسة المالية للمرحلة المقبلة. وقبل بدء الجلسة أعلن الوزير جابر أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن في موازنة عام 2027، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة، وأضاف أن الزيادة في الموازنة أقرت عندما قررنا زيادة الرواتب بحدود 700 مليون دولار أمريكي. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فأشار إلى أن الحملة التي تقوم بها قوى الأمن مستمرة للحد من المخالفات المرورية وتجنبا لحوادث السير، طالبا من المواطنين بالتجاوب مع هذه الحملة. وبالعودة إلى الجلسة التي عقدتها الحكومة الأسبوع الماضي، لم يتم مناقشة مشروع الموازنة لأن الوزير جابر كان قد تغيب بسبب تعرضه لوعكة صحية. هذا كان كل شيء من السرايا الحكومي. لك راني.
0: شكرا لك شربل، وطبعا ستطلعنا على آخر التطورات من السرايا الحكومي.
1: الرئيس عون يستنكر استهداف السعودية. كل التفاصيل مع مرسال كرم العيلي.
0: دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت اليوم مدنا سعودية عدة وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين، وأكد الرئيس عون أن لبنان يتابع بقلق هذا التصعيد الخطير ويستنكر هذا العمل الذي يشكل انتهاكا لسيادة دولة شقيقة وتهديدا لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعلن رئيس الجمهورية تضامن لبنان الكامل مع السعودية وشدد على أن أمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة. وفي نشاط بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتواصلة على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان، كما تم التشديد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه. وزار بعبدة المطران الياس نصار مفدا من البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي ناقلا للرئيس عون مطلبا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، حيث أكد المطران نصار على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم وتأمين تمثيل المتوازن لمختلف الطوائف والمكونات اللبنانية. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
3: وعرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة إلى البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية وتحضيرات للاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن في باريس في 17 من أيلول.
1: واليوم دان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا في مواجهة أي اعتداء، وإذ أكد حق المملكة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها. قال أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والحيوية لا يهدد أمن المملكة واستقرارها فحسب، بل من شأنه أيضا زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.
3: وفي عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة.
1: التطورات الإقليمية عرضها وزير الخارجية يوسف رجي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. الاجتماع تناول سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل البرنامج الإصلاحي الذي يعتزم الأمين العام إطلاقه لتطوير الجامعة، فضلا عن ملف التعيينات المرتقبة في عدد من المواقع ضمن الأمانة العامة. وعقد رجي سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول المنعقدة في القاهرة، شملت وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ووزير خارجية العراق فؤاد حسين ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح الزوبة. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية، كما تم تبادل الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
3: أما في قطر فيبحث وزير الطاقة جو صدي مع نظيره القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريد الكعبي الأوضاع التي تتعلق بقطاع الطاقة عموما والكهرباء خصوصا وكيفية رفض لبنان بالدعم المطلوب.
1: حسباني وكرم يتقدمان باقتراح لضمان سلامة الأدوية والالتزام بالمعايير الدولية. هنادي سمرة.
4: في إطار متابعة تكتل الجمهورية القوية للملفات الحياتية التي تمس بالمواطن اللبناني على كافة الجبهات، تقدم التكتل ممثلا بالنائبين غسان حسباني وفادي كرم باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يهدف إلى ضمان سلامة الأدوية وعدم دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات إلى لبنان والحفاظ على الأمن الصحي لمرضى السرطان والأمراض المناعية. النائب حسباني وفي مؤتمر صحفي في ساحة النجمة تحدث عن تقارير دولية وعلامات استفهام واستنسابية، وكل هذه الهواجس تعالج بالاقتراح.
5: الالتفاف على هذه الأمور الأساسية اللي بتحفظ سلامة المريض، اليوم تقدمنا باقتراح قانون يلي بنص القانون هو بيلزم أي جهة لبنانية، كان وزارة الصحة اليوم أو كان أي هيئة ناظمة تنشأ لاحقا، بيلزم أي جهة لبنانية بمقاربة علمية ترتبط بهذا القانون لحتى نلتزم بالمعايير الدولية المرجعية المعترف فيها دوليا بلبنان. وإذا كانت الجهة المسؤولة بلبنان تريد أن تصبح جهة مرجعية فلتعتمد هذه المعايير وتقدم لتصبح أيضا جهة مرجعية. لذلك القانون هو النص الأعلى يلي بيحفظ سلامة المرضى والمواطنين من الأدوية اللي ممكن تدخل على لبنان وتتسجل بلبنان، يا أما ما يكون إلى فعالية أو يكون في أسوأ من هيك إلى ضرر على المريض اللبناني بحجة توفير الكلفة.
4: بدورها النائب كرم وصف الأمر بالخطير مؤكدا استكمال الملف إلى النهاية.
6: اليوم عم بيتفاقم هذا الأمر وعم بيزيد خطورته. لازم نقوله أنه مش لأنه المواطن اللبناني مش عم بيقدر يشتري الدواء الأصلي منروح منأمن له أدوية ما معروف أصلا منفصلة وشو وضعها، إلا أنه على القليلة على القليلة بأحسن الأحوال هي ما بتفيد ومعناتها بتضر ومعناتها ممكن أكيد ما بتعالج وممكن تقتل. مش لأنه فقروا الشعب اللبناني ووصلوه إلى أنه ما يقدر يشتري دواء ونوصل للوضع اللي نحن فيه، ومش لأنه فقر الشعب اللبناني بسبب سياساتهم وفسادهم بيأمنوله بيجيبوله أدوية ببلاد المنشأ لإلها مش عم تستخدم، وعم بيطلع تقارير يومية وربما بشكل كتير كبير حول خطورة هالأدوية على حياة الإنسان.
4: من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
7: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري فإن الحركة كثيفة على المحاور الآتية: أوتوستراد الرئيس الهراوي في اتجاه الحزمية من ساحة ساسين في اتجاه أوتيل ديو الأشرفية، على كورنيش بيير الجميل في اتجاه الكارنتينا من جسر الباشا في اتجاه الحزمية. من جهة ثانية أفدنا بتصادم بين 4 سيارات على جسر الفيات في اتجاه الكارنتينا، الأضرار مادية. وهناك أيضا حركة كثيفة على أنفاق المطار في اتجاه خلدي ومن نفق سبيرس في اتجاه سليم إسلام.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الأيام المقبلة، وسجلت كمعدل لشهر أيلول في بيروت بين 24 إلى 32 درجة، على أن تنخفض بشكل طفيف الخميس مع ضباب محلي على المرتفعات.
0: أخيرا نداءان إنسانيان: المريضة اكتمال جزيني في مستشفى رزق في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف أو AB بوزيتيف، للتواصل 70 76 85 35. أما مريض في مستشفى الخوري زحلي ففي حاجة إلى دم من فئة B بوزيتيف، وهو راشد سليم راشد. وأيضا هناك حاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف في مستشفى المعونات. كان في النشرة: ميدان الجنوب تحت النيران، وبريطانيا فرضنا عقوبات على الزراعة التمويلية لحزب الله. وزراء الخارجية العرب: حق الدولة حصري بقراراتها السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية. جلسة موازنة في السرايا، وجابر: لا ضرائب جديدة على المواطن. السفير عيسى من المجلس الشيعي ولبيئته: لا نريد إلا مصلحتكم. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

نقرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

تحية كبيرة لكل المستمعين ببوزيتيف على الموعد 3-5-5:30 على لبنان الحر. ودائما للتواصل نحن وياكم إن كان واتساب نمبر للفويس والتكست مسج أو لتحكونا لايف على استوديو مثل العادة. تحية كبيرة لكل المستمعين فردا وين ما كنتوا عم تتابعونا. بعرف في كتير مستمعين بيتابعونا كمان من خارج لبنان، من بينهم صديقنا جوزيف من بريطانيا، وكتار من الأصدقاء من كندا، من أمريكا، من أوروبا، دول عربية كمان. كان في ناس يحكونا من الأردن، من سوريا. تحية كبيرة لهم، ونطرين دايما أصوات جديدة نسمعها خلال البرنامج المباشر اللي منعيش فيه نحن وياكم من هلا الساعة 6:30. أكيد التواصل المستمر نحكي فيه اللي بدكن إياه. بحضر موضوع مهضوم اليوم، وسبور كمان طبعا، تسألوا تروحوا الأسئلة اللي بدكن إياها، والمواضيع المختلفة بنحكيها بعالم الرياضة.

للواتساب أكيد voice text message مثل العادي 70 95 9 1 1 1 أكيد تبعتوا عليه voice text message هيدا الرقم, يعني رسائل نصية أو صوتية بالعربي. لا تحكونا لايف على ستوديو كمان فيكن على 09 218 233. يلا هلا بناخد تفاعل كل تفاعلاتكم اللي عم توصلنا على واتساب تباعا. تحية لفادي, لجوزيف, مين بعد, جان, إليا, كل عم توصلوا معنا حاليا. يلا رح نسمع كل فويسات تبعكم, بس حابب كن ضوي على شغلة. إذا عم تتابعوا كنتوا سبق مونزا بالفورمولا 1 وتابعتوا يلي صار, التحية الخاصة يلي عملها فريق فراري للبطل الأسطوري بالفورمولا 1 يلي فاز معهم بخمس بطولات من 2000 ل 2004. عم نحكي طبعا عن الأسطورة مايكل شوماخر. كان في لفت كتير حلوة لما سيباستيان فاتل سيق فراري السابق وبطل العالم مع ريد بول 4 مرات كان عم بيقود سيارة الـ F2002 عم بيرجع مع ذكريات كتير حلوة لكل أشياء الفورمولا 1. خلينا نسمع صوت السيارة اللي

قديش لقنا لها الصوت؟ يعني الفورمولا 1 اليوم V6 مع كمان موتور كهرباء بيعطيها دافع كهربائي إضافي خلال السباقات. اشتقنا كتير. سمعنا بعد شوي. سمعنا محرك الفيتان F1002، صوت اللي اشتقنا له كتير بعالم الفورمولا 1، وكل الجمهور حول العالم على السوشيال ميديا تفاعل، وخاصة التيفوزي والفانز اللي كانوا عم يحضروا السبق على الحلبة صوروا فيتال طبعا، وبعد ترند يعني كل هالمشاهد هيدي كل الفيديوز. الفورمولا 1 نزلت فيديو خاص لفيتال بمقابلة خاصة، وكمان لما طلع سائق السيارة فريق فراري عمل أسبوع كامل، حتى لبس لويس هاملتون وشارل كلير تياب خاصة مكتوط عليها 7 بطولات عالم لشومي واسمه كمان على صغير. كانت تحية خاصة، وطبعا كلنا اشتقنا لهيك نوع من السيارات بعالم الفورمولا 1 على أمل أنه ترجع. هلا بدي أخبركم خبرية كمان، أنه رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم جاي على لبنان بالويك أند. نعم، البطل الإماراتي السابق الفايز لأكثر من مرة برالي لبنان بتسعينيات القرن الماضي كلنا منتذكره طبعا، صار هو رئيس الFIA. وأنا صراحة بس شوفوا، انا رح كون عم بالكفرج السبت احد على رالي لبنان، رح اساله هذا السؤال بعيدا عن الراليات، هل رح ترجع سيارات الفيتان ايه ولا لا على عالم البطوله.

0: منتابع. يلا بلش ناخد مداخلاتكم على واتساب 70 95 9 11 11 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. جوزيف
1: سلو أبو جريج، تحياتي لك ولكل المستمعين، اشتقنا لك. ما أحكي فوتبول لأنه بعدنا early stages، بدنا نشوف بعد فريق ليفربول مع الترينر تبعه الجديد
0: ومع
1: شيء مرتب شيء 5 ستار
0: ومع باركولا ومع باركولا.
1: يلا الله يوفق الجميع.
0: شكرا جوزيف. بدنا نذكر أنه في ليلة بتنطلق مسابقة دوري الأبطال تشامبيونز ليج مع مباريات نارية الليلة، خاصة لقاء ريال مدريد والإنتر الساعة 10 المساء.

0: عم نتابع اتصالات، عم نتابع الفويسات والتكست مسجز تبعكم على 70 95 11 11 ونحكي شوية تشامبيونز ليج بسهرة الليلة. معنا اتصال 09 218 233. ألو.
1: ايه استاذ جورج،
0: اهلا اهلا شربل، كيفك؟
1: بسم الله عليك، ما بتنساني مع انه كنت اخذ بريك مش عم شارك بشيء.
0: يا شربل انت صوتك شو بدي اقول لك، اوبرالي يعني على تينوري.
1: فيروزي فيروزي
0: لا ما بعدنا ست فيروزي
1: شوي. ايه لك طلع الفريق طبعا حكمه
0: عم بين نزل الفريق ونزله على السوشيال ميديا اكيد الاسامي اللي هلا المضيه الريسايند والسايند والاجانب، اربع اجانب مع الفريق حاليا.
1: شو بعمل عليهم يخني يعني؟
0: تعمل عليهم يخني لشو بقول الفريق؟
1: بيعمل بطل 5 مليون دولار كم السنة أو لك؟
0: ما بعرف قديش البادجت صراحة، ما بحب فوت بهالتفاصيل هيدي يعني، بس إنه أكيد بادجت الحكمة كان كبير السنة الماضية وكبير السنة، هلا هل بعد في مفاجآت؟ ممكن كتير، عم بسمع ما بعرف إزاي قديم عم بسمع ما بعرف قديه مزبوط الأخبار إنه في لاعبين من أصول لبناني، في 2 لاعبين من أصول لبناني ممكن ينضموا للفريق، تعال نشوف.
1: بصيروا 14، لك حق ب 14 كيف؟
0: لك حق ب 15 لاعب على بهيدا بتنقي 12 منهم.
1: جورج
0: شو حبيبي؟
1: انت معك 12، معك 8 لبنانية معك او 7؟
0: 8
1: مين بلك قاعد كريم عز الدين ولا
0: عندك 3 اجانب 11؟ بضل في لاعب واحد، شو بيك بعد في سبوت؟
1: كثير منيح. يلا بننطر بعد سنة شو انا نعمل؟
0: ليش متشائم هيك يا زلمه؟
1: يا شاي يا جورج
0: ليه متشائم؟
1: شي مره دقيت لعندك انا وحكيت على الفريق؟
0: لا.
1: طيب انه مش لازم بقى حدا هيك يقول بس وقفوا، في شي مش مظبوط، في شي مش عم ينشغل صح بهالنادي، عم يصرف مصاري بالهبل وعلى
0: ليه بالهبل؟
1: انه احنا ودينا كريم وعزيز فللناهم رجعنا شريناهم باغلى مع خبر.
0: ايه لانه راحوا لعبوا منيح.
1: فيك تقول لي مارك ابي خرس شو هذا عم يعمل الفريق؟
0: جو ابي خرس. شو بو جو؟
1: ايه فيك تقول لي شو فاته بالفريق؟
0: يا خي بس يلعب
1: أنا
0: بس
1: يخ. انا محل غطاس برد السبعة يا خي.
0: يا زلمة.
1: يا خي ممنوع الواحد يعطي رأي تو يا زلمة. هيديك السنة اللي السبعة اللي كان افضل.
0: انا سبعة لي صديقي بحبه كتير، انتبه انا بحبه كتير للوس.
1: انه انه انه انه انا شو بيعطيني اضافه ابي خرس
0: اللاعب، وبتعرف اذا في اضافه ولا لا، بس خليه ياخذ وقته.
1: من وين لك
0: يا ايه
1: المشكله من وين؟
0: طب ما في مباريات.
1: أقولها
0: في مباريات
1: اللي بدي خلي عم بحدك
0: اسمعني شوي.
1: انا عنده طريقك دو غطاط.
0: ليك لحظه حبيب عبد الله لوك، عم بسالك
1: من وين؟
0: طب روق لحظه خليني احكي. روق في لاعبين بنادي الرياضي اللبنانيين اخذوا حقهم السنه، يوسف غندوس وحبيب عبد الله. في لاعبين اوقات ما بياخذوا الفرصه.
1: قول المشكله بجو غطاس لانه مش عارف يشارك
0: اللعيبه. لا المشكله مش بجو غطاس،
1: المشكله بمين يعني بابي خرس.
0: المشكله انه وصلوا السنه الماضيه كل فريق ربح على ارضه، لو الحكمه كانوا تصدروا الريجولر سيزون كان الحكمه بطل لبنان. خلصت
1: يا خيي، ابي خرس من اول موسم شارك ولا ما شارك؟
0: كان يلعب قبل ما لعبوا ريسنتلي، ما بعرف ليه، كان في قبله علي حيدر، كان في الاجنبي كمان على هالبوزيشن، كان في جيرار كمان يعني ما له دور. كان
1: هلا جيرار واجنبي.
0: طيب كريم بيقدر يلعب كمان على بوزيشن 3 مش بس على الفايف فور.
1: تو علوان كمان بتلعبوا كمان. يلا
0: يا الله يا الله عم نخلص معه يا خيي. باي شربول، باي حبيبي.
1: على لحظة شوي.
0: باي خلص خدنا وقت كتير. شوفي
1: خيروق شوي، شو بيك دغري بتصير طلع
0: على خدنا كتير وقت.
1: روق
0: كلمة أخيرة تفضل.
1: بوجه تحية للكوتش أحمد فران.
0: أوكي.
1: قلو بالفعل إنك زلمي. ليه؟ لأنه نقل المنتخب من محل لمحل. يعني مع كل خصومتي وكرهي لإله، بس ما فيي إلا ما أحترمه على اللي أداه بالمنتخب.
0: برافو عليك. برافو عليك.
1: رجعنا إنه في عنده 12 مقاتل ما في أسماء. وهون ببين اركاب الكوتش. يلا باي،
0: برافو شربول، باي حبيبي، باي. منلحق بعد ناخد فويس قبل ما نروح على المجاز. يلا فادي من طرابلس.
2: يسعد لي هالمسا سيد جورج، الله يسعد لي مساك ومسا مستمعين لبنان الحور. مبروك لريال يا سيد جورج، مبروك لريال بيع الصفر.
0: خسروا ريال
2: واليوم كمان بيخسروا مع الانتير.
0: لا صعب
2: ان شاء الله. هلا بيطلع لك جيلبير انه زعبر الحكيم.
0: هلا هو صراحه كان في
2: جورج
0: شو
2: هيك عملوا الكرعه عندك هيديك الجمعه احكي لنا شوي على الفريق عندك الحكمي والمجموعه يلي هيك اجوا معهم.
0: مجموعه وصل محطوطه على السوشيال ميديا حبيبي. احنا نتوقف لموجز الاخبار بعد ثواني قليله بخصوص طبعا الشامبيونز ليج. عم نحكي عن مباريات الليله، بنذكر ابرز مباراه الساعه 10 هي بين ريال مدريد وانتر الايطالي على ارض الريال بالبرنابيو. بنروح لموجز الاخبار وبنتابع حلقتنا، ما تروحوا لمحل، 3 دقائق على قد راجعين، خلوكم معنا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تربية هي هدفها أنه نبني شخصية مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة ووضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص وبيخففونهم ثقتهم بنفسهم وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكم اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوا له إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكم ومن مجتمعه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

في الميدانيات استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة براشيت، وتمركزت دبابة ميركافا عند أطراف زوطر الشرقية في قضاء النبطي. أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا ستفرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي يديرها حزب الله اللبناني، واصفا إياها بأنها الذراع التمويلية للجماعة. لفت حاكم مصرف لبنان كريم السعيد للسي أن أن الاقتصادية إلى أنه لا يتوقع أقرار قانون الفجوة المالية قبل 6 إلى 8 أشهر، مشيرا إلى وجود ملاحظات عليه من مصرف لبنان، فضلا عن ملاحظات شديدة من صندوق النقد الدولي. وفيما خص ملف الودائع، قال سعيد إن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ حاليا نحو 79.5 مليار دولار، وقد تتراجع إلى قرابة 79 مليار دولار بحلول نهاية العام، مضيفا أن المبالغ المتبقية بعد التدقيق يمكن سدادها للمودعين نقدا على مدى سنوات عدة أو عبر سندات. وأبدى سعيد موقفا مشروطا في شأن احتياطي الذهب، مؤكدا أنه ليس مع البيع من حيث المبدأ، لكنه لم يغلق الباب تماما في حال تعذر على مصرف لبنان الوفاء بالتزام ملح تجاه المودعين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران. إلى ذلك، تحدث الجيش الإيراني اليوم عن إسقاط مسيرة أمريكية فوق بندر عباس. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: يلا رجعنا معكم لنتابع حلقة بي بوزيتيف لليوم. دايما لايف أهم شيء للتواصل نحن وياكم. البرنامج دايما مباشر، أنتم الأساس فيه، أسئلتكم مشاركاتكم هي أحلى شيء. إن كان على الواتساب 70 95 1111 بفويس أو تكست مسج، أو لتحكونا لايف على ستوديو على 09 218 233. ناخد اتصال. ألو
1: بونسوار.
0: أهلا،
1: كيف أبو جلال؟
0: صباح، مين معي؟
1: ولا كل المستمعين مرحب
0: مراحب مراحب. اهلا اهلا شربول حبيبي،
1: مشتاق حبيبي.
0: انا كمان تمام تمام.
1: عندي سؤالين بسالك سريعين للاطلاع بس. ديك مالك عم بحكي انا وياكم، انتبهت نحن هلا بدنا نربع على الصين وكوريا، مجبورين اذا بنخسر ماتش بنطلع برا ما بنتاهل ولا كيف؟
0: ليك من الاخر لازم نربح 2 من أصل 4، بعد عنا 4 مباريات هلا. ب 26 و29 نوفمبر بنلعب مع اليابان ومع الصين على التوالي، 26 يابان 29 تشاينا على ارضنا.
1: مجبورين نربح 2.
0: اذا ربحنا هو 2 خلص نحن بكاس العالم ان شاء الله.
1: يعني ما نربح 2
0: بضل عنا ويندو باخر شباط، بس خارج ارضنا مباراتين صعبين، وحده ضد كوريا خارج ارضنا، وحده ضد اليابان خارج ارضنا.
1: فهمت عليك، يعني الافضليه نربح 2 على ارضنا تعال نأمنه.
0: يا عيني عليك.
1: اوكي، ثاني سؤال، نحن كم اجنا بصرنا مجنسين بالمنتخب؟ شو 3 4
0: اكثر؟ شو 3 4؟
1: مهم سؤالي لك، ما قالوا حق يشاركوا 2 أو 3، ما قالوا هن لبنانيه ولا لا؟
0: لا يا حبيبي لك. ما بيسمح لك لانه مجنس بيحق لك بس بواحد، لانه مش الا اذا الا
1: من قبل.
0: يا عيني عليك، اندر 16
1: مثل بقطر يعني
0: 100% اللي عملوه بالبحرين وبقطر عم بيعملوا بسوريا مثلا، مجنسين لعيب هلا لعب معهم بطوله الاندر 18 بطوله اسيا.
1: عرفته شفته ايه، بس كنت بدي استفهم من هون لانه عن ما بعرف عنه شيء.
0: هودي هني،
1: يلا ميرسي.
0: هلا هلا شربول،
1: ويسعد مساكم ومسا كل المستمعين
0: حبيبي. الله يخليك، ميرسي.

0: يلا ما راح ننطر المستمعين على الخط كمان اتصال 09-218-233. ألو
1: مرحبا يا صديقي.
0: أهلا
1: كيفك؟ الياس معك
0: للوس على السريع حبيبي.
1: قبل ما إلا بس أقول لك كلمة والله ما راح طول.
0: شو؟
1: تعرف ليه أنا بدي أقول لك؟
0: ليش؟
1: بدي أسألك سؤال. إذا أنت بتقشع يا الله يخلي نظرك وقاعد كل النهار مسروب غمد عيونك وقعد كل النهار بأوضة بتعصب ولا لا؟ بس مشان هيك انا من هيك بدي دق لك اطلب منك شغله زيتها.
0: تفضل حبيبي. اكيد انت دائما هوا مفتوح لك. تفضل
1: حبيب قلبي. انتوا اهلي بلبنان الحر يا اخواتي اللي عم تسمعوني. انا اسمي الياس حبيب. انا شاب ضرير اختي مثلي. اذا في حدا بيقدر يتكرم علي يلاقي لي شغل انا بكون ممنون عيونه. اذا ما قدر يلاقي لي شغل بحب يساعدني ماديا تكون لقيت شغل لان انا مسؤول عن اخواتي. انا بكون ممنونكم ورح حط رقم تليفوني من بعد اذن.
0: يلا
1: رقمي هو 03-29-38-39 39 39. وإلك بوصي
0: بس. حبيبي حبيبي. يلا متابع جون بيض على الواتساب.
2: هاي جورج. هاي جورج يعطيك العافية. اشتقنا لك حبيب القلب. جورج خبرنا شوي انه الحكمة غيروا الاجانب. غيروا اثنين يمكن ما بعرف. شو انت
0: غيروا كل الاجانب.
2: ما بعرف.
0: كل الاجانب.
2: وبدي اسألك شو رأيك اليوم بمباراة ريال مدريد وانتر.
0: حلوة.
2: انتر انهم 98 مش ربحانين جورج.
0: بس الريال بيربح اليوم.
2: بيعملوها ولا صعبين؟
0: الريال سيفوز الليلة.
2: ويسعد مساك حبيب الله.
0: اهلا وسهلا فيك جان. انا صراحة برشح ريال مدريد خاصة بعد الخسارة الاخيرة بالدوري. وصراحة انا في هدف يعني للريال اللي سجله اسبي بعد عرضية فينيسيوس. ما بعرف ليش تم الغائه. ما بعرف اذا ما اتبعت الموضوع بس انا كنت عم بحضر الجيم بالاعادة ما بين في تسلل. anyway وامبابي ضيع بينالتي بهالمباراة. بس الريال رح يعمل رياكشن لا شك بذلك الليلة. اتصال 09-218-233. الو
3: بونسوار.
0: اها عم نحكي بس قول ريال يا زلمة.
3: يسلم تمك بس جورج سويدي سجلي هيدي.
0: اذا قلت مليون دولار شو بيطلع لي؟ او بيطلع لي مليون او لك؟
3: ان شاء الله يا رب.
0: مليون دولار مليون دولار مليون دولار صاروا ثلاثة.
3: والله يا جورج انت زلمه محايد. انت زلمه محايد. مع انه معلش اسمح لي اقول لك اياها يا خيي. مورينيو استنى. لانه مورينيو مع انك ما بتحب الريال يعني بين الريال وبرشا بتفضل برشا ما بيأثر. بس انا بتشكرك على اللي حكيته هلا لانه عن جد مهزله. يعني جول اس بي اذا بتقعد بتنبش مثل ما عم بتقول يعني سبقتني. يعني انا الاوفسايد ما بعرف وين شافوا الاوفسايد.
0: انا كمان صراحه تفاجئت
3: وين شافوا الاوفسايد. بعدين خيي بينالتي مبابي انه لاعب ريال بيتيس فات جوات الكاري. الحكم يا خيي من الاول ما بدك تعيدها. ما تضيع هالقد وقت يا زلمه. ضيع 3 دقائق 4 دقائق عم بيحكي مع
0: انا صراحه كان بدي اعيدها بس كرمال شغله نكيب حارس المرمى لانه عمل حركات ما بدها هالقد. يعني صار يدفش مبابي ما بدها الرياكشن خيي
3: 100%. بس برجع بقول لك الحكم اللي كان عم بيحكم هو هرنانديز عامل تصريح وقت كان عمره 12 سنه.
0: حافظ الحكام يا خيي. شو هذا
3: مشجع برشلونه خيي. غرفه الفار احسن لهم يلبسوا جيرزي برشلونه تحت ثياب الحكام ويحكموا. يعني برشلونه ربحوا على فالنسيا 5-0 جورج. كان في طرد على رودري وضربة جزاء لفالنسيا. ما بعرف اذا حضرت الجيم.
0: لا.
3: ما انا قلت لك يا هديك المره بس يكون برشا عم بيلعب اذا في شي قرار ضدهم بالجيم بيضوا الفار لا يرجع يحسب لهم يا معهم.
0: بس
3: على كل حال
0: أوكي.
3: انا بقول لك مراحب لك ولجاري الي حبيب قلبي. واكيد اليوم مثل ما قلت الريال رح يربحوا على الانتر.
0: يلا لنشوف. انا متوقع كمان فوز ريال مدريد اليوم.
3: أكيد.
0: شكرا
3: أكيد.
0: شكرا جيلبير.
3: اكيد يلا بونسوار.
0: يا هلا فيك. في بس عندي نداء ضروري مع انه غنية حلوة مرجع من السماع بعد ثواني قليلة للوس. حدا طالب مني بليز نداء عاجل لمستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسي لبلاكيت او نيجاتيف لبكرة. بكرة الصبح في عملية قلب مفتوح ب9-9-2026. واوصلنا 8 شهر يا زلمة. كيف قطعت عم بيقطع هالايام. 9-9-2026 في عملية قلب مفتوح بكرة بحاجة ماسي لبلاكيت او نيجاتيف بمستشفى اوتيل ديو. حتى النقليات مدفوعة. يعني شخص يلي قادر يتبرع بفئة الدم او نيجاتيف حتى بيطلب يعني نقلية بوصلوه برجوه على البيت على الرقم يلي لازم توصل عليه 03-370-776. اوكي سو بليز يلي قادر يتبرع ببلاكيت او نيجاتيف اوتيل ديو بكرة العملية الصبح المفتوح للمريض انطوان القسطى. كل السلامات يا انطوان وان شاء الله بكره بتنجح العمليه وبتلاقي وبيلاقوا الدم اكيد وما بيصير شيء الا الخير. منتابع سمعنا غنيه انفينيتي. Here's my key philosophy, a freak like me just needs infinity.

قولك حلو الإنسان يعيش للأبد؟ حلو ولا مش حلو بتلاقي؟ مش حلو. طب أنت ما عنده الإنسان يعيش 130-140 سنة مثلاً؟ أو 150 إذا وصل الطب لأنه عم بيتطور الـ AI بتصور عم بيأثر كتير إيجاباً على الطب يعني مستقبلاً إن شاء الله يا رب أنا متوقع يا رب من هلأ لكم سنة لقدام يبطل فيه دائما يصير في دواء لأمراض الكانسر إن شاء الله يعني بيظل تطور الهائل ودائما بقلكم بفضل الـ AI الذكاء الاصطناعي اللي عم بيتطور كل سنة 150 مليون مرة يعني ما تتخيلوا قد ايه عم بيكون يعني مثل شو بدي اقول لكم الهوفر اللي بيسحب معلومات بيخزنها وبيحللها وبيظبطها مش معقول يعني شو عم بيتطور كل شيء له علاقه بالاي اي وهذا الشيء رح ينعكس ايجابا ان شاء الله على الطب ان شاء الله خير بس ما قلت لي بتحب تعيش 150 سنه لا كمان شو بك يا للوس لا اذا بتضل منيح اذا بلاقوا صيروا ادويه بالخلايا برجعوا لك اياها لورا سنين لورا بتضل لك حس حالك شاب كذا كذا ما عتعيش 150 حلو جوابك في احبه بدنا نشوفهم شو باكد لك حتشوفهم طيب اليا شو بعت لي يا اليا صوره الجولد وينج حلو الجولد وينج اللي بحب هيك نوع من البايكس يعني التورينج هيدي البايك يعني لللونج رايدز مش واحد يروح فيها على الدكان او يروح فيها مشوار صغير مثلا ابو 5-7 كيلومتر لا هي بده يكون مخصص نهار يطلع الصبح يعمل برمته بتجنن مريحه كتير وحتى الباسنجر اللي قاعد وراه بيقعد مرتاح كتير فيري نايس بايك اليا الف مبروك حبيبي

0: هذا الموضوع بدي اطرحه next week اللي كنت عم بحكيك فيه. مش هذا موضوعنا لليوم، حطرحه next week. 70-95-1111 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. ناخد ليس.
1: يسعد مساك أبو الجيج ومساء المستمعين. عرفت شي آخر انتقالات الدرجة الأولى فرع الباسكت أو بعد؟
0: آخر انتقالات انعرفت كلها حبيبي دغري مع نهاية الفاينل، يعني مع بعد مع نهاية الجيم 7 كله ركض زبط وضعه صراحة. هلأ عم بسمع خبريات إيجابية عن نادي هومنتمن، برافو، يعني كان في شوية هيك غيوم سود فوق النادي، على ما يبدو عم تتحلحل الأمور، وإن شاء الله يعني مثل ما عرفت عم بيركبوا فريق منافس للسنة الجاية. كل ما تزيد الفرق المنافسة كل ما تحلو البطولة طبيعة الحال. مش بس نشوف حكم رياضي، عم نشوف السنة سنترال بيخوفوا، عن جد بيخوفوا. فريق الأنطونية كمان فريق كتير خطر، وكل ما نسمع فريق جديد منافس كل ما تحلو البطولة وكل ما يعلى المستوى أكتر وأكتر. أنطوني لا سيمونة منا حد فرصة اليوم، سلم عليك يا أنطوني يا سيمونة إذا عم تسمعينا. جو شمعون مرحب جورج، بس دعانة هيديك الأيام بالفورمولا 1 100% يا جو. هلأ فراري مشاكل كيف ما كان، وخصوصي آخر سبق إيه هلأ على الأنين مع بعض هاملتون وشارل كلير، يعني قال لهم هاملتون بتكون تنقوا مين السيء نمبر 1 عندكم لأنه بدنا ننافس على البطولة تنلحق بعد، إذا في حدا بده ينافس بتكون تختاروا نمبر 1 ونمبر 2. عم يرجع يلطش على أيام شوماخر، لأنه بس كان مايكل شوماخر ممنوع خلاص، معروف مين نمبر 1 ومعروف مين النمبر 2 من وقت ما اجى على فيراري بال96 وبقى ل2006 مايكل شوماخر. تخيل يعني 11 سنه سيق معهم، 96 97 98 99 2000 1 2 3 4 5 11 موسم سيق مع فيراري. والحلو بمايكل شوماخر شو يا الي، انه الوحيد بكل سنواته از فورمولا 1 درايفر كان منافس على ابو البطوله، الوحيد كان منافس على أول بطولة لآخر جولة. قد ما كانت السيارة عاطلة بال96 و97 الفراري ما كان، خاصة 96 ما كان تسوى السيارة، حتى رغم ذلك نافس على البطولة مع دايمن هيل. بال97 السيارة كمان ما كان شيء قدام الويليامز، نافس على البطولة لآخر جولة مع جاك فيلنوف. 98-99 المكلارن كانوا صواريخ بعاد عن البقية بكذا ثانية، نافس ميكا هاكن على البطولة سنتين على التوالي، ترجع أحكم سيطرته. وصدقني بال99 شوماخر لو ما تعرض لحادث كبير وغيب على أثره عن عدد كبير من السباقات وبس رجع إجا ليساعد أدي إيرفاين ليكون باك أب لأدي إيرفاين، شوماخر 99 كان جاب بطولة، كان معه 8 هلأ مش 7 حتى. رجع بال2000 صحته الجيدة جدا وسيطر 5 سنوات على التوالي. رجع بعدين ألونسو 2005-2006 هو اللي ربح البطولة، بس كمان شوماخر نافسه لآخر جولة. سو هيدا اللي بيميز مايكل شوماخر، اللي بيقول لي إنه هاملتون أحسن من شوماخر بقول له وينك وين، شو حاضر بالفورمولا 1 يا صديقي وشو بتعرف عن شوماخر، عن جد he is the legend. جو شو عم بيقول لي، حكينا عن جو مع جو حليم. جو ماضي على شهر، مين جو قصدك؟ جو ابي خرس بالحكمة، كنا عم نحكي من شوية مع شربل، منتابع.
2: ايه بونسوار جورج، كيفك خيي فادي؟ ما جورج مش المشكل بجو غطاس او يعني ما بعرف، نحن ما عم نقدر نركب فريق، قلت لك يا قبل بمرة ما عم نقدر نركب فريق في كامستري. طيب نركض على اسامي بهاي بادج طيب فيك تعمل بلو بادج فريق مرتب، يعني يا خيي فيك تجيب من جنوب السودان لاعبين مرتبين وهيك ومنن
0: يعني شو بهم جنوب السودان عندهم لعيبة
2: تركب فريق
0: بيلعبوا بالNBA،
2: ما ضروري ببادجت كتير قوي يعني.
0: ايه
2: وما بعرف، بتمنى نكون عم نركب فريق انه في كامستري مزبوطة، في سبيريت، في كامستري، في منو ما نحمل المسؤولية لجغطس او لإدارة
0: 100%.
2: عرفت هذه كل الفكرة يعني،
0: بتصور كامستري عم تركب لأنه الفريق يعني الكور تبع الفريق محافظ على بعضه، وسنة الجاية بعد حيكون في تفاهم أعلى وأعلى. وما بدنا ننسى كمان وجود علي مزهر كتير مهم من بداية السيزن، رح تفرق كتير مع الحكمة. ريتشي عم بيقول لي ليونيل ميسي has been nominated as a Ballon d'Or candidate، عن جد هيدي بحد ذاتها إنجاز. 39 سنة الزلمة، نهائي كاس عالم، تاني هداف لكاس العالم مع انه منه لاعب مهاجم، بعمر 39 سنة حمل الارجنتين على كتافه، شو بده يحكي الواحد؟ مينيموم يرشحوه، وهيدا فخر كبير حتى لو ما ربح ميسي. بتصور مجرد ترشيحه بهيدا العمر لجائزة الكرة الذهبية اميزنج. اتصال 09-218-233. الو
3: الو
0: ناهي،
3: كيفك كابتن جورج؟
0: اهلا اهلا اهلا، تفضل.
3: انت بالموتو قدام ماشي اسرع شيء
0: يا خيي؟ شو بدك فيه بالموتو؟ اتركني يا عمي.
3: ماشي سيء مرة حلبة بروفيشنال؟
0: ايه سيء على حلبة بونانزا بتايلند بمنطقة اسمها كاوياي صراحة.
3: ايه سيء كتير حلو. 500 سي سي يعني؟
0: لا اعلم، لا مش 500، ببطل فيه 500.
3: شو اعلى يعني؟ هاي اعلى كاتيجوري اللي كانوا
0: عندك الموتو، عندك الموتو 3 موتو 2 والموتو جي بي.
3: ايه سيء موتو جي بي؟
0: لا سيء كي تي ام، بس مش معد خصيصا للريس يعني، بس انه سيء الالف سي سي على الحلبة.
3: ايه يعني ده وصل سرعة
0: على الحلبة؟
3: ايه
0: 250-255 شيء هيك، مش اكتر من هيك.
3: اف
0: ايه بس على ستريت لاين يعني، فيك تاخدها يعني.
3: ايه
0: عادي
3: والله وحش
0: خي ستريت لاين.
3: ايه اوكي طيب،
0: ايه مينيموم بتفتح هالقد يعني.
3: هلا انت وحش لانه
0: هيا وحش منهم يا زلمه، نحن كل شيء.
3: هلا انا بعرف في السنه كان فالنتينو روسي بدهم يطيروه يجيبوا لك مطرحه.
0: انا ما قبلت، قلت لهم هيدا اسطوره وله اسمه وعمله معروف يعني، انا ما بقبل
3: 100%.
0: ايه.
3: ايه انا بتمنى التوفيق لمنتخب لبنان بالباسكت، بعتقد رح يتاهلوا على كاس العالم
0: ان شاء الله يا رب. انا كل نسي
3: كل نسي كمان جهاد الخطيب هلا.
0: ايه وعلي منصور، ما بدنا ننسى علي منصور كمان.
3: ايه وبكون تحسن الوضع اكيد
0: ان شاء الله خير، وعصنا مباراتين على
3: الارض العربيه شهر الجاي.
0: ايه
3: بستضيفتها الحكمه،
0: هيدي يعني الفرصه، فرصه ذهبيه للحكمه ترجع تجيب بطوله العرب وتفرح الجمهور الكبير
3: 100%. بس سؤال صغير، انت بتعتبر انه مايكل شومخر اعظم سايق بالتاريخ؟
0: اوف كورس 100%. ليش؟ ليش ليش سالني ليش؟ سالني ليش؟
3: ليه؟
0: لانه هي از ذا رين ماستر.
3: اوكي اوكي
0: شو يعني؟ لحظه ما فيك تقول لي اوكي اوكي على
3: هالكلمه. لا بعرف انه على الشتاء كان
0: يعني بس يكون الواحد اسرع من غيره بخمس ثواني باللفه على الشتاء يعني هيدا.
3: ايه بس هو كان وتلحق سنة.
0: ايه
3: كان اسرع من سنة على الشتاء.
0: شو بك ما لما
3: كان بعده صغير. اوكي
0: ايه بس لما توفى حرام سنة كان مكان من ورا منافسه شوماخر، كيبس وراه كيبس وراه كيبس.
3: بعرف
0: إيه؟
3: بس هما لحقوا بسنين كتير يعني، ما كان
0: بالبرايم للاسف للاسف. يا ريت يا ريت شفنا كنا هيك تحدي رائع لسنوات بين سنه وشوماخر.
3: هيدا الشيء بالسبب يمكن كمان.
0: ايه ايه بس انه اخر ايامه اخر ايامه
3: الان بروست.
0: بس رجعنا يعني شوماخر ربح بطولتين مع بنتون، بنذكر واحده مع بنتون فورد واحده مع بنتون رونو 94 و95
3: 100%. وقت اجى كمان على الفيراري مثل ما قلت، كانت فيراري بالمره،
0: كانت تاكسي كار بسموها، أريد تاكسي كار يعني، اللي كان إذا كان توصل تنهي سبق كان إنجاز.
3: رجع لأمجادة
0: فعلا، وهو لأنه حدا بيفهم بالميكانيك كان يقعد يسهر مع الفريق.
3: أنا دايما بتذكر كيف كان يجي يقرب على السيارات، صير يطلع رهيب. يطلع جوا، يطلع الدوليب، يطلع
0: صاروا بعدين يخبون عنه
3: 100%.
0: كل ما يشوفوه عم بيطلع بس يوصل على بوديوم، إن كان أول أو تاني أو تالت، يطلع على السيارات اللي حده يعمل سكان.
3: يلا خير
0: رز الله ايام شو ماخر، الوحيد اللي كان يوعين الصبح ما في غيره.
3: ايه
0: على سباقات اليابان واستراليا وين بعد، ثلاث سباقات بالسنه يوعيني بكير.
3: انا مستغرب انه الفيا يا خي، الفيا بدها تاذي حالها، انه ليش ليك صوت السياره شو كان حلو.
0: أوه.
3: ليش عم يرجعوا لورا؟ ما عم بفهم، عم بيخسروا اودينس.
0: هيدا التطور اللي عم بيصير يا ناهي،
3: دخلوا وقت انت تخسر اودينس تخسر مصاري. أوه. تخسر سبونسر، تخسر كل شيء،
0: بدهم كل شيء يصير على الطاقه على الكهرباء خلص.
3: ما بعرف
0: بس ما بتصور هلا يعني، هلا مثل ما حكيت جاي محمد بن سليم رئيس الـ FIA على لبنان بالويك اند تيتابع رالي لبنان.
3: ايه.
0: ورح اساله هذا السؤال اذا في نيه انه يرجعوا اتليست لمحركات الـ V8.
3: هلا اكيد في كتير ناس بيكونوا عم بيسالوه هالسؤال بكل العالم.
0: خي ما بدك كان اساله، يا ما بساله.
3: لا بدي
0: ايه.
3: بس انه خي ما بعرف، في شيء يمكن ضغط، في لوبينج، في قصص
0: طبيعي، في شركات في شركات سيارات بتدق، في عندك ايكونومي مثل ما هي.
3: والفيا بتعرف فيها يعني، الفيا فيها كتير مصاري.
0: الفيا فيها
3: كتير مصاري، كل شيء في كتير مصاري بتعرف.
0: ايه اكيد
3: في لوبيات وقصص. يلا
0: تنشوف. ثانك يو ناهي. إليو كان عم بيقول الأوفسايد كان قبل الرفعة، بس رجعنا شفت اللقطة أنا وعيد المخرج يعني، ما شفت هالأوفسايد كان يعني هدف الريال واضح هالقد، ما بعرف.

0: جيت لو. شو اللي المسبات يا خي؟ شو اللي المسبات؟ يلا منتابع 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج، لا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. منتابع مع محمد.
1: مساء الخير استاذ جورج، يسعد لي مساك يا رب، مساك الحلو محمد. هلا هو الشاب اللي كان هلا عم بيحكي انه هن ريال مدريد بحب هذا الحكم، يا خيي صراحه والله مش عم بحكي، خيي برشلونه لهم هي كل صار لهم كثير جماهير اعجاب يعني معجبين فيهم كثير، فيه بلبنان بالعالم كله هلا في عندهم من النادي عم بيحوز على اعجاب الكل، يعني عرفت علي كيف، من حكام من جماهير كبيره عريضه، وحتى انت بتعرف عرفت علي كيف يعني اللاعب الاسباني اللي انضم كان بتروح مع ريال مدريد نسيت والله هيك سبحان الله كيف نسيت اسمه دغري، مضى مع برشلونه قال لهم هو هدف انه حلمي انه يلعب مع برشلونه. فريق يا خي فريق كبير، وطبعا الكبير دائما هو اللي بيتحارب مش يعني هول مثل الصيصان مثل ما بيقولوا.
0: اوكي محمد بنتابع سليمان.
2: ابا يا سويدي كيفك يا صاحبي، سليمان معك. ليك حبيب القلب، في ناس بتتمنى لهم طولة العمر، وفي ناس عمرهم 80 و84 سنة بنتمنى يا ريت الله أخذهم قبل ما نتعرف عليهم. هذه حال الدنيا يعني، كل واحد الله بيعطيه على حساباته، هو حسابات ربنا. بس ايه حلو واحد يعيش، حلو إذا كان إنسان آدمي وكويس حلو يعيش كتير.
0: سليمان عم برد على الموضوع اللي طرحته هيك، سألته سؤال لإلي إذا بصير له يعيش 150 أو 140 سنة بحب أو لا، مشان هيك فاتت. بس مش هذا موضوعنا لليوم، هلا بطرحه بعد شوي.
3: يعطيك العافية كابتن جورج، بعدني طالع بالسيارة أنا وسمعت صوت جبريل عم يقول لك ماتش برشلونة فالنسيا. يا جبريل حضرت ماتش ريال باتيس وريال مدريد، لازم لاعبين من ريال لازم ينطردوا قد ما يكسروا لعيبة الريال. هاودي انتوا بتشوفوهن بس بتشوفوا برشلونة. بدك نصيحتي، روحوا ريال مدريد يتعلموا من برشلونة كيف بيلعبوا فوتبول. افضل فريق عم يلعب فوتبول
0: وهيك مزبوط،
3: ما حدا يقول لي لا،
0: هيك مزبوط صراحة.
3: انتوا ريال مدريد انتوا نجوم على الفاضي، نجوم على الفاضي
0: صراحة. اسلوب برشلونة
3: وبذكرك يا جبريل، اذا ما برشلونة بيمسحوا الارض باستيصان ريال مدريد انا
0: مفكوك. ولعت انا ناطر الكلاسيكو ناطرة. امتى الكلاسيكو يا شباب؟ هلا بقى تما فوت نبش من اللي معه موعد الكلاسيكو يخبرنا. انا ناطره مناطره عن جد. مورينيو فليك بارسا ريال

0: يلا واتساب 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. منتابع.
1: هاي مسيو جورج، كيفك؟ معك رينا بيعد. انا اليوم بقول انه ريال مدريد بتخسر انتر ميلان، لان من اخر 4 جيمز ريال مدريد ربحتها لانتر ميلان، وربحتها

0: ساكن فيهم هالقصص هيدي. بس اليوم على لو انا بتطلع على الفريق اليوم ايه الريال مرشح، الريال مرشح يربح. طيب متابع
1: بونسوار.
0: شو هالغنية؟ جيلو شو عتيق؟ دغري سبت لك اياها بعد ثانية فاصلة خمسة.

0: السبع.
1: بونسوار خي جورج، كيفك؟ محمد ظاهر العازب بغسل البطولة العربية يعني بشركة فيها الحكمة. أي متى؟ ونهاد نوفل عاملينا؟
0: لا لا بغزير
1: البطولة العربية بس نقلها الام تي بي ولا ال بي سي؟
0: بعد مش معروف يا حبيبي، بعد مش معروف وين حينقلها، بس هلا بأيلول يعني بآخر 10 أيام من أيلول متعرفة البطولة العربية. أوكي شو في هيدي الفاكت؟ مش عارف عاد نعمل هلا كمان نرجع ميسي ورونالدو جايز سوري ميلاد، لانه بنرجع نولع الدنيا بهالموضوع. بدي اطرح موضوع بعيد عن السبور.
2: بونسوار جورج، ان شاء الله بخير. جورج يعني ما فينا نحكي بحقبه لما كان السايق هو يسوق على السياره بالافوان.
0: ايوه،
2: وهلا بحقبه السياره هي بتحط السايق بقلبها وهي بتسوق فيه.
0: احسنت.
2: لما جال المقارنه نفس الشيء، مثل

اسالك رح اسالك السؤال وهذا هو الموضوع. كم رقم تليفون حافظ من دون مساعده السلولار بايدك؟ حافظ ثلاث ارقام، ثلاث ارقام حافظون. ارقام مين انت؟ رقمك طبيعي. طب شو اللي رقمك على جنب خيي؟ مين؟ مرتك ومرحوم بيك حافظ له رقمه. هول الوحيدين حافظ ارقامهم، تسمعون يعني، غير هيك ما مش منك حافظ ارقام. هذا موضوعنا لليوم، كثير هين. كم رقم تليفون حافظين بالميموار تبعكم بعقلكم من دون مساعده طبعا الفون بوك على الموبايل؟ كم رقم تليفون بعدكم حافظين ومين؟ 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج، لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. كان بطولة عربية من 9 لـ20 أكتوبر. أنا فكر بأيلول، سوري عم بضيع بيناتهم يعني، عم ضيع بين وصل والبطولة العربية. I'm so sorry. أنا فكر العربية قبل وصل. لا، بطولة وصل فاينل 8 بمجمع نهاد نوفل رح يلعب فيها الحكمة طبعا والرياضة، ومن بعدها بعتذر مرة جديدة أنه البطولة العربية اللي كان بين 9 لـ20 أكتوبر. ومن thank you مين بعت لي؟ روادو، thank you رواد. وفيها طبعا بغير الحكمة عم يشارك المركزية وهوبس وبيروت، أربع أندية ولا ثلاثة روادو؟ هوبس كمان عم يشارك ببطولة عربية، بحق لهم أربع أندية لبنانية يشاركوا، ما بعرف، غريب شوي. شرب الشرفين. تنرجع لموضوعنا، نرجع لموضوعنا. كم رقم تليفون حافظين من دون مساعدة سلولير؟ عم بقول لي شرب 15. حماتي، مرتي، بي، أمي، إخواتي، عمي، اكسترا. والله قوي، والله قوي حافظ 15 رقم. انا ناسك على اذا بقعد فكر كم رقم حافظ بيطلعوا شي 2 3 والله عن جد. جو شمونا بقول لي انا حافظ رقم خي ورقم داخلي مطرح مربيت انا وصغير. واو، هو هني بس. ديدي بيروت بعرف وايلد كارد اكيد بطاقة الدعوة. ما بدنا ننسى كمان استاذ نديم حكيم رئيس نادي بيروت، هو بالاتحاد العربي للباسكتبول. بس أربعة رقم

0: يلا كم رقم تليفون حافظين ومين؟ اتصال قبل يلا 09-218-233. ألو
1: مرور كيفك؟
0: صباح مين معي؟
1: أنتوان معك.
0: أهلا وسهلا بأنتوان، صار لنا زمان ما حكيتنا.
1: كثير كثير وما شوي.
0: أيوة بعدك تخلص شغل وراجع على البيت
1: 100%. يعني ذكرتك منيحة، لازم تحفظ رقم تليفون.
0: ليك من ورا هالسيلولار خربنا صراحة. كنت قبل تعرف شو حافظ؟ حافظ أرقام 09 و 01 بس أرقام سيلولار هيك صرت لا قليل قليل جدا.
1: 09-218-233
0: لبنان الحر بذكرك فيها. هيدي أكيد حافظها.
1: 70-95-911-11
0: برافو عليك أنطوان.
1: أنا حافظ فوق 100 رقم تليفون.
0: لهولو
1: بلا
0: اسم الله عليك.
1: واو. وفي شغلة أول شيء لأني بكره السلولار فما بستعمله كتير مع أنه بشغلي مشغور.
0: ايه بتفتح تطلب دغري من دون ما تطلع على الفون بوك.
1: لا غير وبعدين بتلفنوا لي ناس بتعامل معهم. اوكي بقول له للشاب اللي بيردكم عم بشتغل بيرد عني بقول له قل لي الرقم بقول له الاسم وإذا كان في حدا حكي معه قل لي الاسم بقول له الرقم.
0: واو ليك شو حلو. أنا بهنيك على ذكرتك صراحة. شو 100 رقم يا زلمة اسم الله عليك.
1: بقى وأكتر يمكن عن هيك ومن هيك بس عن جد أنه كل واحد كل ما استعمل التليفون السليولير كل ما شوي سطل.
0: يعني إذا حدا طلب منك رقم تقول له يا دغري أورال ماو يعني.
1: إذا حدا طلب مني رقم
0: إيه بقول إيه على السريع ما بتقول له لحظة خليني أبعث لك الكونتاكت طبعا.
1: هلا عن جد مش أنا أقول لك أنا طلبت التليفون هلا يعني حافظ أرقام كثير حتى لأني بكره التليفون بحد ذاته مجبور طريقة غير بشغل راسي.
0: حافظ أرقام سيارات كمان؟ مثلا بتعرف رقم السيارة هيدا لمين مثلا؟
1: هلا قبل كنت اعرف سيارات ضايعة كلها سوا تقريبا.
0: اوكي من ورا رقمها
1: من ورا لا من السيارات مضبوطة بس ما بحب التواريخ اللي بتعني لي شيء يعني انه بهالتاريخ عملنا هيك هي ما بحبه ابدا.
0: لا ولا انا لا لا لا ما بيعنوا لي كلهم هول مش هناك. انا بالسبور حتى ما كتير بحب التواريخ بقول لك انه مثلا ب7-7 هيدا فاز هيدا لا لا لا لا هول حشي هوا مثل ما بسميهم انا.
1: نو ما بحب التواريخ اللي انه عملنا هيك بهيدا التاريخ. نو بتذكر الفاكت ايه بس التاريخ ما بيعني لي ابدا لانه الفاكت اللي عم بيصير فيه اهم كتير.
0: 100% بيسلم تمك. شكرا انطوان.
1: ثانك يو
0: اهلا وسهلا فيك.

0: عصامه.
1: يعني معلم استفزيتني انت اليوم، ما عم بسمعك بس ما كان بدي احكي ولا بدي شارك.
0: اتفضل.
1: ايد عندك ست ان دو تروا
0: كات سانك سيس
1: تراويت سانك، هذا رقم امي.
0: ليش عم ما تقول لي هون يا برو؟
1: الله يرحمه. ويت دو تروا سانك ويت كاتر.
0: عصامه انا عم بسألك،
1: الله يرحمه،
0: انا عم بسألك
1: زيرو تروا نافو توين سدو ان كله موت عجالك
0: الله يرحمهم.
1: يعني ما تجرب دقع حدا، عرفت كيف؟ ما حدا برد عليك،
0: انت بترد علينا بعضك.
1: يلا
0: عليك
1: حبيبي يا جورج حبيبي،
0: انت بعضك معنا بترد علينا وصحتك بتجنن. والله خلينا اياك يا عصامه. ماري روز،
2: هاي جورج يعطيك العافية. ولا يا جورج، يا اثنين يا ثلاثة مش أكثر، بس النمر اللي قبل اللي زيرو أنا وصغيرة حافظته.
0: أنا مثلك بعدني هيدي الزيرو آن، وأنا لأنه زيرو ناف عايش من بعد التونيل بيقولوا جامعة الزيرو ناف، حافظ كثير أرقام زيرو ناف لأصحاب لإلي. يعني حافظهم الزيرو ناف، مش حافظهم أرقام سيلولارهم يعني. بس لا هلا إذا عم بتذكر في هلا حافظ لي شي خمسة أرقام سيلولار، حافظ ماني هين، بس أكيد مش مثل أنطوان 100 رقم وفوق 100 فوق ال 100 رقم يعني.

0: 70 95 9 11 11 للفويس والتكست مسج، شو كيف حافظ الرقم 09 218 233 لتحكونا لايف على الستوديو. ناخد محمد.
1: أستاذ جورج، أنا صراحة ستة حتى ابني، عندي ابني بس الكبير، صراحة عندي 3 أولاد، ابني الكبير هو اللي حافظ رقم تليفونه، وطبعا بإضافة لزوجتي، وبعرف والدتي أكيد، وبعرف خيي
0: حلو،
1: وعندي صديقين بعرفهم، هولي هم ست أرقام.
0: حلوين أكتر مني. سيمو عم بيقول لي انه حافظ اكثر من 20 رقم، معظمهم اصحاب قراب له وطبعا العائله. حلوين ابو سيم، اكثر من 20 رقم، حلوين. شو يا جان؟
2: هاي جورج، يعطيك العافيه. والله اول شيء حافظ رقم مرتي ورقم اولادي ورقم اخواتي ورقم لبنان الحر الواتساب والرقم العادي السيرفر العادي 03 218 233. وكم حدا من اصحابي، يعني كلهم عبارة شي 13. وتانكيو لك جورج.
0: انا برأي جان حلوين 13 رقم، والله ارقام بشرفك. بس حافظ رقمين انت ولو يا زلمة تنسى كتير، حطلنا تعال ننسى من حمد ركيت لك. ربيع حسامي صديقنا من ريد تي في، مجاله تحية كبيرة، عم بيسألنا عن رالي اوف لبنان. شو بك تعرف ربيع؟ عم بيقول لي حافظ رقم 20 مطعم. ما مبين عليك يا حسامي انك اكيل هالقد. تعرفوا لربيع الي بيعمل مقابلات الباسكت بول، وعمل اخر مقابلة ولع الدنيا فيها مع علي حيدر. شو بك؟ ايه بس ما مبين عليه اكيل هالقد، عامل لي حافظ رقم 20 مطعم خيي. تحية لربيع. شو بدك تعرف عن رأي لبنان؟ اللي تنحكي. سعد.
3: مرحبا جورج. والله ماني حافظ لا رقم، حتى رأي ماني حافظ. كاتب اسامي، بس بدي حدا بطلبه على اسم. ولا رقم، حتى رأي ماني حافظ. رقم حافظ رقم البيت بس، لأن هذا
0: بدي رقم البيت.
3: عم بدفع كم ديالي، عم بدفع ايه؟ بدي اشتغل بالتليفون ولا رقم تليفون البيت. هذا الوحيد. بقوي كله ولا رقم. اصلا ما بحب
0: الاحفاظ يا زلمه. السيولير عودنا على هي، ما بقى نستعمل شو اسمه الميموري تبعنا، خلص كل شيء صار على التليفون، شو ما كان على التليفون. هيدا كرسي. جاي نصر على الرالي للاسف. لا انا ما كان بدي اقول الموضوع، بس سالني قال يو بدي جاوب ضروري، يعني ما راح يجي عنده بطوله ريمية، يعني فضل يشارك فيها. وطبعا هو ناصر بطل كبير بالريمية، وشارك بالالعاب الاولمبيه كمان اكثر من مره، غير انه بروفيشنال رالي درايفر وربحان دكار اكثر من مره. هو كمان بطل كبير بهالرياضه، سو عنده مسابقه وفضلوا القطريين انه يشارك فيها على انه يكون برالي لبنان، علما انه ممكن كتير بطوله الشرق الاوسط تحسم برالي لبنان الدولي اللي هو الجوله الرابعه، كان على اساس بعد في جولتين بس رالي قبرص مش على ما يبدو حيصير. وبتعرفوا رالي السعوديه من ورا الاوضاع، واصلا هو مرحله من WRC كمان، يعني في خطر انه ما يعني ما يصير، يعني ممكن يحسم لقب الشرق الاوسط وناصر ممكن يخسر لقبه برالي لبنان. ما بعرف قد ايه سألين ايه ولا لا، لانه كمان بطل الشرق الاوسط يمكن شي صاروا 15-16 مره، مثل قدير بحان صار البطوله ناصر العطية. السنه الماضيه عشنا احلى منافسه بين روجيه وناصر، حسمت باخر SS من بعد اكثر من 200 كيلومتر مراحل خاصه للسرعه، حسمها روجيه باخر مرحله. بس رغم ذلك، رغم عدم مشاركه ناصر، في عنا ابنه العبدالله بخشب مشارك، عنا اسامي كمان الرواحي مشارك، عنا كمان ناصر صالح العطية مشارك، في عنا اسامي حلوة رح تشارك بها برالي لبنان. طبعا روجيه مرشح يربح، بس كمان صراع ومنافسات طويلة، رالي على 3 أيام منذكر، وخاصة مراحل السبت والأحد طويلة. عنا السبت 4 مراحل للسرعة والأحد 6 مراحل، منضيف عليها مرحلة الجمعة مرحلة الاعتسالي اللي هي بطول 2.53 كيلومتر. أحلى أغاني مين عم بيقول لك أحلى أغاني؟ أبو شربل especially bleeding hearts. أيوة أبو مجد

ربيع حسامي بعت لي الليست بشو حاطط نقطة خضراء عليهم على مين نسيق الأردني. عنا أصحاب مزبوط درايفرز من الأردن, شاكر جويهان كمان من سلطنة عمان, زكريا العمري, ما بدنا ننسى يعني محطوط الاسم هون بس للأسف يعني ناصر خليفة العطية سوري ناصر خليفة مزبوط مشارك مش ناصر العطية البطل الكبير طبعا لأنه مثل ما قلنا عنده بطولة رماية. ناصر خليفة العطية هالاسم العريق والكبير بعالم السيارات طبعا هو بيشارك لمجرد كمان منافسة على رالي على بطولة الشرق الأوسط وغير هيك, هو بيحب رالي لبنان كتير ناصر خليفة. سنة الماضية صدفته واللي قبله حكي كلام بيعقد عن رالي لبنان وعن لبنان بشكل عام, وعنده بيت بلبنان كمان ناصر خليفة, هو طبعا كمان سيئ قطري. أحمد خالد من الفانز لأحمد خالد. أحمد خالد كمان من أهم الدرايفرز عم بيكونوا دايما بيربح فئته ببطولة لبنان, نازل على الغير كان عم ينزل على الرالي 3 نازل على الإيفو 10 من أول السيزن غير عن السنوات الماضية. متمنى له كل التوفيق لأحمد خالد وملاحه عمر مسكور.

0: ننسى تعا ننسى. يلا بويس قبل ما نختم.
1: هاي جورج، بخصوص رالي لبنان صراحة السنة الماضية بركة يعني إذا ما إجا ناصر يعني رح تبقى نسخة السنة الماضية الأقوى أنا برأيي.
0: واو.
1: بصراحة مع كل المنافسين ما حدا بيطلع مع روجي.
0: صح.
1: قصة محسومة خلص.
0: تنحكي واقع. تنحكي واقع.
1: لروجي.
0: تنحكي واقع معه حق. عن جد عشنا سنة الماضي أجمل سبق برالي لبنان من تسعينيات كانوا الماضي ما عشناه. خارج الموضوع، إذا في حدث رياضي على غير محطة عندك الجرأة تقول إنه ما نقول عليها، لأنه مرة سألت فارس كرم زميلك ما قدر جواب قال لي ممنوع. شو هالحكي هيدا؟ أكيد بقولش أمتى ما بقول يعني. إذا سألتوني بطولة فاينل 8 وصل ما بقول ما نقولي على الام تي في يعني، ولو أكيد ما نقول يعني. لشو هالعقد هيدا يا لطيف؟ عايشين ببلد واحد وأخوة وزملاء عيبوا له.

ولا في عالم هيك ما بعرف كيف بتفكر يا زلمة، عندها نوع من حقد، نوع من خبث، نوع من خيب. ليش قول خي طلع قول طلع قول شو هالمشكل؟ اذا مش انت، اذا انا بالال بي سي ما بقول مثلا انه هالبطوله منقوله على الام تي في مثلا، ليش انه شو عدوي يعني او شو؟ ما فهمت. للوس ثانك يو سو ماتش على كل شيء، على الاغاني الحلوه، على الاخراج. رفقناكم حوالي الساعه من الوقت لايف، اكيد بنلتقى الخميس اذا الله راد على 5:30 دائما على براوه لبنان الحر. بتمنى لكم ليله حلوه، اذا باقيين بالبيت في طبعا تشامبيونز ليج الليله. الى اللقاء الخميس. في فوضى؟ شو في فوضى؟ نتفليكس. اللي بيحب الفوتبول حيقدر فوتبول. الى اللقاء الخميس. Positive.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذة الجامعية.
1: تربية هي هدفها أنه نبني شخصية، مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة، يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة، ووضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد، بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص، وبيخففونهم ثقتهم بنفسهم، وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة، مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكم اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوا له إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكم ومن مجتمعه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: فصل أول. يتلهى جماعة البرتقال في رفع الدعاوى والشكاوى على وزير الطاقة والمياه لسبب واحد لا غير، لأنهم ينزعجون من فتح باب التدقيق الجنائي في ملف الهدر في الكهرباء، ولا سيما في موضوع البواخر المقيطة التي كان الصهر المدلل يعارضها بشدة، حتى إذا ما وجد فيها مكسبا أقرها بل جرها إلى شواطئ لبنان، علما أنها كلفتنا أكثر من ثمنها أضعافا. ومن الواضح أن أهل البرتقال يعتمدون على مفاتيح الدولة العميقة من جهة، وعلى إخفاء ما أخفوه من وثائق ووقائع وأدلة قبل مغادرتهم الميمونة حقيبة الطاقة، بعدما ظنوا أنها باقية في أيديهم إلى الأبد، هم ولا أحد. فصل ثاني. إن استعادة الودائع لا تكون بالهوبرة والشتائم والغضب الأعمى والصراخ والعرضات، بل تكون بالمتابعة الحثيثة والجدية والعلمية أحيانا، وبحسم المسار القانوني لهذه المسألة بما يجمع بين الموقف المبدئي والتمسك بالحقوق، وبين التعاطي الواقعي بما يوفر أكل العنب أو معظم العنب على الأقل، من دون الاضطرار لقتل الناطور عبثا. لقد تخلصت دول عدة من الأزمة المالية والنقدية التي عانتها على غرار لبنان بمزيج من الجرأة والحكمة والتفاهم المشترك بين الدولة والمصارف والمواطنين. والفارق عندنا أن السلطة بتركيبتها المهيمنة التي تحكمت بالقرار في العهود الماضية هي التي قادت لبنان إلى الإفلاس والخراب، لا سيما في آخر العهود التي شهدت السقوط الكبير والانحدار المريع إلى جهنم، كما قال ببرودة معبرة سيد ذاك العهد. ولكن ما يحصل اليوم من إصرار على الحروب العبثية بتوجيهات فارسية، وعلى الاستمرار في ترهيب الدولة وابتزازها من قبل الدويلة، وبالتآمر الخبيث مع الدولة العميقة، هي العوامل التي ترسخ محنة الخزينة العامة وتعرقل مسار الحلول العتيدة. ولذلك الأجدى التركيز على محور الممانعة ووكيله المحلي للخلاص من تلك المعاناة والألام، في موازاة محاسبة من كان السبب في قيادة لبنان إلى الإفلاس، من الوسواس الخناس إلى الحيتان التي يقودها نسناس. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. السفير الأمريكي للشيعة: نريد مصلحتكم ومستعدون للتفاوض مع الحزب عبر الدولة. عقوبات بريطانية على القرض الحسن وتأييد عربي لقرارات الحكومة. مؤتمر الدعم بين عون وهيكل والصد إلى قطر لدعم لبنان كهربائيا. السعودية: الحوثي فتح على نفسه بابا لن يتحمله.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: تفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. لا موعد رسميا محددا بعد لجولة التفاوض اللبناني الإسرائيلي الجديدة، فيما الميدان على سخونته المرشحة للاشتداد في الأيام الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية. وإذا كان الراعي الأمريكي يواصل مساعيه للتهدئة في الميدان ولدفع المحادثات قدما، فإن الرسالة الملفتة والمباشرة التي وجهها السفير ميشيل عيسى إلى البيئة الشيعية دليل على الاستعداد الأمريكي للتفاوض مع حزب الله، إنما عن طريق الدولة اللبنانية كما أعلن عيسى، مؤكدا أن واشنطن لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة الجنوب إلى أصحابه.
1: أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا ستفرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي يديرها حزب الله، واصفا إياها بأنها الذراع التمويلية للجماعة.
0: مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب جدد في ختام أعمال دورته 166 في مقر الأمانة العامة في القاهرة، جدد تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه المطلق لسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية، مشددا على حق الدولة الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية. كما أعرب المجلس عن دعمه لإجراءات الحكومة لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وأكد تأييده قرارات الحكومة بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي.
1: السفير الأمريكي في المجلس الشيعي الأعلى: نقول للبيئة الشيعية إننا نريد مصلحتها. جورج كرم.
2: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى أن بلاده لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة أهالي الجنوب إلى منازلهم، مشددا على أن واشنطن تعمل من أجل تحقيق الاستقرار وحماية لبنان. كلام السفير عيسى جاء بعد لقاء مطول مع نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحزمية.
3: بيئة شيعية، بيئة اللي أكثر شيء مأثرة باللي عم بيصير بلبنان. حكينا بأمور كثير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد إنه نوصل رسالة الأمريكية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها انه كل اللي نحن عم نجرب نعمله نجرب نجيب البيئة الشيعية انه نفهمها انه نحن ما بدنا الا صالح البيئة، ما بدنا انه الا يرجع الجنوب لكل اصحابه وانه كل العالم ترجع على الضياعة وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي انه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم انه صالح البيئة بانه هني تفهموا شو هي مسؤولياتهم.
2: وردا على سؤال، أعلن السفير عيسى استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع حزب الله ولكن عبر الدولة اللبنانية.
3: التفاوض مع الحزب قلنا لكم يمكن فهمتوها بالغلط. التفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون واسطين انه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي ويكون بالطريقة اللي واصل له. نحن منحب نقول لكل العالم اللي بهم مصالح لبنان وفيها تقدم سلام للبنان، نحن بالنسبة لنا ما في مشكل. نحن من زمان قلنا إنه إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي لحمد أو يرد بقوة. هيك أنا فهمت من الإسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الإسرائيلي يعرفوا إنه اعتدائهم إذا كان واحد إسرائيلي رح يرد بعشرة بعتقد. هيك فهمت منهم أنا.
2: وفيما يتعلق بملف الأسرى، شدد السفير عيسى على مواصلة الجهود في الملف حتى النهاية. من الحزمية جوش كرم، لبنان الحر.
0: إلى شريط الميدانيات مع رانيا غاوي غصيبة.
4: الميدانيات لا تهدأ والنقمة تعلو، فبعد الاشتباك بين حزب الله وحركة أمل طالب أهالي عرب صليم بدخول الجيش اللبناني، في وقت انتشرت فيديوهات تظهر الأهالي في النبطي يرشون عناصر الجيش اللبناني بالورود. في هذا الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في المنصوري تزامنا مع جرف منازل في البلدة وأيضا في بني حيان لجهة وادي سلوقي، وتوغلت قوات إسرائيلية وسط قصف مدفعي عند أطراف كفر شوبة، حيث رفعت العلم الإسرائيلي على إحدى التلال، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف زوطر وأطراف برعشيت، ولم تغب المسيرات عن الأجواء فوق بيروت والضاحية. واليوم شيعت كفر رمان ضحايا الغارات التي تعرضت لها والتي أدت إلى سقوط 9 قتلى و13 جريحا.
1: منازل المدنيين تحت النار في النبطية، نقاط سكنية أم منصات خلفية للحزب؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: بعد نداء النبطي الثاني الذي طالب بوقف الدمار، عادت الاستهدافات لتطال النبطي وجوارها، وكان لافتا استهداف منازل مدنية كما حصل في عرب صليم، وسط روايات عن استخدامها لشحن أجهزة اتصال لاسلكية أو كنقاط آمنة لإقلاع الطائرات المسيرة. وفي هذا السياق لم يستبعد الخبير العسكري العميد جوزيف الأسمر عبر لبنان الحر هذه الفرضيات، مفصلا أسباب اللجوء إلى المنازل والمناطق مأهولة لمثل هذه الأنشطة.
7: لم يعد هناك مقرات قيادة وسيطرة لحزب الله قادرة على تحريك القوة على الأرض بسبب انكشاف أي نشاط لاسلكي على المسرح العمليات في الجنوب. الحزب يطلق مسيرة أو اثنتان أو ثلاثة على أكثر كلما سنحت له الفرصة، ويستخدم الأبنية السكنية في الجنوب كافة غير مبال بحياة المدنيين، وهذا ما حصل في عرب صليم ومن مستشفى غندور في النبطية، هذه المستشفى المتوقفة عن العمل منذ سنتين. هذا الحزب الذي فتح معركة الجنوب ب100,000 مقاتل وترسانت أسلحة لا مثيل لها، اليوم غير قادر على إطلاق كورنيت واحد ضد أي آلية عسكرية إسرائيلية. صارت كل الأملاك الخاصة بكل ضيع جنوب هذه أملاك مستباحة. صارت الأنفاق هي لحماية والتدرؤ وليس للقتال. يمكن للمقاتل في حزب الله أن يطلق صاروخ أو درون ويختبئ، لكن ليس بإمكانه أن يصد هجوم أو تأخير قوى مهاجمة، وحتى الحزب غير قادر أن يخوض قتال تراجعي. نحن أمام ضحية كبرى هي النبطية إذ لم يحصل عجيبة ما.
6: إذن من يسيطر على الجو يسيطر على الأرض وما تحتها، ومن كان يحمل اسم المقاومة بات اليوم أمام السؤال حماية الناس لا تعريضهم للخطر.
0: جلسة لمجلس الوزراء في السرايا برئاسة الرئيس نواف سلام ومشروع موازنة 2027 محور بحث. لمزيد من التفاصيل حول أجواء الجلسة المستمرة معنا زميل شرب المخلوف. مساء الخير شربل.
8: مساء الخير نجوى.
0: تفضل، كيف الأجواء؟
8: لا تزال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2027 مستمرة، على الرغم من مغادرة كل من وزير الخارجية يوسف رجي ووزيرة السياحة لورا الخازن ووزير العمل محمد حيدر ووزيرة البيئة تمارا الزين. وخلال الجلسة تم الاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول المشروع، وبدأ النقاش في مشروع القانون. هذه الجلسة ليست الأولى، بل ستكون هناك جلسات أخرى لاستكمال مناقشة الموازنة. وقبل بدء الجلسة أعلن الوزير جابر أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن في الموازنة، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة، وأضاف أن الزيادة في الموازنة أقرت عندما قررنا زيادة الرواتب بحدود 700 مليون دولار أمريكي. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فأشار إلى أن الحملة التي تقوم بها قوى الأمن مستمرة للحد من المخالفات المرورية وتجنبا لحوادث السير، طالبا من المواطنين بالتجاوب مع هذه الحملة. وبالعودة إلى الجلسة التي عقدتها الحكومة الأسبوع الماضي، لم يتم مناقشة مشروع الموازنة لأن الوزير جابر كان قد تغيب بسبب تعرضه لوعكة صحية. هذا كان كل شيء من السرايا الحكومي لك نجم.
0: شكرا لك شربل.
1: لفت حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لسي ان ان الاقتصادية إلى أنه لا يتوقع إقرار قانون الفجوة المالية قبل 6 إلى 8 أشهر، مشيرا إلى وجود ملاحظات عليه من مصرف لبنان، فضلا عن ملاحظات شديدة من صندوق النقد الدولي.
0: وفيما يتعلق بملف الودائع، قال سعيد إن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ حاليا نحو 79.5 مليار دولار، وقد تتراجع إلى نحو 79 مليار دولار بحلول نهاية العام. أضاف إن المبالغ المتبقية بعد التدقيق يمكن سدادها للمودعين نقدا على مدى سنوات عدة أو عبر سندات. سعيد أبدى موقفا مشروطا في شأن احتياطي الذهب، مؤكدا أنه ليس مع البيع من حيث المبدأ، لكنه لم يغلق الباب تماما في حال تعذر على مصرف لبنان الوفاء بالتزام ملح تجاه المودعين. وقبل متابعة أخبار مساء لبنان الحر، ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. ألو.
9: في الواقع نجوى، الجديد هو ما أعلنته بلدية كريات شمونة منذ قليل عن أن إسرائيل ستنفذ سلسلة غارات على لبنان في خلال ساعة من الآن. من جهة ثانية، تتحدث مصادر الحدث عن اتفاق بين الرئيسين بر وسلام على بدء انتشار الجيش اللبناني في منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن القرار هدفه تفادي المنطقة نفس مصير علي الطاهر. هذا كل شيء.
0: شكرا لك رانيا.
1: عون يستنكر استهداف السعودية. مرسال كرم العيلي.
10: دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت اليوم مدنا سعودية عدة وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين. وأكد الرئيس عون أن لبنان يتابع بقلق هذا التصعيد الخطير ويستنكر هذا العمل الذي يشكل انتهاكا لسيادة دولة شقيقة وتهديدا لسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعلن رئيس الجمهورية تضامن لبنان الكامل مع السعودية، وشدد على أن أمنها هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية بأسرها، وأن أي استهداف لسيادتها يستوجب إدانة عربية ودولية جامعة. وفي نشاط بعبدة، عرض رئيس الجمهورية مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي الاعتداءات الإسرائيلية المدانة والمتواصلة على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان. كما تم التشديد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره، وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه. وزار بعبدة المطران الياس نصار مفدا من البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، ناقلا للرئيس عون مطلبا يتعلق بمرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، حيث أكد المطران نصار على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا المرسوم وتأمين تمثيل متوازن لمختلف الطوائف والمكونات اللبنانية. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وعرض رئيس الجمهورية مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة إلى البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية وتحضيرات للاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن في باريس في 17 من أيلول.
1: واليوم دان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، مؤكدا تضامن لبنان الكامل مع المملكة قيادة وشعبا في مواجهة أي اعتداء، وإذ أكد حق المملكة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها. قال سلام أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والحيوية لا يهدد أمن المملكة واستقرارها فحسب، بل من شأنه أيضا زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.
0: وفي عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نواف سلام.
1: وزير الإعلام بول مرقص قال من عين التين بعد لقائه الرئيس بري:
11: بحثنا بآخر التطورات العامة، أيضا وضعت دولته بجو صورة الاقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام عموما، ولسيما خصوصا التعديلات الإضافية المرتقبة على قانون الإعلام الجديد، والتي من شأنها أن تستكمل هذا المسار الإصلاحي الذي بدأ، وكان هنالك اتفاق تام على التنسيق مع المعنيين من أجل استكمال مسيرة الإصلاح هذه.
0: عرض وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للتطورات الإقليمية ولسبل تعزيز العمل العربي المشترك. وعقد رجي سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات جامعة الدول العربية في القاهرة، شملت وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي ومصر بدر عبد العاطي والعراق فؤاد حسين واليمن أفراح الزوبة.
1: واليوم استقبل رجي مستشار الرئيس الروماني والمرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية داتشيان تشولوش، الذي عرض رؤيته وبرنامجه لتطوير عمل المنظمة لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، معربا عن تطلعه لنيل دعم لبنان لترشيحه.
0: في قطر يبحث وزير الطاقة جو الصدي مع نظيره القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة في مواضيع قطاع الطاقة عموما والكهرباء خصوصا، وفي كيفية رفد لبنان بالدعم المطلوب.
1: حصباني وكرم يتقدمان باقتراح لضمان سلامة الأدوية والالتزام بالمعايير الدولية. هنادي سمرة.
12: في إطار متابعة تكتل الجمهورية القوية للملفات الحياتية التي تمس بالمواطن اللبناني على كافة الجبهات، تقدم التكتل ممثلا بالنائبين غسان حصباني وفادي كرم باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يهدف إلى ضمان سلامة الأدوية وعدم دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات إلى لبنان والحفاظ على الأمن الصحي لمرضى السرطان والأمراض المناعية. النائب حصباني وفي مؤتمر صحفي في ساحة النجمة تحدث عن تقارير دولية وعلامات استفهام واستنسابية، وكل هذه الهواجس تعالج بالاقتراح.
13: الالتفاف على هذه الأمور الأساسية اللي بتحفظ سلامة المريض، اليوم تقدمنا باقتراح قانون يلي بنص القانون هو بيلزم أي جهة لبنانية، كان وزارة الصحة اليوم أو كان أي هيئة ناظمة تنشأ لاحقا، بيلزم أي جهة لبنانية بمقاربة علمية ترتبط بهذا القانون لحتى نلتزم بالمعايير الدولية المرجعية المعترف فيها دوليا بلبنان. وإذا كانت الجهة المسؤولة بلبنان تريد أن تصبح جهة مرجعية فلتعتمد هذه المعايير وتقدم لتصبح أيضا جهة مرجعية. لذلك القانون هو النص الأعلى يلي بيحفظ سلامة المرضى والمواطنين من الأدوية اللي ممكن تدخل على لبنان وتتسجل بلبنان، يا أما ما يكون إلى فعالية أو يكون في أسوأ من هيك إلى ضرر على المريض اللبناني بحجة توفير الكلفة.
12: بدوره النائب كرم وصف الأمر بالخطير مؤكدا استكمال الملف إلى النهاية.
14: اليوم عم بيتفاقم هذا الأمر وعم بيزيد خطورته. لازم نقوله أنه مش لأنه المواطن اللبناني مش عم يقدر يشتري الدواء الأصلي منروح من أمن له أدوية ما معروف أصلا من فصلة وشو وضعها، إلا أنه على القليلة على القليلة بأحسن الأحوال هي ما بتفيد ومعناتها بتضر ومعناتها ممكن أكيد ما بتعالج وممكن تقتل. مش لأنه فقروا الشعب اللبناني ووصلوه إلى أنه ما يقدر يشتري دواء نوصل للوضع اللي نحن فيه، مش لأنه فقر الشعب اللبناني بسبب سياساتهم وفسادهم بيأمنوله بيجيبوله أدوية ببلاد المنشأ لإلها مش عم تستخدم. وعم بيطلع تقارير يومية وربما بشكل كتير كبير حول خطورة هالأدوية على حياة الإنسان.
12: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: تم إنقاذ 20 شخصا كانوا على متن زورق قبالة شاطئ العبد في الشمال، وتتم عملية الإنقاذ من قبل مركز البحث المشترك بإشراف الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر وزوارق مدنية.
1: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
15: بعدما شنت جماعة الحوثي هجمات على أهداف في السعودية، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات، وقال أن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله، معتبرا أن الجماعة تحاول تصدير مشكلاتها الداخلية في اليمن إلى السعودية. وقد توالت الإدانات العربية للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن ومنشآت مدنية واقتصادية في المملكة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. واليوم فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 36 هدفا يدعم قطاع الطيران الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حصارنا على طهران كان شديدا وفعالا وأن فرصها للحصول على سلاح نووي انتهت. كما وأصدرت بريطانيا تشريعا جديدا يشدد العقوبات المفروضة على إيران ويوسع القيود التجارية والصلاحيات المتعلقة باستهداف السفن بالعقوبات. إلى ذلك تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن تقدم كبير تحقق في المحادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي. إلى شأن الإسرائيلي، حيث أعلن وزير الخارجية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وقال قررنا طرد الممثلين البريطانيين من قاعدة كريات غات ولم يعد مسموحا لها بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وجاء الرد الإسرائيلي بعدما أعلنت سلطات كندا و11 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار البيان إلى أنه على إسرائيل أن توقف فورا توسيع المستوطنات. في موسكو، أعلن مساعد الرئيس الروسي أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب استمرت ساعة كاملة، تحدث في خلالها عن التسوية الأوكرانية ووصف الاتصال بالإيجابي.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الأيام المقبلة على أن تنخفض بشكل طفيف الخميس مع ضباب على المرتفعات.
0: ختاما إعادة للعناوين. إسرائيل تهدد بسلسلة غارات على لبنان في خلال ساعة. السفير الأمريكي للشيعة، نريد مصلحتكم ومستعدون للتفاوض مع الحزب عبر الدولة. عقوبات بريطانية على القرض الحسن وتأييد عربي لقرارات الحكومة. مؤتمر الدعم بين عون وهيكل والصد إلى قطر لدعم لبنان كهربائيا. السعودية، الحوثي فتح على نفسه بابا لن يحتمله.
1: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل إلي كامل على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوريا عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: إنها النكبة. يخطئ من يعتقد بأن ما يشهده لبنان بدءا من 8/1 من العام 2023 هو أقل من نكبة تسبب بها حزب الله من جراء توريطه لبنان في حربي إسناد ومشاغلة. في الحرب الأولى إسناد لحركة حماس وإشغال لإسرائيل. في الحرب الثانية بدءا من 2 آذار الفائت إسناد لإيران، وهذه الحرب الثانية مستمرة إلى اليوم. الحرب الأولى انتهت في 27/2 من العام 2024. كانت إسرائيل وقتها تسيطر على 6 نقاط داخل الأراضي اللبنانية. جاءت الحرب الثانية فكانت الكارثة وكانت النكبة. إسرائيل تسيطر بالنار على أكثر من مدينة وبلدة وقرية، وبين هذه القرى والبلدات والمدن ما شهد تدميرا شاملا، ويصعب أن تعود الحياة إليها حتى لو توقفت الحرب غدا، وهي تحتل أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية. على اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا أن يرفعوا الصوت في وجه حزب الله والقول له: لو لم تورطنا في هاتين الحربين لما حصل ما حصل. ما لم تصل الأصوات إلى هذا المستوى من المحاسبة ستتعمق النكبة وسيتوسع الغموض، ولن يكون أحد قادرا على استكشاف الغد، لأن ما هو واضح إلى الآن أن النكبة تتقدم على ما عداها.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
3: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
4: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
5: منير كميل عبد الساتر، عبدو ميشيل أبو خليل، ألفريد سليم الصايغ، جورج سعيد حداد، شربل بطرس أبي سعد، جورج إليا إليا، جوزيف ميشيل زريعي، ميشيل أنيس حداد، ميشيل يوسف طحان، ناهد لطوف نانو، بيير الياس الحج الأولى، بيير فؤاد العجيل، جهاد زاكي القديسي، إليا نقولة حريق.
4: ارتفعوا كالأرز.

0: مع الأب عمر الهاشم.
1: الله معكم إخوتي. يوم الثلاثة 13 أيلول هو من هالأحد من أسبوع العنصر المبارك. اليوم يا إخوتي كان عنا قصة الشاب الغني. الشاب الغني اللي قاله يسوع وزع أموالك واعطيهم للفقراء. نعم يا إخوتي، يسوع ما بيطلب من كل الناس نفس الشيء، من كل حدا دعوة. طلب من الشاب الغني يبرهن إنه هو بيحبه أكتر من المال، بيحبه أكتر من أي شيء، مثل لما سأل مار بطرس أتحبني يا بطرس أكثر من هؤلاء. الشاب الغني ما قدر يحب يسوع أكتر من ماله، فضل ماله. ما عرف يفهم إنه يسوع عم بيدفعه لحياة القداسة. كرمال هيك بقي اسمه بالإنجيل بس الشاب الغني، ما قالوا اسم، بينما الرسل قالوا أسامي لأنه نالوا الحياة مع الرب يسوع. نعم يا إخوتي، خلينا نعرف ما نحب شيء أكتر من الرب، وخلينا نعرف النبي شعي يسوع الساكن بالفقرة، وأكتر لما يدعينا يسوع، سواء للكهنوت، للرهبني، للزواج، للبتولية، للتعليم، للخدمة، لأي محل، نحبه أكتر من كل شيء تنصبح كاملين وقدسين، ومش نرحل عن طريقه حزينة مثل ما رحل الشاب الغني حزين. الله معكم.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تربية هي هدفها أنه نبني شخصية مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة ووضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص وبيخففونهم ثقتهم بنفسهم وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكم اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوله إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكم ومن مجتمع.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو

0: بين جنوب لبنان وبيروت الصورة متناقضة. في المنطقة الحدودية المشهد أسود والعنوان واحد وحيد: التصعيد العسكري الإسرائيلي. فعمليات التوغل والنسف والجرف والتفجير مستمرة من بلدة إلى أخرى. كفر رومان ودعت ضحاياها فيما رفع العلم الإسرائيلي فوق أحدى تلال كفر شوبة. لكن الاهتمام الأكبر يتركز على النبطية لمعرفة مصيرها بعد سقوط علي الطاهر. في المقابل الصورة في بيروت رمادية، والسبب استمرار حركة الاتصالات والمشاورات، وهو ما تجلى اليوم عبر زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. في الشكل الزيارة مهمة وتنم عن رغبة أمريكية واضحة في فتح قناة تواصل مع المكون الشيعي، إضافة طبعا إلى القناة التقليدية المتمثلة في رئاسة مجلس النواب. وأهميتها أنها أتت في توقيت حساس يبدو فيها مستقبل الجنوب على المحك. أما في المضمون فأن الرسالة التي عبر عنها ميشيل عيسى مباشرة لا لبس فيها. فأمريكا وفق قوله لا تريد إلا مصلحة الطائفة الشيعية وعودة الجنوب إلى أهله. وقد وصل به الأمر إلى حد القول أن الإدارة الأمريكية مستعدة للتفاوض مع حزب الله من طريق الدولة اللبنانية. فهل يتلقف أركان الطائفة الشيعية العرض الأمريكي قبل فوات الأوان؟ أم أن ارتباط حزب الله بالمصلحة الإيرانية يظل أقوى من أي عرض عقلاني؟ إقليميا التوتر سيد الموقف، فالحوثيون عادوا إلى استهداف منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، وقد تزامن القصف مع تصريح عالي اللهجة للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أعلن فيه أن إيران ستواصل المقاومة بكل قوة حتى تصون حقوقها وحتى يشعر المعتدون بالندم. البداية من الجنوب، حيث برز تطور مهم ولافت. ففي النبطية وعرب صليم والدوير تحرك غير مسبوق للأهالي للمطالبة بحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. فهل هي بداية انتفاضة أهل الجنوب على حزب الله وممارساته القاتلة؟ تقرير رنين إدريس.
1: بين نيران الإسرائيليين ومجازرهم وبين نيران حزب الله التي لم تعد تحمي أهالي الجنوب بل تعرضهم لمزيد من الخطر والدماء، ها هم أهل الجنوب ينتفضون ويحتكمون لسلطة الدولة والجيش اللبناني.
2: عن جد شو فكرة فتحت لنا قلبنا، وإن شاء الله أمين بالله فيك. نحن بنتمنى هيك تضلوا دفر فينا إن شاء الله. يا حبيبات حلقه الله يحميك ويحمينا يا رب.
3: طولنا بعمرك.
2: الله يحميك وان شاء الله نتمنى الجنوب كله يعني في الجيش.
1: فبعد التحليلات الإعلامية الأخيرة التي تلمح إلى نية إسرائيلية باحتلال مدينة النبطية بعد انتهاء معركة علي الطاهر، ها هم الأهالي يطالبون بدخول الجيش لاستلام زمام الأمور. وبناء عليه برز تحرك مدني واسع في النبطية مع توقيع نحو 400 شخصية على نداء النبطي الثاني بعنوان أنقذوا عاصمة جبل عامل وحاضرته التاريخية. وطالب النداء الدولة بإرسال الجيش فورا إلى النبطية ومحيطها وتولي المسؤولية الكاملة عن أمن المدينة مع التشديد على حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الشرعية. وبالفعل دخل الجيش اللبناني إلى المدينة مسيرا دوريات عسكرية، ومن المتوقع أن يتمركز في عدد من النقاط. المطلب واحد أيضا في بلدتي عرب صليم ودوير، إذ طالب الأهالي الجيش اللبناني التنسيق مع الجهات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، بما فيها إقامة حواجز ونقاط تفتيش على مداخل البلدات ومخارجها بما يساهم في ضبط حركة الدخول والخروج. ميدانيا لا يزال القصف والتفجيرات على الوتيرة نفسها، والمشهد المحزن في كفر رمان حيث شيع ضحايا البلدة الذين سقطوا الاثنين في موكب شعبي. في العرقوب قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية محيط كفر شوبة بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية فجرا عند أطراف البلدة، حيث رفعت العلم الإسرائيلي على أحدى التلال. أما في صور فنفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة في بلدة المنصور وعمد إلى تجريف المنازل، فيما استهدف أطراف بني حيان لجهة وادي السلوئي.
3: ساحة الجنوب اللبناني باتت لاعبا بارزا في الانتخابات الإسرائيلية، ومصادر مقربة من حزب الله تؤكد أن الحزب لا يعطي نتنياهو ما يريد. تقرير حسان الرفاعي.
4: اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ألزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق نقاط في الميدان في محاولة لترجمتها إلى أصوات، ولعل التصعيد الذي شهدته الأيام الماضية خير دليل على نية الرجل. إلا أن المتغير الأكبر وهو إعلان الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بعض أنفاق تلة علي الطاهر يفرض السؤال، هل من أهداف جديدة يسعى الإسرائيلي لتحقيقها؟ وما المبرر الميداني للتحرك نحوها؟
5: 50 يوم تفصلنا على الانتخابات الإسرائيلية، التوجه الإسرائيلي يذهب إلى حيث يمكن تحقيق إنجاز بطريقة أسرع. إذا كانت الفكرة الإسرائيلية أن يكون الضغط على الدولة اللبنانية من خلال مزيد من التهجير، فسيكون الجهد باتجاه النبطية. أما إذا كانت الإسرائيل تعتقد أنه الإنجاز الأهم هو تحقيق مكاسب عسكرية، ستكون وجهة الأهداف باتجاه الريحان أو باتجاه سجود. لما للريحان من موقع هام بالسيطرة بإقليم التفاح، وكذلك لما للسجود من رمزيتها.
4: مصادر مقربة من حزب الله أكدت أن التصعيد الإسرائيلي مرتبط بالانتخابات، ولا سيما أن نتائج استطلاعات الرأي تميل إلى خصوم نتنياهو، ما يطرح احتمالين: محاولة تغيير الظروف لاستمالة الجمهور عبر تحقيق وعود بانتصارات حاسمة، أو توسيع التصعيد إلى حرب لتأجيل الانتخابات، وهي ورقة قد تستخدم في واحدة من جبهات غزة، لبنان أو إيران. والتصعيد يرتبط بالتناقض بين مصلحة نتنياهو الانتخابية وسقف ترامب بعدم العودة إلى حرب مفتوحة لحساباته الانتخابية. أما الحزب فهو غير معني بتقديم ما يريده نتنياهو بالتوقيت الذي يريده وفق مصادره، وهو يعلم أن توسيع دائرة التصعيد يمكن أن تعيد قواعد اشتباك لا يرغب بها، وخصوصا أن المستوطنين في الشمال ابتعدوا من دعم نتنياهو انتخابيا وما يقوم به محاولة لإرضائهم. وختمت المصادر أن رئيس حكومة إسرائيل يعرف أن اللعب على شفير الهاوية يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية في مساره الانتخابي.
0: مؤتمر التحضير لدعم الجيش لا دعم. التفاصيل مع جسائية.
1: في توقيت حرج ودقيق على وقع التصعيد الإسرائيلي من جهة وتعنت حزب الله ورفضه تسليم السلاح من جهة أخرى، يعقد في 17 أيلول المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس، الذي يتوقع أن يحضره رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل في محاولة لحشد دعم عربي ودولي للجيش. فهل سيتأمن هذا الدعم في المؤتمر؟
6: أنا بعتبره لحد هلا أنه هو مؤتمر وعد الجيش اللبناني بالمساعدات، لأنه بعد الموضوع مرتبط بمصير سلاح حزب الله. بس قبل السلاح عم ينحكى أنه من هلا يفوت الجيش يسيطر على مناطق بالجنوب لا يبين انه هو يعني اخذ دوره. هذه نقطة اساسية هي اللي عم ينحكى فيها.
1: واذا لم يفعل الجيش ذلك ولم يتم نزع سلاح حزب الله، هذا يعني انه لا نتيجة من هذا المؤتمر.
6: طبعا اجتماع بروتوكولي.
1: الولايات المتحدة الامريكية، المملكة العربية السعودية وقطر، 3 دول مشاركتها ودعمها المؤتمر مهمان. أمريكا لم تحسم مستوى تمثيلها بعد، فيما السعودية لم تحسم أمر مشاركتها، وقطر تنسق معهما. كلها مؤشرات إلى مصير المؤتمر.
6: أمريكا هي إذا علت المستوى، كانت مشاركة بمستوى عالي وموافقة على دعم الجيش اللبناني، طبعا بالتنسيق مع السعودية اللي هي عندها قرار سياسي واسع، ومن ثم مع قطر بتم طبعا دعم الجيش اللبناني بالمال كما هو الواقع الحالي للمؤسسة العسكرية.
1: بس لحد الساعة ما في هذا الدعم.
6: لحد هلأني ما في أي مال جديد للدولة للجيش اللبناني. أمريكا لا تريد أعطاء أي رصيد لفرنسا على ساحة الشرق الأوسط وبالمنطقة يعني وباللبنان، لذلك المؤتمر مش مرتقب لقاله أنه ينجح.
1: باختصار، مؤتمر التحضير لدعم الجيش سيبقى في الأقوال ولن يرتقي إلى الأفعال، وسيكون عبارة عن لعب في الوقت الضائع ما دام شرط سحب سلاح حزب الله لم تحققه الدولة اللبنانية.
3: مؤتمر باريس حضر أيضا في لقاء جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي أطلع عون أيضا على الأوضاع الأمنية في البلاد عموما والجنوب خصوصا في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
0: زيارة لافتة في مكانها وتوقيتها. السفير الأمريكي في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. هناك التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. وقد أكد الشيخ الخطيب استعداد الشيعة لمعالجة موضوع السلاح في حال توفرت الضمانة والحماية لهم، مجددا الدعوة إلى حوار وطني. ومن جهته أكد عيسى اهتمامه بالاستماع إلى ممثلي البيئة الشيعية باعتبارها الأكثر تأثرا بالأوضاع الراهنة. وعن موضوع الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية أشار إلى أن أمريكا لن تتوقف إلا بتحقيق كل الإنجازات.
7: اللي نحن عم نجرب نعمله هو أنه نجرب نجيب البيئة الشيعية إنه نفهمها إنه نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا إنه إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي إنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم إنه صالح البيئة هو بأنه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم. تفاوض مع الحزب كان أنه نحن مستعدين أنه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لأنه بالنسبة لأنه هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون واسطين أنه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي ويكون بالطريقة اللي وصله له.
0: وفي عين التاني بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في آخر التطورات على الساحة المحلية، خاصة فيما يتصل بالوضع الأمني والتصعيد جنوبا.
3: حياتيا ومليا، تسديد رسوم البلديات يسرق وقت اللبنانيين من مقيمين ومغتربين، وعدم تسهيل مسار الدفع الإلكتروني يقلل من الجباية، فهل من حل؟ تقرير ماريان زوين.
8: عندكم رسم لازم تدفعوا للبلدية؟ على الأكيد نعم، بس عملية الدفع دايما سهلة؟ هيدا لا.
9: إذا بدنا نروح تندفع بيروح نهار أو بيروح نهارين، أو بيكون الموظف مضرب أو بيكون مشغول.
10: وضع المغتربين هونيك الكارثة الكبيرة، بيحكونا من برا بقولنا كيف بعدكم عم تدفعوا بهالكيس المصاري وبهالعملة الكبيرة، وطالما فيكم تدفعوا أونلاين والعالم كلها تسهلت صارت فيها ذا أبس.
11: مفروض تكون في تسهيلات أكثر للمغتربين وللمقيمين بالأو إم تي بالوشماني بالوسائل تانية، يعني بتسهل هيدا الشيء.
8: كل مواطن اليوم بتهمه المكننة وبيسأل عن إمكانية الدفع الإلكتروني بالبلديات.
12: اليوم صار متوفر عدة منصات إلكترونية بتسهل عملية البلديات، عمل البلديات مع المواطن من خلال تتبع المعاملات ودفع الرسوم إلكترونيا. طبعا إذا تم مكنة البلدية من فترة كان أهين على البلديات تتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية وشركات نقل الأموال، أما اليوم في ضبابية حول كيفية التعاقد مع هذه الشركات.
8: بحسب معلمة ام تي في، بعض البلديات بعد الانتخابات الاخيره نجحت باتمام عقود لتامين خدمات الدفع الالكتروني، لكن بعد هالفتره صدر راي عن هيئه التشريع والاستشارات اعتبر انه التعاقد يجب ان يمر وفقا لاحكام الشراء العام. مصادر رقابيه اوضحت للام تي في انه الهدف المنافسه وحمايه البلديه والحصول على الخدمه الافضل، لكن هل الخدمه الافضل تعني دائما شركه وحده لازم تفوز؟ في مواطن بيستعمل واحده من هالمحافظ الرقميه، ومواطن بيستعمل غيرها، وفي كبار سن ما عندهم بطاقات مصرفية أو معرفة كافية بالخدمات الرقمية وبفضلوا الدفع عبر مراكز منتشرة وقريبة منهم ومش قريبة من غيرهم. يمكن
12: يلحظوا أنه القدرة تكون للتعاقد مع أكثر من شركة، أول شيء تفاديا للحصرية، ثاني شيء تنفتح مروحة الاختيارات عند المواطن تيقدر يدفع رسومه بعدة طرق ممكنة، اللي كانت ديبت كريدت كارت ولا كانت بمراكز بيع شركات نقل الأموال ولا من خلال المحافظ الإلكترونية.
8: المصادر الرقابية نفسها أكدت للأم تي في أنه هيدي المتطلبات منطقية ويمكن للبلدية إدراجها ضمن دفتر الشروط على أن تكون واضحة ومبررة، لكن بتبقى المشكلة بالوقت. إعداد دفتر الشروط ونشره واستكمال إجراءات التلزيم والموافقات قد يحتاج أكثر من 4 أشهر أمرارا، ما يطلب إعادة نظر بالمسار وضرورة اختصاره لتتسهل الجباية وتعلى قدرة البلديات على الإنماء المحلي.
0: المستشفيات الخاصة تصعد وتعلن أنها لن تستقبل إلا الحالات الطارئة من مرضى الجهات الضامنة الرسمية وتعول على الموازنة لتحقيق المطالب، إلا أن وزير الصحة قال للأم تي في أنه طلب الكثير ولم يعطى إلا القليل. تقرير ميرلا أبو خليل.
8: مصير المرضى المؤمنين لدى الجهات الضامنة الرسمية كان الطبق الأساس على طاولة نقابة أصحاب المستشفيات التي اجتمعت لاتخاذ القرار النهائي فيما خص هذا الملف. فبعد المطالبة بتسريع تسديد المستحقات المتراكمة والمناشدة بضرورة رفع قيمة التعريفات المعتمدة ولحظة اعتمادات كافية في موازنة العام 2027 وفي ظل غياب أي رد من المعنيين، وجدت النقابة نفسها أمام خيار التصعيد.
13: قررنا نعطي مهلة للهيئات الضامنة الرسمية لغاية آخر شهر أيلول. إذا ما لقينا تجاوب بزيادة التعرفة وبتسريع الدفع، نحن رح نضطر آسفين إلى توقف عن استقبال الحالات الباردة ونكتفي بالحالات الطارئة، وحتى الحالات الطارئة رح تصير تدفع فروقات. التأخير بالدفع، زيادة بكل أسعار المستلزمات الطبية، الوضع بالمستشفيات ما بقى يحمل، ونحن مثل ما بقولوا عم نعطي الإنذار الأخير.
8: من جهته أكد مستشار وزير الصحة للشؤون الصحية والاستشفائية دكتور جوزيف الحلو للأم تي في أن وزارة الصحة سددت مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، فيما يستكمل حاليا التدقيق في مستحقات أذار ونيسان وأيار على أن تحال قريبا إلى وزارة المالية. أما فيما خص رفع التعريفات فأوضح الحلو أن أي زيادة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي، بل تحتاج أولا إلى تأمين اعتمادات إضافية في الموازنة ليصار بعدها إلى التنسيق بين الوزارة والصناديق الضامنة الرسمية بهدف التوصل إلى حل وسطي يرضي جميع الأطراف. في المقابل وخلال درس مشروع الموازنة لم يكن وزير الصحة ركان نصر الدين راضيا عن مخصصات الوزارة.
14: بدنا نناقش فيها، بدنا نكون شوية هيك واقعيين ونحط الأولويات على أساسها. موضوع الاستشفاء والدواء عندي كتير ملاحظات بالموضوع، اللي طلبته أعلى بكتير من المحطوط.
8: المعطيات تشير إذن إلى أن مطالب المستشفيات لن تتحقق كاملة، وبالتالي سيكون المواطن كالعادة كبش محرقة في الصراع القائم.
3: في السراي جلسة للاستماع إلى عرض وزير المال وملاحظات الوزراء بشأن مشروع موازنة 2027، ومعنا مباشرة من هناك الزميل نخلة عضيمة. نخلة مساء الخير، الجلسة انتهت، ما أبرز ما حصل فيها؟
15: هذا الوقت الذي تعيشه البلاد الموسى ومطيعة
16: بعد 5 ساعات من المباحثات في موازنة 2027 يمكن القول بأن هذه الموازنة موازنة عادية في ظروف استثنائية، علما بأنها تحتوي على الكثير من الأرقام التي تطرح أكثر من علامة استفهام. علمت الام تي في أن وزير المال ياسين جابر في بداية الجلسة عرض الإطار العام لهذه الموازنة أمام الوزراء، وقال إنها الأفضل الممكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهي تلبي بالحد أدنى يعني حاجيات الداخل، وأيضا تعطي إشارات إيجابية للخارج. ولكن علمنا بأنه كان هناك أكثر من ملاحظة لعدد كبير من الوزراء حول أرقام هذه الموازنة. وزير الأشغال مثلا لديه الكثير من الملاحظات، أيضا كما سمعنا وزير الصحة الذي قال طلبت الكثير ولم أحصل إلا على القليل. ولكن الشق الأكبر من البحث كان بموضوع الأجور والرواتب، علما بأنه الموظفين يعني يضربون يوم الجمعة، وأيضا بالنسبة إلى العسكريين المتقاعدين الذين لوحوا بالتحرك وإقفال مداخل السراي غدا، جرى هناك بحث مستفيض في هذا الأمر، علما أيضا بأن هذه الموازنة لا تحتوي إلا على 6 رواتب إضافية تعود إلى آذار الماضي، ويعني هذا هو من دون أي لحظ أي جديد في هذا الخصوص. وقد استغرب مجلس الوزراء تحرك العسكريين المتقاعدين، وقال إن يده ممدودة للجميع، وسوف يشكل لجنة سوف تجتمع هذا المساء مع وفد من العسكريين المتقاعدين الرابطة قدامى العسكريين ليبنى على الشيء مقتضاه ويتحوروا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. بما يتعلق بإذن النفقات، 53% للرواتب والأجور مع أيضا التعاقد والتقاعد. بما يتعلق بالواردات، يعني لاحظت هذه الموازنة موضوع المحروقات، موضوع الرسوم البيئية، وموضوع الرسوم الجديدة على الاستيراد. على كل حال نستمع إلى أبرز ما قاله الوزراء في هذه الجلسة.
17: في في ملاحظات، ما هي النقاش لأجل نظر في هذه الملاحظات.
18: ضرائب جديدة ممكن نشوف معاليك يعني الآن؟
17: ضرائب جديدة بتريدوا؟ ضرائب جديدة
19: لا عجز.
17: بس المهم بنهاية المطاف الاستقرار بالبلد. نحن اليوم عم نعيش أيام صعبة، في كتير مطالب يعني كل واحد بيطلب له من هالعين قبل هالعين، بس خلينا نشوف كيف وضع البلد.
20: وصلتنا نسخة عن المطالب اللي طالحينا، ونحن كحكومة من الأساس وعدناهم على أنه نحن واقفين معهم وبدنا نشوف كيف بدنا نحسن الوضع وكيف بدنا نرجع نحسن لهم رواتبهم وأصل الراتب.
21: حاجتنا كتير كبيرة، وزارة الداخلية من أكبر يعني الوزارات اللي فيه، بيطبع لها أجهزة أمنية وبيطلع لها يعني المحافظات. نعرف نحن وضع مالية الدولة، النفقات السرية هي كلمة بتصير الريبة، طريقة استخدام هيدي النفقات السرية هي طريقة مدروسة ومضبوطة، وجهة استخدامها منه شخصي أبدا، وجهة استخدامها المصلحة العامة، مصلحة الخدمة ومصلحة بالنهاية الأمن.
0: بعد الإعلان آلاف الوفيات بالتدخين السلبي.
3: وبيروت حبيبي.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نقول بارع وبرشاع، مين هو؟ حقك تعرف انه القصة يلي كتار بيجيبوا سيرتها، يعني صدوم وعمورة، هالاسمين هن الملكين تبعها. حقك تعرف انه القصة الحقيقية بحسب سفر التكوين بتقول انه صدوم وعمورة كان فيهم كتير فساد، كتير خطية الى ما هنالك. انما هل مزبوط بالدراسات العلمية صدوم وعمورة بعدهم موجودين؟ حقك تعرف انه احدى الدراسات العلمية بال2021 ربطت تل الحمام بانفجار جوي واقترحت انه يكون وراء قصتها قصة صدوم، انما مجلة لاحقا رجعت سحبت هالدراسة. مهم نقول انا وياكم انه صدوم وعمورة على ما يبدو كانوا بغور الاردن، اما اذا بعدهم موجودين فالبعض بيربط بعض القصص يلي صارت هنيك يمكن تكون طبيعيا من وراء هالقصة. إنما في كمان زوجة لوط الشهيرة يلي اطلعت لوراها، للي ما بيعرف القصة، لوط ابن خيو لابراهيم يلي خلصوا الله حذروا من إنه زوجته تطلع لوراها، وبس طلعت لوراها يعني على مكان الخطيئة وصدموا عمورة يقال إنها تحجرت وصارت عمود من الملح. البعض بيقول إنه تمثيلها لزوجة لوط بعده موجود ويقال إنه بمنطقة الأغوار الأردنية بالبحر الميت. البعض بيقول إنه ممكن تكون صخرة طبيعية، والبعض الآخر بيقول نصب تذكاري بيزنطي. صدوم وعمورة قصة خطية تقاصصت.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
1: على وقع مضمون خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية، هل سيعود المسار السيادي من جديد؟ وما مصير التفاوض على ضوء انكشاف الحزب في الجنوب؟ قراءة في المرحلة المقبلة مع أستاذ التاريخ السياسي اللبناني الدكتور.
2: في الأخبار الدولية، الضغط الأوروبي على إسرائيل يزداد بشكل بارز بسبب الاستيطان في الضفة الغربية مع قيود تجارية وعقوبات جديدة، فيما ترد تل أبيب بإجراءات مضادة.
3: يزداد الضغط الدولي على توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومعه يتحرك عدد متزايد من الدول الأوروبية لتقييد حركة التجارة والاقتصاد مع إسرائيل، ما يشكل تصعيدا لافتا من الأوروبيين تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات منسقة تستهدف التجارة ببضائع المستوطنات لتنضم إلى هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، التي اتخذت خطوات مماثلة أو تستعد لفرض قيود من هذا النوع. وفي السياق نفسه، كشفت بريطانيا أيضا عن عقوبات تستهدف شركات وأفراد يعملون في مجالات البناء والتمويل والبنى التحتية وخدمات أخرى تدعم التوسع الاستيطاني، في حزمة أعلنها وزير الخارجية أد ملبند أمام البرلمان.
4: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
3: الرد الإسرائيلي جاء سريعا ومكثفا، وركز بصورة خاصة على لندن، فأعلن وزير الخارجية ساعر عن إجراءات انتقامية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ووقف أنشطة بريطانية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، فيما دعا وزير المالية سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. أما بن غفير فطالب بالاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا، فيما اتهم الرئيس هيرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول. وبالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، يأتي الضغط من اتجاهين، فقبل يومين فقط أمر بإزالة نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية تحت ضغط أمريكي، رغم معارضة سموتريتش. لكن نتنياهو يحتاج أيضا قبل الانتخابات إلى أن تتمكن أحزاب اليمين الأصغر ومنها حزب سموتريتش من تجاوز العتبة الانتخابية إذا أراد إبقاء احتمال حصول معسكره على الأغلبية قائما. الإجراءات الأوروبية أثارت أيضا انتقاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكبي الذي وصف الخطوة البريطانية بأنها تمييز ضد اليهود.
5: في الولايات المتحدة ترامب يستعد لمعركة الانتخابات فيما يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشاة. أنتوني مساء الخير. يعني ترامب بين الاستعداد للانتخابات وأيضا كل ما يحصل في المنطقة، هل سنشهد على تغيرات في المواقف؟
6: رالف، فعلا يعني يعقد الجمهوريون غدا في دالاس وعلى مدى يومين أول مؤتمر وطني لهم بانتخابات النصفية بمشاركة الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس وأكثر من 50 مسؤول ومرشح جمهوري. المؤتمر منه احتفال حزب عادي، بل هو محاولة لإعادة إطلاق حملة الجمهوريين وسط القلق الشعبي من حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود. أما رالف في الكواليس فتشير تقارير أمريكية عن 3 مسؤولين في البيت الأبيض أن الإدارة تريد إبقاء المواجهة مع إيران تحت السيطرة حتى يوم الانتخابات 3 نوفمبر. ويأتي ذلك فيما أظهر استطلاع أمريكي حديث أن 63% من الأمريكيين يعارضون الحرب وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى رفع أسعار البنزين والإضرار أيضا بالجمهوريين انتخابيا. لكن حسابات الانتخابات رالف تصطدم بتطورات الميدان، خصوصا هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية اليوم وتعطل العمل في بعضها، فهون بتضيف ضغط على أسواق النفط وتطرح سؤال أساسي، هل تستطيع واشنطن احتواء التصعيد أم أنه هنالك يعني تجاوز لهذا الموضوع بحسابات الأمريكية. وهنا يأتي الربط أيضا بشأن لبنان رالف، ففي قراءة أيضا سياسية لهذه المعطيات قد تمنح الانتخابات أيضا الإدارة الأمريكية حافز إضافي لمنع توسع الحرب في لبنان والحفاظ على مسار مفاوضات روما، حتى ولا على رغم أنه لحديد هذه الساعة لا يوجد بعد تاريخ مؤكد من الجولة المقبلة من المفاوضات. ومن هذا المنطلق تفضل واشنطن احتواء التصعيد في الجنوب عبر الاتصالات وآلية المراقبة في لبنان. هذه الرسالة من واشنطن رالف حتى هذه الساعة.
5: شكرا لك أنتوني مرشاة.
2: إعلام إيراني يفيد أن طهران وواشنطن تتبادلان مقترحات وشروط التفاوض عبر الوسطاء، أما العقوبات فلم تعد أداة ضغط بل استراتيجية لعزل طهران وشل قدرتها على تمويل نفوذها وإدامة قوتها.
3: إنها أحدى الضربة في حملة الضغط على طهران. وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت فردا وأكثر من 30 كيانا بينها شركات طيران إيرانية وشبكات وواجهات ووسطاء تعتمد عليهم طهران للحصول على طائرات أمريكية وتكنولوجيا حساسة. ولم تتوقف واشنطن عند العقوبات، حيث أصدرت تنبيها للمؤسسات المالية لرصد شبكات المشتريات الداعمة للطيران الإيراني والإبلاغ عنها، وعلقت 3 تراخيص مرتبطة بالطيران فوق إيران وتشغيل طائرات أمريكية المنشأ إليها. والرسالة السياسية ثبتها دونالد ترامب، حيث كرر وأكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي والحصار عليها قوي وفعال. وبالتوازي دخلت بريطانيا على خط الخناق بتشريع جديد يشدد القيود المالية والتجارية ويوسع صلاحية استهداف السفن ويمنع هبوط الطائرات الإيرانية. والضغط الخارجي يأتي فيما تكشف طهران بنفسها حجم ما أصاب الداخل خلال الحرب، حيث أعلن مدير عام شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية أن 27 مطارا تضرروا بينها مدرجات ومنشآت سلام.

0: اليمن مجرد تصعيدا على خطوط التماس، الحوثيون حاولوا نقل المعركة إلى مستوى أخطر بهجمات واسعة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت السعودية، وطالت أعيانا مدنية واقتصادية ومنشآت للطاقة في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأدت إلى جرح 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. استهداف لم يكن منفصلا عن استمرار تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر، بل جاء ضمن محاولة لتوسيع رقعة الضغط من الداخل اليمني إلى الأراضي السعودية والممرات البحرية الدولية. لكن بينما يحاول الحوثي توسيع جغرافيا النار خارج اليمن، بدأت جغرافيا سيطرته في داخله بالانكماش. سيطرت القوة الحكومية على اليتمة وتوقت معسكر اللبنات وتقدمت في محيطه بدعم من القبائل وواصلت التقدم في الزاهر. أما غرب تعز فتحول الدفاع إلى هجوم مضاد، فتمت السيطرة على جبل الكورة وتدمير 21 آلية حوثية محملة بالمقاتلين والعتاد. وفي المقابل صعد الحوثيون باستهداف المدنيين بصواريخ طالت عدة مقاطعات. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلن أن القوات استعادت المبادرة، مؤكدا المضي في استعادة مؤسسات الدولة ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية. أما من الرياض فالرسالة كانت أشد وضوحا، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أن المملكة لن تتردد في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها والدفاع عن نفسها، قائلا أن الحوثي فتح على نفسه بابا لا يحتمله. السعودية إذن تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا، لكنها لا تترك أمنها مفتوحا أمام الصواريخ والمسيرات. هذا وتولت الإدانات العربية للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية.
1: بالعودة إلى الساحة المحلية وإلى طرابلس تحديدا، حيث أنقذت القوات البحرية في الجيش 21 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطئ المدينة. وبحسب المعطيات الأولية فإن الأشخاص الذين تم إنقاذهم هم من السوريين ولبناني واحد، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة، فيما تعرض بعضهم لإصابات وحروق طفيفة نتيجة احتراق المركب وغرقه. هذا وشارك في العملية القوات الجوية إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر في وقت تتواصل عمليات إنقاذ سائر الركاب.
2: نقابة المحامين تعيد إطلاق معهد المحاماة وتعلن عن مسار تدريبي لثلاثة أعوام مع معلمين وخبراء وقضاة، فكيف يبدو المعهد؟ تقرير ستريدة بعينه.
3: من النظري إلى التطبيقي، هكذا تريد نقابة المحامين أن تعيد صياغة مرحلة التدرج عبر إعادة إطلاق معهد المحاماة بحلة وبرنامج جديدين يشارك فيهما هذه السنة 509 محامين متدرجين. المتخرج في الحقوق وبعد نجاحه في امتحان دخول إلى نقابة المحامين يدخل مسارا تدريبيا يمتد 3 سنوات داخل المعهد قبل انتقاله لاحقا إلى امتحان الانتساب إلى الجدول العام ليصبح محامي استئناف.
4: يقتضي علينا أن نواكب هذا التطور ونواكب الذكاء الاصطناعي ونواكب ما وصلنا إليه اليوم. المحامي لا يقدر يكون محامي بكل معنى الكلمة، لم يعد يستطيع أن يعتبر نفسه محامي إذا ارتكز فقط على العلم، إنما يجب أن يرتكز على التطور والتكنولوجيا. من هذا المنطلق تبين لنا بأنه نحن باستطاعتنا أنه نخلق هذا المعهد اللي هو موجود بكل بلاد العالم.
3: المعهد الجديد يضم 7 قاعات دراسية مع صفوف يتراوح عدد طلابها تقريبا بين 40 و60 متدرجا بهدف تأمين تفاعل أكبر مع المحاضرين. أما الهيئة التعليمية فستجمع أساتذة جامعيين ومحامين أصحاب خبرة تطبيقية وقضاة أيضا في محاولة لخلق مساحة مشتركة بين الجسم القضائي والجسم النقابي.
5: خطوة اليوم باتجاه تعزيز دور المحامي بلبنان، لأنه مرجع منقول هالبلد ما رح يقوم إلا بجناحي العدالة المحاماة والقضاء، وبالتالي اليوم هذه الخطوة بدها تعزز اليوم من دور تعليم المحامي وإذا بدك تطويره.
3: من هنا لا تريد النقابة للمعهد أن يكون محطة عبور إلى المهنة فقط، بل مرحلة اختبار فعلية قبل أن يحمل المتدرج صفة محام كامل الصلاحية والمسؤولية.
1: صحيح أن دراسة دولية حديثة تعيد تسليط الضوء على مخاطر التدخين السلبي في ظل استمرار تعرض مليارات الأشخاص لدخان التبغ وارتفاع مستويات التعرض في الشرق الأوسط ولبنان خصوصا. تقرير ماريا دويري.
6: كل 19 سنة تقريبا شخص بالعالم بيموت بسبب مرض مرتبط بالتدخين السلبي، شخص مش مدخن بحياته لكنه تنفس دخان غيره. بحسب دراسة جديدة لفريق Global Burden of Disease ونشرتها The Lancet Public Health، قدرت الوفيات المرتبطة بالتدخين السلبي عام 2023 1,660,000 وفاة عالميا، أكثر من 4,500 بالنهار ونحو 190 كل ساعة. والسبب الأول بعكس المتوقع مش سرطان الرئة بل أمراض القلب.
7: حسب الدراسات الباسيف سموكر طلع بيأثر على الاندوثيليا ديسفانكشن، يعني على المشاكل بالأوعية الدموية بالقلب، وكمان الالتهابات المزمنة الكرونيك انفلاميشن، العوارض مثل عوارض أي قلب، وجع صدر، ضيق بلاطة على الصدر، مريض شريان بيسكر، بيعمل مريض دبحة.
6: بالأرقام 537,000 وفاة ارتبطت بأمراض القلب الافتراقية، 354,000 بالانسداد الرئوي المزمن، و278,000 بالسكتات الدماغية، والباقي اتوزع على التهابات تنفسية، سرطانات وأمراض أخرى مرتبطة بالدخان. أما التعرض السلبي فوصل إلى 2.71 مليار شخص عام 2023، أي تقريبا شخص من كل ثلاثة حول العالم، من بينهم 767 مليون طفل دون سن ال 15.
8: لما عم بسنشئ هالولد بطريقة غير مباشرة عم بتفوت على الرئة عم تترك رواسب، وهالرواسب هيدولي عم بتأدي لحساسية على أمراض مزمنة على سعلة سليمة مزمنة. في ظاهرة عم بتبين عنا كتير هي التهابات العيون الكونجونكتيفيت، عم بيرجعوا من أماكن دخان، عم بيكونوا هالولاد بعيون حمر، عم بياخدوا أطراد.
6: بلبنان أرقام Global Burden of Disease لعام 2021 بتشير إلى تعرض 50% من السكان، حوالي 53% من الإناث و47% من الذكور لأمراض بسبب التدخين السلبي.
2: بيروت حبيبي كتاب صور لأهم دار نشر عالمية يحكي قصة تناقض المدينة وسر سحرها. التفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
3: ستخيط وتطرز الكتب بدار نشر السولين العالمية والمعروف بإصدار الكتب الفاخرة بمجالات عدة، وبنفس الطريقة وبتأني أصدرت هذه العلامة العالمية كتاب بيروت حبيبي. والمفاجئ أنه كتاب صور عاصمة هذا البلد الصغير فقد من الأسواق بسرعة البرق، وحالياً الدار بصدد طباعة نسخات جديدة. بيروت جميلة بصورها حتى بقبحة، من أجمل العبارات التي تلخص الكتاب ويلي كتبها بمقدمته التعريفية الكاتب شريف مجدلاني.
9: فيها شيء بيروت فيها إذا بدك مثل الديناميزم كتير قوي حتى أيام الحرب ومن بعد الحرب، ورجعت المدينة بعدها مميزة من خلال الفن والثقافة والحيوية الاقتصادية.
3: لم يكن صعب إقناع دار السولين بإصدار الكتاب، فمن لا يعرف هذه العاصمة التي مرت بحقبات عدة وبقيت منارة الشرق ما بيعشقها، إنما ظروف الحرب أخرت هذا المشروع.
10: C'est l'Orient et l'Occident pour moi dans le plus parfait esprit. Et c'est aussi une ville extraordinaire par sa résilience.
11: في كتير أشخاص ساعدونا بهيدا العمل، وبحب أذكر إلي صعب جونيور اللي كان له دور كمان بالإشراف على الكونتنت وعلى مضمون الكتاب. نفس الوقت ضوينا على العديد من العالم الناجحة.
3: بيروت المآسي والحرب اللبنانية، بيروت الرفاهية والأناقة والرقي، بيروت الفقر والبساطة، بيروت بكل حلاتها وطبقاتها الاجتماعية كلهم مجموعين بصور.
12: بيروت فيها ماتيريال وكونتنت وأرشيف كتير حلو، ما بده بس كتاب واحد، بده كذا كتاب.
3: بيروت حبيبي تحفة فنية ستكون موجودة بكل دول العالم لتحكي قصة مدينة متناقضة إنما مميزة.
1: بعد الإعلان الام تي في مكرمة
2: وألتون جون يعود.
13: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
14: يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولاً هذا ليس وارداً في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانياً أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن أراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أعلنت قيادة الجيش أن الوحدة العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، وقد كثفت من مهماتها في عدد من المناطق لطمأنة الأهالي. وأكدت أشارت مصادر الحدث إلى اتفاق بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري على بدء انتشار الجيش اللبناني في النبطية ومنطقة إقليم التفاح لتفادي المنطقة المصير نفسه الذي صادفته علي الطاهر. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوتر الشرقية وأغار على النبطية الفوقى. تمكن الجيش اللبناني من إنقاذ 21 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة الشاطئ طرابلس. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لن تتوانى في قطع شريان الحياة المالي للنظام الإيراني بما في ذلك قطاع الطيران. أضافت إن عملية المنبوذ الاقتصادي تعطل قطاع الطيران الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي قال بدوره من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. في المقابل أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذاكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها ستتصرف وفقا للظروف. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علينا إكمال المهمة وإسقاط النظام الإيراني. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الحوثيين على المدنيين في جنوب السعودية. وصل وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان. أعلن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك أن المستوطنات الإسرائيلية تهديد مباشر وعاجل لحل الدولتين. أخيرا تعهدت لندن وبرلين بتزويد كييف بدفاعات مضادة للصواريخ. ختم الموجز، إلى اللقاء.

يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: أو لكيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لكيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لكيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أو لكيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

أقول لك هيك لليلة الثلاثة عبر إذاعة لبنان الحر مع مارك البيتار وسالم خليفة يلي بيتمنوا لكم تنينتون أمسي بوردة. يعني بحر أيلول هلأ لأنه آب إجا لشتى مرتين وبشتاء طوفاني، أيلول بعدها رطوبة موجودة، إنما بنتمنى أكيد إنه تكون ليلة مبوردة شوي جافة لحتى نقدر نتمتع بطقس أيلول.

موجاتنا العام لداخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb، واكيد فيكم تنزلوا تطبيق RLL على حالة سمارت ديفايس. لبنان الحر دايما حدي.

0: ليلى بقولك هيك رح نحكي عن تأثير التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي على ذكاء الإنسان. أقولكم في تأثير إيجابي أو سلبي على نسبة ذكاء الإنسان نتيجة استعمال التكنولوجيا الحديثة وخصوصي نتيجة استعمال التواصل الاجتماعي. بدي مسي بالخير المستمع سامي صايغ، كمان عم بمسينا بالخير. حنا حتشيدي بعت لي رسالة صوتية، هلأ ما بعرف يمكن حنا قدر ربط طقس أيلول مع البرود والرطوبة مع نعيم قاسم، لأنه شو ما كان بيربطهم حنا بنعيم قاسم. خلينا نسمع.
1: مساء الخير خي سلم، مساء مستمعينك، اليوم عيد ميلاد العذراء.
0: صح،
1: ينعاد عليكم وعاوزة إذاعة لبنان الحر وجميع اللبنانيين. في سؤال، شو الفرق بين جبران باسيل ونعيم قاسم؟
0: أهلا وسهلا فيك يا حنا، يعني أنه مع الوقت نصير نحن مستمعين نصير كتير قراب من بعضنا بشكل أنه نقدر نستبق أو نقدر نتوقع الأمور يلي عم بتصير. نعيم بدي مسيك بالخير، بأيلول ما منودع الصيف وحده، منودع إشياء كتيرة، ظننا يوما أنها ستبقى يأتي هذا الشهر هادئا، كأنه يعرف أن بعض الوداعات لا تحتمل الضجيج، بعض الوداعات لا تحتمل الضجيج، تخفض حرارة الشمس قليلا يبدأ البحر. نعيم بعت لي رسالة كتير طويلة، أنا بكل أحوال بدي أشكرك، برجع بعدين برجع بقراها. أهلا وسهلا فيك نعيم.

سلام كمان انا بمسيك بالخير وبقول لك يسعد مساك. انما بعد ما حدا قال لي اذا التكنولوجيا الحديثه عم بتزيدنا ذكاء او عم بتقلل من ذكائنا، وخصوصي عم نحكي عن منصات التواصل الاجتماعي. رجع ايلول. ايه يا سلام رجع ايلول، وين بده يروح ايلول؟

ما رح نحكي اليوم عن تأثير استعمال وسائل التواصل وسائل التكنولوجيا الحديثة بمعنى تليفون أو تابلت أو لابتوب أو إتسترا. ما رح نحكي عن تأثيرهم الجسدي، يعني شو بيأثروا على صبيعنا أو شو بيأثروا على إيدينا أو على كتافنا ورقبتنا وظهرنا، إنما رح نحكي أكثر عن تأثيرهم على دماغنا.

شاركونا أراءكم عبر الاتصال على رقم تليفون 09-218-233 أو عبر إرسال رسالة نصية أو رسالة صوتية عبر تطبيق الواتساب 70-959-111.

0: إذن شو بيعمل، شو بتعمل التكنولوجيا الحديثة وبالأخص وسائل التواصل الاجتماعي، شو بتعمل بمغنى رسالة؟
1: صديق مساكو مساء لبنان الحر،
0: مساء النور،
1: برنامجك الحلو وأفكارك اللي هيك عطول بناءة وخلاقة. أنا شخصيا يعني بالنسبة لهول البرامج مش كتير بتقلل من ذكائي، لأنه اكتسبت علمي، يعني تعلمت بعمري مش صغير فوق 50، تعلمت بمدارس، وكان كنا وقت اللي كنا بهديك المناهج كنا نعتمد على ذكائنا، وكنا نعتمد
0: على ذكائنا
1: المعلمين، وكنا نعتمد على حالنا وندرس ونتعب، ومثل ما بتعرف يعني اللي مرقنا فيه مش كتير رح تأثر علي، لأنه يعني بيمرق علي أوقات مرور هيك إنه فضول مثلي مثل غيري مثلك يمكن. ولكن بالنسبة لعودي الأولاد الصغار الأشبال اللي طالعة، يمكن إيه يعمل لهم خمول بالدماغ، مثل ما هلا أنا مثلا بفوت على الريل على أساس بدي أحضر شيء، بقوم بصير بقلب لقي حالي إنه كنت بدي فوت 5 دقايق شوف ريل معين أو 5، بعرف شو قديش وقته 5 ثواني، بلاقي حالي قضيت 2 ساعة على التليفون. إيه عودي البرامج بيعملوا خمول وبيضيعوا وقت، ويمكن للأطفال وللجيل اللي طالع إنه بيعملون هيك، يعني إنه خلص بصيروا بيتكلوا علي، أنا بدي حل مسألة بسأله هو بيحل عني،
0: هي مش مشكلة،
1: وأنا ما بقعد يعني شيء على الجاهز مثل الدليفري، يعني
0: مثل فاست فود.
1: سمى هذا الجيل الجديد جيل الدليفري، كل شيء إنه بتطلبه ألو بيوصل لعندك، بينما قابل بدك تاكل بدك تستنى امك 10 دقائق او ربع ساعة او نص ساعة لتعمل لك اكل. فهذا الوقت وقت صعب.
0: رح احكي شوي بالموضوع اللي اثرته صديقي بموضوع الانتباه والتركيز، تأثير التكنولوجيا الحديثة وخصوصي منصات التواصل الاجتماعي، وكنت عم تحكي عن الريلز، اكيد عم نحكي هون اكتر عن الريلز، بتسبب تشتت بالدماغ وبتسبب أيضا انخفاض بفترة التركيز العميق. البوش نوتيفيكيشن يلي بيوصلوا لنا، سكرول داون اند اب يلي عم نعملون، يعني بتروح من ريل لريل اتسترا، الفيديوز الريلز اللي عم تحكي عنه الفيديوهات القصيرة، بتدرب الدماغ على مكافآت سريعة، يعني كل 3 لـ 8 ثواني بيطلع دوبامين بكميات متكررة. خلينا نسمع رسالة، أيضا رسالة أخرى ومنتابع.
2: من جديد خيي سالم،
0: أهلا.
2: أكبر ذكاء اصطناعي عملوه بالنبطية بكلمة التفاح.
0: أهلا وسهلا فيك حنا، بس خلينا بموضوعنا بشرفك، يعني اللي عم بيصير بلبنان كل النهار وكل الليل عم نتابعه على الإذاعات وعلى محطات التلفزيون، بعدنا ندفع عن السياسة، وخلينا نحكي بشي نقدر نفكر من خلاله سوا ونقدر نحلل الأشياء اللي عم نعيشها يومياً.

0: رح يعمل لي بالأعصاب. رسالة
1: بكفينا اللي فينا صحيح. والله صرت اكره اسمع نشرات الاخبار، صرت بس حابب اسمع شيء خبر حلو بهالبلد، مش اخبار قتل وضرب ودمار.
0: معك حق، وعمليا لك انا كمان انه عم ببعد نتفع عن الاخبار، كرمال هيك عم روح على اشياء علميه، اشياء ممكن تخلينا نفكر اكثر، وبسياق الحلقه رح تكتشف انه هيدي الاشياء بتنمي الذكاء وبتنمي الذاكره. بموضوع الذاكره كمان كنت حكيت قبل شوي عن الذاكره، بصير في عنا اعتماد على ما يسمى الذاكره الخارجيه، يعني بس يصير كل شيء عندي بقدر بتكل فيه على جوجل، الدماغ ببطل يخزن المعلومة إنما بيخزن وين بيلاقي المعلومة، هالشي اسمه Transactive Memory، وهيدي شغلة بتخلي أيضا الدماغ يبطل، يعني الذاكرة يلي هي أكيد جزء من الدماغ، ببطل يخلي الدماغ يخزن المعلومات. ونحن بنعرف بمفهوم الدراسة انه بس نحكي عن دراسة، بس نقول انه في عنا اللي عم ندرس او عم نحفظ، في شغلتين من نميون، من نمي الذاكرة ومن نمي الذكاء. اذا الذاكرة يلي وظيفتها انه تحفظ المعلومات ايضا بتضعف.

0: اتصال. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: خي سالم، كيفك؟
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك الياس حبيب. خي
0: سالم، اهلا الياس، تفضل.
1: على السريع كثير مشان ما اخذ وقت غير.
0: يلا.
1: اول شيء انا بتشكركم وقتها كنتوا توقفوا حدي منشان الطحينه، بس هلا غير الطحينه، انا بعثت صوره عند مدام يوني سوزان، قلت لها تفرجيك اياها، ما بعرف اذا فرجتك اياها.
0: قول رسالتك الياس. يلا
1: قول الرساله. خي انا بدي اطلب اسمي، انا اسمي الياس حبيب، انا شخص.
0: بس قبل ما تحكي الياس، خليني اقول انه الياس حبيب شخص معروف عنا بالاذاعه على المستوى الشخصي، نعرف انه هو زلمه بحاجه، وايضا الاوضاع الاقتصاديه اللي عم يمرق فيها اوضاع كتير صعبه، يعني عم يطلب او عم بيقول انه بده وهو منه محتاج، لا هو محتاج، وكل حدا قادر يساعده يتفضل، من اصحاب الايدي البيضاء يساعده. تفضل الياس.
1: انا بدي اطلب منكم يا اخوتي اللي عم تسمعوا لبنان الحر، بمسيكم بالخير، من بعد أمركم إذا بتريدوا، أنا عندي أخت بالبيت مثلي ضريرة، وأخت بتقشع عايشة معنا، بس هي ما فيها تشتغل. أنا كنت

0: 38 39. بس بدي اسألك شفت الصورة شي حضرتك؟
1: نعم نعم. أهلا وسهلا فيك الياس، وأكيد بتمنى من كل أصحاب الأيادي البيضاء يتصلوا بالياس ويساعدوه إذا قادرين.

0: انت ملاحظ بس تحط هذا ستيل بقول لك انا بدي احكي رساله.
1: صديقي استاذ سالم مسيك بالخير.
0: مساء النور.
1: خليني اعتذر اول شيء عن الرساله،
0: ما تعتلهم رح ارجع اقراها بعدين،
1: لانه هالشهر انا كثير مميز عندي. بس بالنسبه لسؤالك صديقي، اظن ان الجواب الصادق هو انه التكنولوجيا ممكن ان تفعل الامرين معا. الخطر الاكبر هو انه بتجعل العقل مستهلك بدل انه يكون فاعل. التكنولوجيا بحد ذاتها ليست عدو للعقل. الانترنت اعطانا وصول هائل الى الكتب والمعارف والاراء والمختلفه، ووسائل التواصل الاجتماعي اساهمت بنمو وتطور هذا العقل الى درجه الى انها تساعد احيانا على شله والاتكال عليه، وتسهم ايضا في خموله. اكيد انا بوافقك الراي للتحليل اللي عم تحلله حضرتك.
0: اهلا وسهلا فيك. ايضا رساله دقيقتين
2: صحيح دماغ الانسان في ذاكره خلفيه او ذاكره باطنيه مثل الكاش ميموري بقلب اي ديفايس او اي جهاز او اي كمبيوتر، هذه بتحفظ المعلومات. اللي مثلا نفترض انه انا يوم من الايام مرقت بمنطقه، شفت مشهد، شفت ارمه، شفت اي شيء، ما عانت لي شيء يعني، بس انا قريتها، ولكن هيدي بتبقى على الآن بالذاكرة الباطنية.
0: هيدي مش مثل الكاش.
2: تمرق الأيام وبيجي بعد شوي الدماغ بيرجع، إذا صار معه موقف تاني أو مرق بما وشاف هذا الشيء بيرجع شاف شيء مشابه، بترجع الذاكرة الباطنية أو الذاكرة الداخلية تبع الدماغ بترجع لك الموقف إنه أنت شفت هذا الشيء بمطرح معين، تتذكره تذكر وين شفته، يعني مع انه كان ما بيعني لك من الاساس. يعني مثل انه والله اوقات نحن ناس انه اوقات بيكون بيصير معك موقف تقول هيدا صار معي من زمان، او انه انا بحس انه انا بهيدا المطرح من زمان، فهي هيك يعني. فنحن دماغنا في له ذاكره هلا بتذكر اللي صاروا معي من يومين ثلاثه،
0: وبتذكر القصير
2: اللي صاروا معي من سنين،
0: والذاكره الطويله
2: اللي صاروا معي من سنين هم مخزنين بالذاكره الباطنيه او الذاكره الخلفيه اللي بدماغي. نحن بهودي مواقع التواصل هلا اللي نحن عم تمحي ذاكرتنا، عم تمحي،
0: عم تقضي يعني على كل شيء،
2: تشوف شغلات انيه مؤقتي عم تلهيك عن تخزن شيء معلومات. ما بعرف يعني مثل واحد عم يستهلك حاله، يعني عم بتخزن بدماغك اشياء ما إلها طعمة، عم تمحي الذاكرة الداخلية تبعك. عم هيدي الشغلات اللي عم تشوفها عم تحل محل هذيك الشغلات، عشان هيك في ناس كتير صار عندها زهايمر هلا بالايام.
0: اذا بس عم بتحل محل هذيك ما عندي مشكل، لانه بكون عم بكتسب معلومات جديده. انما بعد شوي رح نحكي عن موضوع البروسيسنج اوف انفورميشن، يعني المعلومه اللي انا بيلقطها دماغي كيف بيعالجها وبيرجع بيحفظها، مع هالكميه، مع هالكم الهائل من المعلومات اللي انا عم فوتها على دماغي بشكل كتير سريع، ما عم يقدر الدماغ يعمل بروسيسنج، ما عم يقدر يعمل فلترينج تيشوف اياها بده يخزن واياها لا، بقى عم بكب كل شيء، وبتروح الذاكره العميقه يلي كنت عم تحكي عنها او الذاكره الباطنيه بتروح بتنمحها، لانه فات محلها اشياء جديده بس ما قدر خزنها الدماغ ورجع كمان كبه، وبالتالي بخسر اثنين. اهلا وسهلا فيك يا سلام.

بموضوع النوم مرقص. بموضوع النوم بنقول انه واحدة من نتائج استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي هي انخفاض جودة النوم، وبالتالي بنكون عم نستعمل الضوء الأزرق الموجود على الشاشة والمحتوى المثير عفوا، هيدا بيأخر الميلاتونين وبيؤدي لقلة نوم وانخفاض وظائف الفص الجبهي بالمسؤول عن التحليل والمقارنة.

بمعنى آخر بس استعمل وسائل التواصل الاجتماعي، بس استعمل التكنولوجيا الحديثة وخصوصي قبل ما نام، هيدا الشيء بيؤدي لانخفاض بجودة النوم وبالتالي بيعطل وظائف الدماغ. يعني كل شيء بنحكي عنه بالمطلق أنه هدفنا أنه نحسن التحليل، القدرة التحليلية عند الإنسان والحس النقدي، بيجي قلة النوم وقلة الميلاتونين أو تأخير الميلاتونين بيؤدي لتراجع بمستوى التحليل. بمعنى آخر بس بطل أقدر حلل بسرعة، مستوى الذكاء عندي بيرجع بيتدنى.

0: كيف شرفك من وين عم تلاقي يونس؟ رسالة.
1: بالفعل صديقي، أنا قلي 3 أيام عم نام مرتاح لأنه مشغول مع قرايبي، وصل على المطار، طلع من المطار، ودع وكذا. فالديفايس أنا ما استخدمته يعني بعد الساعة 9 بالليل أو 10 بالليل.
0: نمت مرتاح أكثر،
1: كنت متعب يعني. فبوصل على البيت وديت واحد على المطار ورجعت وحطيت راسي ونمت، فنام مرتاح. وكنت مثلا في نام وفي مكركب، هلا لا بنام ومرتاح ومفيش احسن مني كمان يعني. حتى دقات قلبي منتظمة يعني، عم
0: بدخل دقات قلبك
1: لانه كانوا فوق المعدل.
0: اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. هلا في شيء ايجابي بموضوع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتواصل الاجتماعي أيضا بالنسبة للدماغ، فكثرة التنقل بين التطبيقات يعني بالساعة بتكون فاتح تيك توك، شو بتفتح إنستغرام، شو بتفتح فيسبوك، إلى ما هنالك من أمور، كثرة التنقل بين التطبيقات بتقوي شبكات تعدد المهام، يعني شبكات المالتي تاسكينج، بمعنى أنه بيصير الدماغ قادر يشتغل أكثر من على أكثر من عمل واحد، وبذات الوقت بتضعف شبكات التفكير العميق المطول. بمعنى آخر، خليك معي مارك، بمعنى آخر هاتك محضر شغلنية بدك بدك تضربني فيها، بدك تضربني فيها مغربية. أوكي، بمعنى آخر بس اتنقل كتير بين التطبيقات وبس اتنقل كتير بين الريلز، دماغي بيصير يشتغل بسرعة أكثر على ربط الأمور ببعضها وبقوي الشبكات الموجودة بالدماغ، يعني مش أنه بيزيدوا عدد السلول الموجودة بالدماغ، لا بقوي شبكات التوصيل بين بعضهم، وهيدي شغلة بتقوي أيضا القدرة على تعدد المهام. تعدد المهام معروف، وما يمكن يزعلوا مني الرجال هلا، بس معروف علميا انه الرجال اكثر بميلوا انه يكونوا مونو تاسكينج، بينما السيدات هن مالتي تاسكينج، يعني السيدات قادرين يشتغلوا اكثر من شغله بفرد وقت، بينما الرجال مستعدين او قادرين او بينجحوا اكثر اذا بدكم اذا بيشتغلوا شغله وحده بوقت واحد. ويلي منه مصدقني يجرب يفوت يعمل سلطه ويقلي بطاطا ويعمل المجدرة بذات الوقت. النسوان المرة قادرة تعمل هود التلاتة بيخلص بفرد وقت. إذا أنا بدي أعملهم بدي أعمل السلطة وأنطر بس خلص السلطة بلش بالمجدرة إلى ما هنالك من أمور. هذا المثال على طول نعطيه نقول أنه السيدات قادرين يشتغلوا أكثر بتعدد مهام، وربنا هيك خلقنا، بينما الرجال هن مونو تاسكينج أكثر. رسالة. ما حبيت مارك الموضوع، ما انه طلعوا النسوان احسن منا بيشتغلوا مالتي تاسكينج. اوكي، رسالة.
2: الله يسعد لي مساك.
0: اهلا وسهلا فيك
2: ومساء مستمعين السلام. والله هلا حطينا عبينا التليفون نصف صغير لحتى نسمعك. والله صرنا 3-4 ايام ولا سينة كهرباء ولا مي ولا شيء، والمولى التأنين لك قول الله. الله يسعد لي مساك يا رب. والله عبينا شوية مشان نسمعك بس، بتعرف.
0: أهلا وسهلا يعني فيك.
2: ما فيني إلا ما أسمعك تاني وتاليتي
0: حبيب قلبي. أهلا وسهلا فيك. يا هلا، يا هلا فيك يا فادي.
2: يا رب
0: يا هلا فيك.

يعني لك إذا بدي أقول لك إنه أنا حابب هيدي الموسيقى بكون هيدا تمثيل على التمثيل تبعه. بس أنا بحترم ذوقك مارك، أنت بتعرف ما لا. لا شو ما بدك بطلت؟ أوكي بكفي أنا ما تعتلم. بقدر بحكي أربع ساعات من دون موسيقى مارك، أنت بتعرف. بموضوع التأثير على الذكاء والقدرة على التحليل، بموضوع الذكاء العلماء بيقسموا لثلاث أنواع. بالبداية ما يسمى بالذكاء السائل أو fluid intelligence، وهون يعني بعتذر على الترجمة بس fluid intelligence معروفة أكثر، وهو حل المشاكل الجديدة والتفكير المنطقي. في دراسات بتقول أنه انخفض نتفة بسبب ضعف التركيز المطول والتحليل العميق، بيحتاج من 20 ل 30 دقيقة من دون مقاطعة. نحن صرنا نقاطع نفسنا كل دقيقتين ثلاثة، يعني الفلويد انتليجنس نزل عند الإنسان، وهيدي ثابتة علميا لأنه في دراسات أجريت على أشخاص ثبت عندهم أنه مستوى الذكاء السائل نقص ونزل نتيجة استعمال التكنولوجيا الحديثة.

نيكد ماركو الذكاء المتبلور أو crystallized intelligence، وهون بيتعلق بالمعلومات والمعرفة. تأثير الوسائل التواصل الاجتماعي، تأثير التكنولوجيا الحديثة زاد بشكل كبير، وصار في عنا إمكانية لوصول فوري لمعرفة البشرية كلها، مثل ما كان عم بيقول نعيم قبل شوي. يعني شخص عادي اليوم قادر يعرف أكثر من عالم سنة 1980 أو 1970، وهالشغلة هيدي جاية عن سبب الوصول السريع للمعلومات. أكيد بهالمستوى هيدا، على هالمستوى هيدا فينا نقول إنه زادت الإمكانات يلي عنا، إنما هيدي مش إنه زادت ذكائنا، إنما زادت السرعة للوصول للمعلومات. وبيبقى بموضوع القدرة على التحليل والتفكير النقدي مع الأسف.

بموضوع القدرة على التحليل والتفكير النقدي، فأول تأثير للتكنولوجيا الحديثة هو تأثير سلبي، ويعتبر جوجل والألغوريثم يلي بيعرضونا يلي بي عفوا يلي بتعرضنا بتتعرضنا لنا يلي بتتوافق رأيك، فمهارة تقييم المصادر والمعلومات المتضاربة بتضعف إذا ما مرنيها، بمعنى أنه بس أقرأ شيء على جوجل أو بس أخد شيء من الأشياء عم تنعرض علي، دماغي صار معود أنه يقبلها من دون ما يناقش فيها، وهذا يعتبر من التأثيرات السلبية. أما من ناحية التأثيرات الإيجابية بموضوع التحليل والتفكير النقدي، فصار في عنا أدوات تحليل أقوى، صار في عنا بيانات AI، صار في عنا محاكيات، يلي بيعرف يستخدم هالوسائل هيدي بتخليه يصير يقوى تحليله ويصير النتيجة اللي عم ياخدها أسرع بعشر مرات.

0: رسالة.
1: رسالة ما تحكي عن الذكاء اللي بدماغ الإنسان ما خبر. نحن بالذات يعني أنا بحكي عن نفسي، أنا قبل ما صير مكسوف النظر ما كان عندي هالذكاء الكامل. صدقني يا أستاذ سليم، والوقت ما فقدت نظري صار عندي ذكاء. الله أعطانا ذكاء أو أعطانا شو بدي أقول لك. ما ننسى الشغلة، ما ننسى الشغلة كمان كمان أبدا. ما خبر أنا بتطلع علي كيف فقس بالتليفون، كيف طلع الفيسبوك واليوتيوب، كيف طلع رقم لبنان الحر حتى هيك بعت لك صوت. ما خبر أنا وقت اللي بيمشي أنا دماغي يلي بيمشيني، ما خبر أنا بشوف بيه كمان قلبي. حدا عنده يا هيدي؟ سبحانك يا رب، سبحان سبحان قدرته الله سبحانه وتعالى. فعلا بياخد شيء بس بيبعد،
2: صحيح اللي عم تقوله، صحيح 100% فادي. وكمان هذه واحدة من الأشياء اللي ثابتة علميا، إنه الواحد الشخص منا إذا بيفقد حاسة الحواس الباقية تبعيته بترجع بتقوى تتعود عنها حاسة هيدي. اتصال. ألو.
3: ألو،
2: مساء الخير، مين معي؟
3: مسوار.
2: كيف سالم؟ ما بعرف هلأ بسأله.
3: نعم
2: هلأ بسأله. مين عم يسأل عنه؟
3: ماري.
2: ماري؟
3: ايوه.
2: هاي ماري كيفك؟
3: كيف ما يفوق؟
2: كتير منيحة ما يفوق. هلا ساعة زمان تكون صرت ما يفوق. خبريني.
3: تعلمنا عليها.
2: ايه اكيد.
3: انا بدي اقول لك الله لا يوفقه اللي اخترع تكنولوجيا.
2: ليه بقى؟
3: لانه كنا نشتغل كل شيء، يعني ناخذ وفاة اكل، وفاة حلويات، من المجلات، ما تلاقي الاوراق اوراق مجمعينه. ونشتغل كل شيء انه هيك ربانيا. هلا صرنا متكلين على التكنولوجيا.
2: بطلت هلا عم تخلي الروسيتات عندك؟
3: ايه ما في عندي.
2: ايه بس كيف عم تطبخي هلا بلا روسيت؟
3: عندي دفاتر كمان مسجل فيهم.
2: بترجع بتجيبي من دفتريك؟
3: ايه اوقات.
2: ماري خليني اقول لك، في كذا ابلكيشن بتعلمك على الوصفات، اذا عم تسال عن وصفات الطبخ، وبتعلمك مش بس وصفات الطبخ اللبناني، انما قادره انه تعلمك طبخات كل العالم، يعني طبخات الاشياء اللي موجوده بكل المطابخ، والحلويات بتعلمك اياها، والبات ويلي بدك اياه وعلى السريع.
3: صح، عندي كثير كتب اجنبي وعربي والمجلات ومشي.
2: ايه ايه اوكي
3: وفوت على الابلكيشن كمان.
2: كتير منيح، يعني ما انك معطلة من الطبخ.
3: لا
2: ايه عالو. اوكي ميري، اهلا وسهلا فيك.
3: الحمد لله.
2: ما منصدق، بدنا ندوق
3: بكل طوال.
2: بدنا ندوق. ما في مارك ما عم يقبل. ميرسي ميرسي ميري كيلي بزوء. اهلا وسهلا فيك حبيبتي.

0: هاي سالم بونسوار.
1: اهلا
0: ميدو معك.
1: يا هلا
0: حلبي. بس بدي اقول لك شغله، اصبت شايل واحد ياكل جوز ولوز
1: صح
0: وناتس.
1: ناتس مش كثير، جوز ولوز خليك على يوم منيح
0: لانه فيه للزيوت
1: واوميجا 3
0: او ذكاء ودماغ اقوى من الذكاء الصناعي.
1: الجوز ايه معك
0: حق. مساك.
1: اهلا وسهلا فيك. الجوز وخصوص الجوز الاخضر ميدو، الجوز اليابس بيساعد الدماغ انما مش قد الجوز الاخضر. الجوز الاخضر بيحتوي على كميات كتير عاليه من اوميجا 3 واوميجا 12 اللي يعتبروا غذاء مباشر للدماغ.

بحكي أكثر عن الموضوع. عم بيقول لي مارك إنه بعد معي بس 3 دقايق. بهالثلاث دقايق هودي رح أجرب دقيقتين. شو عم تخصم علي مارك؟ إذن من الأثار السلبية لمنصات التواصل تحديدا، يعني بغض النظر عن التكنولوجيا الحديثة كلها أو استعمال جوجل أو إلى ما هناك من أمور، بموضوع منصات التواصل الاجتماعي، الأثار من الأثار السلبية هو تجزئة التفكير. يعني موضوع الريلز اللي كان حكي عنهم المستمع صديقنا بأول حلقة، وتيك توك، هيدي بتدرب الدماغ على مقاطع مؤلفة من 15 ثانية، وبيصير كتير صعب انه نقرأ مقال مؤلف مثلا من 2000 كلمة، لانه اذا بدي اقرأ مقال مؤلف من 2000 كلمة او من 5000 كلمة بدي اقعد وقت طويل. يعني انا بعتبره وقت طويل، انما اذا بنرجع كم سنة لورا كنا نقعد نقرأ بكتاب نقرأ 15 20 50 أو 100 صفحة، ودماغنا يضل قادر يعمل بروسيسنج لهالمعلومات هيدي. اليوم إذا بدنا نقرأ صفحة أو صفحتين، وهيدي الشغلة عم نختبرها مع طلابنا، يعني إذا بطلب من طلابي إنه يقروا شغلة صغيرة مؤلفة من 15 صفحة ما بيقدروا يقرون على فرس سحبة. يعني ما بيقدروا يقروا يقعدوا ويقروا 15 صفحة بشكل متتالي. وهيدي ناتجة عن تجزئة التفكير، لأنه قد ما بنحضر ريلز، قد ما بنحضر التيك توك، قد ما بنشوف هالأمور السريعة يلي بتاخد بالكتير 15 ثانية، بيصير دماغنا معود يتنقل من موضوع لموضوع. هيدا اسمه تجزئة التفكير، وهيدي وحدة من الأثار السلبية من نتيجة استعمال منصات التواصل الاجتماعي.

مارك عندي دقيقتين بعد، خليني استفيد منهم حتى بالقليلة اختم بكونكلوجيون صغيرة. التحميل المعرفي الزائد، تحميل المعرفي الزائد هو اللي كنا حكينا عنه بخلال الحلقة، يعني بصير كأنه عم حط أوفرلود على دماغي. إذا بدنا نحضر أو بدنا نقرأ 300 بوست أو بدنا نحضر 300 ريل أو فوت على 300 شغلة بالنهار، الدماغ ما بيلحق يثبت هالمعلومات أو المعلومات المهمة يلي عنا، وبالتالي بيصير يحطهم فوق بعضهم وبطل يقدر يعملهم بروساسينج. انخفاض التعاطف العميق وهو التفاعل السريع مع الإيموجيز بيقلل تفعيل مناطق الدماغ المسؤولة عن فهم المشاعر المعقدة. هي من ناحية الأثار السلبية، من ناحية الأثار الإيجابية بيزيد الذكاء الاجتماعي، وهو نتيجة التعرض لثقافات وآراء مختلفة. هذه الشغلة بتوسع المعلومات اللي عنا إياها. التعلم السريع، الشيء اللي نشوفه على يوتيوب إذا بتكون أو المجتمعات المتخصصة، بالإضافة لما يعرف بالتفكير الشبكي، وبتصير بنصير نشوف روابط بين المجالات مختلفة بشكل أسرع. بالخلاصة، التكنولوجيا ما بتخليني يصير أكثر غباء ولا بتخليني تصير أكثر ذكاء، إنما هي بتعيد تشغيل أو تشكيل بتعيد تشكيل الدماغ حسب الطريقة يلي بنستخدمها فيها. يعني ممكن انه تخلي دماغنا يتشكل بطريقة مختلفة، وهيدي شغلة يمكن عم بتصير اكتر حشرية العلماء بشكل انه عم يدرسوا دماغ الاجيال الجديدة او الاجيال الصغيرة مقارنة مع الاجيال الكبير الاكبر منهم، تشوفوا كيف عم يتغير الدماغ. الشغلة واحدة ثابتة انه الوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة عم بتغير من شكل دماغنا، عم بتغير من طريقة توصيل السلول ببعضهم بهالماتيار الجريز اللي موجودة براسنا. مارك، أنا بشكرك على الدقيقتين الزيادة اللي أعطيتني إياهم حتى أختم تحط هالكونكلوزيون. يعطيك ألف عافية صديقي مارك البيتار، بحب هيك نكوزك شوي بخلال الحلقة، بس انت بتعرف محبتك بقلبي قديش كبيرة. مستمعينا لهون بينتهي لقاءنا، بعطيكم موعد الله راد نهار ثلاثة المقبل. تصبحوا على خير.

بعدما تنقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة. وقد كثف الجيش مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. أشارت مصادر الحدث إلى اتفاق بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري على بدء انتشار الجيش اللبناني في النبطية ومنطقة إقليم التفاح لتفادي المنطقة نفس مصير علي الطاهر. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوتر الشرقية وكفر تبنيت وأغار على النبطية الفوقة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي دوحة كفر رمان وصربينة. طلب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط وزيرة التربية ريما كرامي إعادة دراسة موضوع إقفال بعض المدارس في لبنان عموما وجبيل خصوصا، لسيما متوسطة مشمش وثانوية حصارات وغيرها. وأكد ضرورة أن يكون الاجتماع المقرر عقده غدا بين القيمين على المدرستين والمسؤولين في الوزارة ناجحا ومنتجا ومثمرا. دعت رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة غدا بتحركات تجمع روابط القطاع العام في رياض الصلح لتعديل مشروع موازنة 2027. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لن تتوانى في قطع شريان الحياة المالي للنظام الإيراني بما في ذلك قطاع الطيران. أضافت إن عملية المنبوذ الاقتصادي تعطل قطاع الطيران الإيراني. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الحوثيين على المدنيين في جنوب السعودية. أخيرا أعلن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك أن المستوطنات الإسرائيلية تهديد مباشر وعاجل لحل الدولتين. ختام الموجز، إلى اللقاء.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع وننزهر.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. نبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. التحية الكبيرة للمخرج إلي مسيحي. أعزائنا المستمعين، من ضمن حلقاتنا الأسبوعية حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين بفرنسا نلتقي مجددا مع الحلقة الخامسة والقسم الثاني مع العبقري سيزار فرانك. عندما نتحدث عن سيزار فرانك نتحدث عن موسيقي احتاج لسنوات طويلة حتى يفرض اسمه بالحياة الموسيقية الفرنسية، ولكن المدهش أنه بعض ملامح عبقريته ظهرت بأعماله الأولى وهو بعده بسن المراهق. سيزار فرانك بلجيكي للمولد، ولد بلياج سنة 1822، فرنسي الجنسية، وفاته كانت بباريس سنة 1890. بينتمي فرانك لعائلة ذات أصول ألمانية. من طفولته الأولى ظهرت عنده موهبة موسيقية استثنائية ولا سيما بالعزف على البيانو. حرص بيو على توفير أفضل الموسيقى له بمعهد الياج الموسيقي، وهناك بدأ يلفت الأنظار بموهبته المبكرة، وما كان إلا طفل موهوب بالعزف. بدأ التأليف أيضا وهو بعمر صغير كتير. سيزار فرانك كان عمره 11 سنة عندما ألف الثلاثي الكبير جراند تريو للفيولون تشيلو والبيانو، عمل مؤلف من حركتين رئيسيتين مع عدة أقسام داخل الحركة الأولى. كيف بيقدر طفل بعمر 11 سنة أنه يكتب هالثلاثي متأثراً ببيتهوفن وشومان وهو من أهم الأدلة على موهبته المبكرة جداً؟ كيف يقدر طفل ما تجاوز عمر 11 سنة أنه يقعد أمام الورق الموسيقي وأنه يكتب عمل للبيانو والفيولون والتشيلو، وأنه يفكر بالحوار بين ثلاث آلات وباللحن والأرمونية والبناء الموسيقي؟ هذا هو السؤال اللي بيفرض نفسه عندما بنوصل لسيزار فرانك.

يعد ثلاثي البيانو الأول المكتوب على مقام الفادياز مينار أول عمل كبير ناضج لسيزار فرانك بموسيقى الحشرة. ألفه وكان عمره 17 سنة، وقت هالشي شكل هالعمل نقطة تحول بمسيرته، إذ ابتعد فيه عن مؤلفات البيانو الاستعراضية اللي كتبها بطفولته واتجه نحو التأليف الجاد ذات البناء المحكم. كتب سيزار فرانك العمل الرائع لثلاثي بضم البيانو الفيولون والتشيلو، واضعا الآلات الثلاثة على قدم المساواة، بحيث بتتبادل الحوار الموسيقي باستمرار، وهالشيء وبيعكس طبعا تأثره بأعمال بيتهوفن ومندلسون مع بروز شخصيته الخاصة بالكتابة الأرمونية. بيتألف العمل من ثلاث حركات: الحركة الأولى الليجرو موديراتو، حركة افتتاحية واسعة البناء بتعتمد على موضوع رئيسي ذات طابع درامي، بيطوره فرانك بأسلوب متماسك وغني بالتحولات اللونية.

الحركة الثانية سكيرتسو أليجرو مولتو، حركة حيوية وخفيفة تتسم بالإيقاعات النشيطة والتباينات الديناميكية. وهم بتبين براعة سيزار فرانك بتوزيع الأدوار بين الآلات الثلاثة ودون توقف. بتجي من بعدها الحركة الثالثة فينال، خاتمة قوية ومشرقة بتجمع بين الحيوية والرقي البنائي، وبتنتهي بإحساس واضح بالانتصار والاستقرار.

0: لهون بينتهي لقائنا لليلة، ترفقنا نحن وياكم ببرنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. التحية الكبيرة دائما للمخرج إلي مسيحي. نحن بتمنى لكم بقية ليلة هادية، ونلتقى نحن وياكم الله رد الثلاثة اللي جاي بنفس الوقت. تصبحوا على خير.
1: كلاسيكا لكوان غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

أهلا بكم. يعقد مجلس الوزراء جلسة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية. وكانت دعت رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة غدا بتحركات تجمع روابط القطاع العام في رياض الصلاح لتعديل مشروع موازنة 2027. وقطع العسكريون المتقاعدون الطريق جزئيا عند جسر البلمة على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادا للتحركات الاحتجاجية المقررة غدا. واقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلاح بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة. بعدما تنقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة. وقد كثف الجيش مهمته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوتر الشرقية وكفر تبنيت وأغار على النبطي الفوأة والعرايش بين بلدتي حداثة وحريص ووادي السلوقي، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي دوحة كفر رمان وسربين. أفيد عن سماع انفجارات في جزيرة خرج الإيرانية وقرب ساحل جاسك. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي هدد باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. قال وزير الخزانة الأمريكي من يتعامل مع شركة الطيران الإيرانية يواجه خطر العزل عن النظام المالي العالمي. استهدفت مسيرات القوات المسلحة اليمنية مواقع حوثية في مديرية جبن في الضالع وجبال هيلان غرب مأرب. أخيرا وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة. وقد كثف الجيش مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. وكانت أشارت مصادر الحدث إلى اتفاق بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري على بدء انتشار الجيش اللبناني في النبطية ومنطقة إقليم التفاح لتفادي المنطقة نفس مصير علي الطاهر. وكان الرئيس بري قد استقبل رئيس سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية جراء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة الجنوب. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوتر الشرقية وكفر تبنيت، وأغار على نبطي الفوأ والعرايش بين بلدتي حداثة وحريص ووادي سلوقي، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي دوحة كفر رمان وسربين. أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستفرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي يديرها حزب الله، واصفا إياها بأنها الذراع التمويلية للجماعة. جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورته 166 في مقر الأمانة العامة في القاهرة تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه المطلق لسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية، مشددا على حق الدولة الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية. كما عرب المجلس عن دعمه لإجراءات الحكومة لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وأكد تأييده قرارات الحكومة بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي. عرض وزير الخارجية يوسف رجي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. وعقد رجي سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول المنعقدة في القاهرة، شملت وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق واليمن. واستقبل رجي مستشار الرئيس الروماني والمرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفوني، الذي عرض رؤيته وبرنامجه لتطوير عمل المنظمة لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، معربا عن تطلعه لنيل دعم لبنان لترشيحه. السفير الأمريكي في المجلس الشيعي الأعلى: نقول للبيئة الشيعية إننا نريد مصلحتها. جورج كرم.
1: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى أن بلاده لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة أهالي الجنوب إلى منازلهم، مشددا على أن واشنطن تعمل من أجل تحقيق الاستقرار وحماية لبنان. كلام السفير عيسى جاء بعد لقاء مطول مع نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحزمية.
2: بيئة شيعية، بيئة اللي أكثر شيء مأثرة باللي عم بيصير بلبنان. حكينا بأمور كثير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد إنه نوصل رسالة الأمريكية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها انه كل اللي نحن عم نجرب نعمله نجرب نجيب البيئة الشيعية انه نفهمها انه نحن ما بدنا الا صالح البيئة، ما بدنا انه الا يرجع الجنوب لكل اصحابه وانه كل العالم ترجع على الضيعه وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكله هي انه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجه مع قسم من هالبيئه اللي ما عم يفهم انه صالح البيئه بانه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم.
1: وردا على سؤال، اعلن السفير عيسى استعداد الولايات المتحده للتفاوض مع حزب الله ولكن عبر الدوله اللبنانيه.
2: تفاوض مع الحزب قلنا لكم يمكن فهمتوها بالغلط، تفاوض مع الحزب كان انه نحن مستعدين انه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لانه بالنسبة لنا هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون وسطين انه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي ويكون بالطريقة اللي وصل له. نحن منحب نقول لكل العالم اللي بهم صالح لبنان وفيها تقدم سلام للبنان، نحن بالنسبة لنا ما في مشكل. نحن من زمان قلنا انه اذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي لحمد أو يرد بقوة، هيك أنا فهمت من الإسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الإسرائيلي يعرفوا إنه اعتدائهم إذا كان واحد إسرائيلي رح يرد بعشرة، بعتقد هيك فهمت منهم أنا.
1: وفيما يتعلق بملف الأسرى، شدد السفير عيسى على مواصلة الجهود في الملف حتى النهاية. من الحزمي جورج كرم، لبنان الحر.
0: مجلس الوزراء يعدل مواد في موازنة 2027. شرب المخلوف.
3: عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2027، وخلال الجلسة تم الاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول المشروع، وتم النقاش في مشروع القانون. وبعد انتهاء الجلسة صرح وزير الإعلام بول مرقص قائلا:
4: باشر مجلس وزراء بدراسة مواد الموازنة بعد ما عرض معالي وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح. بعد ذلك دخلنا في المواد مادة تلو الأخرى، وجرت بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداء أيضا من يوم الغد.
3: وقبل بدء الجلسة أعلن الوزير جابر أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن في الموازنة، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة، وأضاف أن الزيادة في الموازنة أقرت عندما قررنا زيادة الرواتب بحدود 700 إلى 800 مليون دولار أمريكي. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فأشار إلى أن الحملة التي تقوم بها قوى الأمن مستمرة للحد من المخالفات المرورية وتجنبا لحوادث السير، طالبا من المواطنين التجاوب مع هذه الحملة. من السراي الحكومي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: ويعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. كما يتضمن جدول أعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة، إضافة إلى شؤون وظيفية. دعت رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة غدا بتحركات تجمع روابط القطاع العام في رياض الصلح لتعديل مشروع موازنة 2027. وقطع العسكريون المتقاعدون الطريق جزئيا عند جسر البالما على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادا للتحركات الاحتجاجية المقررة غدا الأربعاء، وأقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة بعدما نصبوا الخيام في الساحة. ودعت رابطة المساعدين القضائيين إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في التحرك المقرر في ساحة رياض الصلح. خصباني وكرم يتقدمان باقتراح لضمان سلامة الأدوية والالتزام بالمعايير الدولية. هنادي السمرة.
5: في إطار متابعة تكتل الجمهورية القوية للملفات الحياتية التي تمس بالمواطن اللبناني على كافة الجبهات، تقدم التكتل ممثلا بالنائبين غسان حصباني وفادي كرم باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يهدف إلى ضمان سلامة الأدوية وعدم دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات إلى لبنان، والحفاظ على الأمن الصحي لمرضى السرطان والأمراض المناعية. النائب حصباني وفي مؤتمر صحفي في ساحة النجمة تحدث عن تقارير دولية وعلامات استفهام واستنسابية، وكل هذه الهواجس تعالج بالاقتراح.
6: الالتفاف على هذه الأمور الأساسية اللي بتحفظ سلامة المريض، اليوم تقدمنا باقتراح قانون يلي بنص القانون هو بيلزم أي جهة لبنانية، كان وزارة الصحة اليوم أو كان أي هيئة ناظمة تنشأ لاحقا، بيلزم أي جهة لبنانية بمقاربة علمية ترتبط بهذا القانون لحتى نلتزم بالمعايير الدولية المرجعية المعترف فيها دوليا بلبنان. وإذا كانت الجهة المسؤولة بلبنان تريد أن تصبح جهة مرجعية فلتعتمد هذه المعايير وتقدم لتصبح أيضا جهة مرجعية. لذلك القانون هو النص الأعلى يلي بيحفظ سلامة المرضى والمواطنين من الأدوية اللي ممكن تدخل على لبنان وتتسجل بلبنان، يا أما ما يكون إلى فعالية أو يكون في أسوأ من هيك إلى ضرر على المريض اللبناني بحجة توفير الكلفة.
5: بدورها النائب كرم وصف الأمر بالخطير مؤكدا استكمال الملف إلى النهاية.
7: اليوم عم بيتفاقم هذا الأمر وعم بيزيد خطورته. لازم نقوله أنه مش لأنه المواطن اللبناني مش عم بيقدر يشتري الدواء الأصلي منروح منأمن له أدوية ما معروف أصلا منفصلة وشو وضعها، إلا أنه على القليلة على القليلة بأحسن الأحوال هي ما بتفيد، ومعناتها بتضر، ومعناتها ممكن أكيد ما بتعالج وممكن تقتل، مش لأنه فقروا الشعب اللبناني ووصلوه إلى أنه ما يقدر يشتري أدواء نوصل للوضع اللي نحن فيه، ومش لأنه فقر الشعب اللبناني بسبب سياساتهم وفسادهم بيأمنوله بيجيبوله أدوية ببلاد المنشأ لإلها مش عم تستخدم، وعم بيطلع تقارير يومية وربما بشكل كتير كبير حول خطورة هالأدوية على حياة الإنسان.
5: من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: أشار إعلام إيراني إلى استهداف سفينة إيرانية ثانية في محيط جزيرة خرق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي هدد باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لن تتوانى في قطع شريان الحياة المالية للنظام الإيراني بما في ذلك قطاع الطيران، أضافت أن عملية المنبوذ الاقتصادي تعطل قطاع الطيران الإيراني. في المقابل أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذكرة تفاهم مع أمريكا لكنها ستتصرف وفقا للظروف. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: علينا إكمال المهمة وإسقاط النظام الإيراني. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الحوثيين على المدنيين في جنوب السعودية. الاتحاد الأوروبي اعتبر أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في السعودية أمر غير مقبول. ومساء استهدفت مسيرات القوات المسلحة اليمنية مواقع حوثية في مديرية جوب في الضالع وجبل هيلان غرب مأرب. وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيتر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. فأولا هذا ليس واردا في قاموس الدولة الجديدة التي قامت في سوريا بعد نظام الأسد. ثانيا أن حماية الحدود هي من واجب الجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما إذا دعا الواجب فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها كما دفعنا في السابق عن مناطق تواجدنا. فلا داعي لا للخوف ولا للقلق.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نقول بارع وبرشاع، مين هو؟ حقك تعرف انه القصة يلي كتار بيجيبوا سيرتها، يعني صدوم وعمورة، هالاسمين هن الملكين تبعها. حقك تعرف انه القصة الحقيقية بحسب سفر التكوين بتقول انه صدوم وعمورة كان فيهم كتير فساد، كتير خطية الى ما هنالك. انما هل مزبوط بالدراسات العلمية صدوم وعمورة بعدهم موجودين؟ حقك تعرف انه احدى الدراسات العلمية بال2021 ربطت تل الحمام بانفجار جوي واقترحت انه يكون وراء قصتها قصة صدوم، انما مجلة لاحقا رجعت سحبت هالدراسة. مهم نقول انا وياكم انه صدوم وعمورة على ما يبدو كانوا بغور الاردن، اما اذا بعدهم موجودين فالبعض بيربط بعض القصص يلي صارت هونيك يمكن تكون طبيعيا من وراء هالقصة. إنما في كمان زوجة لوط الشهيرة يلي اطلعت لوراها، للي ما بيعرف القصة، لوط ابن خيو لإبراهيم يلي خلصوا الله حذروا من إنه زوجته تطلع لوراها، وبس طلعت لوراها يعني على مكان الخطيئة وصدموا عمورة، يقال إنها تحجرت صارت عمود من الملح. البعض بيقول إنه تمثالها لزوجة لوط بعده موجود، ويقال إنه بمنطقة الأغوار الأردنية بالبحر الميت. البعض بيقول إنه ممكن تكون صخرة طبيعية، والبعض الآخر بيقول نصب تذكارة بيزنطي. صدوم وعمورة قصة خطية تقاصصت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

Ouais.

زيديني عيش فمك. هو غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نقول بارع وبرشاع، مين هو؟ حقك تعرف انه القصة يلي كتار بيجيبوا سيرتها، يعني صدوم وعمورة، هالاسمين هن الملكين تبعها. حقك تعرف انه القصة الحقيقية بحسب سفر التكوين بتقول انه صدوم وعمورة كان فيهم كتير فساد، كتير خطية الى ما هنالك. انما هل مزبوط بالدراسات العلمية صدوم وعمورة بعدهم موجودين؟ حقك تعرف انه احدى الدراسات العلمية بال2021 ربطت تل الحمام بانفجار جوي واقترحت انه يكون وراء قصتها قصة صدوم، انما مجلة لاحقا رجعت سحبت هالدراسة. مهم نقول انا وياكم انه صدوم وعمورة على ما يبدو كانوا بغور الاردن، اما اذا بعدهم موجودين فالبعض بيربط بعض القصص يلي صارت هنيك يمكن تكون طبيعيا من وراء هالقصة. إنما في كمان زوجة لوط الشهيرة يلي طلعت لوراها، للي ما بيعرف القصة، لوط ابن خيو لإبراهيم يلي خلصوا الله حذروا من إنه زوجته تطلع لوراها، وبس طلعت لوراها يعني على مكان الخطيئة وصدوم وعمورة يقال إنها تحجرت وصارت عمود من الملح. البعض بيقول إنه تمثالها لزوجة لوط بعده موجود ويقال إنه بمنطقة الأغوار الأردنية بالبحر الميت. البعض بيقول إنه ممكن تكون صخرة طبيعية، والبعض الآخر بيقول نصب تذكاري بيزنطي. صدوم وعمورة قصة خطية تقاصصت.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بدي الرضا

بولي كلينيك. الطبيب النفسي، متى، كيف، ولماذا؟ الطبيب النفسي، الاكتئاب والاضطراب، ثنائي القطب، محاور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الطبيب النفسي الدكتور سمير جاموس. بولي كلينيك مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لم تعد الصحة النفسية موضوعا هامشيا يمكن تجاهله، بل أصبحت جزءا أساسيا من صحة الإنسان وجودة حياته. في الضغوط اليومية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصدمات قد تترك آثارا عميقة في النفس والسلوك، ومن هنا تبرز أهمية الطب النفسي ودور الطبيب النفسي في تشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها ومتابعة المرضى. والطبيب النفسي هو طبيب متخصص في الصحة النفسية، يمتلك المعرفة الطبية اللازمة لتقييم الحالة وتشخيصها، كما يستطيع تحديد الحاجة إلى العلاج الدوائي إلى جانب أنواع أخرى من العلاج النفسي عند الضرورة. ولا تعني زيارة الطبيب النفسي بالضرورة الإصابة بمرض نفسي خطير، بل قد تكون خطوة وقائية ومبكرة لحماية الصحة النفسية. ومن بين أكثر الاضطرابات انتشاراً الاكتئاب، الذي قد يتجاوز مجرد الشعور بالحزن ليؤثر في حياة الإنسان اليومية. أما الاضطراب ثنائي القطب الذي كان يعرف شعبياً بالهوس الاكتئابي، فيتطلب تشخيصاً دقيقاً ومتابعة طبية متخصصة. في هذا السياق يختلط على كثيرين الفرق بين الطبيب النفسي والمحلل النفسي. فالطبيب النفسي ينطلق من التقييم الطبي والتشخيص العلمي للحالة النفسية والعقلية، أما المحلل النفسي فيعمل من خلال العلاج بالكلام والتحليل المتعمق للتجارب والمشاعر والصراعات. والسؤال الأهم هو متى وكيف ولماذا نزور الطبيب النفسي؟ هذا السؤال وما تقدم سيشكل محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الطبيب النفساني الدكتور سمير جاموس. دكتور سمير جاموس، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا.
1: أهلا فيك
0: دكتور. الطب النفسي، الاكتئاب، الاضطراب ثنائي القطب، مواضيع مهمة كتير. رح نحاول بما توافر لنا من وقت على قدر الإمكان ناخد العبرة والتوعية. يعني حلقتنا مع حضرتك اليوم هي حلقة توعوية تثقيفية إرشادية، تنعرف بهالحالة منكون نحن عنا هالمشكلة، بهالحالة لازم نروح عند الطبيب أو عند المحلل النفسي. صحيح. هذا الهدف، نحن لا نعالج على الهواء. صحيح؟
1: أكيد.
0: دكتور، سؤال قبل ما نبلش بموضوع الحلقة، يعني ما بعرف أنا هيك إذا بسمح لحالي أعمل مقارنة هيك بسيطة، يعني كما أمراض السرطان تزداد بشكل مخيف، الأمراض النفسية على اختلافها بدون أي تفاصيل أيضا توازي. هل هذا الكلام دقيق؟
1: أكيد
0: دقيق،
1: لأنه أكثر الأمراض النفسية سبب الضغط النفسي، الستريس. وهلأ بعصرنا الضغط النفسي عم بزيد
0: للأسف،
1: لأن في أزمات عديدة، إن كان اقتصادية أو ببعض المناطق مثلنا أمنية وعسكرية، في حروب وين مكان،
0: اقتصادية
1: وفي زلازل
0: واجتماعية
1: والبيئية والتلوث، كلها هودي يعني مصدر ضغط، والضغط هو أهم مسبب للأمراض النفسية.
0: حذاري إذن، بس أين المفر؟
1: نعم.
0: أكيد رح نحكي عن كتير إشياء مع حضرتك دكتور جاموس بمواضيع كتيرة، والحلقة مع حضرتك كما دائما غنية جدا.
1: تسلم
0: دكتور. السؤال الأول، ما هو الطب النفسي؟ ما أهميته في حياة الإنسان والمجتمع؟ ومتى نكون مرضى نفسيين؟
1: رح بلش بالجواب على آخر شيء من السؤال.
0: نعم.
1: بتمنى المستمع يحفظ هالشغلة، المريض النفسي منه متوهم،
0: هو يعني مريض،
1: هو مريض، ومنه صاحب شخصية ضعيفة أو ضعيف الإرادة، ومنه مجنون. أهم شيء رح أشرحهم كلهم.
0: نعم.
1: المريض النفسي هو مريض عنده عوارض نفسية.
0: نعم.
1: رح أعطي أمثلة: الحزن الشديد، أفكار الانتحار، الهلوسة، الأرق يعني قلة النوم، والطب النفسي هو اختصاص طبي، يعني لازم يعرف المستمع انه بيدرس طب عام،
0: الطبيب سنين طوال،
1: 7 سنين طب عام واختصاص 4 سنين، وهالطبيب بتابع تدريب، يعني بيشوف مرضى بعلجهم قبل ما يعطوه شهادة بالاختصاص،
0: يعني نظري وبحثي وخبري
1: وتطبيقي. والطب النفسي بيشمل تشخيص المرض وطرق المعالجة، والطب النفسي مهم مثل كل الاختصاصات الطبية.
0: عظيم. طيب دكتور، قلت كلمة قبل ما نتابع لو سمحت، بدي توقف عندها. الجنون هو مصطلح طبي نفسي أم حالة شعبوية؟
1: الجنون بالماضي ما كان في أدوية نفسية، كانوا كل واحد عنده تصرف غريب
0: يقول مجنون،
1: بقولوا هيدا مجنون. هلأ لسوء الحظ الأطباء النفسيين من 200 سنة تنقول كانوا يسمون مجانين مثلهم، مثل ما كل الناس بسمون. وفي مرض الاضطراب الثنائي القطب
0: رح نحكي عنه،
1: سموه
0: جنون.
1: جنون
0: حلو.
1: جنون الدوري، سيكليك فولي سيركولير.
0: ولكن بالمصطلح العلمي الطبي
1: اليوم، نعم. اليوم ما عاد في كلمة جنون بالكتب النفسية الحديثة،
0: نعم.
1: يعني كل الكتب اللي بتحكي طب نفسي ما بتلاقي فيها كلمة جنون،
0: نعم. أيضا دكتور هيك عم نحاول للإحاطة بالموضوع أكثر،
1: نعم.
0: هناك ما بعرف إذا بدي أقول خطأ أو معتقد شائع أن المريض النفسي لا يعرف أنه مريض نفسي، صحيح
1: في
0: هذا القول؟
1: في نوعين مرضى،
0: نعم.
1: في مرضى مدركين لمرضهم نسميهم كونسيون،
0: نعم.
1: وفي مرضى غير مدركين انكونسيون،
0: وهون الأخطر
1: رح نحكي. يلي مدرك بيجي منه لحاله عند الطبيب، يلي منه مدرك دور العائلة تجيبه عند الطبيب. هلأ الأمراض يلي منه مدرك فيها هي الأمراض الذهانية مثل الانفصام الشخصية، الهلوسة، الهزيان، الخرف، الخرفان ما بيعرف حاله خرفان. هون دور
0: الخرف ما كنا نحطه بالمرض النفسي،
1: بلا
0: فينا نحطه نعم،
1: لأنه اللي اكتشفوا الزهايمر كان بسيكياتر ما انه نورولوج،
0: لأنه يعالج بطريقة دوائية علاجية عضوية.
1: الخرف بيتخانقوا عليه إذا بدك أطباء الأعصاب النورولوج والأطباء النفسيين، ولكن إذا الخرف صار فيه عوارض نفسية ما في مفر من الطبيب النفسي.
0: طبيب النفسي. دكتور جاموس، نحن حكينا وعرفت حضرتك بطريقة كتير سهلة ممتنعة عن الطب النفسي. هلأ بدنا نتعرف من هو الطبيب النفسي وشو هي أبرز المهام المنوطة به.
1: الطبيب النفسي حتى يكون ناجح لازم يكون عنده مواهب برأيي. أول موهبة الإصغاء،
0: نعمة الإصغاء.
1: الإصغاء غير السمع،
0: صحيح.
1: بده يستمع لكلام المريض ويعرف شو في خلف كل كلمة بيقولها المريض.
0: هيدي موهبة تولد مع الشخص
1: 100%،
0: صحيح.
1: وتاني موهبة هي الأمباتي، يعني التعاطف، يعني تشعر مع المريض
0: من دون أن تعيش حالته. أكيد
1: أكيد، يعني أنا ربنا عطينا هالنعمتين، وبكل تواضع بقدر أقول لك بقدر أعمل تشخيص بخلال 3 دقايق.
0: نعم، هذه خبرة
1: وجهد
0: وسنين طويلة من الخبرة. أكيد. واسم حضرتك معروف.
1: هلأ بعد ما نعمل التشخيص،
0: نعم،
1: نوضع خطة علاجية،
0: بروتوكول،
1: بلان ثيرابيوتيك.
0: نعم.
1: هالخطة العلاجية بتشمل الدواء والعلاج النفسي. في أمراض بدها فقط دواء، في أمراض بدها فقط علاج نفسي، وفي أمراض بدها الاثنين مع بعضهم.
0: الفرق بين الطبيب النفسي والمحلل النفسي بعد هذه الوقفة الإعلانية لو سمحت دكتور جاموس.
2: ميركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أحبائي المستمعين، منرحب فيكم مجددا عبر بوليكلينيك مع الطبيب النفساني الدكتور سمير جاموس. دكتور، حكينا عن الطب النفسي، أهميته بحياة الإنسان متى نكون مرضى نفسيين. حكينا عن الطبيب النفسي، أبرز المهام المنوطة به. السؤال الآن الذي هناك بعض الجدل حوله، ما الفرق بين الطبيب النفسي والمحلل النفسي؟ هل بإمكان الطبيب النفسي أن يقوم مقام المحلل النفسي والعكس صحيح؟ وإذا كان هناك مشكلة نفسية، من نقصد أولا؟ المحللون النفسيون يقولون نحن، ونحن نحيل الأمر إلى الطبيب النفسي، وحضرتك يمكن عندك رأي مغاير.
1: أنا رح أعطي مثل وجع الظهر.
0: نعم.
1: إذا واحد عم بيوجع ظهره ما بروح عند المعالج الفيزيائي يعمل تمارين.
0: هلأ ببلش بدول أوروبية في أو إثنين يروح لعند المعالج الفيزيائي، صح؟
1: بس رأيلك لي غلط.
0: نعم.
1: لأن بدك تعمل تشخيص.
0: أكيد.
1: ويمكن تشخيص بده بس حب الدواء، مش بحاجة حتى لتمارين فيزيائية.
0: نعم.
1: يعني اللي بيوضع التشخيص هو الطبيب النفسي من دون سواه، لا عالم النفس البسيكولوج يلي بيروحوا له لأن ما بدون يروحوا عن طبيب المجانين، ولا المعالج النفسي ولا المحلل النفسي. أول خطوة عند الطبيب، وإذا بده علاج نفسي هو بيبعته عند المعالج النفسي.
0: بس دكتور، في يقوم الطبيب النفسي مقام المحلل النفسي؟
1: رح قلك شو، بيقدر يكون الطبيب النفسي بنفس الوقت محلل نفسي. شخصيا أنا خضعت لتحليل نفسي خلال دراستي. أنا عامل تحليل 3.5 سنين، بس ماني محلل نفسي. رح شبه لك من هو المحلل النفسي بالمنقذ السباحة، يعني الماتر ناجور. لتكون ماتر ناجور بدك تتعلم السباحة وتتعلم كيف تخلص يلي عم بيغرق.
0: صحيح.
1: المحلل النفسي بيخضع لتحليل نفسي، وبمرحلة تانية بيخضع لمراقبة بطريقة معالجة المرضى.
0: طيب اسمح لي هون مقاطعة صغيرة لو سمحت. أيه. دكتور جاموس، يعني بالنهاية هناك قانون، هناك جمعيات.
1: نعم.
0: هناك تحديد مهام.
1: نعم.
0: بلبنان حاليا، ما بدنا نحكي برا أوروبا وأمريكا،
1: في جمعيات شروع.
0: في جمعيات. ماذا تقول بهذا الخصوص؟ عند مين أنا لازم روح بالأول إذا عندي مشكلة نفسية؟
1: بتبلش عند الطبيب النفسي. رح أعطيك مثلا.
0: بس دكتور، المحللين النفسيين ما بيقولوا نفس الكلام.
1: يا سيدي، ما كل واحد بده يأكل رزقته.
0: لا، القانون شو بيقول؟
1: ما فيش قانون.
0: ما في قانون بيعلمهم.
1: في أصول.
0: نعم.
1: وفيك تخلفها. ليه موجود القوانين؟ في ناس بيقولوا لنتبعها، ناس بيقولوا لنخلفها.
0: إذن ما في توصية طبية بمن إلى من نذهب أولا.
1: في توصية منطقية.
0: نعم.
1: يعني بدك تعرف هالمريض شو بو. مثلا اذا عندك نوبات هلع، بانيك اتاك او اتاك دو بانيك، لو عمل تحليل 20 سنة ما بيشفى. بعطيه حبة وحدة بالنهار بيشفى.
0: بس دكتور، يمكن المحلل النفسي هو يقول له تفضل روح عند بسيكياتر.
1: يمكن ما يقول له.
0: نعم. هلا ما بعرف اذا بدي اقول هون ينتهي الكلام الى جدل ما، صحيح؟ فينا نقول هيك،
1: في الضمير المهني بالاخير.
0: عظيم. المهم مصلحه المريض بالنهايه.
1: لكمل لك اليوم.
0: تفضل.
1: الطبيب النفسي بيقدر يكون عامل تحليل نفسي وتدريب ليحلل المرضى نفسيا.
0: واللي مش عامل
1: ما بيعمل.
0: ما بيعمل، يعني المحلل النفسي هون
1: لا يعني بيقدر يكون الطبيب النفسي بنفس الوقت محلل. هلأ إذا كان بده يعمل له تحليل نفسي لمريضه مش مستحب يصف له دواء.
0: نعم.
1: يعني لازم يحول مريضه لطبيب يشرف على الدواء وهو بتابعه كمحلل نفسي.
0: يعني ممكن علاج يكون دواء فقط، ممكن يكون علاج وتحليل نفسي
1: والاثنين سوا. بعد في نقطة كتير مهمة، مين ما كان بيقدر يكون محلل نفسي، انت فيك تكون محلل نفسي، مش ضروري تكون دارس علم نفس ولا طب نفسي. في أطباء أطفال محللين، في أطباء بعرف طبيب أذن وحنجرة محلل نفسي. يعني مش ضروري تكون دارس، لأن التحليل النفسي ما بتدرسه بالكتب، بتعيشه مثل ما بيتعلم السباحة بالخبرة.
0: بس كمان له يعني حضرتك أكاديمي ومع يعني
1: من الأفضل يكون عنده
0: وقواعد وإلى آخره،
1: من الأفضل يكون عنده معلومات نظرية.
0: نعم.
1: ولكن بيقدر يكتسبها من خلال المطالعة.
0: بس الشخص اللي مش عامل تحليل نفسي وأخذ الشهادة موقعة ومؤكدة لا يستطيع أن يعالج كمان، صحيح؟ يعني أنا ما في أنا صحافي عالج نفسي لو كنت عندي الموهبة لهذا الأمر.
1: إذا بدك تحكينا عن لبنان، في ناس فاتحة حسابة.
0: ليس موضوعنا.
1: لا
0: دكتور جاموس، لنعود إلى موضوعنا. الأمراض النفسية اللي رح نحكي عنها هلأ هي تشمل الجميع، صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة. نعم. مثل الأمراض العضوية قد نفس ما ينطبق هنا ينطبق هناك.
1: نعم.
0: صحيح هذا الكلام.
1: نعم.
0: عظيم. السؤال هو هون اللي بدنا نبلش هون هيك نفوت بالموضوع أكثر وأكثر.
1: نعم.
0: عندما يكون هناك حالة نفسية ما، سواء كان الشخص على علم بها هو المريض أو من حوله على علم بها.
1: نعم.
0: هي كالأمراض العضوية، كلما سارعنا إلى معالجتها مبكرا كلما كانت النتيجة أفضل. مظبوط هذا الكلام؟
1: 100%.
0: عظيم. إذن هيك فيما خص التقييم دكتور جاموس كطبيب نفسي حضرتك.
1: نعم.
0: أي شخص، أي مشكلة نفسية سواء كان اكتئاب، اضطراب ثنائي، إدمان كحول.
1: نعم.
0: هذيان غيره وغيره وغيره. التقييم ممكن من جلسة واحدة قد تحدد المشكلة؟ لأنه نعرف الأمراض النفسية قد تتداخل وتتوالد.
1: أكيد.
0: ومشكلة.
1: أكيد.
0: تولد مشكلة وهل مجرا.
1: رح أشرح لك. أهم مرحلة بالتشخيص هي المقابلة النفسية،
0: يعني فحص السريري
1: بنسميها entretien.
0: نعم.
1: وفي فرق بين الاستجواب
0: والتقييم
1: والمقابلة.
0: نعم.
1: يعني بالطب العضوي بالأمراض العضوية بيلجأوا للاستجواب. شو الاستجواب؟ يعني بتسألوا أسئلة مغلقة،
0: عوارض غير،
1: عندك وجع ايه، عندك حرارة لا، عندك العيان ايه، يعني بجاوبك ايه او لا. بالطب النفسي بدك تسأل أسئلة مفتوحة، question ouverte.
0: يعني واحد واحد ما بيساوي اثنين بالطب النفسي.
1: لا
0: تقريبا.
1: لا بسأله سؤال يجاوب على ريحته.
0: نعم.
1: مش إلزمه إيه أو لا.
0: يعني دكتور سوري عم بقاطعك، يعني ممكن ثلاث أجوبة أو أربع أجوبة تحضرتك تاخد منهم جواب حتى تربط الأمور ببعضها.
1: أكيد.
0: الجواب ليس مباشر، يمكن هو ما بيقدر يجاوب كمان.
1: أكيد. هلأ.
0: نعم.
1: اليوم الطبيب النفسي لازم يعرفوا المستمعين انه المرض النفسي ما فينا نقيسه بولا فحص، لا فحص دم ولا تخطيط ولا صورة ولا أشعة ولا ير ام ولا سكانر،
0: ولكن
1: ولا
0: هو قائم على بيانات علمية. اكيد
1: اكيد. في معايير، كريتير، معايير للتشخيص. هلأ اذا الطبيب عنده شك بتشخيص ومنه أكيد منه، في يلجأ لاختبارات نفسية بيعملها العالم النفس البسيكولوج. يعني في اختبارات للشخصية وفي اختبارات للذكاء.
0: عظيم.
1: هودي بيساعدونا لنأكد التشخيص أو نستبعده.
0: يعني دكتور فينا نقول بشكل عام
1: نعم.
0: من المستحسن أن يكون في عيادة الطبيب النفسي أيضا بسيكولوج.
1: لا لا ببعتوا عند بسيكولوج.
0: يعني أنه دائما هو
1: إلى تعاون.
0: في تعاون هذا المقصد.
1: يعني لازم يعرفوا أنه الطبيب النفسي بيتعاون مع عالم النفس والمعالج النفسي والمحلل النفسي.
0: عظيم.
1: منكمل بعضنا مش ضد بعضنا.
0: كتير منيح دكتور سمير جاموس. نحن نعرف الأمراض العضوية كثير منها أو غالبيتها أو معظمها أو كلها لها أبعاد وراثية موصومة على نعم. جيناتنا متى نعم. توافرت الظروف الملائمة والبيئة الملائمة صح. ظهرت إلى العلن.
1: نعم.
0: هل للسوابق العائلية والسوابق الشخصية أيضا جذور وراثية فيما خص الأمراض النفسية؟
1: في عدد من الأمراض النفسية في وراها استعداد وراثي.
0: عظيم.
1: مثلا انفصام الشخصية، الاضطراب الثنائي القطب يعني نسميه باي بولر أو تروب بي بولار.
0: نعم.
1: في الوسواس كمان، في كمان في التوحد، في كتير أمراض فيها عامل وراثي. وإذا حصل صدمة معينة قوية ستريس بينكشف المرض، يعني بيكون نايم هالمرض.
0: نعم.
1: ويمكن الإنسان يموت بلا ما يبين المرض فيه وينقلوا لأولاده بلا ما يمرض.
0: دكتور حضرتك التوحد من فترة كنا عاملين حلقة كمان نعم. أخذ كتير أسئلة هالموضوع، لو سمحت سريعا جدا لأنه عندنا كتير مواضيع. أي. إذا كان هناك شخص في العائلة مصاب بالتوحد
1: نعم.
0: بقية الأشخاص إن كان الأولاد أو أولاد الأولاد في احتمال يكون في توحد
1: أكيد.
0: نعم.
1: ما هو في عامل وراثي.
0: عامل وراثي.
1: أي.
0: نعم. دكتور متى يصبح وصف الأدوية ضروريا؟ عندما يكتمل التشخيص من قبلكم وتؤكدون أن العلاج النفسي مع محلل نفسي لا, لا الأمر بده دواء.
1: قلت لك في أمراض الدواء فيها إلزامي، مثلا انفصام الشخصية ما فيك تعمل له علاج نفسي أو تحليل نفسي، بده دواء لأن عنده هلوسة، عنده هزيان، وهالعوارض هيدي سببها بيولوجي، يعني
0: نعم.
1: في تخربط بإفرازات دماغ
0: نعم.
1: ما فيك تزبطهم بالعلاج النفسي، بدك دواء. هلأ في أمراض مثلا الاكتئاب، الاكتئاب بدي فاجئ المستمع من دون علاج بيشفى لوحده، بس بده 6 أشهر لسنتين
0: إذا ما
1: أخذ ولا دواء،
0: وإذا ما أخذ صاحبه إلى الموت والانتحار. أكيد.
1: يعني اليوم في ناس عند عقدة الدواء النفساني لأنه عندهم فكرة غلط أنه بتدمنه مثل المخدرات، وهذا الشيء مش صحيح.
0: صحيح. دكتور بدي أسأل سؤال، لأن إحنا بس نكون عم نحضر الحلقة نحط على السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة لبنان الحر سؤال كتير مهم.
1: نعم.
0: حبيت وأكثر من سؤال ولكن ربطتهم بسؤال هيك سريع.
1: نعم.
0: دكتور بدون ما نسمي بلبنان في مراكز لا عندهم الأمراض العقلية بين مزدوجين.
1: نعم.
0: أو هالحالة. ولكن هؤلاء الأشخاص ما بدقول بغالبيتهم ولكن وكأنه المريض النفسي يبقى مريضا نفسيا مدى العمر.
1: لا لا.
0: ماذا تقول؟
1: في مثل الأمراض العضوية.
0: نعم.
1: في أمراض نفسية بتشفى نهائيا وبتكب الدواء، وفي أمراض مزمنة
0: بنتعايش معها.
1: هلا الضغط مرض مزمن، ارتفاع الكوليسترول مرض مزمن، السكر، يعني مش بس بالطب النفسي في أمراض مزمنة،
0: مش بالطب الجسدي. نعم.
1: في بالأمراض العضوية كمان في أمراض مزمنة. هلأ إذا عنا مرض مزمن بدك علاج دايم ومن دون انقطاع مستمر.
0: نعم.
1: لقلك ليه عم بقول مستمر ومن دون انقطاع؟ إذا عندك مريض عنده انفصام شخصية واستقر على علاج، صدقني إذا بقف يوم واحد العلاج
0: يهدد حياته.
1: لا بينتكس.
0: أوي.
1: يوم.
0: أوي.
1: عندي مرضى انتكسوا بعد يوم توقيف علاج.
0: هلا ما بدنا نحكي عن الأدوية وشو مصدرها وشو عم بيجي لعنا، هذا غير بحث. دكتور سمير شاموس، السؤال هو التالي: في حال كان هناك مرضى نفسيون وتأخروا في طلب المساعدة الطبية أو تأخروا في الوصول إليها،
1: نعم،
0: في حال لم يتم تهديد حياتهم،
1: نعم،
0: وهذا وارد،
1: نعم،
0: هل بالإمكان العودة إلى حالتهم الطبيعية أم تكون صعبة جدا فيما بعد؟
1: هلا كل ما تأخر المريض بالمعالجة كل ما صارت عملية الشفاء أصعب.
0: نعم،
1: برجع بقول لك، إذا بناخد مثل الاكتئاب، إذا بياخد دواء خلال أسبوعين لأربع أسابيع بيشفى،
0: نعم،
1: ولكن بده ياخد الدواء على فترة على القليل السنة حتى ما يرجع ينتكس. فإذا في قواعد لوصف الأدوية. هلأ إذا هو قرر أنه تحسن بعد شهر وشهرين يوقف الدواء، بده ينتكس، وإذا انتكس بصير بده سنتين علاج.
0: يعني الطبيب هو بيقول له أي متى بتوقف الدواء؟
1: أكيد
0: عظيم.
1: وإذا وقف تاني مرة قبل الترم بصير بده علاج مدى الحياة. هيدا اللي لازم نعرفها.
0: طيب دكتور، كتار من الناس إن كان بلبنان أو حتى بالعالم،
1: نعم،
0: بيعرفوا كتير عن الضغط وعن القلب،
1: نعم،
0: وعن السرطان وعن السكري وعن طفل
1: الأنبوب، بس ما بيعرفوا شي عن الأمراض النفسية.
0: الأمراض النفسية اللي عم تحكي حضرتك دكتور شديد الخطورة.
1: نعم،
0: وتكاد الأمراض النفسية أخطر من الأمراض العضوية بأضعاف أضعاف، ونحن نتجاهلها وننام. نعم، قريرين العين. نعم، وإلى آخره. إنه
1: يعني الأمراض النفسية مش في خطر فقط إنه واحد يقتل حاله، بيقدر يقتل غيره
0: وبيقدر يدمر نفسيته بدون يقتل حدا، هون خطورة كمان.
1: لا لا لا، لازم نعرف في مرضى نفسيين بيقتلوا.
0: أكيد،
1: يعني هيدي كمان لازم نخدها بعين الاعتبار.
0: وغني عن الذكر ارتفاع نسبة المنتحرين كمان
1: اليوم بلبنان في زيادة.
0: صحيح. نعم. دكتور، نحن في زمن الذكاء الاصطناعي،
1: نعم،
0: لا مفر، وأحيانا نتحاور مع هذا الذكاء الاصطناعي لوصف حالتنا النفسية.
1: صح.
0: كيف تقيم هذا الأمر؟
1: بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا بستعمله بس حتى يجاوبك صح بدك تسأله صح. يعني إذا عندك حالة نفسية معينة بدك تسميله العوارض. أنت بتعرف حالك إذا عندك هلوسة أو هزيان أو
0: أكيد
1: قلق
0: لا. أكيد لا.
1: أو يعني بدك مين يكون متخصص يقول لك هيدي الحالة اسمها كذا. يعني منهم بخمنوا مثلا الاكتئاب انه انا حزين. لا يا خيي، الاكتئاب قصة اكبر بكتير من هيك. بدك مثلا تسمي له حزن شديد، تشاؤم،
0: عدم القدرة على القيام بالمهام اللي كان يقوم فيها سابقا،
1: ما في نشاط، في شعور بالذنب،
0: أفكار انتحارية.
1: إذا ما ذكرتهم ما بيجاوبك مزبوط.
0: وبعدين دكتور الذكاء الاصطناعي إذا قلت له لا هيدا غلط بقلك إيه مزبوط معك حق هيدا غلط، بيرجع بيجاوبك بغير طريقة. هيك بتصير أكتر لهون.
1: وتاني شيء لعلاج.
0: علاج. أساسا الأدوية التي تصفون بغالبيتها لا يمكن شراءها من الصيدليات بدون وصفة طبية، صحيح؟
1: إلا بلبنان.
0: في صيدليات تحترم حالها.
1: لا لا لا.
0: تمن عمم.
1: لا لا لا، فيك تشتري كل الأدوية.
0: في دواء بدون ما نسميه ما بيعطوا الصيدليات، هذا أخف دواء بياخذوه للقلق.
1: لا لا لا، ما عم بقول لك. مضادات القلق.
0: نعم.
1: هن الوحيدين بلبنان اللي بدهم وصفة طبية. مضادات الاكتئاب ما بدهم.
0: في اي واحد يروح يجيب دواء
1: بدك مضادات الهزيان
0: بدون وصفه،
1: دواء الخرف، دواء للكحول، اللي بدك اياه
0: بدون وصفه طبيه.
1: ايه،

0: في منهم بتزيد الشهية منهم تنقص. النوم في منهم بقل النوم منهم بزيد النوم. في عندك تعب الجسدي وفي عندك العوارض النفسية، الحزن، التشاؤم، شعور الاكتئاب، ببطل عنده طاقة يحكي، تركيزه بيضعف، عنده شعور بالذنب. هلأ إذا صار في شعور بالذنب قوي ممكن يقدم على الانتحار.
1: طيب دكتور، السبب المباشر للاكتئاب ما هو؟
0: هلأ في عدة نظريات، ولكن في نظرية أكيدة هي النظرية البيولوجية، والدليل أنه منعطي دواء بيشفى المكتئب.
1: عظيم.
0: ويلي خلف هالموضوع هو هبوط كمية منسميه النيرو ميدياتور أو الناقلات العصبية،
1: أهم أو بين الأعصاب، بيوصلوا بين الأعصاب،
0: سيروتونين، نور إدرينالين ودوبامين.
1: دوبامين أكتر شيء يحكى عنه؟
0: لا لا، أكتر شيء السيروتونين.
1: نعم.
0: بالاكتئاب عندنا السيروتونين والنور أدرينالين وآخر شيء الدوبامين. هلأ في أدوية بتعلي مستوى هالهرمونات،
1: هرمونات،
0: فبيشفى المكتئب.
1: عظيم. أكيد موضوع بحاجة لحلقات.
0: بأيامنا بدي شدد على الكلمة، ممنوع الاكتئاب ما يشفى.
1: عظيم.
0: لأنه إذا فشلوا الأدوية في عنا طريقتين. أول طريقة جديدة، التحفيز المغناطيسي عبر الجنجمة، يعني منبعت
1: موجات
0: مغناطيسية للدماغ تنشفي الاكتئاب، وإذا ما مش الحال نعمل صدمات كهربائية، الإلكتروشوك.
1: بعد موجود الصدمات الكهربائية أكيد. مثل ما بنحضرها بالأفلام
0: وإلا. لا لا، الإلكتروشوك منه الكرسي الكهربائي.
1: بعد الكرسي الكهربائي يستخدم؟
0: لا، الكرسي الكهربائي للإعدام بس.
1: مش الكرسي هيدي يعاني عوارض بعدها موجودة،
0: ما بيعرفوا الناس. الصدمات الكهربائية اليوم بتتم بعد تخدير المريض،
1: لا يشعر بالأي،
0: بنام كأنه بالعملية،
1: ولا تشكل خطورة هذه الصدمات دكتور؟
0: أبدا. هلأ في عنده عوارض جانبية وحيدة، هي بصير في نسيان فقط لمرحلة العلاج.
1: شيء منيح.
0: لا يعني إذا العلاج بقى شهر بينسى شهر، بعدين بيتذكر كل شيء.
1: عظيم. أكيد الاكتئاب بده حلقة إن شاء الله قريبة بنعملها مع حضرتك دكتور. فقط كلمة عن الاضطراب ثنائي القطب،
0: أو بايبولار ديسوردر أو تروب بيبولار.
1: نعم.
0: يعني بدك تعتبر بيشبه اليويو،
1: يعني تبدل المزاج.
0: المزاج بيطلع وبينزل، إذا نزل بنسميه اكتئاب، إذا علي بنسميه هوس. هلأ الاكتئاب حكينا عنه، الهوس هو عكس الاكتئاب، يعني بيكون المريض عنده هيجان،
1: افراط،
0: كترة حكي، بيمزح فوق العادة، بيضحك، بغني، بيرقص.
1: يعني قد لا يكون هذا مرض بالنهاية.
0: لا، هذا مرض لإلك. لأنه كمان ممكن تزيد طاقته الجنسية، بصير عنده تحرشات، عنده مشاكل، بزيد المصروف، ممكن يتدين مصاري لا يصرف، بيعمل مشاريع وهمية.
1: الأمور ما في وقوف لها، دائما صاعدة.
0: هلأ مثل ما قلت لك، مثل ما الاكتئاب بيشفى بين 6 أشهر و2، الهوس كمان بيشفى بين 6 أشهر و2.
1: نعم.
0: ولكن العلاج بخليه يهدى خلال أسابيع قليلة. هلأ في عنا أدوية ضد الهوس، أدوية ضد الاكتئاب، أدوية لنثبت المزاج، يعني بيصير مستقر، ببطل لا يطلع ولا ينزل.
1: دكتور، أدوية الأمراض النفسية على اختلافها.
0: نعم.
1: متوافرة في لبنان وجديدة أيضا متوافرة في لبنان، صح؟
0: مش كلها
1: يعني.
0: لا بس الأساسية موجودة. يعني فينا نعالج أي مريض اليوم بلبنان
1: بالأدوية الموجودة. عظيم. دكتور، أيضا قبل الختام بدنا نحكي موضوع

0: للأسف شباب لبنان، شباب العالم،
1: نعم،
0: ويعتبرونها حالة طبيعية، ولكن هم مدمنو كحول من غير أن يعلموا.
1: نعم.
0: متى يصبح شارب الكحول مدمنا؟
1: وقت ما بيقعد يقدر يوقف أو يخفف.
0: نعم.
1: يعني الإدمان بمر بمراحل.
0: نعم.
1: أول مرحلة هي الاحتمال. شو يعني احتمال؟ يعني بتبلش أنت بكيس لتشعر نفس الشيء بعد شهر بدك كيسين، بعد ثلاثة شهور بدك ثلاث كيسات، بعدين نص قنينة، بعدين قنينة. يعني جسمك ليعطيك نفس النتيجة بدك تزيد الكمية،
0: وهناك البكاء.
1: وقت بتزيد الكمية بصير عندك تبعية، يعني ما بعود فيك بلا هالمادة
0: عم تاخدها،
1: يلي عم تاخدها كان كحول أو غير كحول. بتقلة مرحلة بتصير مدمن. هلأ الإدمان ما فيك تعالجه لوحدك، بدك مساعدة.
0: يعني ما في يقول الشخص المدمن أنا اليوم وقفت.
1: هلأ بيقدر يقول بس يمكن ما يقدر.
0: وإذا قدر بيكون مش مدمن أو لا؟
1: يعني في اشياء فيك توقفها، مثلا القهوة فيك توقفها،
0: أكيد،
1: الدخان. بس الكحول اذا توقف من دون اشراف طبي في خطر موت. بركز على هالنقطة، خطر موت.
0: والسبب دكتور ما وقف؟
1: لانه بصير عوارض
0: انسحاب،
1: من انسحاب مع حرارة، بصير يضيع
0: لهالدرجة.
1: أكيد بصير يخبط راسه.
0: إذا مدمن الكحول تدريجيا وعن سابق تصور وتصميم خفف الكمية بشكل متدرج.
1: أنا ما بآمن بهالطريقة، حتى طبيا قبل ما يكتشفوا الأدوية اللي بتساعد على التوقيف حاولوا بهالطريقة بس ما بتعطي نتيجة.
0: علاج مدمن الكحول سهل؟
1: سهل إذا تحت إشراف طبيب أكيد.
0: وإذا قرر المدمن أنه
1: بده يأخذ قرار، إذا ما عنده قرار أول ما يوقف يخلص العلاج بده يرجع.
0: عظيم دكتور، للأسف وقتنا خلص، ولكن الحديث مع حضرتك يعني مشوق، وحقيقة تسلم. حلقة معلقة طبية وتوعوية. سؤال أخير لو سمحت، بدقيقة أو نص، مخرجنا فريدي عطانا دقيقتين.
1: نعم.
0: كيف أتأكد من أنني مريض نفسي ومن دون أن أعلم؟ يمكن عم بشتغل وأتزوج ويكون لدي عائلة وأصدقاء وأؤلف كتب، ولكن أنا مريض نفسي، كيف أعلم أنني مريض نفسي؟
1: إذا صار عندك مشاعر مزعجة معناتها في شيء مش ظابط، بدك تعالجه. مثل واحد تعلى حرارته بقول في شيء غلط. مثلا إذا عندك قلق، شو القلق؟ هو الخوف من المجهول، خوف من المستقبل. بتصير
0: هلأ بلبنان إذا واحد ما عنده قلق بيكون مش طبيعي.
1: هلأ هيدا غير موضوع.
0: نعم.
1: يعني إذا واحد كل الوقت قاعد مهموم عم بفكر بشغلة، لا عم بيقدر ينام، لا عم بيقدر يركز، لا عم بيقدر يشتغل، لازم يعالج الموضوع.
0: يعني عندما
1: أو واحد عم بيبكي كل الوقت، ما عم بيقدر ينام، ما عم بيقدر يأكل،
0: وقت الحالة النفسية أو يعني التصرف السلوكية
1: تنعكس سلبا على حياتك اليومية،
0: هناك مشكلة،
1: هناك مشكلة لازم تعالجها.
0: دكتور كلمة أخيرة، هناك مضادات القلق، ما رح نسميها لأنه معروف الدواء اللي بياخدوه.
1: نعم.
0: في ناس بياخدوه مثل يعني
1: بانادول،
0: مثل بانادول، مثل شربة الماء، والصبح والظهر وعشية،
1: بيقولوا
0: خذوه عشية إذا وعيتوا، إذا نمتوا مرتاحين وتموتوا يوم مرتاحين. الإدمان على هذا الدواء،
1: ما في إدمان. لا لا لا، كلمة إدمان
0: يعني هل بياخدوه بشكل متواصل فترات طويلة؟ شو المساوئ؟
1: إذا كان عنده اكتئاب مزمن أو براجع في انتكاسات مجبور ياخد الدواء.
0: بس مش هو اللي بيوصف لحاله،
1: بده طبيب يوصف له.
0: مش عم بيوصف، هو عم بياخده لوحده.
1: لقلك ليه؟ لأنه إذا عندي مريضين عندهم اكتئاب، مريضين إجوا بفرد نهار، بوصف لكل مريض دواء شكل، لأنه في تفاصيل بالمعاينة بتخليني أقرر أعطي دواء إكس أو إجراك.
0: ولنصل إلى توافق مع حضرتك في ختام هذه الحلقة، عندما نشعر أنه هناك شيء غير سوي فينا نقصد المحلل، فينا نقصد الطبيب النفسي.
1: لا يا خي بلش بالطبيب. مش هتفق معك عن
0: للبحث تتم أكيد. نحن دكتور اللي بتقوله منرحب بحضرتك، وكلامك حقيقة يوثق، لأنه ما خير ما قل ودل. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سمير جاموس الاختصاصي في الطب النفسي. أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت، موعدنا بتجدد إذا الله راد الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة وموضوع جديد. كل الشكر للزميل فريدي سابع على الإخراج الإذاعي. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: تربية هي هدفها أنه نبني شخصية، مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة، يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة، وضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد، بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص، وبيخففونهم ثقتهم بنفسهم، وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة، مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكم اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوله إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكم ومن مجتمعه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: بين علي الطاهر والخط الرمادي الذي يجري الحديث عنه. يبقى الجنوب ساحة حرب بين إسرائيل وحزب الله، ويدفع الجنوبيون الثمن. إلى أين ستتجه التطورات بعد سقوط علي الطاهر وإطلاق عدد من الأسرى؟ وهل سنشهد المزيد من الخطوات التطبيقية أم مزيدا من التصعيد؟ كل هذه التطورات نناقشها مع العميد الياس حنا.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: أحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهيدي الحلقة منستضيف العميد الركن الياس باسيل حنا، وهو خبير عسكري واستراتيجي، وطبعا رح نناقش معه مرحلة ما بعد علي الطاهر، ما هي السيناريوهات الموجودة والتي يمكن للإسرائيلي أن يقوم بها في الأراضي اللبنانية المحتلة، إضافة لما يطرح مما يسمى مسألة الخط الرمادي بدلا من الخط الأصفر. أهلا وسهلا فيك حضرة الجنرال بإذاعة لبنان الحر.
3: شكرا على الاستضافة أستاذ بسام، تحية لك وللمشاهدين.
2: أول شيء، يعني ماذا حصل في علي الطاهر وماذا بعد علي الطاهر؟ يعني شو رح بيصير هلأ؟ وعم نشوف أنه الإسرائيلي عم بيكثف من عمليات الإغارة ومن عمليات القصف المدفعي، وعم نشوف بذات الوقت في حديث عن الخط الرمادي. هل الإسرائيلي سيتقدم أم سيتراجع؟
3: اللي حصل بعلي الطاهر أنه بعد ما هجم وأوقف الهجوم استنادا للضغط الأمريكي، يعني رجع تابع باتجاهها. هي ثلاث ليل مثل ما حكينا، علي الطاهر 645 متر، الدبشة 680 متر، والطهرة 644 متر. هلأ يقال أنه بالإضافة لسلسلة الأنفاق والمراكز الإيطالية، في مركز قيادي لقوة بدر المتواجدة لحزب الله شمال الليطاني. طبعا أهميتها من الخارج هي نقطة حكمة تتحكم في المحيط، ومن الداخل بالموجود اللي حكينا فيها، بالإضافة أنه نحكى في إيرانية وفي مركز إدارة المعارك كلها بتصير، يعني هي عقدة رئيسية لمنظومة دفاعية منتشرة بكل. وقف الهجوم عرفنا، ولكن قدر وصل للعقد الثانوية بالأنفاق الموجودة بكل البلدات اللي حواليها، واستفاد من ضرب الديناين لفجر كل هالعقد الثانوية، أصبحت علي الطاهر لوحدها.
2: يعني قصدك بكفر التبنيت والنبطية الفوق أو أرنون ويحمر،
3: إذا منتذكر بعد ما انضرب الديناين فجرهم كلهم، ولم يزل التفجير لهلأ
2: مستمر.
3: أصبحت هالعقد الرئيسية صارت لوحدها، هلأ قدر سيطر عليها عملاتيا، يعني من الخارج بيبقى الدخول إلى الأنفاق مكلف، بس عسكريا شلة. يعني هلا قدر شل علي الطاهر الدبشة الطهرة، بعدين بيرجع بيطلع لهم لأنه هن إلى شمال علي الطاهر، أسقطها وضعها يعني تحت، يعني شل عسكريا، هذا هي السيطرة عليها عملتيا. هلا إلى أين؟ بعدين عنده ثلاث احتمالات، ثلاث سيناريوهات، أو يكتفي بالانتشار وصير وبيصير حاكم على التلال كل هالمنطقة الحواليها من إلى الأمام، يعني أهم وحدة هي النبطية الفوقة على يساره دغري على غربه، العروة 400 والنبطية الفوقة عفوا العلوة 450 والنبطية علوة 420، يعني أعلى منها 200 وشوي، بصير حكمها قادر يتحكم فيها بالنيران والمراقبة. يمكن بالسيناريو الأول أن يقف عند علي الطاهر وتلال المحيطة ويسيطر ويهدد ويستفيد منها بالمفاوضات اللبنانية وحتى في الخارج. الاحتمال الثاني أنه يطور هجومه باتجاه النبطية، ودى تهديدات، عم يضرب، عم بيعالج كتير محلات تابعة للنبطية، وكأنه عم بيعطي مؤشرات أنه هو متابع. وأنا بقول أنه هذا السيناريو مكلف جدا، ما في شيء مستحيل، إنما ثمنه راح يكون غالي، يعني عديد وعتاد ولوجستية. والاحتمال الثالث يلي أكثر خطورة، أنه يطلع باتجاه الشرق باتجاه تلال تبع إقليم التفاح، يعني عنا أهم تلال عسكريا أهم من علي الطاهر، بس علي الطاهر قيادة كتير مهمة ونقاط حكمة فوق وقديم الحزب قاعد فيها. يعني عم نحكي جبل صافي 1356 متر، سجد 1050، الريحان تلال الريحان، هودي كمان عندك طريقتين ليوصلون، أو بده يطلع ويعكس يعني من علي الطاهر بينزل بالواد وبيطلع جرمة العيشية وبيطلع، أو بده يلف من فوق يعني من البقاع الغربي ويجي عليهم ويكرش من فوق يعني.
2: أو بيتقدم على محورين
3: مزبوط ممكن وبيتلاقوا مع بعض. كمان مكلفة يعني توسيع باتجاه النبطية أو حق جهد كبير بدها تكلفه اقتصاد وعسكر وعتاد وإلى ما هنالك. هل يقدر يضل بديمومي يقدر يستديم هذا الوجود؟ أنا أعتقد أنه السيناريو الأول هو يعني رح يوقف عند علي الطاهر ويستفيد منه يضل يهدد النبطية صار حكمة ويستفيد منها داخل المفاوضات.
2: في معلومات عسكرية امبارح تحدثت يعني، وحتى الإسرائيلي ذكرها، انه تلي اسمها تلة السويداء اللي هي فوق بلدة كفر رمان، يعني كمان كان عم يقصفها. وفي بعض المعلومات بتقول انه قد يتقدم نحو هذه التلة وانه يقوم بعملية لحصار لمدينة النبطية، وارد شيء من هالنوع؟
3: يعني الأشاير المؤشرات بتقول عم بيعطي مؤشرات انه راي على النبطية، بالوقت يلي سمعنا انه رايحين على
2: خط الرمادي،
3: يعني في تضارب هون يعني المستقبل رح يخلينا، بس مما لا شك فيه انه هو بده يستفيد منها هذه سياسيا ليقدمها، لانه وضعه مش كتير سليم حسب الاحصاءات. بيقول لهم انه انا قدرت ضغط على حزب الله، ضربت القوة الثالثة الموجودة شمال الليطاني، قدرت هديت، عملت الخط الاصفر، وهذا الانسحاب الى الخط لا هو اعادة تمركز، يعني بعدني حامي مستوطنات الشمال، بده يجرب يستفيد بوقت يلي خصمه إيزنكوت وغيره بده يستفيد منه بطريقة معاكسة يعني.
2: حكيت انه القوة الثالثة ضربها، ليش هديك القوتين وين ضربون يعني؟
3: القوتين هني كانوا جنوب الليطاني، حزب الله بيقاتل بثلاث قوى كبيرة، اثنين جنوب الليطاني بدر والتانية، ويلي واحدة ممكن تكون ببنت جبال والتانية صوب الخيام، وعودة جنوب الليطاني خسرون، بقى قوة بدر سوري عزيز كانت، بقى قوة بدر الموجودة شمال الليطاني يلي يقال انه مركزية دتا تحت علي الطاهر.
2: طيب كمان عم نسمع بمسألة علي الطاهر انه ممكن يكون في تفجير كتير كبير لتفجير الانفاق الموجودة تحت علي الطاهر، والإعلام الإسرائيلي عم يتحدث بشكل دوري عن هذا الموضوع.
3: نعم.
2: بس بعد ما شفنا لا فيديوهات ولا شفنا شيء، يعني شفنا ضابط إسرائيلي بقلب أحد الأنفاق عم يحكي، بس ما شفنا كل شيء. وسمعنا أنه العثور على 15 جثة لمقاتلي حزب الله، سمعنا نتنياهو عم بيقول أنه أخرجوا معدات وحواسيب وما برشو، بس بعد ما شفنا شيء. هل بالفعل ممكن يروح إلى تفجير هالقد كبير؟
3: ممكن
2: يعني يفجر على التلة؟
3: لذا هو قال أنا سيطرت عملياتيا على يعني من الخارج.
2: نعم.
3: بعد في الأنفاق، بس يدمر الأنفاق أو يدخل الأنفاق وينظفها، بيقول أنه سيطرة كلية يعني على الأرض داخل وخارج. هلأ ممكن يقوم بعملية تفجير لأنه فجر كل مثل ما قلنا العقد الثانوية، بقيت هي يعني فيها كتير أنفاق وغرف عمليات وأمكن لحتى يناوروا منها بالرجمات وغيرها والصواريخ حتى المباشرة، لأنه علي الطاهر بتحمي الشقيف والشقيف بتحمي المطلة، يعني علي الطاهر تساعد بالهجوم وتحمي في الدفاع، هي ظهر بظهر الشقيف عم تحميل الشقيف يلي بدوره عم يحمل مطلة لداخل بلسان بشيء اسمه اسمع الجليل، يعني استخدم علي الطاهر مثل الشقيف بيربط دائما التلال الحاكمة ببعضها لحتى يسيطر بالدفاع بالنيران والمراقبة.
2: طيب يعني حضرة العميد الركن الياس باسيل حنا، في كمان كلام انه هذا التهديد بتفجير علي الطاهر وانه هالتفجير الضخم وهذا الضغط العسكري الذي يمارسه الإسرائيلي حاليا وكأنه بدأت مرحلة جديدة من الهجوم على لبنان، هي تقضي بإفراغ المنطقة الممتدة بين الليطاني، نهر الليطاني ونهر الزهراني، إفراغها من السكان، تمهيدا شو بعرف التقدم فيها لضربة يعني، بس أنه في كلام من هذا النوع، هل هالكلام منطقي وواقعي؟
3: هلا ضربة التقدم فيها مكلف جدا وما بيقدر يدوم أكتر، صحيح أنه انضربت القيادات تبع الحزب ولكن فرادي بعده عم بيقدر يقاتل، كل ما يوسع نطاقه كل ما بيزيد احتمال القتال ضده يعني بيصير فيه ناجح أكثر، بس ما بيمنع أنه يضل يقدر يأثر على يستعملها كورقة ضغط بالمفاوضات، لأنه من يملك الجو يملك المعركة، بيضل يقدر يهددها بالطيران، بيقدر يهددها بالمسيرات. إنما التقدم البري مكلف جدا، يعني أنا بستبعد أنه يروح باتجاه بس يكفي يهدد النبطية، لأنه كنا شفنا مبارح قديش في ناس غادرت ظهرت، لأنه قبل ظهرت قبل يعني عم بيروحوا ويستفيدوا ويرجعوا يجوا، هذا ضغط ورق ضغط كتير كبير يعني.
2: ما هو عم بيقول هذا الكلام أنه ما يقوم به حاليا قد ينعكس على المسار السياسي بالمفاوضات.
3: ممكن أكيد أكيد رح ينعكس، رح يفاوض بقوة فيها ويجرب يستفيد منها، ولبنان رح يكون أضعف بالمفاوضات عندما يضغط على النبطية ويأخذ علي الطاهر من أنه ما يكون بعلي الطاهر. بده يصير يفاوض عليها، بده يصير بقول أنا لن أخرج منها قبل ما أتأكد أنه الجيش دخل، تم استلام، دخل بقوة، ما خلى الحزب يرجع يدخل، أخذ منه هو السلطة الوحيدة اللي بقيت بالمنطقة اللي بالدخول اللي مع السلاح، وممنوع الجيش، ممنوع الحزب يرجع يدخل، وهذا الشيء بده يتأكد منه، التحقق بده يكون قاسي، وبالتالي لا يقبل يفاوض ويروح على مناطق تجريبية أخرى، وهذا ما سيقوم به هلأ بالجولة اللي بدها تصير يلي بعد لهلأ ما عرفنا
2: ما تحدد موعدها بعد. طيب خلينا نروح لموضوع يعني الخط الرمادي، هل منطقيا يطرح الإسرائيلي أول شيء بهذا التوقيت مسألة الخط الرمادي؟
3: هلأ ممكن، مع أنه المؤشرات عم بتقول رايح باتجاه أمام،
2: عم بيرحم مش عايز يرجع لبرا،
3: في بس إذا طرحوا هو بيجرب يقدمه للداخل الإسرائيلي العسكري والمدني وحتى للأحزاب يلي منا معه، أنه أنا عم بعيد تنظيم، عيد انتشار بشكل ضل حامي بلدات الشمال، يعني الخطر الأساسي لبلدات الشمال هن الصواريخ المباشرة والغير مباشرة وإمكانية التسلل. هلأ كان على 10-12 كيلو بده يصير من 2-4 كيلو، بده يخسر 6 كيلو، يعني المساحة الصفرة اللي مسيطر عليها هو من شبعة إلى لتوصل لتحت على نقورة حوالي 650 كيلومتر مربع، يعني بدها تصير بده يروح نصها تقريبا أو إذا أكتر شوي. هون بده قديش قادر يقنع الداخل أو قدي قادر ينفذ أو قدي قادر يقنع الدولة اللبنانية أنه تكون حازمة بالتنفيذ، لأنه ما رح يقبل أنه يرجع يدخل حزب الله بسلاحه ويتمدد، لأنه ممكن يدخل مع هال، مشان هيك البلدات عم بيكسرها هو لحتى يمنع أي شيء تقدر يعيش يرجع، يعني عم يضرب المي الكهرباء كل مقومات الحياة، حتى إذا رجعوا الأهالي ورجعوا المقاتلين معه مدني ما يقدروا يستديموا بهذا الضيعة وتكلف وقت ليرجع. طبعا القصص العسكرية هو ضربة، يعني بيبقى يمكن شي محل مش منتبه له، شي مطرح مخازن صغيرة، هودي يعتمد على الجيش كي بدو يشيلون حتى يتأكد انه اذا عادوا دخلوا ما حدا رح يقدر يستخدم لا عسكريا ولا حياتيا المنطقة اللي رح يدخل.
2: يعني هذا الانسحاب اذا حصل بفهم من كلامك هو انسحاب مشروط بدخول الجيش ومنع حزب الله من العودة.
3: طبعا
2: مش انه والله انا تراجعت هيك،
3: لا طبعا رح يكون كتير متشدد، ورح تكون الحكومة هون رح تكون محرجة انه كيف ممكن تقدر تعطيه ضمانات انه هي ستلزم حزب الله بعدم العودة، وكيف ستعطيه ضمانات انه هي رح تلم سلاح حزب الله بدون ما هو يكون معارض، او يكون اذا ما بده يكون مسهل ما يكون معارض.
2: يعني مثل ما قلنا انسحاب مشروط
3: طبعا.
2: طيب كمان هون يعني بهذا السياق اذا بده يعمل هذا الخط الرمادي كيف رح يكون هذا الخط، يعني من وين لوين رح يمتد، شو الضيع اللي رح يكون فيها؟
3: انا بعتقد انه في ضيعتين اساسيتين قتل كتير لاخذون، اول شيء الخروج رح يكون بعكس الدخول، يعني اللي دخل عليه مؤخرا رح يتركه اولا، يعني شمال الليطاني بده يتركه. يعني هود النقطتين المهمين مفروض يتركهم،
2: يعني بيترك شو علي الطاهر والشقيف
3: صحيح. بده يرجع على جنوب الليطاني لأنه قاد خلاف أساسية هيدي، إن كان للبنان وإن كان للمقاومة وإن كان
2: بس هي بترجع بتخلق له خطر إطلاق الصواريخ على المستوطنات.
3: ايه بس بكون رجع بس خلى الخيام معه بالمنطقة الشرق، بيخلي الخيام معه بيرجع سوري بيخلي شبع أكيد بيخلي الخيام معه، بيترك كل شمال الليطاني وبيرجع على جنوبه. هلأ عتشيت ممكن يتركها، يعني عتشيت وهو اللي رايحين صوب الغرب وكمان بده يتركهم يقرب، بده يرجع يجي على نيطرة على الطيبة، هيدا فيما خص الشرق. بالوسط بيترك بنت جبيل معه أكيد لما تعنيه من معاني من عسكرية ورمزية للحزب، بيتركها معه وبيبقى وبيضل حده يعني عيناته وعيترون اللي هاجم منهم كمان هودي بيخليهم معه أكيد، بيترك الطيرة بيترك رشاف هودي اللي قتل هاجم منهم كمان. هلأ بالإطاعة الغربي بده يترك الأمام يعني بده يترك البياضة وشامعة بده يرجع على مطرح ما كان قبل يعني الظهيرة وجبل بلاط وعلم الشعب ويارين إلى ما هنالك، يعني بده يحافظ من 2 ل 4 كيلو بيربط بتلال مثل ما كان عامل بالأصفار بيربطهم بالنيران والمراقبة وبيقدر يسيطر على بالنار على مسافات قادرة يطالة بسلاح وبالطيران وبالمدفعية أكيد.
2: لأنه في كلام بإسرائيل بيقول أنه هذه المناطق اللي بده إذا صارت إعادة تمركز هذه أنه كمان تكون سهل له التقدم مرة جديدة في حال اضطر إلى ذلك.
3: النقاط الحكمة الخمس نقاط إذا بتتذكر اللي تركها
2: صحيح
3: كلها استخدمها عندما دخل منا انطلق، وهذا اللي حكينا يعني ظهر فات على الـ على الـ ودخل إلى الخيام من حاصل النقطة كل النقط من المطلي
2: الحمامس بتدخل حمامس
3: من المطلي دخل من هاي النقطة اللي كان تركها من الحمامس وطلع على الخيام كل النقاط اللي تركها خمسة استخدمها لست حتى على على نقاط تقاطع طرق طولية وعرضية بنقطة حكمة بيقدر ينطلق منها ليوسع هجومه، وهذا ما سيعمل يعني النقاط اللي بده يتركها كلها قادر يرجع يتحكم منها المحيط ويقدر يطور أي هجوم إلى الأمام عسكريا عم نحكي.
2: تعتقد هذه ممكن تصير قبل الانتخابات ولا لا؟
3: لنشوف شو مخبى بعد ليهدي للانتخابات. هل هو تفجير علي الطاهر وبيكون أضع القوة الثالثة في الحزب، هل هو الضغط أكثر على النبطية التقدم أو وضعه تحت خطر نيران، هل هو ما بعرف، هل هو الخط الرمادي؟ ما بعتقد أنا الخط الرمادي بيكون عطيت رد عكسي للانتخابات أنه أنت عم تتراجع يعملها بعد الانتخابات وبيجرب يقنع فيها، بس هلأ بلشوا يسوقوا له. أنا بعتقد كل شيء بيتقدم فيه يضغط أكتر رح يعطيه، وخاصة أنه هو اليوم على يعني الانتخابات بتشرين
2: 27
3: الكنيسة
2: صحيح
3: بده 61 صوت ليعمل ائتلاف،
2: هو مضطر بده يعمل ائتلاف مع حدا تاني
3: صحيح. واليوم اليوم إسكينوت حسب واحدة من الإحصاءات بتقول 25 معه، هو معه 21 غير إحصاءات لا بتعطي
2: كأحزاب يعني كليكود معه
3: مزبوط، لأنه ممكن ينجح النيكود وما يقدر يعمل
2: ما يقدر يعمل ائتلاف.
3: عم يلعبوا هلأ على الأقليات يلي تشتتوا وما قادر بقى يجمعهم، بده 3 أو 4% مش قادر، وهون بده يلعب على الأقليات ليرجع يستقطبهم ويجيبهم ليرجع تطبش يجيب الواحدة وستين. هون قديه هو شاطر بالموضوع، بده عمل ما. أنا أعتقد الهجوم أو الضغط رح يكون ليقدر شيد مش التراجع. بعتقد
2: قديش اليوم كمان الإسرائيلي عم بيحاول يلعب على التناقضات تبع الثنائي الشيعي؟
3: الجوابة النبطية يعني

0: ويقنع الحكومة يعني بوضع صعب جدا. أفضل وضع هو من قدمه للداخل المفاوضات، أفضل وضع نقدر نضغط فيه نحن بموضع ضعيف جدا، هو بحالة وحدة، هو أن يقتنع حزب الله بيقدم سلاحه، مش بس هيك يضع نفسه بخدمة الحكومة لإعادة هذه البيئة بيئته إلى ومساعدتها بالأعمار. هون منقدر نسحب الذرائع من كل هذا العدو الإسرائيلي، كل هالذرائع اللي عم بقوم فيها، الذريعة الأساسية اللي هو عم بقول الحزب وسلاحه، ومنساعد بإعادة أعمار لبنان، وهذا هو الحل الأنجح والأنجع للدولة اللبنانية.
1: طيب يعني كمان حضرة العميد الركن الياس باسيل حنا، الإسرائيلي دايما عم بيقول أن حزب الله عم يطلق مسيرات انتحارية، ولذلك هو عم بيرد بالغارات وبالهجمات اللي عم بتصير حاليا، بس ما عم يصدر أي بيان عن الحزب بهذا الموضوع. هل فعلا في إطلاق مسيرات؟ وهل فعلا يعني الحزب ليه ما عم يصدر بيانات انه شو مين وراها؟ يعني اذا في مسيرات بالفعل عم تطلق بده يكون الحزب وراها، يعني لا حركه امل ولا غير احزاب لبنانيه اخرى، اما انه ممكن يكون الحرس الثوري هو عم يتولى هذا الموضوع.
0: صحيح، عودنا الحزب انه اي عمل ردي او اي عمل هجومي او حتى دفاعي كان بيعمل بيان، يعني لا عمل بيان بهودي المسيرات الانقضاضيه، ممكن تكون ذرائع الاسرائيليه عم يخلقها، لانه ما قدرنا عرفنا الحقيقه من الحزب، ولا حتى على سقوط علي الطاهر والسيطرة عليها
1: ما في أي بيانات.
0: صحيح، عمل بيان أنه وقت ضربوا وعملوا أنه يقوم بس ما طلع، ما حكي شيء لا عن المسيرات ولا عن علي الطاهر، وهذا شيء بحطنا بموضع بتحط question mark على الموضوع. ليش ما بيوضح
1: لا برأيك؟
0: ما بعرف عنده اتجاهين، يعني فعلا يمكن يكون مش رامي هو هداك لقى ذريعة، أو أنه رامي بس ما بده يعظم الأمور أكتر، لأن قدراته صارت محدودة جدا، خاصة بعد إقفال الطريق البرية، والسوري أبدع عن أرجينا أنه هو فعلا عم بيطبق التسكير الطريق البرية طبعا. ولما بتتسكر الطرقات البرية، واليوم عم يشتغلوا على القدرات المالية تبعوله كيف بده ينشفوها، بده يصير يأنن، بس كان بيسوى يطلع بيان يقلنا ايه مزبوط انا ضربت مسيرة انقاضية او لا.
1: طيب كمان عم نحكي حاليا دايما، يعني هلا ما في مناطق تجريبية، وقفت المناطق التجريبية، بس دايما في موضوع يثار، موضوع اليونيفل، وموضوع من سيتحقق من الانسحاب الاسرائيلي ومن نزع سلاح حزب الله. اليوم في كتير عدة اقتراحات وعدة سيناريوات انه نرجع نمشي اليونيفل، نعمل قوة اوروبية، تعمل الدولة MOU مع دول مختلفة، تجيب عسكر تحطهم بلبنان، الامريكي بيتولى الرئاسة بس مش هو على الارض، بيجيب قوة اخرى على الارض. وين رح نروح بهذا الموضوع؟ يعني هذا الموضوع لابد منه، يعني استحقاق ما فينا نهرب منه.
0: حضرت التقرير تبع حضرتك مبارح، حلو كتير، الاربع احتمالات. انا بعتقد افضلنا نضل مع اليون، يعني نرجع نقنع العالم بالتجديد، تغيير الهيدا، ونرجع نجدد له، لانه هلا الامريكي بيقول والاسرائيلي انه ما قامت بواجباتها، يا حوي اذا طور قدراته وين كنتوا؟ الجيش فهمنا عم بيرد، لانه الدولة كانت متبعة سياسة، بس انتوا وين كنتوا؟ أنا خدمت بالمنطقة، ولا مرة قدرت شفنا أنه كان عم يشتغل بسرية تامة، يعني وهذا اللي خليه ينجح بالتحضيرات. يعني اليوان كمان ما كتير فينا نلومه أنه ما شاهدت، كانت عم تقوم بوجباتها، بس أنه قدر طور قدراته بسرية تامة جدا، يعني عم يشتغل بحقول. طبعا كان ممنوع يدخل بأراضي خاصة، وكان دائما يتواجه اليونيفل.
1: بارب من يومين بالضاحية اعترضون،
0: مزبوط، انه لا انت ما بتدخل، وعملوا بعض الاعمال تحت شركات طبعا الاخضر ومدري شو،
1: اخضر بلا حدود،
0: يعني قدروا غطوا كل هذه الاعمال الضخمه بطريقه سريه محترفه، يعني بس انا بكل هذه الحالات برجع بفضل ينعطى دور لليونيفل، يرجع يتجدد لها، ويمكن اذا بتتعدل شوي مهمتها كمان
1: تكون. شو بتعدل بمهامها؟ يعني مثل شو؟
0: يعني ما بعتقد،
1: يعني اليوم جنرال شغله كتير اساسيه، امبارح عم بحضر تقرير عاملينه الإسرائيلية القناة 24، بيقول عم يعملوا معهم مقابلة ضابط إسرائيلي، إنه هن يضطروا يفوتوا على كل بيت ليفتشوا ليعرفوا إذا في فتحات للأنفاق أو مدري شو. مين بده يفوت على البيوت بجدوم؟ هذه شغلة أساسية كمان عم بيطالبوا فيها. كيف هؤلاء الدولية بده يفوتوا ولا الجيش اللبناني ولا مين بده يفوت؟
0: طبعا بده يكون في قرار حكومي أول شيء، يعني قرار سياسي بده يتخذ، ينعطى أمر الجيش يدخل على البيوت بعد لهلا موضع نزاع، يعني لحتى نسهل الأمور، مش كل ما بدنا نقرب على بيت مشتبه بدنا ندق للمفوض الحكومي أو للسلطات المختصة لندخل حكينا فيها، إنه لا لازم يكون في ضمن القواعد الاشتباك اللي بدها تنحط لليون أو لغير قوى والجيش اللبناني يقدر بدون ما حدا يعترضه، وإلا ما بنخلص ما بنخلص. بس أنا بعتقد حيلا حل حطيناه ما حدا رح يجي يموت عنا بلبنان،
1: ما حدا مستعد جنود ويموتوا بلبنان
0: طبعا
1: كرمال اللبنانيين يعني.
0: طبعا ما حدا لا يؤمن،
1: حتى الفرنسيين بيقولوا لك مش مستعدين ودي جنودنا ليموتوا بلبنان.
0: صحيح، يعني أي حل وصلنا له إن كان قوة دولية أو كان أو كان يؤمن ما حدا، نحن بدنا نشد، لازم الحزب يقتنع أنه هو خلص خلص انتهى، في تغيير جذري عم بيصير، بده يلحق التغيير، بده يقتنع بالقدرات تبع ولبنان، صار وقت يرتاح بقى، بدنا نطلع بقى من هالسردية ونروح على إعادة أعمار، على مفاوضات، حتى لو رعب بقينا بالمعركة بنهايتها مفاوضات، خلينا نقتصر هذا الدمار والخراب ونروح على مفاوضات.
1: طب هون كمان سؤال أساسي، يعني ده اليوم يعني الحزب عم يتسلح بشغله انه خيايكم عم تعملوا مفاوضات وما عم توصلوا لنتيجة، وهذا يمكن عند بعض الرأي العام بيقولوا ايه والله ما هو حق لك عم نعمل مفاوضات ما عم توصلوا لنتيجة، او بيقول لك خليني كمل انا بسياستي، ليش انت عم تجي تعرضني، انا بدي كمل بسياستي، انا بدي قاوم الاسرائيلي، بدي اضربه وشوف كيف طلع لك اياه من لبنان. في منطق بهالطرح؟
0: بس هو كل ما عم يضربه وعم بيزيد
1: الهجوم.
0: صح، يعني عسكريا انا بس بدي اربع على خصمي، بروح على بستعمل الهارد باور لما الطرق الدبلوماسية بتتعطل، بروح بحقق الهدف السياسي بأهداف عسكرية بحطها وبنزل بحققها. شو بعمل؟ يا بضغط عليه، بضغط عليه يعني بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة لحتى أفرض إرادتي عليه. أمتى بربع على العدو؟ عندما أفرض إرادتي على العدو، لا قادر أفرض إرادتي ولا قادر وقفه، شو معناتها؟ يعني أنا خسران، خلص بدي اعترف بالخسارة، رح يوصل على النبطية، بعد شوية رح يوصل على الزهراني، برجع بقول أنا لازم ابقى، ما انت كل ما ضربت عم بعطيه زريعة يقرب أكتر، رح يوصل على الزهراني وبعدني بقول أنا لا مش لازم اقعد معه ومش لازم احكيه ومش لازم ضل اضربه، لا بدي اعترف انه هو عنده قدرة عسكرية كبيرة جدا والميزان القوة فارق كبير وبيظهره الولايات المتحدة، بدي اذهب انا وياه الى المفاوضات وسلم سلاحي، هذا الحل الانسب للجميع.
1: في سؤال دائما بيتكرر ويمكن ما بعرف الاجابه عليه قديش يعني ممكن تتكرر او بينت عناصر جديده، طب شو سر هذا السقوط العسكري الكبير لحزب الله بعد ما كنا نسمع الخطابات التي تقول بانه يعني رح نوصل على القدس؟
0: ضرب يعني المفاجأة، يعني بعد 20 سنة لنعرف شو عمل بالتكنولوجيا والمخابرات، بعد 20 سنة لنعرف شو عمل مش تنقاربه. يعني اليوم اشتغل كلاسيكي حزب الله، راكم قدراته الصاروخية والولول، كان هديك عم يشتغل AI وعم يشتغل مخابرات، يعني الدقة التي وصل إليها بالمخابرات، يعني قدر عرف ضرب الإيادات، تاني يوم الآيكون رجع اجتمعوا الآيكون الأجهزة وفجرهم بعد ما تنصت عليهم 9 سنين، خربت الوضع، عمل نقمة بالداخل، مشان هيك رجع دخل الإيراني، يعني صار في صراع بين القيادات العسكرية والسياسية إذا منكمل ولا ما منكمل، مشان هيك دخل الإيراني وقالوا لا بدنا نكمل، أنا عم بستثمر بهذا الذراع صار لي 40 سنة تتكملوا. قدر استفاد من نقاط الضعف تبعولهم يعني، وقدر قتلوا كافرادي وقتلوا على الأرض، كانوا جدا يعني لو ما قدر استفادوا من القدرة الصاروخية المباشرة تبع النوعين الصاروخ اللي بيقدر يطلع 8 كيلو، قدر لعبها ضدهم بطريقة يعني استفادوا اتنينتهم من الحرب القبل ولعبوا ضد بعض، بس بالنهاية في قدرات أكتر بكتير من عند الحزب. هلأ كان بيعتقد أنه رح يكون سيناريو جامع مع كل الأذرع هني اللي كانوا بيتمرنوا عليه، الحزب يدخل إلى الجليل. هلأ السنوار بغزة عملها لوحده ما كان هيك مخطط. أنا هيدا بعتقد لو وهو العدو قدر أخدهم بالتتالي، يعني لما فتحت بغزة جمد البقوة شغلهم جمدهم، خلص غزة انتقل على لبنان، خلص لبنان بنفس النهار بلش سوريا، كان عم يحكي مع العراق هداك الذراع الخامس قاعد على جنب، هلأ عم يرجع يناور في منشان باب المندب. لو كلهم مع بعض يعني مش بالتتالي بالتوازي فتحوا، كان ممكن يكون عم بيحققوا نتائج أحسن، ويمكن رحنا كنا على مشكلة أكبر مع الإسرائيلي. بس قدر أثبت أنه هو الأقوى.
1: في كلام اليوم عن مؤتمر لدعم الجيش اللبناني ب 17 هذا الشهر من تنظيم الفرنسيين والأردنيين، ولكن عم نشوف أنه تقريبا ما في حماسة أمريكية لهذا الموضوع. شو ممكن يعني يعمل هذا المؤتمر، وشو الممكن يحققه؟ هل الفرنسي كمان عم يفتش على دور بعد ما اجى الامريكاني والاسرائيلي قالوا له اقعد على جنب انت ما لك دور بلبنان؟
0: اكيد عم بفتش على دور، واكيد انه الامريكي ما كتير عم بخليه يلعب الدور، يعني شفنا ان كان بالميكانيزم ورجعنا شفنا بالتحقق كيف هو الاسرائيلي اعترض على وجود الفرنسي، وعم بيجرب من هيدا الخانة انه انا كنت وعدهم لللبنانية بمؤتمر وكان وتأجل بسبب الحرب اذا منتذكر، كان
1: صحيح
0: بأول حزيران،
1: كان بأول حزيران أدار كان باثنين أدار يمكن محدد
0: مزبوط.
1: نحن فتنا بالحرب باثنين أدار لبنان
0: صحيح. عم بيجرب يرجع يستعيد دوره، يعني بيعتبر حاله انه هو ممكن يقدر يعطي، ان شاء الله يقدر يحقق نتائج، بس اذا الامريكي ما حطق له انا بشك انه يقدر يعمل نتيجه كبيره.
1: بشو لحاجه الجيش برايك بهالوضع؟
0: اكيد
1: اليوم دائما بينقال انه احد الاسباب لعدم تنفيذ القرارات او للتباطؤ بتنفيذ القرارات انه الجيش لا يملك الامكانيات.
0: طبعا هيك نوع مهم بجنوب الى قدرات الى عتاد خاص. يعني بده يتامل له إن كان آليات للتنقل، بده يتأمن له أجهزة لفحص الأنفاق التفجير، كتير عتاد خاص بيقدر أكيد قائد الجيش حطه وبزياراته عم بمحاضراته لبرا عم بيقول عنه موسعا، يعني عم بيعطيهم تفاصيل. بس أنا برأيي كمان لازم ينزاد وضع المادة للجيش، يعني لأنه أنت اليوم ما فيك تطلب من واحد يمكن يستشهد أنه يشتغل بهذا الراتب
1: 300 دولار إذا وصل،
0: يعني لأنه بدك تكون كفيل ليقدر يكون مرتاح، ولا يكون مش يروح على مطرح وعم بيفكر بعائلته وبهذه الحياة الصعبة. يعني كمان هيدا نقطة عم نحارب مع الحكومة، لأنه بعد لهلأ ما في شيء بدل على خير بهذا الموضوع. يعني كان وعدتنا أنه بأول 27 نوصل ل50% مما كنا عليه بال2016، بعد ما وصلنا بعد ما في شيء.
1: قديش الدول العربية كمان بتحسها أنه يعني تذهب باتجاه اللي تذهب فيه الولايات المتحدة بموضوع الجيش؟
0: طبعا كلهم بحبوا لبنان وبحبوا أنه يدعموا الجيش ويقوى الجيش، وأكيد بعتقد أنا عندما يحين الوقت كلهم رح يلبوا النداء. يعني إذا الأمريكي قال لهم تفضلوا إلى الساحة وشوفوا شو عليكم، مش مثل ما يعيط لهم الأوروبي أو ما يعيط لهم الفرنسي، يعني رح تكون مشاركتهم بتكون أكبر يعني وفعالة أكتر. أكيد
1: جنرال، وين كل الكلام الإيراني الذي كان يهدد ويقول إذا اقتربوا من علي الطاهر وثيطوا علي الطاهر نحن رح نتدخل، وين كل الكلام الإيراني الذي كان يقول بدعم حزب الله؟ يعني اليوم يسقط شهداء وجرحى وغارات وتدمير وتفجير، وين هذا الكلام الإيراني؟ إيران اليوم محاصرة، عم تشوف كيف بدها تدبر اشبعتني لتمشي احوالها، الحوثي رجع يولع الحرب مع المملكه العربيه السعوديه، شو عم يعملوا الايرانيين؟
0: ايه والحرب عنده على 5 محافظات. الايراني يعني اخر شيء حط علي الطاهر مقابل مضيق هرمز، حتى
1: صحيح.
0: سمعنا هو
1: حتى يعني
0: كبروا له حجمه اكثر بكثير مما هو، ما بعرف هو مثل ما قلت مزروق هلا اقتصاديا، حتى الاسرائيل العدو بيقول انه هو اعطيه شهر قبل ما النظام يسقط بوضع حرج جدا، وكبر قصة علي الطاهر اكثر من ما هي، ما بعرف إلى أي مدى، ما بعرف إذا رح يرجع يضغط من شمال تاني. بس الأمريكي اليوم ما بقى رح يرد عليه مثل ما كان عم يرد قبل. هلأ لحديت هلأ محيدة بيروت، بس إلى أي متى ما حدا بيعرف. بس مثل ما قلت حضرتك كبر قصة علي الطاهر والرد، وهي بعد هلأ ما شفنا شيء.
1: لا برأيك
0: ما بعرف إذا في عنده بعد حسابات داخلية، بس أنه يعني كمان الحوسي عم يفقد، عم ينسحب البساط من تحته.
1: ايه في معارك عم بتصير بينه
0: سوريا خسرة،
1: حكومات الحكومة اليمنية
0: العراق وضعه مثل هون، الحكومة عم بتحاول تضب، ويمكن ماشيين بشوط أحسن منا لقدام، عم بتلم سلاح وعاطين لآخر أيلول وعم تسعى. يعني هود الأزرع الخمسة إذا بدك خسروا، عم إذا ما خسرون على الآخر عم يخسرون. واليوم المعارك صارت عنده، ما عاد بس فقط بالأزرع، يعني المضيق بعد ما انحلت وبعده في غموض كبير حول المضيق. بتسمع حيالله واحد من اثنين بيقول لك أنا مسيطر على المضيق، وهو اللي أثبت أنه الـ الـ الـ الأوجع كان، مع العلم أنه كلهم عم بيحضروا هلأ حل يكون يستغنوا عن المضيق
1: صحيح، عم بيلاقوا طرق امداد بديلة.
0: صحيح،
1: بس لاحظنا حتى الأمريكيين يعني ما عم يكتفوا بس انه بمنع السفن من انه يعني السفن الايرانيه انه تعبر بالخليج، حتى في سفن ضربوها واغرقوها.
0: صحيح،
1: يعني انتقلوا الى مرحله اخرى.
0: صحيح، عم بيوجع اكثر بطريقه كان عم يهددها منه يرجع او ينزل يفتشها. اليوم لا، عم نشوف صواريخ وصواريخ اللي حضرناهم الفيديوهات، طياره كتير كبيره عم بيغرقها، يعني عم بيكون جدي اكثر.
1: قديش اليوم يعني هذا الوضع هونيك ينعكس على الوضع بلبنان برايك؟
0: طبعا
1: ولا ما بقلوا انعكاسات؟
0: بلا طبعا، مفاوضات منفصلة بس أكيد منفصلة بالشكل بس بالمضمون، لأنه في شروط حطتها الإيراني أنه إيقاف الحرب من ضمن لبنان.
1: مش ضابطة معه
0: لا لحديت هلأ، مش مبين. قبل كان عم يضغط، ما بعرف إذا الأمريكي تحييد بيروت هو نتيجة للضغط الإيراني أو نتيجة لحسابات داخلية ضغط اللبناني، طلب الحكومة والرئيس منه، أنه ما قدرنا عرفنا، بس اللي مبين انه الايران اليوم بموضع حرج، يعني ما عاد
1: الضغط الامريكي. يعني اليوم الجهات اللبنانيه عم بتقول انه اسفر عن نتيجه ايجابيه بموضوع الاسرى، يعني اطلق 5-3 لبنانيين واثنين سوريين.
0: صحيح.
1: هيك الاسرائيلي اطلقوا من دون مقابل، ولا لانه هون عم بيجربوا يلاقوا رفات اليهود اللبنانيين يلي كانوا خطفوا وقتلوا؟
0: طبعا هيدي وحده من التبادل، يعني الرفات، ويمكن يكون بعد في شيء تاني كمان. بس الرفات بتعني له مع انه اللبنانيين هن، يعني
1: هيدي اللبنانيين ايه اليوم بس عيالهم باسرائيل.
0: صح، هن عم بقول انه عيالهم عم بتطالب فيهم، هيدا اللبناني انقتل من لبنان. هلا مش لازم ينقتل، بس ليش الاسرائيلي بده يطالب بلبناني يهودي؟ هلا بقول هو انه عيالهم عم بتطالب،
1: انه عيالهم عم بتطالب. ايه
0: اوكي، ما بعرف إذا بعد في شيء تاني ممكن بكرة يبين، بس هيدا الضغط لحديت هلأ أعطى تبادل أسرى.
1: بس شو هالسر كمان بمسألة الأسرى، أنه اليوم ما بنعرف مين أسير ومين مش أسير، في أسامي بس مش عارفين مين هو، منهم مزبوط أسير ومين منهم مفقود.
0: صحيح صحيح،
1: يعني ما في تعاون إسرائيلي بهالموضوع.
0: لا يعني يمكن متركها لعنده، تركها شوي سرية لبعدين، يعني مثل ما بدك العصمة بإيده صارت. يعني لبنان ما عنده كتير قصص يقدمها، سواء أنه مثل ما قلت لك يقنع حزب الله، أنه يقتنع حزب الله أنه هيدي لا نهاية المسار ويروحي.
1: بعدين من أطلقوا يعني ما منهم على لوايح، يعني يعتبروا للحزب أنه صحيح. ما لهم علاقة بالحزب.
0: صحيح مزبوط، مشان هيك الشروط هو بده يحطها وهو بده يناور عليها، ولبنان بده يشوف كيف بده يناور بالأفضل يطلع بنتيجة أفضل.
1: ليش برأيك الجبهة اللي إلها علاقة بمنطقة البقاع الغربي أو شبعة حاصبية عين عطا، هاي المنطقة هونيك يعني مستقرة مع أنه تقدم على بعض المواقع وسيطر على بعض المواقع؟
0: اليوم حط خاصة العلم اليوم شكل العلم الإسرائيلي وين هونيك؟ بشبعة وبكفر شوبة كمان؟
1: ما انتبه
0: هلأ اليوم. هلأ لأنه أول شيء مش كلها شيعية، يعني ملونة أكتر، في دروز في سنة في كذا، ويمكن بفضل أنه الجبهة هون يخلص منها، يعني علي الطاهر إنه أهم مركز.
1: صحيح.
0: تيرتاح أكتر يمكن، بس كان حضر ضرب كل هذا الضياع على ضفاف، إذا نتذكر على ضفاف الليطاني اللي داخلي بقع غربي كلها ضربة،
1: صحمر ويحمر وإليا وزلايا
0: كلها ضربة وجهزها، كان رايح صوب نزل من دبين ليأخذ بلاط. بلاط بتصير تطلع على جسر الخردل.
1: خردل.
0: كان بده الخردل ليقدر يقطع، إذا بده يقطع فرقة باتجاه بصير بيطلع من الخردل عكفر تبنيت بيروح باتجاه النبطية بمحورين، بمحور من هالميلة من فوق ومحور بيرجع بيطلع من تحت.
1: أنا بدي أشكرك حضرة العميد الركن الياس باسيل حنا، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا. و مستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر. نجمع فيه كل الأخبار

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. يتلهى جماعة البرتقال في رفع الدعاوى والشكاوى على وزير الطاقة والمياه لسبب واحد لا غير، لأنهم ينزعجون من فتح باب التدقيق الجنائي في ملف الهدر في الكهرباء، ولا سيما في موضوع البواخر المقيتة التي كان الصهر المدلل يعارضها بشدة، حتى إذا ما وجد فيها مكسبا أقرها بل جرها إلى شواطئ لبنان، علما أنها كلفتنا أكثر من ثمنها أضعافا. ومن الواضح أن أهل البرتقال يعتمدون على مفاتيح الدولة العميقة من جهة، وعلى إخفاء ما أخفوه من وثائق ووقائع وأدلة قبل مغادرتهم الميمونة حقيبة الطاقة، بعدما ظنوا أنها باقية في أيديهم إلى الأبد، هم ولا أحد. فصل ثاني. إن استعادة الودائع لا تكون بالهوبرة والشتائم والغضب الأعمى والصراخ والعرضات، بل تكون بالمتابعة الحثيثة والجدية والعلمية أحيانا، وبحسم المسار القانوني لهذه المسألة بما يجمع بين الموقف المبدئي والتمسك بالحقوق وبين التعاطي الواقعي بما يوفر أكل العنب أو معظم العنب على الأقل من دون الاضطرار لقتل الناطور عبثا. لقد تخلصت دول عدة من الأزمة المالية والنقدية التي عانتها على غرار لبنان بمزيج من الجرأة والحكمة والتفاهم المشترك بين الدولة والمصارف والمواطنين. والفارق عندنا أن السلطة بتركيبتها المهيمنة التي تحكمت بالقرار في العهود الماضية هي التي قادت لبنان إلى الإفلاس والخراب، لا سيما في آخر العهود التي شهدت السقوط الكبير والانحدار المريع إلى جهنم، كما قال ببرودة معبرة سيد ذاك العهد. ولكن ما يحصل اليوم من إصرار على الحروب العبثية بتوجيهات فارسية، وعلى الاستمرار في ترهيب الدولة وابتزازها من قبل الدويلة، وبالتآمر الخبيث مع الدولة العميقة، هي العوامل التي ترسخ محنة الخزينة العامة وتعرقل مسار الحلول العتيدة. ولذلك الأجدى التركيز على محور الممانعة ووكيله المحلي للخلاص من تلك المعاناة والألام، في موازاة محاسبة من كان السبب في قيادة لبنان إلى الإفلاس، من الوسواس الخناس إلى الحيتان التي يقودها نسناس. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. بعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق اللبنانية الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، بخاصة منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة. وقد كثف الجيش مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي. وكانت أشارت مصادر الحدث إلى اتفاق بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري على بدء انتشار الجيش اللبناني في النبطية ومنطقة إقليم التفاح لتفادي المنطقة نفس مصير علي الطاهر. وكان الرئيس بري قد استقبل الرئيس سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية جراء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة الجنوب. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوطر الشرقية وكفر تبنيت، وأغار على نبطي الفوء والعرايش بين بلدتي حداثة وحريص ووادي سلوقي، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي دوحة كفر رمان وسربينة. أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستفرض عقوبات على جمعية مؤسسة القرض الحسن التي يديرها حزب الله، واصفا إياها بأنها الذراع التمويلية للجماعة. جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورته 166 في مقر الأمانة العامة في القاهرة تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه المطلق لسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية، مشددا على حق الدولة الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية. كما عرب المجلس عن دعمه لإجراءات الحكومة لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، وأكد تأييد قرارات الحكومة بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابية. عرض وزير الخارجية يوسف رجي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. وعقد رجي سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول المنعقدة في القاهرة، شملت وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق واليمن. واستقبل رجي مستشار الرئيس الروماني والمرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفوني، الذي عرض رؤيته وبرنامجه لتطوير عمل المنظمة لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية، معربا عن تطلعه لنيل دعم لبنان لترشيحه. السفير الأمريكي في المجلس الشيعي الأعلى: نقول للبيئة الشيعية إننا نريد مصلحتها. جورج كرم.
1: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى أن بلاده لا تريد إلا مصلحة البيئة الشيعية وعودة أهالي الجنوب إلى منازلهم، مشددا على أن واشنطن تعمل من أجل تحقيق الاستقرار وحماية لبنان. كلام السفير عيسى جاء بعد لقاء مطول مع نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحزمية.
2: بيئة شيعية، بيئة اللي أكثر شيء مأثرة باللي عم بيصير بلبنان. حكينا بأمور كثير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد إنه نوصل رسالة الأمريكية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها انه كل اللي نحن عم نجرب نعمله نجرب نجيب البيئة الشيعية انه تفهمها انه نحن ما بدنا الا صالح البيئة، ما بدنا انه الا يرجع الجنوب لكل اصحابه وانه كل العالم ترجع على الضياعة وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي انه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم انه صالح البيئة بانه هني تفهموا شو هي مسؤولياتهم.
1: وردا على سؤال، أعلن السفير عيسى استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع حزب الله ولكن عبر الدولة اللبنانية.
2: التفاوض مع الحزب قلنالكم يمكن فهمتوها بالغلط. التفاوض مع الحزب كان إنه نحن مستعدين إنه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لأنه بالنسبة لأنه هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان. نحن هون وسطين إنه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي ويكون بالطريقة اللي وصله له. نحن منحب نقول لكل العالم اللي بهم مصالح لبنان وفيها تقدم سلام للبنان نحن بالنسبة لنا ما في مشكل. نحن من زمان قلنا إنه إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي لحمد أو يرد بقوة. هيك أنا فهمت من الإسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الإسرائيلي يعرفوا إنه اعتدائهم إذا كان واحد إسرائيلي لح يرد بعشرة، بعتقد هيك فهمت منهم أنا.
1: وفيما يتعلق بملف الأسرى، شدد السفير عيسى على مواصلة الجهود في الملف حتى النهاية. من الحزمي جورج كرم، لبنان الحر.
0: مجلس الوزراء يعدل مواد في موازنة 2027. شرب المخلوف.
3: عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2027، وخلال الجلسة تم الاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول المشروع، وتم النقاش في مشروع القانون. وبعد انتهاء الجلسة صرح وزير الإعلام بول مرقص قائلا:
4: باشر مجلس وزراء بدراسة مواد الموازنة بعد ما عرض معالي وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح. بعد ذلك دخلنا في المواد مادة تلو الأخرى، وجرت بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداء أيضا من يوم الغد.
3: وقبل بدء الجلسة أعلن الوزير جابر أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن في الموازنة، مشيرا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة، وأضاف أن الزيادة في الموازنة أقرت عندما قررنا زيادة الرواتب بحدود 700 إلى 800 مليون دولار أمريكي. أما وزير الداخلية أحمد الحجار فأشار إلى أن الحملة التي تقوم بها قوى الأمن مستمرة للحد من المخالفات المرورية وتجنبا لحوادث السير، طالبا من المواطنين التجاوب مع هذه الحملة. من السراي الحكومي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: ويعقد مجلس الوزراء جلسة في الثانية من بعد ظهر يوم الخميس في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. كما يتضمن جدول الأعمال الجلسة البحث في بنود عادية ومنتظمة إضافة إلى شؤون وظيفية. دعت رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة غدا بتحركات تجمع روابط القطاع العام في رياض الصلح لتعديل مشروع موازنة 2027. وقطع العسكريون المتقاعدون الطريق جزئيا عند جسر البالما على الطريق الذي يربط طرابلس ببيروت استعدادا للتحركات الاحتجاجية المقررة غدا الأربعاء، وأقدموا على قطع طريق ساحة رياض الصلح بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الموازنة بعدما نصبوا الخيام في الساحة. ودعت رابطة المساعدين القضائيين إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في التحرك المقرر في ساحة رياض الصلح. خصباني وكرم يتقدمان باقتراح لضمان سلامة الأدوية والالتزام بالمعايير الدولية. هنادي السمرة.
5: في إطار متابعة تكتل الجمهورية القوية للملفات الحياتية التي تمس بالمواطن اللبناني على كافة الجبهات، تقدم التكتل ممثلا بالنائبين غسان حصباني وفادي كرم باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يهدف إلى ضمان سلامة الأدوية وعدم دخول الأدوية غير المطابقة للمواصفات إلى لبنان، والحفاظ على الأمن الصحي لمرضى السرطان والأمراض المناعية. النائب حصباني وفي مؤتمر صحفي في ساحة النجمي تحدث عن تقارير دولية وعلامات استفهام واستنسابية، وكل هذه الهواجس تعالج بالاقتراح.
6: الالتفاف على هذه الأمور الأساسية اللي بتحفظ سلامة المريض، اليوم تقدمنا باقتراح قانون يلي بنص القانون هو بيلزم أي جهة لبنانية، كان وزارة الصحة اليوم أو كان أي هيئة ناظمة تنشأ لاحقا، بيلزم أي جهة لبنانية بمقاربة علمية ترتبط بهذا القانون لحتى نلتزم بالمعايير الدولية المرجعية المعترف فيها دوليا بلبنان. وإذا كانت الجهة المسؤولة بلبنان تريد أن تصبح جهة مرجعية فلتعتمد هذه المعايير وتقدم لتصبح أيضا جهة مرجعية. لذلك القانون هو النص الأعلى يلي بيحفظ سلامة المرضى والمواطنين من الأدوية اللي ممكن تدخل على لبنان وتتسجل بلبنان، يا أما ما يكون إلى فعالية أو يكون في أسوأ من هيك إلى ضرر على المريض اللبناني بحجة توفير الكلفة.
5: بدوره النائب كرم وصف الأمر بالخطير مؤكدا استكمال الملف إلى النهاية.
7: اليوم عم بيتفاقم هذا الأمر وعم بيزيد خطورته. لازم نقوله أنه مش لأنه المواطن اللبناني مش عم بيقدر يشتري الدواء الأصلي منروح منأمن له أدوية ما معروف أصلا منفصلة وشو وضعها، إلا أنه على القليل بأحسن الأحوال هي ما بتفيد، ومعناتها بتضر، ومعناتها ممكن أكيد ما بتعالج وممكن تقتل. مش لأنه فقروا الشعب اللبناني ووصلوه إلى أنه ما يقدر يشتري دواء نوصل للوضع اللي نحن فيه، مش لأنه فقر الشعب اللبناني بسبب سياساتهم وفسادهم بيأمنوله بيجيبوله أدوية ببلاد المنشأ لإلها مش عم تستخدم. وعم بيطلع تقارير يومية وربما بشكل كتير كبير حول خطورة هالأدوية على حياة الإنسان.
5: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: أشار إعلام إيراني إلى استهداف سفينة إيرانية ثانية في محيط جزيرة خرق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي هدد باستهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية. أعلنت الخارجية الأمريكية أنها لن تتوانى في قطع شريان الحياة المالي للنظام الإيراني بما في ذلك قطاع الطيران، أضافت أن عملية المنبوذ الاقتصادي تعطل قطاع الطيران الإيراني. في المقابل أعلنت الرئاسة الإيرانية التزامها بمذكرة تفاهم مع أمريكا لكنها ستتصرف وفقا للظروف. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: علينا إكمال المهمة وإسقاط النظام الإيراني. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجمات الحوثيين على المدنيين في جنوب السعودية. الاتحاد الأوروبي اعتبر أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في السعودية أمر غير مقبول. ومساء استهدفت مسيرات القوات المسلحة اليمنية مواقع حوثية في مديرية جوب الضالع وجبل هيلان غرب مأرب. وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان. ختام العرض الأخير، أخرجه مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تحية إلى كل لبناني استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: إنها النكبة، يخطئ من يعتقد بأن ما يشهده لبنان بدءا من 8/1 من العام 2023 هو أقل من نكبة تسبب بها حزب الله من جراء توريطه لبنان في حربي إسناد ومشاغلة. في الحرب الأولى إسناد لحركة حماس وإشغال لإسرائيل، في الحرب الثانية بدءا من 2 آذار الفائت إسناد لإيران، وهذه الحرب الثانية مستمرة إلى اليوم. الحرب الأولى انتهت في 27/2 من العام 2024. كانت إسرائيل وقتها تسيطر على 6 نقاط داخل الأراضي اللبنانية. جاءت الحرب الثانية فكانت الكارثة وكانت النكبة. إسرائيل تسيطر بالنار على أكثر من مدينة وبلدة وقرية، وبين هذه القرى والبلدات والمدن ما شهد تدميرا شاملا، ويصعب أن تعود الحياة إليها حتى لو توقفت الحرب غدا، وهي تحتل أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية. على اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا أن يرفعوا الصوت في وجه حزب الله والقول له لو لم تورطنا في هاتين الحربين لما حصل ما حصل. ما لم تصل الأصوات إلى هذا المستوى من المحاسبة ستتعمق النكبة وسيتوسع الغموض، ولن يكون أحد قادرا على استكشاف الغد، لأن ما هو واضح إلى الآن أن النكبة تتقدم على ما عداها.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.